0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة.

0: وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سرا في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
2: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
2: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.
4: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما تكنه النفوس قبل أن

تنطق به الألسن وقبل أن تتحرك به الجوارح. أحمده سبحانه على نعمة الهداية وأشكره على نعمة الإخلاص إذا من به على عباده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وجعل قبول الطاعات مرتبطاً بما يقوم في الصدر من صدق وإخلاص. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علم الأمة أن ميزان الأعمال عند الله لا يقوم على ظاهرها فقط، بل على ما وراءها من نيات ومقاصد. إخوتي، إن من أعظم القضايا التي جاء الدين ببيانها وأكدت عليها نصوص القرآن والسنة قضية النية. والنية ليست أمراً هامشياً في حياة المسلم، وليست مجرد لفظ يقال أو عادة تسبق العبادة، بل هي روح العمل وسر قبوله ومعيار صدقه والميزان الذي يحدد قيمة الفعل عند الله عز وجل. لقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقيقة العظيمة في الحديث المشهور الذي يعد من أصول الدين، حين قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث ليس حديثاً يقال في أول الكتب فحسب، بل هو قاعدة كبرى تبنى عليها حياة المسلم، عباداته ومعاملاته وكلامه وسكوته وعطاؤه ومنعه وإقباله وإعراضه. النية في منظور الدين ليست مجرد بداية للعمل، بل هي المعنى الذي يعطي العمل قيمته. فقد يقوم اثنان بالفعل نفسه، لكن بينهما عند الله من الفارق ما بين السماء والأرض، لأن أحدهما أراد وجه الله والآخر أراد مدح الناس أو منفعة عاجلة أو مكانة في أعين الخلق. قد يقف رجلان في صف واحد للصلاة، هذا يصلي لأن قلبه تعلق بالله ولأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه، وذاك يصلي لأن الناس ينظرون إليه أو لأنه لا يريد أن يقال عنه إنه مقصر. العمل في الظاهر واحد، ولكن النية في الباطن مختلفة، ولذلك كانت النتيجة عند الله مختلفة. قد يتصدق اثنان بالمبلغ نفسه، لكن الأول يخرجه حبا لله ورحمة بالفقراء وطلبا لما عند الله، والثاني يخرجه رياء أو طلبا للثناء أو رغبة في السمعة. فأما الأول فقد باع الدنيا بالآخرة، وأما الثاني فقد أخذ أجره من الناس ولم يبق له عند الله شيء إن فسدت نيته وفسد قصده. من هنا ندرك أن الدين لا ينظر إلى ظاهر الصورة وحده، بل ينظر إلى القلب الذي يحرك هذه الصورة.

إن الله سبحانه يريد من عبده قلبا حاضرا ونية صادقة وتوجها خالصا، لا مجرد حركات تؤدى أو ألفاظ تردد أو أعمال تمارس بلا روح. النية في الدين ترتبط قبل كل شيء بالإخلاص، ومعنى الإخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله، لا شريك له في قصده ولا حظ للنفس في طلب المحمدة أو الشهرة أو الجاه أو المكسب الذي يفسد روح العبادة. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بالنية عناية عظيمة، ويخافون على أعمالهم من فساد القصد أكثر مما يخافون من نقص الظاهر، لأن إصلاح الظاهر قد يكون يسيرا على كثير من الناس، أما إصلاح القلب فذلك ميدان المجاهدة

الحقيقية. قد يسهل على الإنسان أن يقف أو يقرأ أو يصوم أو يتكلم، لكن هل يستطيع أن يطهر قلبه من حب الثناء؟ هل يستطيع أن يعمل العمل ولا ينتظر من الناس التفاتا ولا مدحا؟ هل يستطيع أن يقدم الطاعة وهو يريد بها الله وحده؟ هنا يظهر صدق المؤمن، وهنا تتجلى حقيقة العبودية. النية لا تقتصر على العبادات المحضة فقط، بل تمتد إلى شؤون الحياة كلها. فالمسلم يستطيع أن يحول عاداته إلى عبادات بالنية الصالحة، يأكل بنية التقوي على الطاعة، فيؤجر، وينام بنية الراحة ليستعين على عبادة ربه فيؤجر، ويعمل ليكف نفسه عن الحرام ويغني أهله وينفع مجتمعه فيؤجر، وينفق على أولاده وهو يستشعر أنه يؤدي أمانة فيؤجر. بل قد تكون الأعمال اليومية التي يظنها بعض الناس عادية أبوابا عظيمة من الأجر إذا دخلتها النية الصالحة. هذا من رحمة الله بعباده، أن فتح لهم أبوابا واسعة يتقربون بها إليه، لا تقتصر على المسجد فقط، بل تشمل البيت والعمل والطريق والعلاقات والواجبات وكل ميدان من ميادين الحياة. فالنية الصالحة تجعل حياة المسلم كلها لله.

لهذا إخوتي كان من أعظم الخسارة أن يعيش الإنسان سنين طويلة، يعمل ويتعب وينفق وقته وجهده ثم لا يكون له من ذلك إلا التعب، لأنه لم يحسن توجيه نيته أو لأنه لم يربط عمله بالله، بينما غيره قد يعيش الحياة نفسها ويمارس الأعمال نفسها لكن قلبه عامر بالنية الصالحة، فيكتب له من الأجر ما لا يخطر له على بال. من المعاني العظيمة في شأن النية أن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، فقد ينوي الخير الصادق ويعجز عنه، فيكتب الله له أجر ما نواه إذا علم من قلبه الصدق. ومن رحمة الله أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة إذا كان صادقا في قصده، وهذا يفتح باب الأمل لكل من ضاقت به القدرة أو قصر به الحال أو حال بينه وبين العمل عذر من مرض أو فقر أو ضعف. فكم من إنسان لم يستطع الحج لكنه يتمنى بصدق لو قدر عليه، وكم من إنسان لا يملك مالا للصدقة لكنه يتمنى لو وسع الله عليه لأنفق، وكم من إنسان حالت بينه وبين بعض الطاعات ظروف لا يد له فيها لكن قلبه حي ونيته حاضرة ورغبته صادقة، فهؤلاء لا يحرمهم الله أجر الصادقين، لأن الدين دين عدل ورحمة، ولأن الله يعلم ما في القلوب. في المقابل فإن فساد النية خطر عظيم، لأنه قد يحول العمل الصالح في صورته إلى عمل مردود في حقيقته، فالرياء آفة من أخطر الآفات، وهو أن يعمل الإنسان العمل ليراه الناس أو ليسمعوا به أو ليعظموه بسببه، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تحذيرا شديدا، لأن العمل إذا خالطه الرياء فسد، وإذا دخلته السمعة نقص، وإذا صار المقصود منه الخلق بدل الخالق ضاع المقصود الأعظم من العبادة. ولذلك كان المؤمن الصادق يفتش عن قلبه دائما ويسأل نفسه: لماذا قلت

0: الكلام؟ ولماذا فعلت هذا الفعل؟ ولماذا فرحت بهذا العمل؟ أفرحت لأن الله وفقني له، أم لأن الناس رأوني؟ أأحزن إذا لم يعلم الناس بما صنعت؟ هل أستمر في الخير إذا انصرف عني المادحون؟ هذه الأسئلة مهمة جدا، لأنها تعيد القلب إلى مساره الصحيح. النية الصالحة إخوتي تحمي الإنسان من التشتت، لأن من عرف قصده ثبت طريقه. فالذي يعمل لله لا يتوقف إذا لم يشكره الناس، ولا ينهار إذا لم يقدره الخلق، ولا يتبدل إذا تأخرت النتائج، لأنه لم يعمل من أجلهم أصلا. أما من كان يعمل لأجل الناس فإنه يتعب بسرعة وينكسر بسرعة ويغضب بسرعة، لأنه ربط عمله بما في أيديهم من ثناء أو قبول. من جمال الدين أنه علمنا أن النية ليست ادعاء باللسان فقط، بل هي حقيقة في القلب يظهر أثرها على السلوك. فليس كل من قال نويت يكون صادقا في نيته، إنما النية الصادقة تظهر في الصبر على الطاعة والثبات عليها، والحرص على إخفاء العمل أحيانا، والخوف من رده، والدعاء بقبوله وعدم الإعجاب به. كان الصالحون مع كثرة أعمالهم يخافون ألا تقبل منهم، لأنهم يعلمون أن القضية ليست في كثرة العمل، بل في صدقه وصفائه. فالعمل القليل مع الإخلاص قد يباركه الله فيعظم، والعمل الكثير مع فساد القصد قد يضيع ويذهب هباء. أيها الأحبة، إننا في أمس الحاجة إلى تجديد النية في حياتنا كلها. نجددها في الصلاة، فلا نصلي عادة بل عبودية ومحبة وخشوع، ونجددها في الصيام، فلا يكون مجرد امتناع عن الطعام، بل هو تربية للنفس وتقرب إلى الله، ونجددها في طلب العلم.
1: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

0: وتقدست أسماؤك وخضعت لك جميع الكائنات، وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات، وسمى بذكرك الذاكرون والذاكرات، ونال الفوز بحبك الصادقون والصادقات.
1: الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك

أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت

أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.

العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ

خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل

وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.

يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر

0: عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً، بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه، واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
4: أنت تستمع إلى جدة.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج

0: نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء. نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. أنت تستمع

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم،
2: يزن

ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودنا دائما، بداياتنا دائما في هذا الموعد، وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معكم في مشواركم عبر أثير إذاعة جدة اف ام وبرنامج ابدأ صح.
2: أجمل التحايا أكيد وأجمل الصباحات معكم وبيكم في ابدأ صح. هذه أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايك دينا سعد وإيمان بحيدرة، والإخراج أجمل تحية من سارة خوج.
1: بداية المشوار حنبدأ من الآن، وإن شاء الله يكون مشوار موفق. اللي رايحين دواماتهم، اللي رايحين البيت، اللي رايحين يخلصوا مشاوير، اللي رايحين والله مدارس، نقول لكم بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. تقدروا تتواصلوا معنا زي ما تعودتوا دائما عبر الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-95154 أو 012-64-78544.
2: كالعادة العديد من الفقرات عندنا أشياء كثير نقول لكم. هي اليوم دائما بيتميز اللغز في ساعته الأولى، وبعد كده عندنا السؤال التفاعلي، وما في أجمل من تصبيحاتكم وتفاعلكم معنا على الأرقام اللي أشارت لها دينا. متحمسين أنه نسمع أصواتكم. أول وقفة ومن بعدها إلى أحوال الطقس.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 17 من يونيو. بمشيئة الله تعالى يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير وجازان. قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، حائل، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 إلى 50 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف. وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف. وأخيرا حالة البحر في الخليج العربي متوسط الموج إلى مائج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين مشوارنا في صباحاتنا وصباح وابدأ صح. خلينا نبدأ مشوارنا مع تصبيحاتكم، ما شاء الله التصبيحات كثير اليوم، فحنبدأ بأول تصبيح معانا من سعيد الدوسري، يقول صباح الخير للذين يمرون على القلب كالنسيم الصباح، صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى، صباح الورد لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا، صباح السعادة لكم. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا لك يا سعيد.
4: عماد بيصبح علينا وبيقول أحيانا نصمت لأن بعض المواقف لا تحتمل الكلام، أحيانا نصمت لأن في الصمت انتقام، أحيانا نصمت لأن الإجابة تخرج مثل طلقة الرصاص. يا لطيف يا عماد. وأحيانا نصمت لأن الصمت إجابة، صباحك ورد.
3: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو فؤاد يصبح علينا ويقول أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير يرافقكم في كل أمر. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك وصباحك أنوار.
4: غازي شولان بيصبح على الجميع، صباح الخير والرضوان، صباح الرحمة والغفرة.
3: أيضا الصادق آدم العاقب علي صبح علينا ويعطينا كلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا الصادق.
4: عبد الرحيم الثبيتي بيدعي لنا دعوات حلوة، نتمنى لك نفس الشيء وصباحك خير.
3: أيضا أبو سعود يصبح علينا ويعطينا أيضا كلمات ودعاء، شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا مين نسيت،
4: أبو سعود.
3: يلا
4: نوار العتيبي، نوار العتيبي بيصبح عليكم وبيقول لكم حفظكم الرحمن من كل بلاء، أذهب عنكم كل عناء، أجعلكم دائما من السعادة.
3: أيضا عندنا سليمان الدبيان يصبح علينا ويقول يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، يحتفل بالربوع. يعني أنا هذه الكلمات مدري ليه بس ما أحبها، مدري ليه
4: ليش يب الربوع تزين الطبوع يا دينا،
3: ما أنا ما أدري،
4: خلي طبوعك زينة.
3: أنا طبوعي زينة من غير أحد، بس أنا بقول أيوة الصبوح لا هي صباح
4: خلاص أنا أقول
3: العافية شكرا لك يا
4: سوالك شعر سليمان. الرجال من الصبح ومبسوط،
3: يعطيك العافية يا أهلا وسهلا فيك. يلا
4: فؤاد القطان بيصبح على الجميع وبيقول النجاح ابن المحاولة والخطأ طريق للتعلم، لكنك أحيانا تستجيب لصوت يقنعك بالعجز وأن خوفك أكبر من قدرتك. أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا، وصباحك يا فؤاد.
3: علي بركات يصبح علينا أيضا ويعطينا دعوات جميلة، شكرا جزيلا لك يا علي.
4: صباحكم نور وعافية ومبارك عليكم العام الجديد. تعرفني ما حكمل هذا؟ لا خلاص، خالد القطافي، خالد القطافي تاني مرة لو سمحت أكتب وحعيده، بيقول صباحكم نور وعافية، مبارك عليكم العام الجديد، يا رب أعوام مديدة بطاعة وراحة بال، صباح التفاؤل والأمل، ويا رب إن شاء الله عام مبارك على الجميع، ربنا يكتب لك أنت وكل اللي بيسمعنا الخير ويحقق أمانينا.

0: طيب عندنا أيضا تصبيحة من سيف ذياب يصبح علينا ويقول يدعي لنا: اللهم لا تجعل حاجتنا ولا سعادتنا بيد مخلوق، ولا تجعل انكساري وضعفي إلا لك. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك، إن شاء الله بعيد عنك أي انكسار.
1: أيضا حمود بيصبح على الجميع، هذه أجمل الصباحات من حمود وأيضا من روبن، صباحك ورد.
0: أيضا من ضمن التصبيحات، طيب من ضمن التصبيحات عندنا عبد الله بركات يصبح علينا ويقول صباح السعادة.
1: طيب عبد الهادي راسل لنا صورة كالعادة جميلة من البر وبيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك أسعد يا عبد الهادي.
0: أيضا عندنا تصبيحة من أم منصور. أم منصور لو سمحتي اكتبي لنا، لأنه ما نقدر نسمع الفويس نوت أو ما نقدر نسمع المسجات الصوتية، اكتبي لنا عشان نقدر نقرأ لك إياها. يعطيك العافية ونقول صباحك أنوار.
1: يزيد أبو عائشة بيصبح على الجميع وبدعي لنا دعوات جميلة جدا، شكرا لك يا يزيد.
0: أيضا عندنا عاقل المحمادي صبح علينا ويقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب. يعطيك العافية عاقل، شكرا جزيلا لك.
1: أيضا هذه التصبيحة من هادي سيف من اليمن، في دعواتك الجميلة نقول لك آمين ولك بالمثل.
0: هذه هي التصبيحات اللي جاتنا واللي وصلتنا، قرينا كل تصبيحاتكم، في بعضها مختصر ولكن كل التصبيحات قريناها. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، نكمل إذا في باقي تصبيحات وننتقل إلى اللغز. اليوم لغزنا نبات، ركزوا كويس إن شاء الله تجيبوه.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح، بادئ معاكم صح باللغز. فكالعادة عندنا لغز، دينا حتقولوا اليوم اللغز من كتاب الدينا. مو طيب. صعب، أنا أشوفه سهل.
3: حنشوف بس إذا عندنا تصبيحات. يلا نبدأ بتصبيحاتنا. عندنا محمد الفريج يصبح علينا ويقول الإنسان الطيب دائما مبتسم، يضحك يضحك كثيرا، يسامح كثيرا، يتجاهل كل ما يؤلمه، ولكن قليلا من يعلم ما بداخله. صباحكم مشاعر صادقة، يعطيك العافية ويهلا وسهلا فيك.
2: في كمان صورة من القرية في الريف راسلنا هي سيف ذياب، سلمت يداك يا سيف.
3: هذه آخر تصبيحتين معانا،
2: نروح للغز يدينا،
3: ننتقل إلى اللغز. اللغز يقول يلا ركزوا معنا كويس، نبات وسهل وإن شاء الله تجيبوه. يقول أنا نبات بين العطارة والطب والطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة وفرة وسعادة، فمن أنا؟ تمام، ركزوا كويس، نرجع نعيد اللغز من جديد. أنا نبات بين العطارة والطب والطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة الوفرة والسعادة، فمن أنا؟ تمام.
2: أكيد كل اللي حابب يشاركنا على 0126477154 و0126495154 و0126478544 كل اللي حابب يشارك أيضا على الواتساب 800-244-28-28.
3: طيب عندنا مشكلة بس بسيطة في البث المباشر سواء صورة أو صوت، فممكن إن شاء الله تنحل ونرجع نسمع بعض من جديد. بس خلينا نعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة الوفرة والسعادة، فمن أنا؟
2: بدأت ما شاء الله الإجابات حماس.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، بداية مشوارنا مع اللغز، واللغز يقول يا دينا.
3: يلا اللغز، انا نبات، ركزوا كويس، ترى اجاباتكم كلها في الهلالة،
2: لا تلخبطيهم، يمكن جاوبوا صح.
3: لا لا لا، في الهلالة كله كله.
2: انتوا عارفين دينا.
3: فلا ركزوا على الكركم وغلط الكركم. طيب حنرجع من جديد. انا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة وفرة وسعادة. يلا خلينا نروح لورد. صباح الخير.
2: صباح الخير ورد.
4: صباح الفل يا دينا. يا هلا.
3: يا هلا فيك.
4: أخبارك يا دينا؟
3: تمام بخير. يلا يا ورد.
4: دينا أنا أقول الكركم.
3: تمام ماشي. إيه خلاص
4: إن شاء الله.
3: أوكي.
4: تحية لسارة. يا
3: هلا فيكي، يا هلا فيكي. يلا
2: هلا وسهلا بفؤاد.
5: هلا هلا والله إيمان.
2: هلا ومرحبا فؤاد، صباحك ورد.
5: صباح الخير. صباح الورد.
2: نوش. طيب فؤاد،
5: هو هذا الشيء له ريحة يعني ذكية حلوة؟
2: له ريحة ذكية حلوة.
3: له ريحة
5: يعني له ريحة، وفي الطبخ يستعمل يعني
3: له ريحة، بس مو ذكية وحلوة، بس روح له ريحة.
2: طيب ممكن البعض يشوفها ذكية وحلوة.
5: الريحة أكيد أنها بس ذكية،
2: ممكن ما هي ذكية حسب الإنسان كيف حاسس هذه الريحة.
5: ما علي نقول الورد الطائفية.
2: الورد الطائفي بدايته من الهند يعني. يعني كده أنت يا فؤاد ضميرك مرتاح من ده الصبح؟
5: يعني الورد شبيه ورد.
2: قلنا من الهند انطلقت، بدايتي من الهند.
3: فؤاد أنت جاوبت الورد الطائفي، ونحن نقول من الهند، كيف الطائف راحت للهند؟
2: ما هو بداية الانطلاقة كانت في الهند، وأنت وأنت تقول الطائفي. فكر يا فؤاد.
5: نبات وفي الهند.
2: نبات بين العطارة والطب والمطبخ، وسألتنا له رائحة، وقلنا الرائحة دي راجعة للإنسان.
5: العود. العود.
2: العود.
5: العود اللي مال البخور.
2: نثبت على هذه الإجابة.
5: يعني العود ما في الطبخ ما يصبح.
2: والعود أرشه كذا على الطبخة يعني، يا سلام يطلع أحلى نكهة.
5: خلا أعود بالواتساب. شغال عندكم؟
2: تمام شغال. شكرا يا فؤاد.
5: في الليل طافي.
3: يلا أبو بكر، صباح الخير يا أبو بكر.
2: تسلم.
6: صباح الخير.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أبو بكر؟
6: الإجابة الحمد لله بخير. القصة الهندي.
3: القصة الهندي متأكد؟
6: نعم نعم.
3: نحن نحطه في المطبخ القصة الهندي؟ يعني تستخدمه في الطبخ؟
6: عنه، لكن هو النبات المشهور ومستخدم
3: فينا. ايوه انا ما بدور نبات مشهور، بدور نبات له مواصفات معينه نحن قاعدين نتكلم عنه. انثبت. يلا يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا ناخذ كمان اتصال. طيب خلينا نشوف اجاباتكم اجل على الواتساب، بس خلينا نروح من البدايه. على فكره اجاباتكم مره ضعيفه. يلا
2: عماد اختار اللوز الهندي.
3: أيضا عندنا إجابة من خالد القطافي، قال الشاي.
2: الكركم صالح السفياني.
3: وأيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي، قال الكركم أيضا.
2: وهادي سيف اختار الهيل.
3: طيب نروح لخديجة.
2: خديجة يا هلا.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا وسهلا.
7: كيف حالكم؟
2: بخير عساك إن شاء الله بألف خير.
7: ممكن
2: سؤال؟ تفضلي أسألي.
7: هو حار؟
2: كيف يعني حار؟
7: لو تكلينه حار؟
3: لا لا لا لا.
7: طيب له ألوان؟
2: له ألوان؟ لا يعني ممكن إذا اختلف من بيئة البيئة يدينا ممكن لونه يتغير؟
3: لا لونه واحد.
2: لونه واحد
3: ما يختلف. مراحل نضجه يعني عادي زي النبات يعني، ممكن يكون أصفر ممكن كذا، بس مراحل النضج يعني مش لما نستخدمه.
2: جاء شيء في بالك أنت يا خديجة عشان سألتي ألوان؟
7: الصراحة جاء بالي الشطة.
2: الشطة
3: هي من يوم ما قلتي حار
2: الشطة
3: واضح.
2: كثر شطة خديجة
3: خلاص
2: يا فطوري وكثر شطة
7: أشوف.
2: شكرا
3: ايش ايش اخر شيء
2: شطة
3: قالت الشطة خلاص اكيد الشطة
7: حغير
3: اكيد الشطة
2: حتغيري حابة تكتب على الواتساب ولا تغيري الان ونثبت لك
3: ايش ايش ايش ايش يا خديجة ما اعطيتيني حل
7: قلت لك اغيرها الواتساب
3: طيب أي بس الحين اكتب لك الشطه لين ما تغيريها يعني
7: ايوه
3: اوكي تمام يا هلا
2: كثر شطه
3: اوكي يلا يعطيك العافيه يلا نروح لابو عزام صباح الخير
8: صباح النور
3: اهلا وسهلا صباح. كيفك يا ابو عزام
8: الله بخير صباح السلام
3: صباحك انوار يلا يا ابو عزام
8: هي مادتين ان شاء الله واحده تكون منها يا القرفه يا القرنفل كلها لها رائحة كلها تخش الطبخ وكلها لها فوائد صحية
3: طيب الاثنين غلط يا ابو عزام ها يلا
8: مرة
3: ما ولا قربت ولا قربت ولا ما ابدا ولا قربت ها عطارة وطب ومطبخ ثلاثة اشياء
8: تبادل الاثنين فيها طب وعطارة ومطبخ
3: اقنعني هي اسمعني هي
2: ابو عزام اقنعني
3: نحن ما بنشتري في ابو خمسة الله يهديك نحن خلينا نحن في نحن الحين نتكلم عن شغله معينه يلا قول لي
8: ما عندي اجابه لكن خلينا افكر واذا جاتني اجابه اخش
3: طيب انت ركز في كم معلومه في كم معلومه ترى واضحين مره واضحين
8: الهند ها الهند يخش المطبخ جاي من
3: بدا الهند. هو بدا المطبخ. من الهند بدا بس ايوه بدا بس هو الحين موجود في كل الاماكن يعني اغلب المناطق موجود فيها ويزرع فيها بس هو بدا من الهند
8: يلا خلاص يعطيك بالعافيه
3: ها ايش احط لك طيب
8: انا عارف والله يا اختي الكريمه
3: ابدا
8: يعني.
3: ابدا ولا شويه
2: ربي يسعد صباحك
3: يعطيك العافيه
2: يسعد صباحك يا ابو عزام
3: يا هلا
2: هلا بمحمد امل
9: اهلين
2: هلا وسهلا امل
9: حبيبتي
2: امل
9: هلا وسهلا
2: هلا بك
9: ايوه بشارك بحل اللغه
2: اكيد يسعدنا حابه تسالي قبل لا تسمي ولا متاكده من اجابتك
9: باذن الله متاكده
2: تفضلي
9: الكركم او الكاري
2: طب الكركم ولا الكاري نثبت واحده اجابه
9: ايش رايك
2: ايش رايك انت صراحه انا شايفه اللون الكركمي لايق عليك اليوم
9: الكركم بدني
3: تاع الكركم امل ترى على فكره انا بدايه الحلقه قلت الكركم غلط بدايه الحلقه
9: الكاري
2: الكاري
3: متاكده
9: ايوه باذن الله تعالى
3: ماشي
2: طيب يا امل

0: الكاري الأمل، شكرا وصباحك سعادة.
1: يا هلا فيك،
0: ربي يجعلك دائما مبسوطة يا أمل.
1: طيب نروح لاتصال ولا ناخذ الواتساب؟
0: طيب أذكر بالأرقام 012-647-7154 و012-649-5154 ورقم الواتساب 800-244-28-28.
1: يلا ناخذ أبو رهف. صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
2: أعتقد حل اللغز بس مش عارف المسمى، في حبة البركة والحبة السوداء.
1: طيب أعطيني واحدة منهم.
2: هم نفس المعنى بس مسمى في، يعني في اليمن يسموها حبة السوداء، في السعودية حبة البركة.
1: لا حتى نحن نسميها برضو، يعني في مناطق ومناطق، صادق يعني يختلف الاسم، ولكن متأكد؟
2: أيوة متأكد.
1: نحن بنقول نبات.
2: هو نبات.
1: نبات، ركز معايا، من الهند انطلق إلى العالم بأكمله. اختلفت المسميات ولكن لي دلالة السعادة والوفرة، ركز كويس.
0: هو أكيد نبات بس أعتقد دينا هنا قصدها أنه
1: نبات
0: مش حبوب، يعني ما يصير شكله حبوب كده. يدينا قصدك نبات.
1: نبات.
0: نبات.
1: أبو رهف ركز معايا كويس.
2: نبات مش حبوب يعني،
1: ما أعرف.
2: من الهند، انتشر من الهند.
1: أنت بدايته انطلق من الهند، يعني تعرفوا عليه العالم من الهند وبس صار يزرع في كل مكان.
2: هو اللي جاء من الهند الكمون ولا الهيل؟
1: صفة واحدة له. ها يلا آخر كلام.
2: الكمون. الكمون.
1: كمون. متأكد؟
2: متأكد.
1: متأكد
2: إن شاء الله.
1: متأكد.
2: ما عندي غيرها.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
0: هلا بآمنة.
3: هلا إيمان، صباح الخير.
0: صباحك ورد. يا هلا وسهلا.
3: الحمد لله. نشرب ينشرب ولا ما ينشرب؟
0: ينشرب.
1: ينشرب.
3: طب خلاص انا اقول الشاي وفاطمه تقول الهيل.
1: اوكي فاطمه تقول الهيل.
3: ايه فاطمه تقول
1: أوكي.
3: الهيل.
1: خلاص الهيل. اكيد
3: خلاص لو غلط برد على الواتس.
1: يلا اوكي.
3: اوكي شكرا.
1: يا هلا
0: يا هلا. هلا يا علي.
4: هلا وسهلا ايمان،
0: صباحك ورد. هلا بك.
4: يا مرحبا. يا هلا وسهلا.
0: يا هلا.
4: انا عندي يا ايمان تصبيحه دايما اقولها لدينا.
0: قول.
4: أقول صباح الهدوء دائما.
0: صباح الهدوء.
4: أيوة الهدوء.
0: والله ما في أجمل من صباح الهدوء. ما أبدأ صح. طيب علي فكرت في لغزنا اليوم؟
4: والله فكرت يا إيما.
0: إيش؟
4: أيوة أنا يعني صراحة وجدت معي إجابة الكاري.
0: أي أو
4: وجدت معي إجابة ثانية زي ما تقولين أنه ينشرب زي كذا يا إيمان، برضو نبات الشاي، الشاهي، الشاهي اللي الشاهي اللي دائما لازم نشرب.
0: ايوه
1: يلا
0: علي.
1: يلا يا علي
0: سمي.
4: خلاص الإجابة الأولى يا إيمان.
0: الإجابة الأولى اللي هي الكاري.
4: نعم.
0: طيب يا علي
4: يسعدك ربي إيمان ويسعدينا.
0: تسلم. تسلم يا علي.
1: يلا
0: لغزنا اليوم يقول يدينا.
1: يلا نروح للغز. اللغز يقول أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة الوفرة والسعادة، فمن أنا؟

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني. من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي، له أسماء مختلفة، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا أني دلالة الوفرة والسعادة، فمن أنا؟ على فكرة الاتصالات ولا إجابة صحيحة، الواتساب 4 إجابات فقط. أوكي، يلا ناخد عزيزة. صباح الخير.
2: هلا يا عزيزة.
3: يا أهلين، صباح الخير.
2: صباحك ورد وسعادة.
3: يا أهلين.
2: طيب عزيزة.
3: أيوة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الريحان.
2: إيش اللي خلاك تفكري في الريحان؟
3: هو اللي يجيب السعادة والوفرة وبدأ من الهند يعني.
2: يعني الكركم ما يجيب السعادة والوفرة؟
3: يمكن.
2: يعني الزنجبيل مثلا ما يجيب السعادة والوفرة؟ في أحد ما يجاوب الزنجبيل؟ عجبتني الإجابة.
3: كلها تجلب السعادة،
2: كلها تجلب السعادة، بس أنتي مصرة على الريحان؟
3: إن شاء الله، إن شاء الله.
2: طيب نثبت خلاص عزيزة أكيد؟
3: إن شاء الله.
2: طيب يا عزيزة شكرا لك.
3: يعني
1: خلينا ناخذ عاقل. صباح الخير.
4: السلام عليكم.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
4: كيف أختي إيمان؟
2: هلا بك
4: خدينا، كيف حالك؟
1: اهلا وسهلا. يلا يا عادل.
4: الزنجبيل.
1: الزنجبيل متاكد؟
4: نقول ان شاء الله، يعني وفرة ويجلب السعاده
1: يجيب الحراره.

0: نجيب السعد. ها
1: لا اي عالج.
0: خلاص متأكد؟
1: ان شاء الله
0: متأكد. اخر كلام يا عاقل.
1: ان شاء الله
0: المسؤولية
1: شاء الله.
0: عليك انا قلت لك اوكي خلاص
1: ان شاء الله.
0: يلا زنجبيل يعطيك العافية. هلا فيك
2: محمد السهلي. هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير يا دينا.
0: هلا صباحك انوار.
3: صباح الخير ايمان.
2: صباحك سعادة يا رب.
3: صبح عليك وعلى سارة جميع طاقم البرنامج.
2: الكل يصبح عليك ويقول لك يا هلا
3: يا مرحبا.
2: محمد كالعادة مع الناس ولا عندك إجابة خاصة فيك؟
3: والله أنا برمي الإجابة.
2: أرمي
3: عاد صادت على هدف ونخطط.
2: يلا يلا.
3: أنا أقول القسط الهندي.
2: القسط الهندي؟
3: أيوة.
2: طيب عشان يعني انه قلنا بدايته من الهند والقسط الهندي يعني بالله دينا حتديك اجابه مباشره زي كده يا محمد يعني دينا ممكن تسهل لك هي لهذه المرحله اكيد لا
3: طيب سهلي وش
2: انت اسال ينحط في الطعام ينحط في الطعام
3: ينحط في الطعام
2: ايوه
3: يمكن البهارات
2: البهارات عندك بهارة معينة تبى تسميها ولا البهارات بشكل عام؟
3: بس البهار بشكل عام.
2: البهار بشكل عام. شكرا يا محمد.
3: البهارات
2: البهارات ولا يهمك. حاضر بهارات. حاضر يا محمد. تسلم سلمك ربي.
0: يلا أبو فؤاد صباح الخير.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة يا هلا.
4: أسعد الله صباحكم.
0: وصباحك يا رب يا هلا فيك.
4: النبات هذا يستفاد منه كورق وحبوب.
0: يستفاد منه ورق ومجفف.
4: طيب نقول الكزبرة بإذن الله.
0: الكزبرة متأكد؟
4: إن شاء الله.
0: آخر كلام. تعرفنا الكزبرة من الهند؟
4: أكيد
0: يا راجل.
2: هو زرعها في الهند.
0: خلاص
4: زمان. هي بدايتها من الهند وانتشرت في جميع أنحاء العالم.
0: متأكد كزبرة تجيب لك السعادة؟
4: الله يحفظك ومن عشاء.
0: يلا من عشاء. أوكي
2: طيب أصير الكزبرة.
0: تمام تمام. يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا يا حمود. حمود يا هلا.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا.
5: هلا تحياتي لك إيمان ودينا وسارة.
2: أجمل
5: صباح الخير.
2: صباحك ورد. حمود عندك سؤال ولا تبت إجابة؟
5: الهيل الهيل إن شاء الله.
2: الهيل أكيد
5: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: طيب الهيل يجيب لك السعادة
5: إن شاء الله.
2: والله أنا يجيب لي ارتجاع مريء. طيب يا حمود صباحك ورد. صباحك هيل. هيل ثبتوا لحمود الهيل.
0: هيل ماشي خلاص اوكي. يلا خلينا نطلع نشوف اجاباتنا. طيب. على الواتساب عندنا علي الاسمري قال الريحان.
2: وسعيد الدوسري حدد لك الكرز الشتوي. الكرز الشتوي
0: طبعا هذه الاجابه معطيتني صدمه كبيره بس
2: معليش بس هو كذا
0: هو يبغى هو كده اوكي شعر. طيب عندنا كمان عبد الله بركات قال الهيل. واجابه
2: وإجابة رضا الزنجبيل.
0: أحمد عبد العظيم قال الفلفل الأسود.
2: ومين سارة أم سارة. أم سارة كانت كاتبة الكركم بعدين عدلت للزنجبيل وقالت الزنجبيل الأكيد.
0: أوكي خلينا نروح لأبو أحمد. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: أهلا وسهلا.
6: أهلا. أقول الله يحفظك هذا الورق اللي يتحط مع الطبخ الورق
0: ايش هو؟ طيب الورق في اوراق كثير تنحط مع الطبخ.
6: لو الورق العريضه دي اسمها لورا ولا ايه؟
0: غار. غار ولا لا هو لورا هو غار.
6: ها ايوه
0: هو ده قصدك ورق الغار.
6: قصدي نعم.
0: متاكد
6: الورق العريضه. الورق العريضه
0: ايوه ايوه هي ورق الغار. ورق الغار متاكد منه
6: ان شاء الله.
0: انت تشربه؟
6: لا ما اشربه.
0: طيب هو بيشربوه هم بيشربوه اللي بنكتو اللي بنتكلم عنه بينشرب وينأكل يعني ينشرب وينأكل ونحط في الطبق ينعمل كذا شيء.
6: شراب. طب نقول شو اسمه هذا العود هذا شو اسمه يا رب؟
0: القرفة.
6: القرفة.
0: يعني ولا شيء. كل شيء بتقول لي ايش اسمه وانا اللي بعطيك إجابة. ها.
6: بدك تساعديني.
0: طيب خلاص القرفة.
6: القرفة. آخر شيء.
0: متأكد.
6: يعني والله.
0: والله يا أبو أحمد قبل شوية قالوا لنا القرفة وقلنا لهم غلط. والله
6: يا رب
0: يا ربي والله يا رب يا رب.
6: لا إلا الله. نقول الكركم.
0: نقول الكركم. والكركم أنت بتختار كل اللي قلنا غلط بتختاره.
6: طيب
0: نعمل إيه نعمل إيه.
6: كسبت إن أنا صب عليك
0: الله يحفظك. لا لا طيب يعني شاركنا يا أخويا. لا شاركنا. ها يا أبو أحمد قل لي غير الورق.

0: العريضة غير الطويلة.
1: كل دكان الأثارة عنده غلط.
2: كل هذا
0: غير إيه؟ قل لي.
2: النوم الليمون المقصف.
0: حلو الليمون، حلو الليمون. خلاص. الليمون أسود يعني.
1: الليمون المقصف.
0: أوكي. تمام. التالتة تبتة إن شاء الله. يعطيك العافية.
1: والله دي السابعة.
0: والله أنا حغير اللغز عشان أبو أحمد عشان يكون جاوب صح يعني صراحة، لأنه اجتهد اجتهاد قوي. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا منيرة قالت الكركم.
1: منيرة قالت الكمون.
0: الكمون سوري.
1: الكمون. ومعتز هادي بيسأل هل حجمه متساوي أو في كبير وصغير؟ طبعا هذا السؤال جابه بعد ما كان جاوب الهيل، والآن شكله معتز بيغير إجابته. أعتقد يعني ممكن
0: أحتاج ممكن مختلفة، يمكن على حسب وين انزرع وين
1: بس
0: البيئة.
1: مش لدرجة يعني كبير، قصدك كبير قد إيش؟
0: لا لا مو شجرة يعني، لا أوراق يعني.
1: طيب نقول هلا بعبير.
3: أهلا صباح الخير.
1: صباحك ورد يا هلا.
3: كيف الحال؟
1: بخير عساكي بخير، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: كيف صباحك؟
3: والله تمام، عندي إجابتين.
1: قول
3: بس ساعدوني.
1: طيب تفضلي.
3: الموز. الكمون.
1: الكمون.
3: ايوه.
1: او
3: العصفر.
1: العصفر.
3: ايوه.
1: الكمون او العصفر.
3: ايوه.
1: طيب ايهما اقرب الى قلبك؟
3: والله ما ادري، محتاره فيهم. العصفر معروف انه مهدئ الاعصاب بعد.
1: طيب ويدخل في الاكل؟
3: اي تقريبا يدخل في الاكل عادي.
1: طيب والثاني الكمون. ايوه طبعا يدخل في الاكل الكمون. ثبتي اجابه يا عبير.
3: ايش رايك الكمون؟
1: ايش رايك انت؟ انا بقول اللون الكمون اليوم، اللون الكموني عليك حلو اليوم.
3: اوكي الكمون شكرا.
1: وافرضي انا قاعده الخبطك خلاص، بس ايوه وخلاص ومع السلامه.
3: اقرب شيء هذا الكمون.
1: اقرب شيء الكمون. شكرا يا عبير.
3: شكرا.
1: هلا وسهلا.
0: طيب خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل خلينا نذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني، من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي لو كذا اسم. أوكي اللي نحن بنقصده لو كذا اسم، ولكن اتفقوا أني دلالة وفرة وسعادة، فمن أنا؟ الإجابات مرة ضعيفة إلى الآن. أربع إجابات على الواتساب، إجابة واحدة صح على الاتصال. يلا فاصل رجعين.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: معكم مكملين اللغز. لغزنا اليوم يعني البعض يعتبره يحير والبعض شايفه سهل، والإجابات كثير ما شاء الله جاي على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 وعلى الرقم 0126477154، ونقول هلا يا هبة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام والرحمة. هلا يا هبة.
3: يا أجمل صباحاتي وأنا متأخر على الدوام.
4: متأخر هذا؟
3: وأنا متأخر على الدوام.
4: ما متأخر مسؤوليتك، إيش نسوي عاد؟ شكرا أيوة الله. يعطيك العافية. يعني أهلاً.
3: خلوني ما أمتي متوتر، أتفكر في اللغز وما أتوتر.
4: يعطيك العافية. يا هلا سهلا فيك. يلا يا هبة قولي لي
3: إجابة اللغز. الريحان.
4: متأكدة؟
3: إن شاء الله.
4: آخر كلام
3: أو الجوجوبة يعني، ها بس هو آخر كلام الريحان.
4: ممتاز، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
2: هلا يا عبد العزيز.
5: هلا مرحبا.
2: يا هلا ومرحبا.
5: كيف حالك؟ طيب.
2: بخير، عساك بخير، كيف حالك أنت؟
5: والله الحمد لله.
2: من فين تكلمني يا عبد العزيز؟
5: من الرياض.
2: من الرياض. هلا بك أنت وأهل الرياض. عبد العزيز، عندك أسئلة ولا تثبت إجابة؟
5: عندي جواب الله يطول عمرك.
2: تفضل.
5: شجرة المورينجا.
2: شجرة المورينجا؟
5: أيوة.
2: شجرة المورينجا أنت تحطها في الأكل؟
5: أيوة.
2: أي طيب. تحطها في الأكل. لأنها مفيدة مفيدة. طيب خلاص أكيد المورينجا.
5: أكيد. أي إن شاء الله.
2: متحمس عبد العزيز، روح ربي يسر دربك يا عبد العزيز.
4: طيب يعطيك العافية، نروح لزين. صباح الخير يا زين.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة. يا هلا.
6: أصبح عليكم جميعا فرجة مطلسة.
4: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا زين.
6: عليكم العمل
4: به. يا هلا. آمين. يلا.
6: طيب هذا ينعسر
4: ينعصر؟ لا لا لا ما ينعصر. انت رايحه للليمون والليمون غلط. ها
6: نقول ان شاء الله
4: الهيل. متاكده؟
6: ان شاء الله.
4: متاكده؟
6: ان شاء الله.
4: اوكي تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا
2: يا عادل.
7: عادل
2: صباح الورد. هلا وسهلا. بخير عساك بخير، كيف حالك؟
7: على ما يرام الحمد لله.
2: كيف اجواءك اليوم؟
7: والله على ما يرام عالي الحمد لله.
2: بنكهه الكمون؟
7: ها؟
2: بنكهة الكمون؟
7: والله
2: لا تقول لي كمون. لا تقول لي كمون.
7: والله جاب بالي كمون
2: صراحة. طيب يلا.
7: هو والله شو
2: فكر.

0: فكر وبعد عن الكمون.
1: الحين انا بعد عن الكمون يعني.
0: اسالنا ونجاوبك. طيب. انت سمعت الاجابات، ايش الاجابه اللي انت تحسها تتطابق مع الكلام؟ يعني موجود في العطارة، موجود في الطب، موجود في المطبخ، بدأ من الهند وبدأ ينتشر في كل مكان ويزرع في كل مكان.
1: والله أنا فعلا الكلام اللي قال كله بينطبق على الكمون.
0: خلاص انت مصر على الكمون؟
1: ما بشي للكمون.
0: خلاص صباحك بنكهة الكمون يا عادل، شكرا لك.
2: يعطيك العافية عادل. يلا الكمون ناخذ أكيد غلط، وأنا قايلة من أول غلط.
0: وبقول له بعد عن الكمون، مصر ينزل على سكة الكمون.
2: الكمون اسم واحد اللي بنقصده له كذا اسم كذا اسم على حسب مناطق أو يعني مناطق
0: زراعته أو مسمياته،
2: مسمياته أو استخدامه أو وهكذا. طيب خلينا نرجع نشوف إجاباتنا. بس وصلنا إلى رغد. رغد تقول الفلفل، بعدين قالت جوز الهند، بعدين راحت للهيل. طيب عندنا إجابة كمان
0: من عبد العزيز العسيري. إيش اختار عبد العزيز العسيري؟ كتب اسمه ولسه ما اختار. اختار يا عبد العزيز، نسمع إجابتك.
2: أوكي.
0: هنا من دون اسم، في إجابة من دون اسم ما حنقولها دينا، ولا نقولها من دون اسم؟
2: كاري. لا من غير
0: ومن غير اسم
2: لا. طيب خلينا نروح للاتصال. سناد صباح الخير.
3: صباح النور، السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة يا هلا.
3: كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
2: بخير، جعلك بخير. سناد اسمك صح؟
3: أي نعم.
2: تمام، يعطيك العافية. يلا يا سناد.
3: ما هو اسمي طيب؟
2: لا طيب ممتاز اسمك، ما قلنا شيء. يلا قل لي عشان أقول اللفظ صح ولا لا. يلا
3: مش أقولك اسمي؟
2: ها؟
0: لا قلت سناد، خلاص سمعنا.
2: خلاص سمعنا. أيوه يلا
3: طيب
2: قول لي.
3: بدأ أتوقع أنه إذا ما هو بالكاري شيء من الوردة أتوقع.
2: إيه أنت قول، أنت اللي تختار، أنا اللي حختار لك، ما حجاوبك. ها قول لي.
3: أنتم تقولون نباتي وبالهند ومحط بالأكل
2: طيب إيش الإجابة؟ إيش الإجابة يا سناد؟
3: الكاري.
2: الكاري متأكد؟ خلاص
3: أعتمديها.
2: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
3: حياك الله. هلا
0: هلا بعبد الهادي.
4: هلا وسهلا سليمان.
0: هلا بك يا عبد الهادي، صباحك ورد وسعادة.
4: صباح الخير وبركة إن شاء الله.
0: اللهم أمين علينا وعليك وعلى اللي بيسمعنا اليوم.
4: يعطيك العافية.
0: طيب في إجابة ولا عندك أسئلة؟
4: والله ما عندي زي كده معينة، لكن أنا بقول الجنزبيل.
0: الزنجبيل.
4: نعم.
0: طيب يا عبد الهادي شكرا لك،
4: يعطيك العافية.
0: يعافيك ربي.
2: يا هلا. أيضا عندنا إجابة من بشاير، قالت الزعفران، بعدين غيرت راحت للهيل. عيلة عون. أوكي يلا.
0: عيلة عون. فاطمة القرني قالت القسط الهندي. عون البيشي قال الزنجبيل. دلال عون قالت الريحان. دين عون قالت الهيل. وسام عون قال الحبل.
2: أوكي تمام. أيضا عندنا إجابة من أبو مرام، قال الهيل. من غير. أوكي طيب. أيضا عندنا إجابة من مهندس محمد حسن، قال الكركم. الهيل. الفلفل الأسود الهيل، غير كذا إجابة. أيضا عندنا فيصل الثقفي قال الريحان. عندنا إجابة أيضا من خالد القطافي، قال غير من الشاي وراح للزنجبيل. مرفت مصطفى قالت الهيل. كريم قال الهيل. وفاطمة من الجبيل قالت الهيل. عندنا
0: قالت الزنجبيل.
2: وين
0: فاطمة من الجبيل؟ قالت الزنجبيل. الزنجبيل.
2: طيب عندنا إجابة من عادل حمزة، قال
0: جوز الهند.
2: جوز الهند. أيضا عندنا إجابة
0: مين؟ أبو حمزة الكركديه. هذه إجابة جديدة، الكركديه دخل على الساحة.
2: طيب عندنا كمان نورة عبد الرحمن قالت الكمون.
0: أوكي. علي بركات قال الهيل.
2: أوكي أوكي.
0: تافت قال الزنجبيل.
2: وردينا قالت الليمون. أوكي.
0: الليمون. ودينا قالت ما يعصر. طيب أوكي. هي اليوم مزاجها ليمون.
2: في كذا أحد والله قال الليمون. عندنا علي الحبادي قال القرفة. أوكي طيب.
0: قرنفل.
2: قرنفل.
0: كرفة قرنفل قالت لكم من الأول غلط.
2: أيوة يعني ما يعني هو يعتبر من البهارات بس ما هو بهارات صحيحة واضحة يعني. أوكي يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: هلا والله صباح النور.
2: يا أهلا وسهلا.
5: هلا بك، صبح عليك وعلى الأخت إيمان.
0: يا صباحك ورد.
5: والأخت سارة. صباحكم ورد إن شاء الله.
2: يلا يا محمد.
5: أنا أقول بإذن الله القرنفل إن شاء الله.
2: متأكد؟

0: متأكد والله،
1: توها
0: بس
1: من توها الحين قبل ما ولا عدة ثانية، ما يعني قلنا غلط الكلام يعني، هو بهارات بس ما هو بهارات
0: أنا
1: واضحة.
0: أنا تابعتكم بس أنت ما قلتي غلط، قلتي غلط
1: تو الحين وانت بتقول ألو يعني ما قلت.
0: أنا ما
1: أكيد ما انتبهت. أيوة أكيد ما انتبهت. يلا
0: ما انتبهت لأنها لها أكثر من اسم من قرنفل. بس مدام غلط لا إله إلا الله، كان في بالي اسم وراح والله.
2: من الأسماء اللي ذكرت ولا اسم جديد؟
0: لا ذكرت مرة واحدة الظاهر بس راح من بالي والله. خلاص برسلكم.
1: إيش اللي ذكر؟ إيش اللي ذكر؟ القسط الهندي، الشطة، العود، كركم، كاري، ليمون، شاهي، هيل، إيش كمان؟ زنجبيل، كزبرة، ليمون أسود، فتحنا عطارة، كمون، مورينجا. هذه اللي ذكرت.
0: أنا بقول الشاهي. خلاص
1: الشاهي.
0: مع أنه ما ينحط الأكل بس.
1: شكرا لك، يعني أنت جاوبت على نفسك.
2: طيب إيش رأيك ترجع تفكر وترسل لنا على الواتساب؟
0: أنا قلت كذا بس طيب. أهم شيء إني كلمتكم
1: يعني خلاص أثبت لك الشاهي.
0: ايه خلاص
2: شكرا.
1: تمام،
2: شكرا محمد المري، فعلا سماع اصواتكم في الصباح شيء يسعدنا اكيد، ونستقبل اتصالاتكم ورسائل. يقول اللغز قبل الفاصل يا دينا.
1: يلا. انا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني، من الهند انطلقت الى العالم باكمله، اختلفوا على اسمي، لو كذا اسم لكن اتفقوا اني دلالة الوفرة والسعادة، فمن انا؟ يلا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ تجدني من الهند. انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي، اختلفوا على اسمي في مناطق مرة كبيرة وكثير. على فكرة ما حد سألني في له أنواع ولا لا، هو له أنواع على فكرة. طيب، اتفقوا على أنه دلالة تدل على أشياء كثير، الوفرة لها معنى والسعادة لها معنى آخر في هذه النبتة، أو معنى أو تعني هذه المعنى هذه النبتة بطريقة مختلفة. خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. حنبدأ
2: علي النجعي، غير كان مكلمنا وقايل الكاري، رجع غير إلى الكزبرة.
1: أيضا عندنا علي أبو خلاد يقول العصفر.
2: أيضا وليد يقول جوز الهند النرجيل.
1: طيب، عندنا كمان إجابة من سارة تقول أقول إكليل الجبل، وبعدين قالت إذا ينشرب ورق الغار. مين يشرب ورق الغار؟
2: ما يمكن سارة تشرب،
1: وحتى
2: مو سارة خوجة. سارة اللي بعتها لنا، سارة خوجة طلطية.
1: حتى العصفر، يعني العصفر ما ينطبخ يعني إلا فيما يعني مناسبات معينة أو يعني حالات خاصة يعني، ولكن ما هو متعارف عليه إنه ينطبخ.
2: أم نواف بتصبح عليكم وبتقول الريحان.
1: أيضا عندنا إجابة من هادي عبد الهادي.
2: عبد الهادي كلمنا كمان،
1: قال الزنجبيل.
2: زنجبيل، بعدين إيش عندنا يدينا؟ حازم صقر قال الزعفران.
1: أيضا عندنا إجابة عاقل، من أول هو قال الكركم ولكن غير، I think أتوقع تغير للزنجبيل على الهوى، بس الحين يعني غير إجابته تماما. فهد العتيبي قال الهيل بعد ما كان قال الكمون.
2: وأيضا قال القرنفل سليمان الدبيان.
1: أيضا عندنا إجابة من هادي سيف يقول الريحان.
2: لا، شوفي لفت انتباهي نبتة التولسي، وبين قوسين الريحان، يمكن دي معلومة هو يعرفها، فدي معلومة بالنسبة لي جديدة الاسم.
1: طيب، عندنا كمان إجابة من عبد الرحيم الثبيتي، قال الكاري الكراوية الهيل، يعني عدى على كذا شغلة. أوكي،
2: ثبتي له الأخير صح؟
1: أكيد، آخر إجابة. أنا ما أخذ إجابة.
2: أبو منون العولقي تقول الكاري.
1: أيضا عندنا عبد العزيز عسيري قال الكمون آخر شيخ.

0: أحمد الحيدر يقول الكمون.
1: عادل حمزة يقول الهال.
0: أيضا عندنا إجابة وفرة وسعادة، هذا ما فهمت. أكيد الريحان. أوكي هذا مين؟ هادي. هادي أو هادي سيف قال الريحان. طيب تمام أوكي.
1: طيب عندنا محمد العنزي أبو يوسف بيسمي وبيقول الكركم، وصباحكم جميل وصباحك أجمل.
0: طيب عندنا كمان إجابة من أبو رهف قال الزنجبيل.
1: سامي يقول أعتقد اليانسون.
0: أيضا عندنا أبو زين قال الأشواغندا. أشواغندا تأكلها يعني جديدة الأشواغندا علينا، يعني ما يعني من ضمن الثقافات الجديدة، هذا اللي نحن نقصده شيء قديم.
1: محمد الحربي يقول الزعفران، محتار بين الزعفران وشيء تاني القرنفل يمكن، لكن هو ثبت على الزعفران.
0: أيضا عندنا إجابة من ما في اسم فحنستبعد الإجابة، ولكن عندنا صفوان أبو ليان قال الهيل،
1: وأيضا الجريح قال الشمر.
0: أوكي
1: طيب الشمر من ماشي. الجريح من الطائف.
0: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، خلاص كده حننهي لغزنا.
1: صباحك ورد. صباحك ورد يا الجريح من الطائف.
0: أيضا خلينا ننهي اللغز خلاص هنا. خلينا نشوف الإجابات ونشوف اللي جاتنا كلها على الاتصال. ترى الإجابات مرة ضعيفة، ترى بس إجابتين اللي جاتنا صحيحة على الاتصال، والإجابات الصحيحة على الواتساب بالضبط 1 2 3 4 5 6 7 فقط.
1: طيب ذكرينا باللغز.
0: يلا خلينا نرجع نشوف لغزنا ونفسر اللغز. اللغز يقول أنا نبات بين العطارة والطب والمطبخ، تجدني من الهند انطلقت إلى العالم بأكمله، اختلفوا على اسمي ولكن اتفقوا على دلالة الوفرة والسعادة، فمن أنا؟ اليوم إجابتنا هي الريحان أو الحبك. طيب عندنا الريحان، هو النوعية الكبيرة الريحان، وتندرج تحته يعني كذا نوع، ومن ضمنها الحبق اللي احنا نعرفه. يتحضر طبعا في المطبخ، حساء، مأكولات، مشروبات، يتحضر في الزينة، في ويسمى المشموم كمان في مناطق معينة. أيضا في المطبخ الإيطالي فهو يستخدم اللي هو الريحان الحلو يسموه، ها هو اللي معروف في المطبخ الإيطالي. أما بالنسبة للعطارة والطب فهو دخل في الطب القديم وصار يباع في العطارة. أوكي لأشياء مستخدمة كثير زي الشاهي، الأشياء الأمراض التنفسية زي المراهم الجلدية. من الهند عرفة أو الثقافة طلعت من الهند، ولكن العالم بأسره صار يعرف الريحان أو الحبق واستخدموه في أشياء مختلفة. اختلفوا على اسمي لأنه الاسم بين الحبق وبين الريحان وبين المشموم كثير أسماء، ولكن هو النوع واحد. من وين جات التسمية؟ جات التسمية الريحان الملكي، وبما تعني، والزعتر كمان يعني من ضمن الأشياء، والحبق البستاني كمان، هذه كلها تحت أسماء الريحان. كمان من ضمن التفسيرات عندنا اللي نحن كتبناها أنه هو دلالة على الوفرة، لأنه حبق تعني بالمعجم الهندي الوفرة. وبالنسبة للسعادة في الثقافة الهندية عندهم يسموا هذه العشبة عشبة السعادة، عشبة السعادة. هذا هي الريحان أو الحبق. خلينا نشوف مين اللي جاوبنا إجابات صحيحة.
1: تبغى نبدأ بالاتصال ولا نبدأ بالاتصال؟ الاتصال صراحة كانت فقط إجابتين صحيحة اللي هي عزيزة وهبة اللي جاوبوا الريحان في الاتصالات.
0: طيب عندنا أما الواتساب عندنا علي الأسمري أول لينك جاوبنا إجابة صحيحة، بعدين عندنا دلال عون مجاوبة إجابة صحيحة، وأيضا عندنا كمان وسام عون قال الحبق، ودلال عون قالت الريحان، هم نفس الإجابة. فيصل الثقفي أما أم نواف كمان جاوبت إجابة صحيحة، معتز هادي جاوب إجابة صحيحة، وهادي سيف أيضا جاوب إجابة صحيحة. طبعا في ناس توه الحين تجاوب، فأنا آسفة ما حناخذ إجاباتكم اللي جاوبتوها. مين اللي جاوبنا؟ أوكي. لا
1: يعني
0: أوكي.
1: في حاجة هادي قال إنه دليل دلالة الكبيرة اللي دلته إنه موضوع الوفرة والسعادة.
0: الوفرة والسعادة. الحبق غير الريحان هم أنواع اللي يكتب لنا حبق غير الريحان هم أنواع، ركزوا.

0: تأكدوا من
1: شرحتها دينا بالتفصيل.
0: أي عندنا عندنا اللي معروف إنه الريحان مثلا الزينة يشوفوا فيه ورود, واللي ينشرب بس أغصان, أو اللي الأكل أيوة بس أغصان, فعشان كذا جات الانفصال بين الاثنين, بين الحبق وبين الريحان.
1: والريحان في المطبخ الإيطالي ما ينشرب لكن ينطبخ,
0: ينطبخ فهذا هو. كمان عندنا يعني بدأت الإجابات كل واحد يعطينا شيء. يعطيكم العافية, شكرا جزيلا لكم, لأنه دخل كمان في مواد طبية أو أدوية طبية. أوكي نطلع فاصل وبعدها راجع لكم من جديد, لا تروحوا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم في أخبارنا وأخبار ابدأ صح. خبرنا اليوم يتعلق بوزارة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الأمانة الوطنية في جمهورية الأوروغواي الشرقية. وقع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية مذكرة تفاهم مع الأمين الوطني للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون معا في مجالات الرياضة بين الطرفين، وذلك بحضور معالي وزير الخارجية الأوروغواية. و تشمل أوجه التعاون بين الطرفين في المذكرة تبادل برامج وخبرات ومهارات تقنيات ومعلومات، إضافة إلى التعاون في مجال الطب الرياضي ومكافحة المنشطات ورياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الإثراء الرياضي عبر الخبرات والباحثين. يأتي توقيع المذكرة ضمن رؤية الوزارة وأهدافها بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الرياضية الإقليمية أو الدولية، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
3: يا هلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معكم مشوار ابدا صح من اذاعه جده، واكيد عندنا كثير اشياء نقول لكم هي، ولكن الاجمل انه نسمع اصواتكم ومشاركاتكم معنا في ابدا صح. وصلنا للسؤال التفاعلي. سؤالنا اليوم سؤال اعتقد انه يعني حيحمس كثير دينا انه يشاركنا فيه، لانه كلنا بنمر بنفس الاحساس بنفس المواقف. فأنتي عمرك كده حسيتي انه في ناس تغليهم ولكن زعجينك في امور معينه وما انت قادره تقولي لهم لا؟ يمكن لصله قرابه، يمكن لانهم غالين عليك كثير، يمكن لانه مثلا خلينا نقول مدير في العمل، يعني هو سلطته اعلى منك، فانت ما انت قادره تقولي له لا بسهوله. كلمه لا صعب تنقال دينا،
4: صعب تنقال، بس انه ما حوصل لهذه المرحله يعني اني اقول لا. نشوف ايش المخارج اللي ما تناسبني. والله ما ناسبتني خلاص قفلت معايا.

0: يجيكي
1: أحد ما في شيء من غير أسلوب. ما في
0: يجيكي أحد من غير أسلوب ويقولها أحيان مو أحيان، هو يمكن قالها لأنه معاه حق. هل نلتمس له العذر لأنه معاه حق، ولا نقول نرجع لا كان في أسلوب أفضل؟
1: لا شوفي، هو المبدأ الأساسي هل له حق يقول لا يعني في الموضوع؟
0: تمام،
1: له حق يعني له حق، فتمام. هو يختلف الأسلوب، أو الاختلاف دائما بين الأشخاص في الأسلوب فقط، ولا هو له حق؟ ايوه انا لي حق اقول لا، انت لك حق تقولي لا، فلان له حق يقول لا، سين من الناس يقدر يقول لا، ولكن كيف نقول لا؟ هي المشاكل كلها تصير انه كيف نقول لا.
0: احيانا مختصين التطوير او الدعم النفسي او الكوتشنج او كل الجماعه اللي بيتكلموا في تطوير الذات يجي يقول لك في وقت من الاوقات لازم نقول لا، لانه جينا ضغطنا على اعصابنا نفسياتنا، فانت لازم تقول هنا لا. ومن لا ولا لا، سؤالنا اليوم يقول كيف ممكن نقول لا ولكن بطريقه، لانه احنا ما نبي نخسر ود فلان، انا ما ابغى اخسر فلان، كيف ممكن اقول له لا؟
1: تقول لا لشخص انت تعزه، ما تبي تزعله، ما تبي تضايقه، شوف ايش الطريقه اللي انت دائما تتبعها. تقدروا طبعا تشاركونا في موضوعنا عن طريق الواتساب على 800 244 28 28 بالنسبه للاتصالات،
0: وبالنسبه للواتساب اكيد رسائلكم محط اهتمامنا، انه هي اللي تعطينا جو مره حلو على 800 244 28 28.
1: انا قلت الواتساب، قول
0: والله نعم. تحمست مره
1: نعم.
0: طيب يلا عندي ديلي أصبطيني سارة. أرقام الاتصال 012-6477-154 و012-6495154 ورقم ثالث 012-6478-544. كيف نقول لا لشخص ما نبغى نخسر وده؟

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: عودة ورجعنا لكم. سؤالنا اليوم أو دردشتنا الصباحية تتعلق بأشخاص تعزهم. كيف تقول لا لأشخاص فعلاً أنت ما تبغى تخسر ود هذول الأشخاص، ما تبغى تخسر علاقتك معهم، ما تبغاهم يأخذ على خاطرهم، فما هي الطريقة بالنسبة لك؟ خلينا نشوف عبد المجيد. صباح الخير.
4: صباح النور والسرور.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا عبد المجيد؟
4: هلا الحمد لله، شلونكم؟
3: بخير، رجع لك بخير. كيف تقول لا لناس تعزهم ما تبغاهم تزعلهم؟
4: أول شيء من معي
3: دينا. معك
4: دينا. مريم العمري متى تجي؟
3: بالليل.
4: أول حين أسمي كيف أقول لا؟
3: إيه.
4: أو متى؟
3: متى؟ كيف الطريقة؟ ما تبغى تخسر هذول الناس، فكيف تقول لهم
4: يعني
3: لا؟
4: يعني هو سأل عن شيء أو قال وهو طلبني شيء وأقول له لا؟
3: أنت اللي تبغى، حط الموقف اللي تبغى.
4: يعني مثلا طلبني الشخص طلبني شيء ولا شفت انه شيء مو من صالحه او مو زين له.
3: تمام، حلو ده الموقف. يلا قل لي كيف تتصرف.
4: يعني في مشاكل ترتب عليه وهو ما يدري.
3: ما يمكن ما ادري، عاد انت براحتك كيف تقول له لا.
4: اقول له ابشر ان شاء الله، بس اصبر علي، لكن ترى هالشيء يعني اعطيه المشاكل او المساوئ عن هالشيء، او اقول له لا وخليه يزعل بعدين يرجع لي ويتناقش معي على الموضوع.
3: اوكي، انت يعني هذا الشخص ما تبغى تخسره، عندك طريقتين، يا يعني انك تقول له لا وتخليه يزعل وبعدين ترجع تتكلمه، ولا قصدك انك تقول له طيب تمشي لين ما توضح له المشاكل.
4: ممكن. ما مشي يعني اسلك له اقول له ابشر، بس تعرف انه لما اوافق على طلبك
3: يعني ما يقولها صريحه. اوكي
4: ايه.
3: فهمت عليك.
4: لا ترى صعبه تقول لا، لكن اللي يقول لا شجاع وحكيم ان شاء الله.
3: ما هو عشان كذا نحن نقول الشجاعة والحكمة، والشجاعة كيف تجي، هذه هي اللي بنقوله. ها
4: تجي عندي
3: إن شاء الله. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. يا هلا.
5: هلا يا سليم، مرحبا. يا هلا.
6: هلو.
5: هلا وسهلا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا سليم؟
6: هلا صباح الخير أستاذة فريق العمل المستمعين، أهلا وسهلا، صباح الخير للجميع.
5: صباحك ورد وسعادة.
6: أهلا وسهلا والله.
5: سليم، كيف تقول لا لشخص ما تبغى تخسره؟
6: أول شيء موضوعكم جميل جدا والله، وهذا اللي ما يقول لا قد يندم في قادم الوقت على سبب عدم يقول لا. أنا أقول لا في حالتين.
5: تفضل.
6: الحالة الأولى تقال بشجاعة وبقرار وبحدة كمان الطرف الآخر، تنفره للأبد إذا طلب شيء قد يكون بداية منحدر لي أو طلب يعني ما هو شرعي أو غير مباح أو في انزلاق خطوة يجي معانه نتائج لا سمح الله لا تحمد عقباها، عرفتي؟
5: نعم.
6: هذا وحدها. اللا الثانية أقولها بدون وسية حتى تبقى حبال الود ممدودة مع الطرف الآخر، تقال دائما مع القرابة مع الصداقات مع الزميل في العمل مع الرؤساء والمرؤوسين، متى طلب شيء يضرب مثل على سبيل المثال طلب سلفة أو طلب سهر ليلي مثلا الدوامات استنزف وقتي حق الدوام.
5: نعم.
6: عرفتي ولا لا؟ فهذا أنا أقول له طيب أبشر، خليني أشوف الوضع، أشوف نفسي، أشوف إمكانياتي، ما أعلنها صراحة، ولكن هي في مضمونها هي لا
5: تقول
6: لكن
5: إيه أنت دائما تريد أن تحافظ على باب الود، وهناك طريقة من أجل قول لا. لا تقولها مباشرة.
6: نعم. لا
5: واضح سليم.
6: نعم صحيح.
5: واضح الفكرة. شكرا سليم.
6: سهلا والله.
5: هلا ومرحبا.
3: يلا نروح لآسيا. صباح الخير يا آسيا.
7: عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا آسيا.
7: هلا شاركتينا.
3: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك.
7: يا هلا بك، كيفك؟ طيبة؟
3: بخير. هاي آسيا،
7: الموضوع اللي ما أقدر أقول لا صح؟
3: لا شخصي. كيف تقدري تقولي لا لأشخاص ما تبغى تزعليهم؟ أنت ما تبي تزعلي الشخص اللي قدامك، وأنت ما أنت حابة الطلب، أو ما أنت حابة الموضوع، أو أنت مضغوطة ما تبي تطلعة، whatever. كيف تقولي لا لشخص ما تبي تزعلي؟
7: بسلوب حلو بسلس، إنه والله أنا مثلا ما أقدر أطلع لأني عندي شغلة، عندي حاجة، أو الشيء هذا اخترته بوقت إنه ما يناسبني.
3: حلو، يعني تحطي أعذار.
7: أول حقيقي ما أظن أدور أعذار،
3: عرفتي؟ أي. يكون حقيقي الموضوع قصدك؟
7: أيوة، يعني مثلا أنت اليوم مثلا قلتي والله يا آسى أنا عندي طلعة.
3: أنت ما عندك. أيوة مثلا أنت ما عندك ولا شيء قاعدة.
7: عندي حاجة، حتى لو ما عندي حاجة بقول طيب يمكن. أو حتى لو ما عندي شيء طيب أنا المواصلة عندي، من يوديني من يجيبني عادي، يعني من قبلها وأنا أكون تمام.
3: أوكي. أوكي تمام، يعطيك العافية آسيا، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
5: هلا وسهلا بخالد.
8: هلا والله بخ، هلا والله أختي مانا. حيا الله أختي مانا، أختي دينا،
5: حياك الله. كيفك يا خالد؟ وصباحك أسعد يا رب.
8: الله يسلمك.
5: خالد تقول لا في الوجه كده ولا لا عندك طريقة ولا لا أنت؟
8: والله دي طريقة أختي مانا، لما يقول مثلا أقول لها إيش رأيك تخليها بظروفها؟
5: أي
8: عشان ما أخسر يعني.
5: حذر
8: إذا قلت له خلها بظروفها خلاص تتصل بالشيء هذا يعني.
5: طيب هذا لو طلب منك موعد خرجة، لو في شيء في حياتك، في أمورك، في مكتبك، في بيتك، في علاقتك مع شريكك في الحياة، وفي أشياء أنت سكت عليها بس أنت شايف أنه أنا لازم أقول لا، وفي نفس الوقت لا دي ممكن تخسرك هذا الشخص، كيف
8: والله
5: تتصرف؟
8: شوفي أخت إيمان، بالنسبة لصارت مثلا في حاجات تمنع يعني مثل أمور أسرية أقول له والله أنا مرتبط. إذا كان مثلا في العمل طلب مني حاجة مثلا أنجزها مثلا وأنا أنجز نصها وربعها، بقول والله أنا ما أقدر، اسمح لي أعذرني.
5: يعني أنت ما أنت قاسي في كلمة لا،
8: تحط لك تفها. أجيبها بطرق دبلوماسية.
5: جميل جدا،
8: الجمل حالك.
5: طيب يا خالد شكرا لك،
3: يعطيك العافية. طيب كيف تقول كلمة لا لشخص ما تبغى تخسره؟ أغلبكم حط أعذار، هو الواضح أنه يا دبلوماسية يا الأعذار. فحنكمل على هذا ونشوف إيش الأساليب المختلفة. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، مكمل معاكم وبنسأل اليوم متى نقدر نقول لا لشخص ما نبغى نخسر وده أو ما نخسره من حياتنا. 012-647-7154 و 012-649-5154 012-647-8544. طيب يلا روح ليارا. صباح الخير.
2: أهلاً وسهلاً.
1: صباحك صباح. أنوار، كيف حالك؟
2: يا مرحبتين.
1: يا هلا.
2: تمام.
1: يا هلا.
2: تمام الحمد لله.
1: يلا يا يارا قولي لي متى تقولي لا لشخص ما تخافي إنك يزعل، يعني تخافي يزعل منك.
2: هو شوف يعني أكيد يعني بحاول أتصرف، يعني بتصرف الموضوع، بحاول أقول إني مشغولة.
1: أعذار يعني.
2: أيوة يعني اعتذار لائق يعني.
1: طيب حتى لو كانت يعني مو طلب مثلا معين، هو تدخل مرة بزيادة في حياتك مثلا، أو تدخل في أشياء ما هي ما تعني،
2: يعني مثلا طلب ولا
1: سأل؟ لا مو طلب، هو تدخل في أشياء لا تعني، لا أعملي كذا، لا أسوي كذا، لا والله ما يصير تتطرفي كذا، وأصر يعني. وكيف تقولي له لا ما أبغى أعمل بس بطريقة ما تزعلي؟
2: أمشيها معه، لكن إذا كان مثلا
1: أنه طيب وخلاص أنت تسوي اللي تبغي.
2: إيه بالضبط يعني. أوكي. مشيها معه. أيوة. أما إذا مثلا قال نطلع نمشي نطلع، بحاول أصرف أقول له اليوم مزاج معي.
1: يعني دائما يارا أنت تاخذي الأعذار، سواء أنه كذا ولا كذا، تاخذي أعذار بطريقة لطيفة.
2: إيه بالضبط يعني. أوكي. عشان ما يزعل، وأقول له هالمرة يعني معلش مشغولة، المرة الجاية إن شاء الله، وهكذا يعني. أحاول أني ما أعوده وأقول تم أوكي. أحاول
1: أوكي.
2: أقول من فترة لفترة.
1: حلو جميل، يعطيك العافية يارا، شكرا لك. يا هلا.
2: يا
1: هلا
2: وسهلا.
1: هلا وسهلا بفهيدة.
3: هلا بدخل أستاذ إيمان، صب عليك وعلى دينا وعلى المعداية والمخرجة وجميل.
1: صباحك ورد، الكل يصبح عليك.
3: هلا حبيبي
1: فهيدة، تقولي لا في الوجه كذا ولا لك طريقة معينة؟ ضايقوكي خلاص يعني طفح الكيل، كيف تقولي لا؟
3: أول صح يعني دور لي مخرج، بس الحين لا خلاص على طول أقول لا.
1: طيب ما تخافي تخسري ود هذا الإنسان لما تقولي لا؟ ممكن يزعل.
3: خليه يزعل يعني اللي ما قدر ظروفه خليه.
1: فهذا ما عنده لب خلاص ما.
3: ما هو إنه من العائلة ومن الأقربين يعني.
1: طيب من العائلة والأقربين كيف تقولي له لا؟
3: يعني كيف طريق أنا ما أنا فاضي أنا كذا كذا خلاص، دائما أكررها لين يطفشوا.
1: طيب حلوة.
3: أنا أهم شيء راحة نفسي يعني.
1: إيه والله.
3: يعني ليش ما أقول لا؟
1: أنا أولا فهيدا، أولا ومن بعد يا الباقون، أهنيكي.
3: صح.
1: أنا معاكي. شكرا فهيدا. يا هلا يا هلا. طيب عندنا عبد الله بركات يقول أقول لا باحترام ووضوح دون اعتذار مفرط. هذه كمان مسألة، حكاية إنه أنا أقول لا بس أقعد أحط أعذار وأقول أعذار. طيب أنا آسف وأنا
4: هاممني، لأنه هاممني الشخص، لو مو هاممني ما هحط أعذار.
1: الأعذار تفتح باب للشخص اللي قدامك يتطاول مهما كان،
4: حتى لو كان قريب مني انت تشوفه.
1: ايوه افضل انه ما يعني، هو عذر واحد اللي ينقال، عذر واحد يعني مثلا انه والله ما اقدر اطلع مشغول،
5: مش ضروري أنا مشغول عشان هنروح الطفل. لا هذه كثير لأنه حتخليه يدخل في حياتك. طيب. بذي الطريقة هو يقول بدون أعذار مفرطة أقدر أقدر طلبك ولكن لا أستطيع, يعني بكل بساطة. فالناس اللي يحترموك حيحترموا حدودك. صحيح. أيضا ومن يخسرك يخسرك لأنك قلت لا, ربما كان يحب ما تقدمه أكثر ما يحبك. أنا معك
4: لأنه هذه النقطة مهمة أنه نتكلم عليها. اللي يحبك بسبب هذا بالتأكيد يحبك لسببك لشخصك, حيتقبل عذرك, حيتقبل رفضك, حيتقبل كلمة لا, لأنه هو يحبك ويحترمك, يحترم وضوحك. إنما اللي يحبك لمنفعة أو يحبك لسبب ما, بمجرد ما تقول لا حتلاقيه غضب وثار ويمكن قطع العلاقة. هذه الحالة ترى مو أنت الخسران, هو الخسران. فاللي يحبك لمنفعة ما يلزمك في حياتك, واللي يحبك لوضوحك وصدقك هذا هو اللي لازم تكمل معه.
5: طيب عندنا كمان عبد الهادي هادي يقول, هادي سيف يقول في ناس تغلب عليهم تغليهم ولهم معزة في قلبك, كيف أقنعهم وأصارحهم بكل أنت بتعيد السؤال. أقدر أقنعهم من وجهة نظري, بس
4: هو لي وجهة نظر,
5: وجهة نظر
4: هادي شايف أنه أنا عندي وجهة نظر أقنعهم بها. أنا ما زلت أشوف أنه العلاقة التي تنهار بمجرد كلمة لا في مرة واحدة من مرة واحدة, يعني أحيانا أنت الأول مرة بتقولي لا لقيت العلاقة انتهت, هذه ما هي قوية من الأساس.
5: ما هو مو لازم تكون من أول مرة, في ناس من كثر لا أزعل منك لأنه أنا شايف أنه عزمتك في كذا ما جيتي, عزمتك في كذا ما جيتي, جبت لك أكل ما أكلتي,
4: هذا كلام شيء يزعل.
5: أيوه هذا حيزعل. صح. يعني صراحة نكون صريحين, ترى كلمة لا برضو تزعل, يعني ما مو دايما تكون الشخص اللي يقول لا معاه حق.
4: طيب معتز سيف يقول الأشخاص المعذورون يستحقون الصراحة, الصوت الصادق يوصل للقلب بسرعة. أنا دائما معك بس في هذا الموضوع بالذات ما أقدر أجاملك, ما أقدر أضغط على نفسي تشرح له تقول له تشرح له أنه هذا الشيء أنا ما أقدر أتحمله, أو تقول له أخاف أوافق الآن وأقصر معك بعدين وأنت تستاهل شيء, كل شيء كامل وحلو. يعني دائما في تغليفة لطافة مع كلمة لا.
5: هذا يعني هذه مشاركاتكم إلى الآن, لسه نحن مستمرين معاكم أكيد, بس نطلع فاصل وبعدها راجع لكم من جديد. كيف تقول كلمة لا لشخص ما تبغى تخسره؟

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: على جدة أف أم ابدأ صح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم 17 من يونيو. في مثل هذا اليوم من العام 1939 تشغيل أول نظام ميكانيكي متطور لضخ وقود السيارات في ولاية ميشيغان الأمريكية.
4: عام 1961 إطلاق أول مسابقة دولية لعازفي البيانو الكلاسيكي في مدينة موسكو.
3: في عام 1994 افتتاح مهرجان الأفلام الوثائقية الدولي الأول في مدينة شفيلد البريطانية.
4: 2008 إجراء أول جراحة دقيقة لقلب طفل رضيع بواسطة الروبوت في مدينة بوسطن الأمريكية.
3: في 17 من جون في 2012 افتتاح رسمي لأكبر حديقة نباتية استوائية مغطاة في العالم بمدينة سنغافورة.
4: 2016 إطلاق فعاليات مهرجان فنون الطهي والأطعمة العالمي في مدينة تورونتو الكندية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. سؤالنا اليوم بنتكلم كيف تقول لأ لشخص، أو كلمة لأ لشخص خايف يزعل. أنت عارف أنه ذا الشخص والله عزيز عليك، والله أحد الوالدين، أخوانك، والله خالاتك، العمات، عمانك، تعرف دائما اللي يقربوا لك يكونوا حساسين من ناحية، خاصة لما تكون أصغر منهم، من ناحية أنه كيف يرفض لنا الطلب أو كيف ما يخلينا نتدخل في حياته، سواء سيدات أو سواء
3: أو رجل. تكوني أنت هذا الإنسان يهمك، ما تحبي تجرحي بكلمة، تعرفي أنه حساس أو شدة قربه بيكي، فلازم يكون في هناك أسلوب لقول كلمة لا. إيش رأيك نرجع للواتس ونشوف؟
2: طيب عندنا خالد القطافي، يعني عنده أسلوب مختلف. قال بدون ما أقول لا أقول سامحني، والله ظروفي ما تسمح، يا كذا يعني يدخلها على طول سامحني، أو يقول يا غالي اعذرني صعبة علي، ودي أخدمك بس ما أقدر، على راسي لكن مضغوط حاليا، أو يا غالي والله بس ما أقدر يعني أبشر بغيرها، هذه صعبة، معزتك كبيرة. يعني قصده أنه هو يلطف الموضوع بكلمات جميلة، يعني لطيفة، عشان يعني يخفف وطأ الكلمة نفسها.
3: طيب. عندنا مشاركة من حافظ من اليمن، بيصبح عليكم وعلى إذاعة جدة وطاقم الإذاعة والمستمعين، وصباحك ورد يا حافظ. حافظ يقول أحب أذكر أهم ثلاث قواعد عشان ما أجرح شخص بكلمة لا. أول شيء بيقول لكم لا تبرروا كثير، كل ما بررنا أكثر كل ما فتحنا باب النقاش في هذا الموضوع وفي قراري، ولكن خلاص لا تبرروا كثير. اثنين، انزل لمستوى العاطفي. كيف؟ لو قال انت ما تثق فيني، رد عليه لا بالعكس انا اثق فيك بس اثق بنفسي كمان، يعني انت هنا مسكت العصاية من النص. رقم ثلاثة، غير الموضوع بعدها، يعني لا يطول الجدل، بعد ما تقول كلمة لا حاول تدخل في مواضيع تانية، أسأله عن صحته، عن أولاده، عشان يحس أنه الرفض رفض للموقف وليس رفض لهذا الشخص. كمان بيقول الناس اللي تحبك تزعل شوية في الأول، لكن مع الوقت تحترم حدودك أكثر، تحترم شخصيتك، تحترم حياتك أكيد. واللي يزعل من كلمة لا غالباً كان يبغى يتحكم مو يساعد. نرجع دينا لنفس نقطة، صح. إنه اللي يزعل من كلمة لا هذا ما همه شخص دينا، ما همه شخصين من الناس، همه مصلحة ما، أو يبغى يمكن ترى ممكن يبغى ينرفزك، هو عارف إنك
2: لا، هو مو دائما يعني مو دائما تأخذ بهذه الطريقة. ولكن أنا عندي عشم بزيادة أنه ما حترفض لي طلب، أنا عندي عشم بزيادة أنها حتسمع كلامي في المواقف. هذا العشم ترى مشكلة
3: يعني كبيرة.
2: أيوة أنا والله عشمانة أنهم يلبوا لي كل طلباتي، لا، الناس لا عندها طاقة. وفي نفس الوقت والله الشخص اللي تزعل، نرجع زي ما قالت إيمان لنفس النقطة اللي هو أنه يعني في مصلحة في الموضوع، أنت ليش تزعل من الموقف؟ الحساسية هذه الزيادة هي اللي تسبب المشاكل
3: أصلاً. أحياناً يجيكي أشخاص يلحوا
2: يعيد ويزيد،
3: وانت جيتيهم بدبلوماسية وما قلتي لا، مثل مشارك قال لنا أنا ما أقول لا صريحة وجيتي كذا. أحياناً هنا أو أغلب الوقت هنا محتاجين حسم الجملة، حسم ولكن بطريقة ناعمة مثلا، أو بطريقة موضوعية. أنا حبيت يا فلان أوضح لك من البداية، وأنت ما زلت مصر على السؤال، أو ما زلت، لكن في الآخر أنا ما بدي لا أظلمك ولا أظلم نفسي، ونوضح له بطريقة ناعمة ومحسومة أنه لا.
2: صح. طيب هذا هو موضوعنا، كيف نقول كلمة لا لأشخاص نعزهم، أشخاص ما أبغى أخسرهم. أكيد تقدروا تشاركونا على الواتساب أو حتى على الاتصال على أرقام الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7854.
3: في رقم الواتساب أكيد 800-244-28-28 بنستقبل عليه كل مشاركاتكم الحلوة. مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيب، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: على جدة FM مكملين معاكم، وصلنا لفقرة ترند. ترندنا اليوم اللي تصدر الأخبار هو خبر كسوة الكعبة المشرفة على منصة إكس في مشهد سنوي ينتظر المسلمون حول العالم. هذا العام جاء تفاعل مختلف وأكثر عمق بعد تسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة لصناعة الكسوة، حيث تناول المغردون معلومات لافتة عن اعتماد 7 أنواع من الأقمشة في صناعة الكسوة، الكل منها دور هندسي وجمالي مدروس.
3: وفي تفاعل مواقع أو رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في هذه التفاصيل، حيث أبدى كثيرون دهشتهم في حجم التعقيد أو في التصنيع، ومشيرين إلى أنه استخدام الحرير الأسود كواجهة رئيسية يمنح الكسوة هيبتها المعروف، بينما يضاف الحرير المنقوش بعيد ببعدا فنيا عبر الزخارف الآيات المطرزة. وفي جانب آخر، استوقف المغردين استخدام الحرير الأحمر والأخضر في أجزاء محددة مثل ستائر باب الكعبة والكسوة الداخلية، ومعتبرين أن ذلك دلالة على دقة اختيار وتخصيص كل خامة وفقا ووفق وظيفتها. وامتلأت المنصة بعبارات الإعجاب والفخر، حيث وصف البعض الكسوة بأنها تحفة هندسية وأعظم عمل حرفي ينفذ سنويا، فيما رأى آخرون أن هذه التفاصيل تعكس حجم العناية التي توليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين.
2: كما نشرت المحتوى المرئي بشكل لافت عبر نشر صور ومقاطع توثق مراحل التصنيع والتطريز، وأسهم في رفع مستوى الوعي بهذه الصناعة الإسلامية العريقة، وجعل الجمهور أقرب لفهم الجهد الكبير خلف هذا العمل. أجمع كثير من المغردين

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد. هنتكلم اليوم عن أهم الموارد اللي دائما يفكر فيها الإنسان أو الأفراد عشان نحقق أهداف وتوسيع لفرص مالية موجودة، وهي التمويل أو ما يسمى بالاقتراض. كيف نستخدم هذا التمويل بشكل صحيح مع تخطيط جيد مع اتخاذ قرار واعي؟ دائما في سؤال، يكون الاقتراض قرار صحيح ولا لا؟ متى أقدر أستفيد منه وفعلا أحقق أهدافي وفعلا يدعم الاستقرار، ولا فعلا أنا سويت أعباء كبيرة مالية تكون علي وعلى كاهلي؟ خلينا نتكلم على هذه التفاصيل أكثر مع الأستاذ عبد الله عبد الرحمن كوفية، مستشار مالي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
2: صباح النور والسرور عليكم جميعا وعلى المستمعين والمستضيفين. طبعا اشكركم على الاستضافه في برنامجكم ابدا صح على اذاعه جده ام،
3: واحنا كمان اكيد نشكرك وحابين بدايه ارحب بك بدوري اكيد استاذ عبد الله، ونبدا معك بهذا السؤال اللي اتوقع يهم الجميع. متى ممكن نقول انه الاقتراض قرار مالي صحيح وحيخدم اهدافي المستقبليه؟
2: طيب، أول شيء بداية بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا موضوع الاقتراض هذا موضوع جدا مهم ويشغل كثير من الأفراد ويشغل كثير من الناس،

0: كانت أفراد أو كانوا شركات أو مؤسسات. طبعا هو ما في قرار معين أو ما في وقت صحيح نرتكز عليه، وهي تعتمد على الشخص اللي حاب يقترض، يعني مثلا حالته المادية، الموضوع اللي هو حاب يقترض عليه، فلا بد يكون يعني اتخاذ القرار الاقتراض يكون قرار صحيح، ما يكون فيه له أي عجلة، أو يكون فيه له يعني في بعضهم يتحمس ويتخذ قرار إنه يقترض من البنك في النهاية يندم. فالقرار يعود على الشخص نفسه أو الجهة، على الشخص أو الجهة اللي حاب يقترض منها إذا كانت حتناسبه أو لا.
1: طيب خلينا نتكلم عن المعايير. كل أشخاص لها معيار معين. حضرتك تفضلت قلت أنه يرجع لي الشخص نفسه. أنا إنسان دائما الإنسان خلق في الكبد، دائما عنده ظروف، دائما عنده الاستقرار المالي في أب داون. فأنا متى فعلا إيش هي المعايير اللي أحطها قدامي عشان فعلا أقول أنا رايح أخذ قرض أو رايح أخذ تمويل معين؟
0: طبعا اكيد ما في انسان يخلو عن اللي هي النزول في المستوى المالي والصعود والنزول. طبعا ما يكون قراره الاول والاخير هو الاقتراض من البنك، يحاول دائما يحط يعني عارفه حلول اخرى قبل الاقتراض من البنك. البنك بيكمل على 5 سنوات اقتراض بشكل مستمر، استقطاع من الراتب بشكل دائم، ما في له امكانيه للتوقف. فاذا كان في امكانيات للتوقف فحتكون بشيء بسيط، فدائما نحط اقتراض من البنك او من الجهه التمويليه ايا كانت، لازم يكون قرار نهائي بعد محاوله من اتخاذ اكثر من فكره، يحاول مره من هنا يحاول مره من ما نسبت معه، خلاص يتوجه للجهه التمويليه عشان يقترض. بس ولكن لما نفكر في الاقتراض لابد يكون عارف الاقتراض هذا اللي ايش بالسبب اللي محتاجه، يعني ما يكون بشكل مستعجل فيه.
2: طيب نعم. أنا من هذه الكلمة اللي قلتها أستاذي حسألك هذا السؤال اللي كمان يحيرنا أحيانا، هل في فرق بين الاقتراض لشراء أصل أو استثمار وبين الاقتراض اللي هو تغطية مصاريف الاستهلاكية وموضوع المال اللي متلخبط عندي دايما، هل في فرق بينهم؟
0: أكيد طبعا، إذا كان الاقتراض لاستثمار وهو الأفضل، هو يسموه الاقتراض الذكي، إنك أنت تقترض مبلغ ولفترة 5 سنوات، أو طبعا إذا كانت أفراد أو إن كانوا مؤسسات أو شركات. طبعا الاستثمار فيها يكون إنك أنت بتاخذ المبلغ هذا من الجهة التمويلية وتحطه في مشروع أو تحطه في دعم لجهة أو شيء، أو تخش شراكة بأسهم لتنمية هذا المبلغ المقترض، بحيث انت تقدر تسد في اسرع وقت ممكن. يعني بعد ما تاخذها 5 سنوات كامله، لا ممكن تسد خلال 2-3 سنوات بالكثير، وتاخذ قرض ثاني غيره وتكمل في نفس المشروع. اما اذا كان الاقتراض لموضوع استهلاكي وهذا الاغلب وهذا الدارج بين جميع الافراد، انه هو ياخذ القرض خلاص لمشروع اللي مثلا بخطه معينه، مثلا لزواج، لشراء سياره، لشراء عقار معين، وخلاص بيكمل موضوع الاستهلاكي، او مثلا لتجديد منزل او لشراء منتجات معينه، فخلاص بياخذ المبلغ يصرفه ويبدا يقسط. يعني طيب، ما حيكون له مردود من هذا المبلغ.
2: طيب بس هو كله في الاخير بياثر على وضع المالي، يعني انت تشوف. نعم. يميل رايك الى انه الافضل الاقتراض فقط للاستثمار؟
0: هو مو الافضل، ولكن اذا كان الشخص حاب يقترض مبلغ للاستثمار حنقدر نوجهه لموضوع مختلف.
2: يعني انت تبقى قرض
0: الاستثمار، خلاص انت تبقى قرض الاستثمار، حندرس الاستثمار كيف وضعه، حنعمل دراسه جدوى للموضوع، هل الاستثمار هذا حيكون ناجح في المدى القريب او المدى البعيد، ايش المشاكل اللي حتكون متاحه فيه، ايش التحديات. اما اذا كان اقتراض استهلاكي خلاص النتيجه واضحه، ناخذ قرض حنشتري بالموضوع الاستهلاكي وخلاص حنبدا نسدد الفتره الجايه على طول.
1: تمام. دائما الجهات التمويليه او حتى البنوك دائما عندها نسبة الأمان، قديش أما إيش النسبة اللي المفروض أنا أحطها قدامي وأخصصها عشان أقدر أسد الالتزامات التمويلية من غير ما أثر على الاستقرار المالي، لأنه كذا حيتأثر الاستقرار المالي أكيد. ما أنا حرجع أرجع المبلغ يعني اللي أخذته، فكيف أعمل هذه الموازنة؟
0: طبعا النسبة، طبعا ولله الحمد البنك المركزي السعودي والبنوك السعودية بشكل عام في نسبة محددة للاستقطاع من الراتب. نعم. الموظف إن كان للتمويل الشخصي أو كان للتمويل العقاري أو أي نوع من أنواع التمويلات المتاحة في البنوك السعودية. بس ولكن يرجع الموضوع برضو، حتى لو كانت في نسبة محددة، يرجع للفرد نفسه، هو يعرف مصدر دخله،

0: يعرف الالتزامات اللي عليه، الفواتير اللي عليه، فلما ياخذ التمويل لازم يعرف كيف حيضبط الموضوع هذا، هو يحط له نسبة معينة، يعني مثلا يقول انا والله احتاج مثلا استقطاع من الراتب هذا الجزء، هذا الجزء حيروح لفواتير، هذا الجزء حيروح لمصروفات معينة، فهو في الأساس لابد هو يحط له نسبة، بغض النظر عن كانت نسبة البنك أو كانت الجهة التمويلية اللي بتاخذها، فبرضه الأساس من الفرد هو نفسه اللي يضبط موضوع استقرار المال الخاص فيه ومصادر الدخل الخاصة فيه.
1: نعم نعم، جميل جميل جدا.
2: طيب خلينا نسألك أستاذي عن أهم النصائح اللي اليوم يستفيد منك المستمعين أو الأشخاص اللي مقدمين على التمويل، ونبغاها كده بشكل إيجابي، ونكون واثقين وواعين أنه أنا لو مشيت على هذه الخطة أنا في السليم.
0: طيب هو الموضوع جدا بسيط، في مربع مشهور أو في يعني آلية مشهورة اللي هو زي علامة الزائد، الواحد بيعمل إشارة زائد كده وبيحط فيها أربع مربعات، طبعا المربعات هذه بسجل فيها مهم وضروري، وبسجل فيها مهم وغير ضروري، وبسجل فيها غير مهم ولكن ضروري، وبسجل فيها غير مهم وغير ضروري، حيرتب التزامات حياته، حيرتب فيها الأمور اللي هي بمدى حياته بشكل كامل، حيوزعها في المهم والغير مهم والضروري إلى آخره، حيعرف متى حيقدر ياخذ تمويل عشان الأمور الضرورية والمهمة. في بعض الشباب يعني الله يعطيهم العافية أو في كثير من الأفراد أحيانا ياخذ تمويل لأجل موضوع مؤقت، تعرف كيف مثلا كسفرة كمثال، يعني ياخذ مبلغ من البنك لمدة 5 سنوات، تقصده في النهاية حيسافر لمدة أسبوعين أو شهر بالكثير. طيب أنت حتقصد 5 سنوات بمبلغ وخضره، استقطاع مالي من حسابك أو من راتبك أو دخلك الشهري عشان موضوع مؤقت؟ لا، قبل لا تأخذ أي تمويل من البنك لابد أنك أنت تخطط لموضوعك، ترتب أولوياتك، هل الموضوع اللي أنا بأخذ عليه القرض مهم أو غير مهم، ضروري أو غير ضروري، مشروع اللي أنا حدخله حيكون ناجح طبعا حيكون ناجح بإذن الله ولا حيكون فيه له شوية مشاكل. طبعا موضوع الاقتراض زي ما تكلمنا في البداية دائما أخليه الخيار الأخير، لأنه بتتكلم أنت على استقطاع مباشر من غير توقف من دخلك الشهري، فلابد يكون عندك حل A وحل B وC، وحتى لو كان D كمان، فلابد تكون لامن بكامل الالتزامات اللي عليك عشان لا تخش في لا قدر الله مشاكل مالية أو تعسر في موضوع الدخل الشهري.
2: طيب طيب، صراحة يعني نشكرك على هذه النصايح، وإن شاء الله يكون اللي بيسمعنا استفاد.
1: بكذا نكون أنهينا لقاءنا معك، وصلنا يعني ختام هذا اللقاء. نقول شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله عبد الرحمن كوفية، مستشار مالي، حدثتنا عن التمويل والاقتراض، شكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا لكم، وشكرا على استضافتكم في مرة أخرى على برنامجكم ابدأ صح على إثير إذاعة جدة FM.
2: شكرا لك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: مكملين مشوارنا معاكم، والمشوار قارب على الانتهاء، لكن عندنا دراسة علمية كذا حلوة ممكن تفيدنا بكم معلومة. الدراسة تتكلم عن أثر الفنون البصرية وتناغم الألوان في تعزيز الاستقرار النفسي والصحة الذهنية. الدراسات أثبتت، طبعا دراسات علمية، أن ممارسة الرسم والتعرض الموجه للألوان لا يقتصر على أن الجانب الجمالي بس، أنه جانب جمالي يمثل هذا الشيء أداة حيوية ذات تأثير مباشر وعميق على الجهاز العصبي والصحة النفسية للإنسان. الأبحاث أيضا تؤكد، أنه طلعت أبحاث متقدمة أكدت أنه في علم نفس الألوان أن الأطوال الموجية المختلفة للألوان تحفز استجابات بيولوجية محددة في الدماغ. تسهم الألوان الباردة كالدرجات اللطيفة من الأزرق من الأخضر في خفض مستويات هرمون الكورتيزول، هذا الهرمون مسؤول عن التوتر، فلما نشوف هذه الألوان والدرجات اللطيفة من الأزرق أو الأخضر حينعكس إيجابا على تهدئة معدل ضربات القلب ومنح الجسم حالة من الاسترخاء، في حين تعمل الألوان الدافئة والمشرقة على تحفيز خلايا الدماغ المرتبطة بالنشاط والابتكار.
2: طبعا هذا الكلام نقدر نلخصه في أنه التجارب اللي صارت في تجارب السلوك وصور الرنين المغناطيسي الوظيفي شافوا أنه وقت عملية الرسم أو التلوين يحفز الدماغ على إفراز ناقلات عصبية مسؤولة عن السعادة وتحسين المزاج مثل الدوبامين وأيضا هرمونات أخرى، كما يساعد في تحويل الانتباه بعيدا عن الأفكار السلبية والضغوطات اليومية، وهو ما يطلق عليه العلماء هو التدفق الذهني الكامل. وأيضا تشير دراسات إلى أنه دمج الفنون البصرية في البيئة المحيطة أو العادات اليومية يعد وسيلة علاجية وقائية فعالة تسهم في إعادة التوازن النفسي ورفع كفاءة التركيز وبناء مرونة أعلى في مواجهة ضغوط الحياة.
1: طيب بذلك احنا كده وصلنا على النهاية. دينا خلاص ما في كلام،
2: ليه بتتكلم شوية؟ اقعدي انت انا هروح.
1: لا خليكي، ما يحلي الكلام اللي بيكي. طيب اليوم كان دينا عندنا اللغز، ادينا كده صوره عامه عن اللغز.
2: اللغز اليوم نحن تكلمنا عن الريحان، طبعا في هي معلومه جديده للكل، وهي حتى انا كانت صادمه بالنسبه لي امس لما اكتشفتها انه الريحان الريحان والحبق هم نفس الشيء. الريحان هو العائي او هي ايش يقولوا لها، هي المسمى الكبير، هو المسمى الكبير، ويندرج تحتها انواع كثيرة منها الحبق.
1: أعتقد هذا يمكن من أكثر الأمور طبعا اللغز حلو وجوه حلو والناس لما بتتفاعل، لكن كل يوم بنكتشف معلومة نجهلها، وهذا شيء مرة يميز فقرة اللغز.
2: نحن بس بنعرف ليش فقرة اللغز أصلا موجودة. أول شيء تصحينا الصباح، يعني تنشطنا ونحن رايحين، بدل ما نفكر نحن متأخرين إيش المشاكل، إيش نمنع على إيش، فكر في أشياء ثانية، معلومات جديدة نضيفها بس بطريقة مختلفة.
1: جزئية المعلومات هي اللي أشوفها مرة
2: هي
1: مميزة،
2: هي الممتعة أكثر
1: فعلا. طيب بعد كذا أخذنا سؤال تفاعلي في الساعة الثانية وقلنا كيف ممكن نقول لا للأشخاص اللي ما نبي نخسر ودهم. جات كثير إجابات حلوة، كثير إجابات فيها قول لا ولكن بطريقة ناعمة ولطيفة، وبعدين يجي شخص يجي يقول لك لا أنا أقولها كده في الوجه، لا يا جماعة يعني باب الود دائما لازم يكون حتى مع الأشخاص اللي ما يعنون كثير.
2: أنا والله أشوف العالم حتى اللي بتقولها بطريقة دفشة أو بطريقة تزعل أو طريقة، أول شيء هذا أول ما هو وقع تحت ضغوطات كثير، ما يبغى حاطط حدود للناس بطريقة فضة، يعني حاطط هو لنفسه حدود لأنه خايف من العالم.
1: يستمر على كده يا دينا؟
2: لا أكيد ما حد يستمر على أنه يكون فض بهذه الطريقة، ولكن هو هذه المرحلة اللي هو فيها، بعد الاستيعاب، بعد حس بالأمان، بعد والله إظهار الحب، بعد إلا ما حيتغير، ما في أحد يعني صح. هيقعد زي ما هو كذا على طول. ولكن أنا كمان لما أقول لا بطريقة فضة، أنا ماني حريصة على الود هذا، أنا ماني حريصة على هذا الود، عادي ازعل عادي، زي ما يقولوا طق راسك في الجدار، مش مهم بالنسبة لي.
1: نرجع نقول أنه أترك هذا الأثر الجميل، سواء بكلمة لا، سواء بكلمة لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، خلوكم دايما ذكرى حلوة في حياة الآخرين. وصلنا للنهاية، أجمل تحية طبعا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي شارك معنا. تحياتنا أيضا موصولة لضيفنا الكريم ولفريق العمل في الإعداد، فاطمة شرف وعلياء الهذلي، وأيضا أجمل تحية لسارة خوجة في الإخراج. تحية جميلة لك دينا سعد.
2: يعطيك العافية إيمان، طبعا ما تقول اسمها وتورطنا، إيمان باهيدر من ضمن التقديم. خلينا نطلع يعني نقول كذا فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم، تقبلوا تحياتنا، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، يا هلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس مستمعين يعتقد أن تسوس الأسنان هو العدو الأول لصحة الفم، بينما تشير الدراسات إلى أن أمراض اللثة هي السبب الرئيسي لفقدان الأسنان لدى البالغين. المشكلة أنه هذه الأمراض غالبا تبدأ بصمت نزيف بسيط عند تفريش الأسنان مثلا، أو تراجع في اللثة لا يلتفت له المريض حتى تتطور الحالة إلى مراحل متقدمة. في الوقت نفسه أيضا شهدت زراعة الأسنان تطور كبير جدا خلاها من أكثر الحلول نجاحا لتعويض الأسنان المفقودة، لكن نجاحها يعتمد أو لا يعتمد فقط على الجراحة، بل يبدأ من صحة اللثة والعظم والعناية اليومية بالفم. في هذه الحلقة نناقش مع ضيفنا الدكتور معاذ القرني المختص في الأسنان، طب الأسنان وجراحة اللثة، كل ما يتعلق بأمراض اللثة وجراحاتها وزراعة الأسنان وخلع الأسنان والعناية الوقائية، ونصحح أشهر المفاهيم الخاطئة اللي يتداولها الناس حول هذا المجال المهم. صباح الخير دكتور معاذ، يا هلا وسهلا فيك.
4: صباح النور والسرور، والله يحييك.
3: يا هلا فيك، يا هلا وسهلا، سعيد جدا أول شيء بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة يا دكتور، يا هلا ومرحبا فيك.
4: الله يبارك طيب. فيك طول عمرك.
3: بداية دكتور، وش هو تخصص جراحة اللثة وزراعة الأسنان؟
4: أول شيء يا طويل العمر السلام، أصبح عليكم بالخير. طبعا اختصاص أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان هو تخصص مسؤول عن تشخيص وعلاج أمراض اللثة والعظم المحيط بالأسنان، إجراء العمليات الجراحية في حال احتياجها. طبعا احنا نعرف أن الأنسجة المحيطة بالأسنان متكونة من 4 أنسجة، وهي اللثة، العظم، والملاط، والأربطة اللي ماسكة الأسنان في العظم واللثة. فهذه كلها مسؤول عنها طبيب الأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان. هذا بالمجمل يعني.
3: أوكي. طيب وش الفرق دكتور بين طبيب الأسنان العام وخصائص جراحة اللثة؟ في فرق كبير بينهم؟
4: والله يا طويل العمر والسلامة هذا من هذا. طبعا طبيب أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان يجب أن يكون دارس بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، وبعد ما يخلص الاختصاص طبعا في خلال فترة البكالوريوس وفي خلال فترة التأهيل والتدريب الإكلينيكي يكون عندنا ارتباط مباشر مع أمراض وجراحة اللثة، طبعا من مواد نظرية وحتى بعض التدريب الإكلينيكي.
3: ممتاز جدا. طيب بالنسبة لهذا التخصص دكتور، وأنت الاستشاري في جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وش أكثر الحالات اللي تستقبلونها في العيادة؟
4: والله الحالات تتفاوت، طبعا تفرق بين النزيف ابتداء بنزيف الأنسجة المحيطة بالأسنان، ومن ثم بعضها يتكلم عن روائح فم الأسنان الكريهة اللي تكون غالبا تكون تتحول من تخصصات أخرى مثل الجهاز الهضمي، برضو من قبل جهاز الأنف والأذن الحنجرة، برضو استشارات زراعة الأسنان بشكل كبير جدا، والانحسارات اللثوية. هذا في الغالب هي الحالات اللي تكون موجودة في عيادة وجراحة اللثة وزراعة الأسنان.
3: وش نقصد بانحسارات اللثة؟ قصدك يعني نزول اللثة عن مستوى الأسنان وبالتالي الجذر الأسناني بان يعني؟
4: أحسنت. عندي فرضا تاج السن يتكون من تاج وجذر، الجذر لازم أن يكون مغطى باللثة. في حال نزول مستوى اللثة يكون الجذر مكشوف، يبدأ المراجع هو ما هو حاسس إلا لما يكون انكشف سطح الجذر، وإذا جاء يشرب البارد يجرب أنواع من المأكولات الباردة يبدأ يكون هناك في حساسية إلى حد كبير، فيبدأ يزور طبيب الأسنان. طيب. وبرضه إذا كان أثر على الشكل أيضا.
3: طيب على فكرة الانحسار اللثة هذا أعتقد أنه نحتاج نخصص له حلقة دكتور، لأنه موضوع أيضا مهم، لكن خلينا نكمل اليوم موضوعنا الرئيسي. بسألك دكتور، الأمراض اللثة تعتبر شائعة كثير أكثر من التسوسات اليوم عند البالغين، ولا ليست بذلك الشيوع الكثير عند الناس؟
4: والله شوف، من ناحية كعدد خلنا نتكلم عن منظمة الصحة العالمية تتكلم أنها تصل النسبة إلى 97% من تعداد سكان البشري، فأنت قاعد تتكلم عن مشكلة فعلا موجودة وموجودة بشكل كبير، والتوعية هي الأساس، وعلاجها يكون ابتداء من التوعية من خلال المجتمع، وبعدها يكون التدخل الأطباء فيها.
3: طيب وش العلاقة بين اللثة وصحة الأسنان على المدى الطويل نتكلم؟ يعني
4: خلينا نقول ثباتية الأسنان في عظام الفك. ثباتية الأسنان في عظام الفك يكون من خلال وجود صحة وبنية أنسجة سليمة جدا. فنتكلم عن حركة الأسنان. اثنين، نبدأ نتكلم عن تواجد الجير وتراكم الجير حوالين الأنسجة المحيطة بالأسنان اللي يؤدي من خلاله إلى انهاك الأنسجة المحيطة في الأسنان، اللي تؤدي إلى برضو تراكم البكتيريا حوالينها، ما يساعد بعدين برضو في تسوس الأسنان وخلافه.
3: طب هو إجمالا دكتور، ممكن تكون اللثة سليمة ظاهريا يعني شكلها ما في شيء، لكنها مصابة بمشكلة عميقة لا ترى بالعين المجردة؟
4: أحسنت. إحنا حتى المراجع نفسه ما هو قادر يعرف أنه يكون عنده أمراض أنسجة محيطة بالأسنان، يقول لثتي طيبة ما عليه خلاف. المشكلة أنه عندنا عدة مؤشرات تدل على أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان، وذلك بعد الفحص الكلينيكي. رقم واحد، إحنا نبدأ نأخذ التاريخ المرضي، نبدأ نأخذ التاريخ الأسنان في المجمل، وبعدها نسأل عن الشكوى. آخر شيء نبدأ نفحص، نبدأ نكتشف حاجات هو مو عارفها، مثل الجيوب اللثوية، عمق الجيوب اللثوية. هذا اختبار من الاختبارات. درجة النزيف لدى الجيوب اللثوية، برضو مستوى الانحسار اللثوي. هذه من شان العلامات تعطيني إشارة على مدى عمق أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان.
3: بس أنتم كمختصين في اللثة تهتمون بالعظم المحيط بالأسنان أكثر من أسنان نفسها يا دكتور؟
4: والله إحنا نقول هذا من هذا صراحة، جميعها إيكو سيستم خلينا نقول. هذا كله يؤدي إلى أنه لازم يكون كل شيء سليم، لازم يكون كل شيء سليم. ما نترك جانب ونغفل عن جانب.
3: ممتاز جدا. طيب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور معاذ القرني، استشاري جراحه اللثه وزراعه الاسنان، وحديثنا اليوم نتكلم عن اللثه. اولا، هل الاسنان في خطر دون ان نشعر؟ طيب دكتور، بالنسبه العلامات المبكرة لالتهاب الثيرت تطلعنا عليها، وش أبرز هذه العلامات المبكرة؟
4: أول علامة ممكن أنها تواجهنا وهي التغير في لون الأنسجة إلى اللون الأحمر

0: تاكل. هذا رقم واحد. رقم اثنين نبدأ في اللي هو نزيف الأسنان. نبدأ نزيف اللثة أو الأنسجة المحيطة بالأسنان. التورم أيضا يبدأ بعدها تنتقل إلى مرحلة التورم، رائحة الفم الكريهة، تبدأ حساسية اللثة وأحيانا شعور الطعم غير مستحب في الفم.
1: طب وش الأسباب غالبا يا دكتور أو الأكثر شيوعا؟
0: والله هي السبب الأول وهو تراكم البكتيريا أو تكون ممالك بكتيرية داخل الأنسجة المحيطة بالأسنان، أو خلنا نقول أنه داخل الجيوب اللثوية.
1: طب هذا ناتج عن إهمال النظافة الشخصية مثلا؟
0: والله الاجتهاد وارد من جميع من جميع المراجعين صراحة. ويختلف الاجتهاد من شخص لشخص، ولكن دائما دائما دائما ما أكتشف على الصعيد الشخصي أنا أتكلم لك، وأيضا لاحظتها برضو هذه نفس الملاحظة موجودة عند الزملاء، وهي طريقة تفريش الأسنان الخاطئة.
1: لكن في حال دكتور كان التفريش بانتظام وبطريقة صحيحة وعمل تنظيف كل 6 شهور، هنا قد نشاهد هذه الالتهابات ولا صعب نلقاها؟
0: والله أحس مقصد ما أنا دائما أشير، أو دائما ما يجي المراجع وإذا وصل إلى العيادة أقول جيب فرشتك معك. طبعا أجي أكتشف أنه طريقة استخدام الفرشة خاطئ، أو طريقة يعني توائمه مع الفرشة خاطئ. أحيانا نغير له الفرشة كاملة، أحيانا نغير له الطريقة، أحيانا حتى نلاقي فيه نقص في أماكن، يعني فرضا استخدام خيط الأسنان، لأنه تعرف الواجهة وقفل الأسنان سطح الرحى كله الفرشة يقوم فيه، لكن ما بين الأسنان لا ما يوصل الفرشة فلازم خيط الأسنان برضو. حتى استخدام الخاطئ، حتى الخيط الأسنان المائي هذه دائما ألاحظها.
1: وش الاستخدام الخاطئ للخيط الأسنان المائي دكتور؟
0: والله معليش يعني بس أقولها بالعامي، يستخدمه كأنه يسقي الزرع. يعني ما هو اللي يأخذ التب حق يأخذ طرف أو ذروة الجهاز واللي هو المصب هذا، بعدين يحطوا دايركت اللي ما بين الأسنان للمثلثات اللي موجودة بين الأسنان تسميها بريجرز. المثلثات هذه اللي بين الأسنان يعني يبدأ يضخ الجهاز. الجهاز يقوم مو بس مرة ومرتين وثلاثة ويا الله يطلع، وبعض الأحيان حتى ما يقدر، فلازم في شيء يدخل يكنس.
1: عشان كذا نميل دائما للخيط العادي، الفلوس العادي يعني.
0: والله هو مو تشجيع لمنتج على منتج أو تفضيل منتج على منتج، لكن أحيانا يضطر الواحد أنه لا لازم أنه في شيء فيزيكال أكثر أنه يوصل للمنطقة هذه.
1: ممتاز. أحيانا طيب دكتور وش الفرق بين مثلا التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان؟ نسمع دواعم الأسنان، وش هذا الالتهاب؟
0: يا سلام عليك. أنت تعرف بقول لك سالفة غريبة. دائما إحنا أنا يقولوا لي استشاري لثة، صح ولا لا؟
1: أي نعم.
0: ودائما يقولون تخصص متخصص في اللثة. تدري أنه في وزارة الصحة حتى تعريف الطبيب حتى في الترخيص وهذا مكتوب طب دواعم الأسنان.
1: أوه طب حلو.
0: طب الأنسجة ودواعم الأسنان. وش هو طب الأنسجة ودواعم الأسنان؟
1: يلا شرحنا، نبغى نعرف منك اليوم.
0: حلو. عندي أربع أنسجة حوالين الأسنان. أنت اللي تشيل الليلة فيها اللثة، العظم، الأربطة، السطح اللي يغطي الجذر. هذه أربع، نتكلم إحنا عن أربع أنسجة الطبيب هذا مسؤول عنها، ومسؤول عن علاماتها، ومسؤول عن الامتصاص اللي يحدث فيها. أحيانا يكون عندي امتصاص في اللثة، أحيانا يكون عندي امتصاص في العظم. أنت مسؤول عن العظم وقدرتك مو كطبيب برضه، أيضا حتى على الحالة ممكن أنها تساعد أنك تزرع عظم وأحيانا ما تقدر. أنت تقدر تزرع لثة وأحيانا ما تقدر. واحيانا حتى ما تحتاج لهذا كله، بس مجرد التنظيف السطحي فقط.
1: حلو حلو. طيب المريض دكتور كيف يعرف ان الالتهاب وصل لمرحله متقدمه جدا وهنا لازم يروح يراجع المختص يعني؟
0: والله شوف ما تركوا شيء في علم اللثة. يقول يقول الزيارات الدوريه. انت عندك امراض مزمنه، ضغط سكر وخلافه، كل 3 شهور لازم تزور. إلى أن يقول لك الدكتور لا كل 6 شهور.
1: حلو حلو.
0: أنت عندك تركيبات ما تركيبات.

0: حشوات كل 6 شهور. انت امورك طيبه وقال لك الدكتور سليم وتنظيفك روعه ومن هالكلام في السنه مره.
1: طب بس معلش نفهم ليش الامراض المزمنه والسكر ذكرت انهم لازم يرجعون كل 3 شهور، يعني وش السبب دكتور؟
0: سرعه الالتهاب فيه ضرب 3.
1: اها اكثر من العادي اللي ما عندهم مرض مزمن.
0: اي بالضبط. اي نعم، مؤشرات الالتهاب فيه تكون هايجه اكثر، وهذا يؤدي الى انه لازم ان نلحق على الموضوع اول باول.
1: طيب
0: يعني لو
1: طب دكتور رائحة الفم الكريهة هذه تكون مؤشر على مرض في اللثة ولا قد تكون مؤشر على أشياء أخرى في الفم؟
0: والله شوف، تتعدد الأسباب، أسباب كثيرة جدا، ولكن خليني أحصرها لك. أحيانا تكون بين حليمات اللسان في أطرافها، ما تحس بخشونة في سطح اللسان، صح ولا لا؟ أحيانا يكون ترسبات في دواخل حليمات اللسان، وأحيانا يكون في الجيوب اللثوية اللي هي المسافة بين اللثة والأسنان. ترى في مسافة بين اللثة والأسنان المعلومية.
1: إيه.
0: والمسافة هذه كان يعني لو بشبهها لك تراها مثل المسافة بين الظفر واللحم. أوف. صوتي واضح؟
1: إيه واضح جدا دكتور، كمل.
0: أيوة نعم. فأنا أقول إن المسافة هذه تبدأ تجمع فيها رواسب ويهمل منها وتبدأ تطلع منها روائح. يعني لا يكون الحصوات أو الحويسلات اللي موجودة في الحلق، فهذه تتكون فيها بعض الرواسب تؤدي إلى اللي نسميها ستونز، اللي هي الرواسب اللي تتكون في المناطق اللوز. بعض الأحيان لا يكون فيه الارتجاع الصامت، يكون في الموضوع في المعدة داخل
1: فعدة أسباب. بس على سيرة لساني دكتور، يعني توصي دكتور

0: احيانا يقول له لا استخدم الفرشه الناعمه. اضرب لك مثال هذا.
1: اي نعم.
0: استخدم الفرشه الناعمه تلقى اوكي احنا وصينا بالفرشه الناعمه اللي تناسب لثته، والله يا دوب يلمس اسنانه، فتلقى تراكم الرواسب. يا ادمي كان انت اللي قلت لي استخدم ناعمه.
1: هو
0: مشى الناعمه برضو على كل شيء، حتى ما يا دوب الفرشه تدخل فمه.
1: معناته انت ما تنصح بالناعمه يا دكتور صحيح؟
0: لا ما هي كذا، انا اقول لي اعطني الاداه وانا امثلها وانا اجريك على الانسجه المحيطه بالاسنان واعطيك الانستراكشن واحده بواحده، وراح تعرف انت وين موجود، انت ماشي صح ولا ماشي غلط.
1: بس المشكله اليوم ترى في اكسترا سوفت حتى، يعني كيف نعرف طيب الواحد ايش يختار؟
0: هذه يا طويل العمر والسلامه نتكون يعني خلينا نقول لك الانسجه تتراوح بين انسجه نسميها ثن فينوتايب واللي نسميها الانسجه الرخوه اللثه النحيفه.
1: اي
0: وفي لثه سميكه ما شاء الله تبارك الله، في مثلها مثل الجلد، جلد سميك وجلد رهيف. لثه رهيفه لثه سميكه، بعضهم يحتاجون بعض الفرش الناعمه وبعضهم لا. الميديوم قليل جدا، ما تقول والله الهارد لكن مو دايم علشان برضو لا يخدش الاسنان.
1: يعني من باب الاحتياط والاسلم ان الواحد يعمل ميكس في الصباح مثلا بالميديوم وفي الليل السوفت.
0: والله شوف احيانا حتى يكون درجه الضغط بعضهم ما شاء الله تبارك الله الماجنتيود او قوه اليد يرص على اللثه يسبب انحسارات.
1: صحيح
0: اي
1: هذا يعتبر دكتور من اسباب تراجع اللثه صح ولا لا؟
0: سبب ولكن مو هو بكل الاسباب. بعضهم يقول لك والله انا ما مسلستي خايف من الانحسار، وترك الجانب الاهم اللي هو التراكم البكتيري ونظافه الانسجه المحيطه بالاسنان.
1: يعني عشان بس نكون واضحين دكتور، انت تنصح بتنظيف اللثه من الاسفل للاعلى برفق؟
0: بالضبط
1: بحيث
0: ما بين الاسنان ايضا. وحتى لو بدا معاها المساله النزيف لا يخاف، ما يبدا يوم يومين ثلاثه، على اليوم السابع العاشر تلقاه اختفى. في حال ما اختفى لازم يراجع طبيب الانسجه المحيطه بالاسنان، قد يكون في جيوب لثويه، قد يكون في مناطق فيها امتصاص عظمي مكونات لحاضنه لتجمع البكتيريا.
1: طب بس انا كدكتور عن حساسيه الاسنان، هذه لها علاقه بانحسار اللثه ولا هذه موضوع اخر؟
0: والله واحده منها او الرئيسيه هي الامتصاص. احيانا يا طويل العمر والسلامه يكون في السن نفسه في التاج التسوس ما بين الاسنان ما هو ظاهر له، واحيانا يكون عندي يعني خلينا نقول تاكل في طبقه المينا وسببه تسوس سابق، امتصاص في العظم في طبقه المينا يؤدي لي الى يا طويل العمر والسلامه انه يكون عندي حساسيه، فهذه يدخل فيها طبيب اصلاح الاسنان.
1: أنا. طب دكتور ممكن يصل المريض إلى فقدان الأسنان في حال أهمل علاج اللثة ولا لا نصل لهذه المرحلة؟
0: أوه أنا أقول لك أستشهد بك على دراسة. دراسة هذه تعملت في الستينات، كانت تعملت في عمال الشاهي. طبعا الدراسة هذه عملت مع عمال الشاهي أنهم يتقاضون مبلغ مقابل أنه ما يلمسوا، وهذه كانت من التجارب المحرمة طبعا.
1: أي نعم.
0: بعد اتفاقية النسكي قالوا لا النوعية هذه من التجارب لازم أنها يعني تخضع لهذا النظام الإنساني. طبعا تركوا بدون تفريش أسنان لمدة 10 سنوات. خلنا نقول لك أنه 9% ما جاء أسنانهم ولا لستهم شيء.
1: أوف سبحان الله كيف كذا؟
0: جينات نجي ندخل على أيوة نجي 11% فقدوا أسنانهم كلها. 80% اللي من الدراسة من العمال هذولا 80% 90% من الأنسجة المحيطة بالأسنان راحت، يعني لو تدق السن طاح.
1: يا لطيف.
0: أيوة فهذا يدلك انه النسبه العظمى خلينا نتكلم 91% الانسجه المحيطه في الاسنان باي باي، تبدا تراجع تبدا تمتص، لا يبقى من الدواعم الاسنان شيء اللي يخلي الاسنان ثابته في مكانها.
1: هذه والله ما هي انسانيه فعلا. طيب حاكموهم الاطباء ذول اللي سووا التجربه ولا لا؟
0: والله ما ولدت وقتها.
1: طيب طيب.

0: انت ذكرت دكتور انه الجينات يعني نقدر نقول ان العامل الوراثي يلعب دور كبير في امراض اللثه صحيح؟
1: كم اجين؟
0: يعني انت يوم تقول ان الجينات احيانا هي اللي تاثر وخلال هذه التجربه اللي شرحتها لنا معناته العامل الوراثي له دور.
1: العامل الوراثي في حده الاسنان نادرا اشوف. انا في السعوديه هنا وفي الرياض.
0: اي
1: وحتى في اخواننا اللي يجون من المناطق الاخرى تعرف الرياض ما شاء الله كامل المناطق المملكة
0: مزدحم ما شاء الله. إيه طبعا
1: والله ما عمري شفت واحد ما ينظف أسنانه ما يكون عنده مشاكل أنسجة المحيطة في الأسنان. قال ما في للأسف. كل ما يجيني واحد واضح دايركشن أبدأ أشوف فرشته تلقاها ما يقدر ما يعرف يفرش أسنانه صح. تلقى عنده مشاكل برضو في الأسنان. تلقى في علاجات سابقة تلقى التركيبة أكبر من حجمها. تلقى والله في تقويم أسنان ما هو عارف ينظفه.
0: تلقى أنه ما يعرف حتى يمكن تغيير الفرشة لازم يكون بدوري بشكل دوري حين يخليها سنة يمكن أعتقد ولا لا.
1: والله إذا درى عنها بعض الأحيان أسأله وقلوا شلون فرشتك ما يعرف. فهذا يعطيك دلالة أنه ما درى أنه في شيء اسمه فرشة أسنان في حياته اليومية.
0: يا ساتر
1: شيء غريبة بتعرفها لكن خلينا
0: طيب خلنا نروح يا دكتور مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص. قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين ومكملين في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور معاذ القرني استشاري جراحه اللثه وزراعه الاسنان. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم عن اللثه 800-244-28-28. طيب دكتور احنا ذكرنا اول انه في علاقة مباشرة بين مرض السكر والامراض اللثة بشكل عام وانهم اكثر عرضة للفقدان الاسنان بسبب كثرة المضاعفات عندهم. ابسألك دكتور علاج اللثة الان يساعد على تحسين السيطرة على السكر ولا ليس له علاقة بذلك؟
1: والله سؤال هذا يعني الجانب البحث شغالين عليه ولا زالوا شغالين عليه ولسه قاعدين يكتشفوا اشياء اكثر واكثر. ولسه ما انتهت النتيجه النهائيه الصوره النهائيه، لكن اقدر اقول لك انه العلاقه بين السكر واللثه ثنائيه اتجاه.
0: اوكي.
1: السكري يزيد شده امراض اللثه يبطئ الالتئام، وامراض اللثه ممكن وقد تجعل التحكم بالسكر صعب، وهذا الغريب.
0: سبحان الله. طيب دائما نشوف احيانا تحذيرات من انه اهمال صحه الفم قد يتسبب في امراض اخرى مثل امراض القلب والسكتات الدماغيه مثلا. وش العلاقه يا دكتور؟ شو الرابط بين امراض اللثه والقلب؟
1: في دراسات بينت انه في وجود ارتباط واضح بين امراض اللثه وامراض القلب وحتى تصلب الشرايين بشكل عام. بس ما نقول انه السبب الوحيد. والتفسير العلمي انه الالتهاب والبكتيريا انهم يساهمون في تهيج بطانه الاوعيه ويزيد ان الالتهاب او العبء الالتهابي. خليني اقول لك في نوع من انواع البكتيريا واللي هو الستافيلوكوكس وستريبتوكوكس سبيشيس. ستافيلو يعني فرضا في نوع من انواع البكتيريا اسمه ستافيلو كوكس اوريوس على سبيل المثال والانتيرو كوكاي، هذه برضو تساعد على التهاب الاوعيه الدمويه اللي موجوده في القلب اللي يسمونه يسبب لنا انفكتيف اندوكاردايتس او الالتهاب البكتيري الموجود في القلب. أوكي. هذه هي يعني انا اقول لك التواجد البكتيري هذا والمايجريشن او هجرة البكتيريا هذه تساعد على تهيج يعني زياده تهيج الالتهاب ومن خلالها تبدا المضاعفات تكبر اكثر واكثر. لاحظ معي انه تفرق من شخص لشخص ولكن في عاده تصير.
0: طيب الان شفنا انها لها علاقه بامراض القلب، لها علاقه بالسكر مثل ما ذكرت، يعني هي تؤثر على الصحه العامه. اتكلم عن اللثه المتابات اذا كانت مزمنه تؤثر على الصحه العامه للجسم دكتور بشكل كامل.
1: يس هذا اللي قاعدين يكتشفونه يوم ورا يوم في الدراسات. وكل ما دخلوا يوم ورا يوم في الدراسات يكتشفوا اكثر واكثر واكثر. الان في دراسه قاعده تتداول الان الى اكتشاف في عينات في الدماغ وموجودة في مرضى الزهايمر، وهذا مو لإثارة الجدل، هذه موجود عليها أوراق علمية محكمة. ووجدوا نفس البكتيريا اللي موجودة في مكون التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان موجودة هناك في الدماغ. هل وجدوا لها دايركت علاقة؟ لسه الآن الدراسات تبحث أكثر وأكثر.
0: طب قبل ما نروح فاصل بسألك سؤال دكتور، بعض الأدوية ممكن تؤثر على صحة اللثة ولا الأدوية تأثيرها محدود؟
1: لا والله في شوف، أول شيء إذا كان الالتهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان جاي زايد وثاير فلازم أن نعرف أنه يكون عندي بعض الأدوية اللي قاعدة تؤثر لي على اللثة تنفخها. أنا أقول لك يا بالعامي تنفخها تسبب تضخم في الأنسجة المحيطة في الأسنان، وتفرق من أدوية لأدوية مثل أمراض الضغط مثل أمراض الصرع برضو اللي هي مضادات الصرع، فهذه برضو بعض الأدوية اللي تؤدي إلى انتفاخ الأنسجة المحيطة بالأسنان.
0: طيب
1: برضو بعد زيادة الهرمونات في المراهقين برضو ترك الفم مفتوح اللي بسبب عدم الإطباق الصحيح، هذه كلها تساعد إنه اللثة تكون منفخة.
0: أوكي دكتور، الحوامل تؤثر أمراض اللثة عليهم أحيانا على الحمل نفسه على صحة الحمل؟
1: والله في دراسات على نتيجة اللو بيرث اللي نسميهم خلنا نقول مشاكل الجنين أو خلنا نقول لما يولد يكون أقل من وزنه الطبيعي فاللو بيرث، وبرضه اللي خلنا نسميهم الولادة المبكرة برضه هذه برضه وجدوا فيها رابط
0: ممتاز
1: بينها وبين أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان، لكن الارتباط ما هو دايركت.
0: ممتاز. طب خلنا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا فيكم مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة، وضيفنا الدكتور معاذ القرني استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا عن موضوع صحة اللثة بشكل عام. طيب دكتور، الآن نتعمق في تخصصك وفي صميم تخصصك اللي هو جراحات اللثة وزراعة الأسنان. خلينا أسألك، متى يصبح التدخل الجراحي في اللثة ضروري؟
1: هذا نبدا نشوف اول شيء العلاج. دائما احنا نبدا بالعلاج اللاجراحي. والعلاج اللاجراحي نوقف تهيج الالتهاب الى حد كبير، نقلل الكم البكتيري، وهذا اول الخطوه. بعدها يا طويل العمر والسلامه نبدا نسوي متابعه لا تقل عن شهر، احيانا ناخذ شهرين، احيانا ناخذ الى 6 شهور، وبعدين نقيس عمق الجيوب اللثويه ومدى تجاوب الحاله في نقص عمق الجيوب اللثويه. عمق الجيوب اللثويه يا طويل العمر والسلامه، احنا نلاحظ انه الجيوب اللثويه اذا كان فيها عمق اقل من 3 ملي في المجمل ما نلقى الالتهابات، ولا تكون اللثه تكون حاضن حقيقي للتجمع البكتيري. إذا لقيناه من 5 ملي وأكثر عادة ما نجد اللي نقول الالتهابات دائما تكون مستمرة. صعوبة تنظيف المناطق العميقة، يعني الفرشة ما توصل للمناطق العميقة دي. فإحنا نبدأ نتدخل جراحيا في إنقاص، ولا أقول جراحيا، ترى والله هونها للمراجعين نقول جريحيا
0: تصغير.
1: طيب. وهي تصغير والله. ليش؟ لأنه المساحة صغيرة، المكان قليل، والتدخل بسيط ان شاء الله.
0: بس هو دكتور، تنظيف الجذور، تنظيف الجذور هذه تحت اللثه يعتبر جراحه؟
1: والله شوف، هي ما هي جراحه بحد ذاتها، ولكن احيانا الوصول لها والوصول للمناطق، خصوصا المناطق اللي بين الاضراس المتعدده الجذور، ما يكون الوصول لها صعب بالطريقه اللا جراحيه. فلازم نفتح ننظف فتحه بسيطه، ننظف إذا كان في أنسجة قابلة للتعويض، يعني نروح نضيف الطعم العظمي، نحطه، نسكر عليه، ننتظر إلين يبني، ونرجع نقيس عمق الجيوب اللثوية، ونلقى في الغالب إن شاء الله أن الأمور إلى من خير إلى خير.
0: بس دكتور، الإجراء هذا ما نسويه أحيانا في التنظيف التقليدي لكل 6 شهور عند دكتور الأسنان؟
1: إحنا أرجع أقول لك، إحنا نبدأ بالتنظيف هذا التقليدي.
0: إيه.
1: والتنظيف التقليدي إن شاء الله يقوم باللازم. إذا شفنا إنه العمق الجيوب اللثوية عميقة جدا، غير قابلة للعلاج، يعني خلاص صار في ضرر، والضرر هذا امتصاص عظمي، العظم تآكل، نبدأ نفتح، ننظف، نعدل اللي هدم من قبل البكتيريا، أو نضيف العظم اللي يحتاجه الأنسجة المحيطة في الأسنان بحيث يعطيني دعامة للسن، ونسكر.
0: ممتاز.
1: هذا باختصار، يعني الأنسجة المحيطة بالأسنان. أحيانا نحتاج حتى تعويض الأنسجة اللي فقدت من اللثة، فناخذ طعوم لثوية ونعوض فيها اللي فقد برضو.
0: الطعوم هذه تكون من سقف الحلق يعني؟
1: هذا واحدة من الأماكن. وعلى فكرة احنا خليني اقول لك شيء علشان لا يكون الموضوع، الانسجة المانحة من سقف الفم في خلال 2 شهر فقط تقدر تاخذ منها مرة ثانية.
0: سريعة هي ما شاء الله. اي
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني الانسجة المانحة غير، يعني ما هو بدك تاخذ منها ويجيك الم، لا، يرجع طبيعي المراجع في ولله الحمد. هذا واحد.
0: حلو.
1: 2، العناية ما بعد الجراحة، ما نترك المريض ناخذ منه من سقف الفم ونخليه يتأذى. في الغالب يفصل له زي التركيبة.
0: اوكي.
1: يغطي فيها سقف الفم، احيانا يحطوا له بعض الاطباء طبقة كذا عازلة بحيث ان اكله يكون سلس.
0: ما في الام يكون في هذه الفترة؟
1: الا والله بس خفيف جدا، يضايق اكثر من انه يقول الم.
0: اي.
1: خليني أقول لك يا بالعامي، غثاء، بس غثاء طفيف.
0: ما شاء الله، غثاء طفيف خلاص.
1: غثاء ما هو ألم.
0: طيب،
1: في فرق بين الاثنين.
0: طب سؤالي دكتور، أنتم الإجراء هذا تسوونه تحت تخدير ولا وش التخدير اللي تستخدمونه عادة؟
1: شوف، احنا شفت تخدير اللي نستخدم في الحشوات وفي هذا. هو هذا هو.
0: نفس
1: ما يحتاج أكثر. ما يحتاج أكثر. طيب. هذا من ناحية بعض الحالات اللي فرضا يقول لك جاجر، الجاجر هذا اللي يقول لو تقرب من فمه قام يستفرغ، يبغى يستفرغ كرمت.
0: اي نعم.
1: وكرموا السامعين دائما ما يجي نبدأ ناخذه للتخدير العام، اللي عنده درجة رهاب شديد جدا خلاص هذا ناخذه للتخدير العام. نعامله زي معاملة، شفت طبيب اللوز لما يمشي اللوز في خمس دقائق ويمشي، نفس الطريقة. لكن احنا نقول الغرض مو بسبب انه شدة العملية لا، لكن الاعراض الصحية المصاحبة او النفسية للمراجع نبدأ نبعده عن مثل هذا النوع من التجارب.
0: يعني ما تاخذ وقتي الاجراء هذا ما ياخذ وقت صحيح؟
1: لا لا لا، الاجراء ما ياخذ وقت، ما ياخذ في اقصى حالاته 45 دقيقة بس
0: تقريبا. ممتاز. والريكفري كم ياخذ؟
1: الريكفري من حالة لحالة تفرق، اسبوع اسبوعين ان طقت الحمى على ما قال، او خلينا نقول اذا بالكثير اسبوعين وانت خلاص.
0: ممتاز. طيب نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن زراعة الاسنان بشكل مفصل مع دكتور معاذ القرني.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم،
4: ومكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا دكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا اليوم عن صحة اللثة. دكتور، الآن نتكلم عن زراعة الأسنان، وهذا الموضوع مهم جدا. وش هي زراعة الأسنان ببساطة؟ يعني كيف تسوونها داخل الفك؟
5: أولا يكون هناك فقد للأسنان، وفقد الأسنان يكون بسبب أن السن غير قابل للإصلاح، أو غير قابل للبقاء بسبب امتصاص الأنسجة المحيطة بالأسنان، فتكون حركة الأسنان عالية جدا وغير قابل للبقاء. فإحنا نقوم يا طويل العمر والسلامة بتعويض السن بشيء يشابه السن في نفس تفصيله، في نفس تفاصيله، وفي نفس وظيفته. طبعا هو يعامل يعني كيف هو وتد ويثبت داخل العظم الفكي. أرجع أقول لك غير مؤلم، للسامع يبين له أنه مؤلم لكن غير مؤلم من ناحية التجارب. وبعدها يا طويل العمر والسلامة نبدأ في تعويض الجزء التركيبي. إيه نعم.
4: بس دكتور، أنت الآن لما تقومون بزراعتها داخل اللثة، هنا الجسم يتقبلها ما يسبب التهابات؟
5: أول شيء يا طويل العمر والسلامة، هي تعامل معاملة السن الطبيعي، ومعاملة السن الطبيعي يعني في تنظيفها، في العناية في الأنسجة، استخدام خيط الأسنان. طبيعي يعامل معاملة السن الطبيعي.
4: أي نعم، ممتاز. طيب نسبة نجاحها اليوم زراعة الأسنان نقدر نقول 100%؟
5: أنا الصوت أنا قاعد يقطع معايا، فممكن تعيد السؤال؟
4: طيب قاعد أسألك الحين عن موضوع نسبة النجاح، هل تكون 100% زراعة الأسنان؟ والله فقدنا الاتصال. طيب نرجع الكلمة الدكتور. ضيفنا طبعا الدكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا عن صحة اللثة، وأن نحاول الآن الدكتور عن زراعة الأسنان وما هي خطوات الزراعة من البداية حتى تركيب السن بشكل نهائي. طيب دكتور، سامعني إن شاء الله بوضوح الآن؟
5: إيه وضوح، نعم.
4: طيب إحنا فين وصلنا؟ أنا نسيت الكلام أصلا.
5: أعتقد أنك سألت، أنا ما كنت أسمع، اللي هو سؤال عن نسبة النجاح.
4: أي نسبة النجاح، صحيح.
5: والله نسبة النجاح تتراوح في الإنسان الطبيعي أو اللي ما عنده أمراض مزمنة، تصل إلى نسبة 97% إلى 98%.
4: تقدرون تسوونه حتى للعمر المتقدم؟
5: إيه ما يفرق، العمر ليس عامل يثبت أنه الزرعة تنجح أو ما تنجح.
4: طيب مرضى السكري بإمكانهم؟
5: مرضى السكري لازم يكون كنترول، لازم يكون أقل، حتى درجة التراكمي تكون منخفضة، في الغالب تكون أدنى من 7، ونبدأ بمشيئة الله في التحضير للحالة. التحضير للحالة أن نوقف التهابات اللثة في الأنسجة المجاورة، نشيل التسوسات، التراكم البكتيري نتأكد أنه ما يتكون، وبعدها ننتقل للخطوة الثانية وهي اللي هي الإجراء الجراحي.
4: طيب قرأت دكتور أنه في شيء اسمه زراعة فورية وزراعة تقليدية، وش الفرق بينهم الاثنين؟
5: كلها تقليدية.
4: كلها زي بعض يعني.
5: كلها زي بعض، لكن أحيانا يكون العظم بعد إزالة السن يكون جاهز أنك تقدر تحط فيه الزرعة. الأبعاد حقة العظم تمسك الزرعة، تخلي فيه عندي primary stability أو نقول لك الثباتية المبدئية. حتى أبعاد الأنسجة المحيطة في الأسنان تكون جاهزة أنك تقدر تحط فيها الزرعة، فلا من ناحية عمق لا من ناحية عرض. فالأبعاد هذه تقاس من خلال الأشعة، والأشعة ثلاثية الأبعاد، اللي هي الأشعة زي المقطعية لكن مخصصة للأسنان.
4: أي نعم.
5: وبعدها نبدأ نقيس عرض الأنسجة برضو اللثة، إذا كانوا تواجد الأنسجة الكيراتينية ولا لا.
4: طبعا
5: الأنسجة الكيراتينية هذه اللثة السميكة الثقيلة اللي تكون حوالين الزرعة، بحيث تمنع إلى حد كبير من تواجد أو تغلغل البكتيريا أو الالتهابات المستمرة، أو حتى أثناء فرشة استخدام فرشة الأسنان حوالين الزراعة يكون فيه الالتهاب أو المضايقة. فهذه نتأكد من كل العوامل، وبعدين نبدأ نسمي بالله في وضع الزرعة. احيانا تكون كلها سليمه وكل شيء ممتاز والمراجع يكون مؤهل للزراعه وبعدها نسمي بالله على طول.
4: تدوم مدى الحياه هذه الزراعه دكتور؟
5: والله الدراسات كل ما لها تثبت قاعدين يراجعون الزرعات القديمه دائما اللي محافظ على اسنانه اللي ماشي اموره اللي تركيباته ماسكه في مكانها نوعيه الزرعات اللي تم عليها الاختبارات نوعيات جيده جدا جدا جدا فهذه كلها
4: وما يدخن وما يدخن بعد دكتور ولا تدخين ما له علاقه.
5: انا اعطيتها نفس عميق لانه فعلا التدخين هذا
4: طيب
5: الله يعافى سأل الله يعافي المسلمين
4: امين يا رب. يعني فعلا التدخين يؤثر على نجاح الزراعه؟
5: والله بنسبه كبيره للاسف للاسف بنسبه كبيره يعني حتى ممكن الزرعه تكون ثابته اسنان ثابته لكن على اللونج تيرم او على المدى الطويل لا لا للاسف. ترى على فكره الدراسات اثبت وصلوا ذا الحين الى 35 40 سنه انه ماشي الامور
4: ما شاء الله.
5: اي نعم طيب. الامور ما شاء الله في المتناول.
4: حلو حلو. مكلف زراعه الاسنان عندنا دكتور ولا هذا سعرها العادل؟
5: كما عيد السؤال
4: اقول هي مكلفه ماديا زراعه الاسنان ولا انت تشوف انه سعرها عادل حاليا؟
5: انت سالت سؤال والسؤال هذا يعني اعطني فيه دقيقه او دقيقتين
4: خذ وقتك. طيب اعطني اجابه بس اهم شيء.
5: اعطيك اجابه نفس تكلفه المواد نفس تكلفتها مو غاليه والله حق مو غاليه ومع انه في تفاوت من الشركات اللي تعطي الزرعه هذه يعني او اللي مقدمه للزرعه ونفس المواد الخام غير مكلفه. الكلفه وين؟ الكلفه في المصنعيه هذا واحد، الكلفه في الاستيراد والتصدير، الكلفه في الوكيل انك تعطيه، الكلفه في راس المال البشري. يعني خلينا نتكلم في التشغيل العام للعياده في التعقيم في جميع هذا السايكل. كل شخص يعني كل حاجه في السايكل وراها ادمي يندفع له فلوس فهذا من عياده لعياده يقول لك تشغيل العياده هذه ما فيها الا ثلاث اشخاص يشتغلون فيها طبيعي بيكون هذا. وبرضه التشغيل الجيد للعياده يعكس مدى تكون خدمه الرعايه الصحيه تكون افضل او اقل. فيعني هي الى حد ما نسبه وتناسب مع قديش خدمه الرعايه الصحيه كويسه.
4: اي نعم.
5: برضو احنا بقول لك حاجه هذه مجملا وهذه رساله احب اوصلها. احنا كلنا مو حتى انا ما نرضى على المراجع ان يكون في تكلفه عاليه والحمد لله انا منكم وفيكم يعني ما احنا من يعني ما احنا غريبين عنكم ولا احنا غريبين حتى عن اوضاعنا واوضاع بعض. فاحنا لازم ان نكون مقدرين برضو لجيوب الناس خلنا اقول لك. لكن في نفس الوقت احب اقول لك انه هذا علشان اقدم خدمه رعايه صحيه كويسه لازم انه تحسب كل هذا حتى تضمن استمراريه الرعايه الصحيه وتضمن انه يكون حتى الداتا او خلينا نقول معلومات زرعتك اللي زرعتها من 10 سنوات تكون موجوده عندي. فهذه لها برضو كان لها كلفه ان نجيب حتى سيستم كويس في الكمبيوتر علشان يحفظ لي التاريخ المرض

0: وإلى آخره. فهذه ترى عوامل مركبة على بعضها.
1: ممتاز. طيب دكتور خلينا نأخذ الأسئلة. في كثير من الأسئلة على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب في سؤال يقول خالد من الرياض يقول عندي سن مكسور واقترح عليه طبيب زراعة بينما طبيب آخر اقترح جسر، كيف أعرف الخيار الأنسب لحالتي؟
0: بناء على وضع الأسنان المجاورة إذا كانت أوريدي معمول لها تركيبات أو لا، إذا كان وضع السن المفقود غير قابل للبتاتا للزراعة لأي سبب كان، هذه كلها تعطيني عوامل أنه والله أنا أتجه للتركيبة أو أتجه للزراعة. لكن في الغالب يفضل أنه يبقى كل سن لحاله بحيث أنه نتفادى الجسور قدر المستطاع، أن نتفادى الجسور. صحيح أن الجسر حل من الحلول، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نتفاداها حتى نقدر ننظف ما بين الأسنان بشكل أفضل.
1: طيب محمد بن الطايف يقول صباح الخير دكتور، عندي سن عندي ضرس عقل مطمور وما أشتكي من ألم، هل لازم أخلعه ولا أخليه؟
0: والله يعتمد على وضع البوزيشن، او خلينا نقول وضع الضرس، هل هو مايل ميول شديد يأثر على السن المجاور، هل هو لا من مع الزيارات الدورية لم يتشكل اي تكيس حوالين السن، في هذه الحالة الامور طيبة. لكن احنا برضو في غالب الاحيان ان نشيله نمنع وجود او تكون تكيس حوالين الضرس اللي موجود داخل العظم الفكي.
1: طيب سليمان من القصيم يقول هل استخدام السواك يغني عن فرشاة الأسنان؟
0: المشكلة مو في السواك في ذاته، ولكن في طريقة الاستخدام.
1: ممتاز. طيب في سلطان يقول هل التدخين الإلكتروني أقل ضررا على اللثة من التدخين العادي؟
0: ما وجدوا أي
1: ما في فرق.
0: المواد اللي موجودة لقوا نفس الميدياتورز أو الانفلاماتوري ميدياتورز أو مهيجات الالتهاب لقوها موجودة هنا نفسها هنا عند مدخنين ومدخنين بالسجائر الإلكترونية.
1: طيب سؤال من وليد يقول هل صرير الأسنان أثناء النوم يمكن أن يؤثر على نجاح زراعة الأسنان؟
0: صديد والصرير
1: صرير الأسنان
0: هذه من أهم العوامل اللي تساعد على استدامة الزراعة للسنين اللي ذكرناها، وهي أخذ الإطباق بالشكل الصحيح وعلاج الإطباق بشكل أفضل قبل لا تنحط الزرعة. الأسنان كلها تعامل معاملة وحدة واحدة، يتحسن الإطباق سواء كان عن طريق تقويم الأسنان ورص الأسنان بشكل أفضل بحيث أنها تطبق الأسنان على بعضها بشكل ممتاز، أو تعديل التركيبات السابقة اللي مسببت لي مشاكل في الإطباق.
1: يا سلام عليك، خلاص خلصنا يا دكتور، انتهت الجلسة، تقدر تروح تشرب موي وتروق الحين. صراحة تعبناك شوي اليوم. ها
0: والله أنا وأنا قاعد هذا قاعد أتقهوى وأموري طيبة.
1: طيب
0: أنتوا مثل النسمة ما شاء الله.
1: الله يسعدك يا دكتور، سعيد جدا بالحديث معك واستمتعت صراحة. نلتقيك إن شاء الله دائما على خير. الدكتور معاذ القرني استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، يعطيك العافية دكتور.
0: هلا وسهلا.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة، تحياتي أنا محمد السهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء الآن على جدة أف أم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير صباح الجمال والسعادة على كل اللي بسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكل اللي انضم لنا وانطلق معنا من بداية المشوار. أكيد على مدار ساعتين راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة, نسمع أصواتكم, نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب, خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. وتقدر تشاركني طوال الساعتين على أرقام التواصل بالاتصال على 012-64-77-154 و 012-64-95-154. نحييكم فريق العمل من الأعداد والتقديم, أنا أخوكم مصطفى بخش, ومن الإخراج سارة خوجة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. خلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم نتكلم على المجاملة داخل العائلة، يعني في حياتنا اليومية وخصوصا داخل البيت بتمر علينا مواقف كثير جدا، يعني مواقف يمكن تكون بسيطة في ظاهرها لكن أحيانا تكشف طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الناس اللي نحبهم. يعني أحيانا أحد أفراد العائلة يسألك عن رأيك بشكل مباشر في حاجة معينة، وهنا تبدأ الحيرة، هل تقول الحقيقة كاملة ولا تختار كلام ألطف حتى يعني لا تجرح مشاعر هذا الشخص؟ يعني في ناس يشوفوا أن الصراحة هي أساس أي علاقة ناجحة، وأن الشخص القريب منك يستحق يسمع الحقيقة كاملة زي ما هي، لأن المجاملة الزائدة ممكن تخليه يستمر في الغلط أو تعطيه صورة غير واقعية عن الشيء اللي هو فيه. في المقابل في ناس كمان يقول أنه مو كل حقيقة لازم تقال بنفس الطريقة، يعني أنه بعض المواقف تحتاج مننا ذوق، مراعاة للمشاعر خصوصا مع الأشخاص القريبين مننا، لأنه ممكن كلمة واحدة تجرح أو تكسر خاطر شخص تعب واجتهد أو كان ينتظر منك يعني دعم أكثر من انتظار رأيك يعني. وهذا الشيء ممكن ينطبق على أشياء كثير يا جماعة، يعني حتى لو كان شيء بسيط جدا، يعني مثلا زوجة تعبت في إعداد وجبة معينة وبعد ما خلصت سيارة زوجها إيش رأيك في الأكل؟ وهذا فخ يا رجال، لازم تنتبهوا وتكون إجابتك سليمة. إذا هو شايف أنه مو أفضل شيء عملته أو أنه ما عجبته هذه الطبخة، ممكن يعني هنا يقول الحقيقة كاملة ولا يختار أسلوب أخف وأفضل من هذا الموضوع. وهذا بينطبق على الزوج كمان، يعني ممكن اشترى مثلا لبس جديد أو سيارة جديدة وسأل زوجته عن إطلالته أو عن سيارته الجديدة أو عن شيء كده هو شايفه شيء جميل، فهل تصارحه بالحقيقة ولا بالعكس تتركه يفرح ودام هو مبسوط بالشيء اللي هو فيه خلاص؟ وفي أشياء بسيطة كمان بتمر

على الأبناء، زي ابن مثلا غير قصة شعره أو وهو عجبته النتيجة وسأل والدي عن النتيجة، هل تشوف أنه الصراحة أنه يقولوا له أو أنه يقولوا له الصراحة هذا الشيء صح، ولا المجاملة هنا بالعكس تحافظ على مشاعره وممكن توصل رأيك بأسلوب أو طريقة ثانية؟ هنا حابين نسألكم أصدقائي، هل الأفضل قول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقة أكثر؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-7754 و012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا بتحافظ على علاقاتنا أكثر داخل الأسرة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. طيب معنا اتصال من أفراح، أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: تفضلي يا أفرح.
2: أنا أقول الحقيقة لكن أقولها بأسلوب بذوق، يعني بحيث أنه ما أجرح الشخص اللي معايا.
1: حلو، مثلا أختك أو أخوك سووا شغلة بطبخة معين وسألوك عن رأيك وإنه هي ما عجبتك فعلا.
2: لا لا، أنا أقول لهم الحقيقة، يعني مثلا أقول لهم هي كويسة، هي بس نقص كده، لو زودنا كده كان أحسن، كان اكتملت زي كده. أنا في مرة واحدة في حياتي جاملت وندمت على هذا الشيء. طبعا أنا عارفة أنه الصديقة هذه اللي معايا أنها حساسة وتزعل بسرعة، فمرة أخذت رأيي في حاجة، ويعني عشان ما تزعل وقلت لها أنه تمام كويس، بعد ما عرفت وزعلت مني وصرت خلاص من بعدها ما عاد أجامل.
1: جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: عافيك يا رب، أهلا وسهلا.
1: طيب معنا أوصاف، حياك الله، صباح الخير أوصاف. يا أوصاف صباح الخير.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير صباح الصباح، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب، تفضلي أوصاف.
3: بالنسبة للمجاملات، لا بد من المجاملات، ما يدخل العائلة من المجاملات، لأن الناس يختلفون، فيهم من يعني يحب أني أجامله، فيهم من يحب لا أني أقولها الصراحة. لكن أنا بين هذه وهذيك، أنا بين الصراحة وبين المجاملة، خصوصا إذا كان في رد العائلة ناس يزعلوا شوي. لكن الأشخاص اللي أشوفهم يعني يحبوني أكون صريحة، أنا أكون معهم صريحة خلاص. هذا الشيء ما يعجبني، ترى في كذا كذا، لو جيت من هنا، لو سويت من هنا لكان طالع حلو، لكن إن شاء الله في المرة الجاية طلع حلو.
1: يعني قصدك الأسلوب، ممكن تقولي الحقيقة لكن بأسلوب مختلف.
3: أيوه صحيح. يعني ما يعني أواجه بقوة، أواجه بصوت أو لا، ترى كلنا يعني نخطي، كلنا ما نجيب الصح، لكن الأفضل أنك تسوي هذا الشيء، الأفضل أنك تصلح هذا الشيء من هنا وهناك علشان يطلع جميل. أما في بعضهم لا والله، يعني أجامل منها شوية علشان ما تزعل علي، أنت شريتي هذا الشيء والله أنت يعجبك، لكن أنا شوف في شيء غلط، لو سويتي من كذا أو سويتي من كذا أو اخترتي شيء أجمل من كذا لكان طلع لك حلو، سويتي شعرك كذا، سويت تفريحة اللي كنتي.
1: كمان عند النساء التفاصيل كثير يعني.
3: أي أكيد، علشان ما تزعل، يعني هي أحيانا

0: علشان ما نزعلش.
1: صح احيانا يعني لنا. كثير في حياتنا نحتاج انه احنا نجامل, لكن في فرق بين المجامله وبين ان احنا مثلا
0: نوينا احنا نجامل نجيبها بطريقه يعني ترضي الشخص الاخر, حتى الرجل او الزوجه والاخ يعني اذا يعني سال كيف هذا الثوب, كيف هذا الشخصيه, كيف هذا الشيء اللي شريته, لا ترجع على طول تقول لا هذا ليش تشتري, لا هذا مو حلو, ليش انت ما اقطيت, لا لا جدا بس منطقي علشان يقتنع, علشان يتعلم بعدين يسوي الطريقه هذه باحساس عنده يكون راضي بهذا الشيء, يغير اسلوبه. المجامله يعني تكون موجوده والصراحه تكون موجوده.
1: جميل, واضح واضح وصف, الله يعطيك العافيه.
0: يعني وسط, خليك وسط يعني.
1: جميل, يعطيك العافيه, شكرا لك, اهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معنا باسم, حياك الله.
2: الله يحييك يا مصطفى,
1: اهلا وسهلا, يسعد صباحك.
2: وصباحك, وكما خلنا نحييك احنا طريقتي.
1: حياك
2: احلى الله يحييك, احلى الورود والزهور واحلى تغاريد الصباح لمصطفى وساره ومستمعين جده.
1: صباح الخير والنور عليك, وشكرا لكلماتك الجميله.
2: نسيت الياسمين كمان. ونسيت الياسمين.
1: يسعد صباحك وكل الورود والياسمين والفل والحاجات هذه ليك يا طباس. اهلا وسهلا, تفضل.
2: شوف المجامله حلوه, لكن اذا فيها اذى لي او اذى للشخص الثاني انا
1: هي مو فكرة أذى كمان يعني, ممكن تكون شيء ترى بسيط, خلينا نتكلم إنه شيء بسيط مثلا قصة شعر لابنك مثلا, خلاص هو قيده قصة وفرحان فيها بس أنت ما عجبتك ما ناسبتك.
2: لا لا لا عادي, هذه قصة شعر, سيارة ما سيارة, ما حد حينكوي إلا هو. عرفت شلون؟ وإذا طلع وهي قصة الله بالخير يضحكوا الناس عليه, ساعتها يقول يا ليتني ما سويتها. عرفت؟ لكن المشكلة في ناس تأذي حالها اللي سوته يعني, والصراحة حلوة لكن كمان حتى طريقة الصراحة مفروض ما تكون ثقيلة. ليه؟ لأنه ممكن يعني يعاند ويبقى على الخطأ اللي هو فيه. فالصراحة لا كمان لها طريقة
1: كمان مع مع الزوجة كمان. إيش تشوف في موضوع الصراحة والمجاملة يمكن مع يعني مع الزوجة تحديدا, لأنه كثير مواقف كثير يعني. أول شيء بتسويه الزوجة لما تصنع شيء بتاخذ رأي الزوجة, والزوج نفس الحكاية, أول ما يشتري شيء أو يعمل حاجة معينة أو إنجاز معين بالنسبة له ياخذ رأي زوجته.
2: مو كل الرجال, أنا من الناس الرجال ما أخذ رأي أحد لأني أنا أثق بحالي, لكن الزوجة عامة المرأة تحب المجاملة. فإيش خسران حتى لو كان اللي سوته مو مرة يزينه, مثلا الورد رتبتيه ترتيب حلو, الألوان حلوة, الطبخة حلوة, بس لو زودت الملح شوية. عرفت شلون؟
1: يعني قصدك الأسلوب
2: تعطيها أيوة تعطيها المجاملة وبعديك تصحح لها خطاها.
1: جميل يا باسم, أنا أشكرك.
2: بالآخر تأكل بالاخر
1: تاكل. طيب يا باسم اكيد هذا مفروغ منه يعني. شكرا لك.
2: لا عشان ما نخسر كذا ننام بدون عشاء.
1: طيب جميل, شكرا يا باسم, اهلا وسهلا. طيب رقم التواصل على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم، هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت مشاعر أفراد الأسرة أو شخص من أفراد العائلة، ولا المجاملة أحيانا بتحافظ على العلاقة أكثر؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154. يلا معنا امتنان، صباح الخير.
4: الو،
3: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
4: اهلين وصباحك بخير استاذ مصطفى، كيفك؟
3: الحمد لله، شو اخبارك؟
4: خير الله يسلمك.
3: تفضلي امتنان، قولي لي رايك.
4: بالنسبه لموضوع المجامله والحقيقه، شوف انا اذا احس انه الحقيقه تجرح وما منها فايده يمكن اختار اسلوب المجامله يعني. ايوه
3: والله، قلت كلمه حلوه انه ما منها فايده اذا الحقيقه، لكن اذا الحقيقه منها فايده
4: لا والله تفرق. بالعكس، لازم هنا اكون حقيقيه يعني. ايوه يعني ما ينفع اجامل، لانه في اوقات مواقف من الصعب انه اقول الحقيقه، وهي حتى لو قلتها بس تجرح على الفاضي، يعني تجرح الشخص اللي قدامي وانا لا استفاد ولا هو يستفاد.
3: صح، قد شيء وصار يعني، انت ما فيدك تغيره حتى لو قلت الحقيقه.
4: ايوه يعني، فخلاص هو مبسوط بالشغله هذه، كمل معاه يعني.
3: جميل يا امتنان، يعطيك العافية، شكرا لك.
4: الله يسعدك يا رب.
3: أهلاً وسهلاً. معنا فؤاد، صباح الخير.
5: هلا والله مصطفى.
3: يسعد صباحك، أهلاً وسهلاً.
5: صباح النور، حياك الله.
3: أهلاً وسهلاً، حياك الله.
5: طبعاً أنا على حسب الموقف، يعني من كثر ما يجامل والله يعني صراحة كلوني الناس والله. يعني على حسب الموقف، يعني ما أجرحه ولا.
3: يعني خلينا في الشيء البسيط مثلا، خلينا في الشيء البسيط، زوجة سوت أكلة معينة أو طبخة معينة،
5: يعني ما عجبت مع الزوج. العائلة بس يعني مع العائلة،
3: مع العائلة، مع الشخص، الأشخاص المقربين،
5: مع العائلة مثلا، مع زوجتي ما في مجاملة يعني، مجاملة كلها مجاملات يعني، مسكين أحيانا يعني الطبخ مثلا ينقص ملح يعني، ما والله بعض يعني أنا عن نفسي أتألم لما أقول لها ترى مسكينة، تحس يعني تقول شو إذا قلت لها عمل نفسك ميت. لا والله، إيه والله، قلت والله العظيم يا مسكينة والله، يعني أنا إنسان حساس وعاطفي لا أبعد الحدود، مسكينة والله. قلت لها ترى شوي أبي لها ملح شوي بس، ولا ما شاء الله كبر الشاي سوى هالكبر. والله العظيم مسكينة، شوفها يوم ثاني سوي لك هذا من كثر ما أمدحها، وحتى لو أن الأكل مو زين، شوف الحين صارت شيف عندي، شيف ما مرة والله.
3: طيب
5: مصطفى
3: تفضل.
5: واحد طلب مني قصيدة بس والله، هو يسمعنا على الهواء الآن،
3: طلب قصيدة يعز عليك. إيه؟ مرة
5: أقول له إيه والله العظيم.
3: طيب تفضل.
5: يحب دائما أنا إذا رحت مجالس يطلبونها مني هالقصيدة.
3: طيب يلا تفضل.
5: هذه صارت ماسحة ويا الناس طيبتنا، يعني دائما إني يعني يصوروني يقول عطنا يا سارة خوجة، عطينا صدى
3: الله، أعطيه له صدى.
5: يقول يا مصطفى، صارت ماسخة ويا الناس طيبتنا، بيض قلوبنا وكلها استقلتنا، وهي المشكلة الوقت بيننا يدور، يم واحد ما تسوى تصير شغلتنا. شوف عشان اللي يسمعون لا حد يجرح أحد، نسكت الحكي بس احنا عندنا إحساس، ما نقدر نعد حكاية جرحتنا ونصبر، بس نقول الله كريم وتهود، دنيا وقاضية ويم الله وقفتنا. صحيح الما يعرفك ما يزلع، لا وهي بكيف ربك مو بكيف الناس، كتبها الله علينا وهذه قسمتنا. صحيح الما يعرفك ما يزملك راح، والمشكلة يعرفون قيمتنا،
3: صح لسانك، شكرا لك يا فؤاد.
5: شكرا يا هلا وسهلا.
3: صح لسانك، شكرا لك. طيب معنا ابو ريان، حياك الله عبد العزيز، اهلا وسهلا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: سنه جديده عليكم وعلينا وعلى جميع المستمعين،
3: كل عام
6: وعلى اهل بخير. المملكه العربيه بالسعوديه خاصه جميعا باذن الله.
3: كل عام انت بخير يا ابو ريان.
6: واحنا سوينا اليوم الملوخيه وامسار الثحلب كله
3: يا
6: يعني.
3: سلام، وقهوه اللوز.
6: ايوه هي هو اللوز وكل شيء الحمد لله.
3: انا وعافي عليك.
6: الله يسلمك.
3: قل لي يا ابو ريان رايك في الموضوع.
6: ايوه والله شوف، الموضوع هو انا يعني الانسان اذا كان يعب علي مجبور، و انا اقول له ترى انت كده وكده وكده، لو حصل عملت كده ولبست ولا كده عشان يكون شكلك حلو ولا زي كده ماشي. حتى مدى مريانة من تلبس فستان ولا زي ده ما هو حلو. في البدايه لازم اقول له ما شاء الله تبارك الله وزي كده، قلت له بس لو كان انا تمنيت ان يكون لون الفستان كده، قالت لي يعني مو حلو. قلت لا كيف؟ اذا كان الفستان ما هو حلو صاحبته هي اللي تحليه.
3: يا سلام.
6: ايوه، فالواحد يعني الانسان على حسب الشخص اللي اضافه والله يعز عليه.
3: وفي مو مسألة يعز علي أو لا، هو حسب شخصية الشخص اللي قدامي كمان. إذا شخص راح يأخذها بزعل ويتنكد في يومه، لا ما حقول الحقيقة طبعا، لكن إذا شخص بالعكس ممكن يأخذها أنه المرة الجاية يسوي شيء أفضل، أنه يتعلم من هذا الخطأ ممكن.
6: والله أنا بقول يعني صراحة، أنا أحيانا لما ألبس زعل دماغ ولا ألبس غطرة تقول لي ترى والله ألبس غطرة.
3: الصوت يقطع يعني عندك بري
6: الحقيقة على طول ما في مشكلة يا أخي.
3: طيب. الظاهر في مشكلة في الاتصال، صوتك يقطع بريان، بس واضح مشاركتك، يعطيك العافية شكرا لك. يلا روح الفاصل لأصدقائي، ولما رجع نتواصل معكم على 012-647-1514 و012-649-5154.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة FM.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار، واحد من مواضيعنا لليوم عن الأطفال، ليش بعض الأطفال بيتعلقوا بأكلة واحدة وبيطلبوها كل يوم. المشكلة أنه كثير من الأهالي بيلاحظوا أنه طفلهم بيمر بفترة يرفض فيها أغلب الأكلات ويتمسك بأكلة معينة.

بشكل غريب جدا. تلقى يطلب مثلا نفس الساندويتش كل يوم او نفس نوع المكرونة او نفس الوجبة في كل مرة، واذا حاولت تغير لي وتقدم شيء ثاني او خيارات جديدة يرفض ويضايق وممكن يعني يتوقف عن الاكل. وهنا يبدأ قلق الاهل، هل هذا طبيعي؟ هل طفلي بينقص شيء؟ هل لازم اجبره يجرب اكلات جديدة؟ وفي عدة اسباب يعني علمية لهذا الموضوع. اولها حب الروتين والشعور بالامان. دماغ الطفل يحب الاشياء المألوفة، لما يعرف شكل الأكلة وطعمها وقوامها يحس بالراحة والأمان، عشان كذا يرجع لها باستمرار. كمان نمو الدماغ. خلال مراحل النمو السريع الأطفال أحيانا يفضلوا تقليل الخيارات والتركيز على أشياء يعرفوها بشكل جيد، وكمان الحساسية تجاه المذاق والقوام. بعض الأطفال يعني حساسين جدا لقوام الأكل أو رائحة الأكل أو ملمس الأكل، فيجد صعوبة في تجربة أطعمة مختلفة. كمان بيقولوا المتخصصين انه هذه مرحلة طبيعية من النمو. متخصصين التغذية بيشوفوا انه التعلق المؤقت بأكلة معينة شائع جدا عند الأطفال، خصوصا بين عمر السنتين وسبع سنوات. وفي بعض الحلول لهذا الموضوع. أول شيء لا تحول الموضوع إلى معركة، كل ما زاد الضغط زاد أكيد عناد ومقاومة الطفل، واستمر في تقديم أطعمة جديدة حتى لو رفضها في البداية. كمان خلي في تنوع بشكل تدريجي، إذا كان يحب مثلا مكرونة جرب تغيير الصوص أو شكل المكرونة في كل مرة، فعشان يبدأ يتعود على التغيير عموما. وخلي الطفل يشارك كمان في اختيار الطعام وتحضيره، هذا بيزيد فضوله لتجربة أشياء جديدة. كمان يعني المثير للاهتمام انه الدراسات اشارت انه تعلق الطفل باكله واحده لفتره معينه غالبا ما بيعتبر مشكله معينه اذا كان الطفل ينمو بشكل طبيعي وصحته جيده. الغريب انه الكبار كمان ممكن يسووا نفس الشيء احيانا، فكم شخص عنده مطعم مفضل او وجبه يطلبها كل مره بدون ما يغيرها؟ الفرق فقط انه الطفل يعبر عن هذا التعلق بشكل اوضح واكثر اصرار. عشان كذا المطلوب من الأهل الصبر والتدرج، لأنه أغلب الأطفال مع الوقت والتجارب المتكررة بيبدأوا بتوسيع قائمة الأطعمة اللي يحبوها بشكل طبيعي. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن التغذية للأطفال وليش بعض الأطفال يتعلقوا بأكلة واحدة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدر تتابعنا عبر التطبيق بالصوت والصورة، حمل تطبيق سعودي راديو بلس من الأب ستور أو الجوجل بلاي. طيب نرحب بكم أكيد في ساعتنا الثانية، ونرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. موضوعنا اليوم عن المجاملات داخل العائلة، يعني في حياتنا اليومية أو داخل البيت تحديدا بتمر علينا مواقف كثير جدا، مواقف بسيطة في ظاهرها لكن أحيانا تكشف طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع الناس اللي نحبهم. أحيانا أحد أفراد العائلة يسألك عن رأيك بشكل مباشر، هنا تبدأ الحيرة إذا كان رأيك ممكن يجرح مشاعره، هل تقول الحقيقة كاملة ولا تختار كلام ألطف عشان ما تجرح مشاعر هذا الشخص؟ في ناس يشوفوا يعني أنه الصراحة هي أساس أي علاقة ناجحة، وأنه الشخص القريب منك يستحق أنه يسمع الحقيقة كاملة زي ما هي وبشكل مباشر، والمجاملة الزائدة ممكن تخليه يستمر في الخطأ أو تعطيه صورة غير حقيقية عن الواقع. في المقابل يعني في ناس يقولوا أنه مو كل حقيقة لازم تقال بنفس الطريقة، يعني وأنه بعض المواقف تحتاج ذوق ومراعاة للمشاعر، خصوصا يعني إذا كان الشخص قريب جدا، يعني لأنه كلمة واحدة ممكن تجرح أو تكسر خاطر شخص تعب واجتهد وكان ينتظر منك دعم أكثر من انتظار هذا الرأي اللي ممكن يجرحه. اليوم خلينا ناخذ آراءكم في هذا الموضوع، هل الأفضل نقول الحقيقة بشكل كامل داخل الأسرة وبشكل مباشر حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقة أكثر؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-1544 و012-649-1554.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية.

0: ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحليات والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا اليوم، هل الأفضل نقول الحقيقة كاملة داخل الأسرة حتى لو جرحت المشاعر، ولا المجاملة أحيانا تحافظ على العلاقات أكثر؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. يلا معنا فهيدة. مساء الخير، أهلا وسهلا فهيدة. فهيدة مساء الخير.
1: هلا هلا والله،
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك ومسك عليك عن بخرتي المستمعين.
0: يسعد مساكي، تفضلي فهيدة قولي لي رأيك.
1: والله أنا أشوف أنا ما أتعامل، ما أحب المجاملة.
0: ما تحب المجاملة، أنت صريحة.
1: صريحة والله، ما أحب المجاملة. طيب. لأنه كثير يعني الكويت من المجاملات خلاص.
0: حتى لو هذه الصراحة كانت يعني جارحة لمشاعر الشخص اللي قدامك، حتى لو كان شيء بسيط، ممكن يكون طفل صغير أو مراهق في قصة شعر ما هي مناسبة أو تشوفيها أنها غلط، بس هو فرحان بيه، تشوفي أنه لا، أنت هنا في ناس تشوف أنه لا أكيد هتكسري خاطره، خليه يفرح بيها وخلاص دام أنه سواها يعني.
1: طيب أنا ليش أبدي رأيي خلاص، يعني ما أقول أنه هذه يعني ما هي حلوة، ما أشرحه بس ما أقول أنه كويسة.
0: فكرة
1: برضه. أقول الحقيقة إيه، لما أنا ما أقول أن هذا كويس القصة ولا كذا كذا وش مكان، بس أنا ما أقول يعني لا ما لا ما هي حلوة، لا أو أسكت أكتفي برأيي خلاص. طلبني إذا طلبني أقول الصراحة رأي، يعني أقول الحقيقة يعني ما رايح، لأن طلبت يعني الشهادة جت في نسان لك هذا شيء ثاني، هذه الحقيقة لا كذا، أنا أحب المجاملات.
0: جميل يا فهد، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله
0: يسلمك. طيب معنا سامي، حياك الله يا سامي، مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية.
0: مساك الله بالخير والنور، ويا أهلا وسهلا.
2: الله يطول عمرك ويسلمك.
0: الجميل.
2: حبيبي أنت قلت الحقيقة كاملة داخل الأسرة أو المجاملة.
0: نعم.
2: مدام إنه داخل الأسرة ومطلوب منك انك تقول الحقيقة كاملة، بس في اسلوب لبق، واسلوب لبق قريب من المجاملة. يعني المجاملة اللي انا فهمتها واحد يسوي غلط، لا اقول له لا حلو، لا طيب، لا كويس، لا مش عارف الشكله، لا. مثلا على سبيل المثال، لو افترضنا انه ام الاولاد جالسة في المطبخ ما شاء الله تبارك الله من الساعة 11 علينا الساعة 2 ولا الساعة 3 في المطبخ، الأكلة طلعت مخبوصة ما هي مضبوطة، مو معقول أقول له أكلك ما هو مضبوط وأكلك مش عارف، لا
0: صح.
2: أكلك لذيذ وكتر خيرك وجزاك الله خير، بس تصدقي لو نقصت الملح شوية كان طلعت مرة روعة. هنا
0: الأسلوب قصدك اللي يفرق في رأيك يعني.
2: أيوة يعني هنا جاملت وقلت الصراحة بدون ما أجرح.
0: وهذه نقيسها على أشياء كثير، يعني مثلا مو شرط في العائلة، كمان حتى صديق اشترى سيارة معينة، هو قيد اشتراها وخلص، بس جاي يقول لك ايش رأيك، رأيك هنا ما حيفيد أبدا،
2: رأيي ما حيفيد أبدا، ولازم تجامله خلاص. قد أخذ السيارة وهذا، هنا لازم المجاملة. أنا أشوف إن المجاملة مطلوبة في كل المواقف، ومطلوبة في مواقف كثيرة، لكن أنت حددت داخل نطاق الأسرة. داخل نطاق الأسرة زوجتي وأبنائي وأخواني، في مواقف يجب عليك أنك تقول الحقيقة كاملة بدون أي تزييف وبدون أي شيء. وفي بعض الأحيان
0: متى تكون مباشر في الحقيقة حتى لو كانت تجرح مشاعر أحد؟
2: لو جاني واحد من الأولاد راسب، لو جاي واحد من الأولاد راسب في المدرسة، أقول له أنت إنسان كسول، انت بتلعب دائما، انت وكذا، واكلمه بكل صراحه وبكل بالحقيقه. هنا الموقف موقف زي هذا ما يتحمل مجامله. صح ولا انا غلطان؟
0: جميل يا سامي، الله يعطيك العافيه،
2: الله يرحم والديك ويطول عمرك.
0: شكرا لمشاركتك، نورتني.
2: جات الحرمه اشترت فستان مثلا، اشترت فستان وهذا الفستان طلع ما هو، لازم تجاملها، ولازم
0: هذه بالذات يا سامي لازم تجاملها.
2: لا تنسى
0: العاد. شكرا يا سامي،
2: الله
0: يسلمك.
2: الله يسلمك.
3: طيب هنروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد. اللي حاب يتواصل معنا على 012-6477-154 و012-6495-154.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: جدة أف أم على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: صبح مساء على جدة اف ام.
6: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تكلمنا اليوم أصدقائي عن موضوع المجاملة داخل العائلة، متى تكون صريح ومتى تكون مجامل؟ هل الصراحة دائما مطلوبة ولا في مواقف ممكن تجرح مشاعر الشخص اللي قدامك؟ خلينا نشوف الموضوع من جانب علمي. يمكن أغلب مشاركاتكم كانت مطابقة للدراسات العلمية. من الجانب العلمي، أشارت العديد من الدراسات في علم النفس الأسري والتواصل الاجتماعي أن المشكلة مو في الصراحة نفسها ولكن في طريقة تقديمها. فبحسب أبحاث في التواصل بين أفراد الأسرة والأزواج، الأشخاص اللي يتقبلوا الملاحظات والآراء الصريحة بشكل أكبر لما يشعروا أولا بالتقدير والاحترام، أما لما تقال الحقيقة بشكل قاسي أو جارح فالدماغ بيتعامل معها كتهديد شخصي، فبيصير الشخص أقل استعداد للاستماع وأكثر ميل للدفاع عن نفسه. طيب، وتوصلت دراسات أخرى بشيء يعرف بالصراحة الرحيمة أو الصدق اللطيف، هو الأسلوب الأكثر نجاح في العلاقات طويلة المدى. بمعنى أن الشخص ما بيكذب ولا يجامل مجاملة يعني مضللة، لكن يختار الوقت المناسب والكلمات المناسبة لإيصال رأيه. فعلى سبيل المثال، بدل ما تكون أو تقول الطبخة سيئة، ممكن أنك تقول عجبتني بس ناقصة شيء معين، لكن أعتقد لو زاد هذا الشيء راح تكون أفضل. بتكون طبعا هذه طريقة ألطف وأفضل في التعامل مع الآخرين. كمان أظهرت الدراسات أن الأسر اللي يجمع أفرادها بين الصراحة والاحترام بتحقق مستويات أعلى من الثقة والاستقرار مقارنة بالأسر اللي تعتمد على المجاملات الدائمة أو على الانتقاد المباشر والقاسي. النتيجة اللي يتفق عليها معظم المتخصصين هي أن الناس غالبا ما بتنزعج من الحقيقة نفسها بقدر ما بتنزعج من الطريقة اللي قيلت بها هذه النصيحة أو تقال بها هذا الرأي. عشان كذا مو المطلوب يعني نخفي الحقيقة ولا نجرح الأشخاص اللي حولنا، ولكن نتعلم كيف نقول الحقيقة بأسلوب يحافظ على المشاعر والعلاقات في نفس الوقت. يمكن هذه كانت الدراسات، يمكن أغلب الاتصالات اللي جتني يعني متوافقة مع هذه الدراسات، إنه الأهم هو الأسلوب في تقديم النصيحة أو الرأي. هروح الفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. خلينا نروح لواحد من مواضيعنا اليوم عن تأثير كثرة المقاطعة داخل الأسرة على ثقة الأطفال بأنفسهم. يعني في كثير من البيوت الطفل يبدأ يحكي قصة أو يشرح موقف معين أو بيعبر عن رأيه، وفجأة بيقاطع أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة قبل ما يكمل كلامه. مع تكرار هذا السلوك يوميا بيبدأ الطفل يشعر بأنه كأنه كلامه غير مهم أو أنه رأيه ما له قيمة. ممكن تبدو المقاطعة يعني أمر بسيط وعادي عند الآباء أو الناس المحيطين بالأطفال، لكنها مع الوقت بتؤثر على شخصية الطفل وطريقة تواصله مع الآخرين، ولها عدة أسباب. يعني الاستعجال والانشغال الدائم عند الوالدين واعتقاد بعض الآباء أنهم فهموا المقصود قبل ما يكمل الطفل حديثه، كمان الرغبة في تصحيح كلام الطفل بشكل سريع. يعني استخدام هذا الأسلوب ممكن يضر الطفل بشكل كبير ويضعف ثقته بنفسه بشكل كبير. كمان استخدام أسلوب الأوامر أكثر من أسلوب الحوار داخل المنزل، وعدم الانتباه أصلا أنه المقاطعة المتكررة ممكن تترك أثر نفسي بشكل واضح. إيش بتسبب هذه الأمور؟ تراجع ثقة الطفل بنفسه، الخجل في التحدث أمام الآخرين، التردد في التعبير عن رأيه، ضعف مهارات الحوار والتواصل، وشعور الطفل بأنه مشاعره وأفكاره غير مهمة. وبعض الدراسات التربوية تشير أنه الأطفال اللي بيجدوا مساحة للتعبير والاستماع بيطوروا مهاراتهم الاجتماعية وبيمتلكوا ثقة بالنفس أعلى من غيرهم. وفي بعض النصائح من المتخصصين والدراسات أو التوصيات بتقول إعطاء الطفل فرصة لإكمال حديثه حتى لو كان هذا الحديث طويل أو ممل في بعض الأحيان، النظر ل

بهذا الطفل أثناء الكلام والاهتمام بالأشياء اللي بيقولها. وممكن نطرح عليه أسئلة تشجيعية عشان يقدر يستمر، وتعليم بقية أفراد الأسرة آداب الحوار وعدم المقاطعة، وتخصيص وقت يومي للحديث مع الأطفال عن يومهم وأفكارهم، وتصحيح المعلومات بعد انتهاء الطفل من كلامه مو أثناء حديثه. وهذه نقطة مهمة جدا أن احنا نصحح له بعد ما ينتهي من كل الأشياء اللي بيقولها. ويمكن الشرح اللي هو بيقوله اللي احنا بنشوفه ممل أو في أشياء كثير غلط، ممكن نصحح له المعلومة ولكن بعد ما ينتهي من كلامه. يعني أحيانا احنا الكبار نعتقد أنه المقاطعة شيء بسيط، لكن بالنسبة للطفل هي رسالة غير مباشرة بتقول له كلامك غير مهم. الطفل اللي يجد الأشخاص اللي بيسمعوه داخل البيت غالبا بيكون أقدر على التعبير عن نفسه، وممكن يكون يعني أجمل هدية نعطيها الأطفال أنا مو لعبة جديدة أو جهاز جديد، ممكن فقط نحن نسمعهم بشكل جيد ونطور لهم مهاراتهم بهذه الطرق. هذا كان موضوعنا أصدقائي عن تأثير كثرة المقاطعة داخل الأسرة على ثقة الأطفال بأنفسهم.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة.

0: تجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: واحنا كذا اصدقائي نكون وصلنا للدقائق الاخيره من برنامجكم صبح ومساء. تكلمنا اليوم على المجاملات داخل العائله، ومتى تكون المجامله شيء جيد، متى تكون كمان الصراحه شيء مهم ولازم ان نكون صريحين، ومتى كمان الصراحه ممكن تجرح مشاعر الاشخاص اللي حولنا. تكلمنا كمان عن الاطفال وتعلقهم باكله واحده اللي بيطلبوها بشكل يومي، عرفنا اسبابها وعرفنا حلولها كمان. يعني تكلمنا في الدراسات العلمية اللي تخص الصراحة والمجاملة. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي شاركونا طوال هذه الساعتين، واللي أرسلونا على الواتساب يعطيكم ألف عافية، ومتابعينا على السعودي راديو بلس يعطيكم ألف عافية. كذا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. هذه أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجلس الوزراء يدشن حقبة جديدة لتنظيم وتطوير قطاع الترفيه، واضعا المملكة في صدارة الوجهات العالمية. جامعة نجران تبهر العالم بابتكار طبي ثوري، كبسولة ذكية تعيد صياغة

مفهوم الطب الشخصي وتضمن دقة العلاج. سواحلنا الغربية تتحول إلى محمية عالمية، حيث تشهد مواقع التعشيش نمواً لافتاً في أعداد السلاحف النادرة. بذكاء اصطناعي فائق يرسم علماء العالم خارطة طريق تاريخية لحماية الشعاب المرجانية من مخالب التغير المناخي. وختاماً، وفوق قمم الباحة الشاهقة يتربع متنزه الأمير حسام بجسره الزجاجي ليمنح زواره تجربة ترفيهية تتجاوز حدود الخيال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات راودي راديو ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن زراعة الشعر. طبعا زراعة الشعر هي أبرز التقنيات الحديثة للناس اللي فقدوا للأسف شعرهم، وللناس اللي فقدوا أيضا منطقة شعر، منطقة الحاجب. اليوم رح نتكلم عن عمليات زراعة الشعر سواء للرجال أو النساء. وطبعا مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية، أكيد رح نتكلم عن أبرز صيحات الألوان وكيفية اختيار الألوان المناسبة التي تعكس طبعا الأناقة والموضة. وأخيرا رح نتكلم عن الأسباب الغذائية التي تؤدي إلى تساقط الشعر، وأيضا بعض الأمراض الجلدية اللي ممكن تسبب تساقط الشعر. وأكيد رح نبدأ حلقتنا عن زراعة الشعر، ويسعدنا طبعا نبدأ حوارنا اليوم مع الدكتور أيمن حامد الحربي، استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر، ومدير البرنامج المشترك لزمالة الأمراض الجلدية بالمنطقة الغربية. دكتور أسعد الله أوقاتك، ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
3: حياكم الله أستاذ ريهام، أشرف أني أكون معاكم، الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا دكتور. يمكن في البداية اليوم رح نتكلم عن زراعة الشعر. للأسف كثير ناس الآن بدأوا يلجأوا لها بسبب تساقط الشعر، بسبب طبعا خلينا نتكلم عن النساء أنه بيعملوا تاتو في منطقة الحاجب، بسبب تغطية الشعر، بأسباب كثيرة ممكن تكون يعني أسباب غذائية أو حتى أسباب أمراض جلدية ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر. خلينا في البداية دكتور نتكلم، ما هي عملية زراعة الشعر؟
3: طيب بالنسبة لزراعة الشعر، هو إجراء تجميلي الهدف منه هو زيادة أو كثافة الشعر لمرضى تساقط الشعر النمطي الوراثي. اللي نقوم فيه بزراعة الشعر، ناخذ شعر من المنطقة المانحة يعني من مؤخرة الرأس، ونزرعها في مقدمة فروة الرأس واللي هو المنطقة المستقبلة اللي يكون فيها الشعر أقل كثافة، أو في منتصف فروة الرأس يكون الشعر كمان أقل كثافة لمرضى أو للناس اللي يعانوا من تساقط الشعر النمطي الوراثي.
2: نعم. طيب دكتور، لو جينا نتكلم، من هم الأشخاص المرشحين لعملية زراعة الشعر؟
3: كل الأشخاص اللي عندهم تساقط شعر نمطي وراثي، وطبعا هذول اللي نسبتهم تقريبا من 40-50%، هم مؤهلين ل زراعة الشعر. لكن في بعض تساقط الشعر اللي يكون بسبب أمراض معينة مثل الثعلبة، هذول غير مؤهلين لزراعة الشعر، لكن الناس اللي عندهم تساقط شعر نمطي وراثي مؤهلين لزراعة الشعر، خصوصا إذا كانوا في مرحلة متقدمة ويكونوا طبعا سنهم ما بين 25-45 سنة، يعني بحيث أنه الشعر يكون ثبت يعني واضح للطبيب أنه عندهم تساقط شعر نمطي وراثي.
2: طيب دكتور، بالنسبة للأشخاص المصابين بالثعلبة، يعني هل ممكن مثلا علاج الثعلبة ومن ثم زراعة الشعر، ولا لا نهائيا ما تستقبلوا الحالة؟
3: لا أبدا، بالنسبة للثعلبة أبدا ما نعمل زراعة الشعر ولا يمكن زراعة الشعر،

0: أنه الثعلبة هي عبارة عن مرض في مهاجمة لجذور الشعر.
1: نعم.
0: زراعة الشعر ليست علاج لمرضى الثعلبة، وهناك علاجات بيولوجية لمرضى الثعلبة تطلع الشعر من دون زراعة، من دون تدخل جراحي أو من دون زراعة الشعر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول إنه الآن أصبح للأسف في أشياء كثير يعني تسبب تساقط شعر، خلينا نقول من الناس اللي عملوا دايت أو تكميم أو حتى أخذوا إبر يعني تنزيل الوزن، الناس اللي خلينا نقول كبروا في السن، مع إنه حتى الآن الصغار بدأ يصير عندهم يعني صلع، نقص فيتامينات، يعني أسباب كثير بصراحة عند النساء أو الرجال أصبحت لها يعني دافع قوي جدا للجوءهم لعمليات زراعة الشعر. لو جينا نتكلم عن الأسباب، هل هناك أسباب أخرى غير اللي أنا مثلا ذكرتها ممكن تؤدي إلى تساقط الشعر؟
0: صح، هناك أسباب كثيرة لتساقط الشعر. قلنا ذكرنا أول مثال اللي هو تساقط الشعر النمطي الوراثي، يكون العامل الوراثي يلعب دور فيه، لكن بالفعل هناك يعني في نقص بعض العوامل، مثلا خصوصا الناس اللي يعملوا دايت أو تكميم أو كذا ينقص عندهم الحديد، أحيانا ينقص عندهم الزنك، فيتامين دال، هذا يساعد إنه تساقط الشعر يزيد عندهم. وبالتالي إحنا دائما ننصح الناس اللي يعملوا تكميم أو يعملوا دايتيشن أو يعملوا تخفيف للوزن بصورة كبيرة، إنه لازم يزور عيادات الجلدية طبعا عيادات الشعر عشان يأخذوا طبعا المنتجات اللي تساعد وتحافظ على الشعر. وأيضا ما دائما ننصح الناس اللي يعملوا تنقيص الوزن إنه ما يكون بسرعة، لأنه كل مكان تنقيص الوزن بسرعة
1: مو للأسف يا دكتور بهم بيلجأوا للعمليات هذا فيها تنقيص وزن بصورة سريعة، اللي بياخدوا مثلا إبرة تخسيس.
0: لا، هذا يؤدي إلى حتى في بالنسبة للإبر، إحنا دائما نتكلم حتى مع الناس الأطباء الغدد نقول لهم خففوا، يعني لما تعطوا الإبر يكون بالتدريج ما يكون بسرعة عشان لا ينقص الوزن بسرعة. لو نقص الوزن بسرعة تساقط الشعر حيكون أسرع، لأنه فقدان العناصر حتكون أسرع. ودائما ننصح الناس اللي ينقصوا أو يعملوا مثلا يأخذوا إبر التنحيف أو كذا،
1: نعم،
0: يكون برضو ماخذين منتجات تساعد أو تحافظ على المواد إنه يعني تكون جسمهم بالصورة الطبيعية. ودائما نعمل تحاليل، طبعا التحاليل اللي نعملها الناس اللي ينقصوا أوزانهم الحديد، مخزن الحديد بالذات، ونعمل كمان الزنك وفيتامين د والغدة الدرقية وفيتامين بي 12. طبعا في امور اخرى كمان تسبب تساقط الشعر غير انقاص الوزن، مثلا العوامل الهرمونية، مثلا واحدة تكون عندها تكيس في المبايض، عندها زيادة في هرمون اللبن، هذه برضو قد تؤدي الى تساقط الشعر لدى السيدات بشكل كبير. فنعمل برضو تحاليل هرمونية لبعض السيدات عشان نتاكد انه ما يكون في جانب هرموني. طبعا الغدة الدرقية، اضطراب الغدة الدرقية سواء لدى الرجال أو النساء برضو يؤدي إلى تساقط الشعر، فدائما نحاول أن تكون مستويات هرمون الغدة الدرقية في المستوى الطبيعي عشان ما يزيد تساقط الشعر. في تساقط شعر يسمونه تساقط شعر كربي، برضو يكون سبب العمليات أو السيدة بعد الولادة،
1: بعد الحمل والولادة، هذه مشكلة يعني صراحة كثير من النساء.
0: يا سلام، لأنه يحصل تساقط شعر بسبب أنه تفقد عناصر، تكون هي أثناء الحمل عندها هرمونات بمستوى معين،
1: نعم،
0: وبعد الولادة مباشرة تنقص بعض الهرمونات، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر لدى السيدات. دائما ننصحهم بمتابعة الأطباء أو الطبيب طبيبة الجلدية أو الأطباء الجلدية عشان يعوض النقص اللي حصل بعد الولادة.
1: طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم يعني عن موضوع زراعة الشعر بالذات. الآن يعني الكل بيشتكي من التساقط، متى أقدر أقول إنه والله لا هذا تساقط طبيعي وهذا تساقط مثلا لا خلاص بدأ يعني في مرحلة تساقط الشعر اللي مستحيل يرجع واللي يخليني ألجأ لزراعة الشعر؟
0: طيب إحنا أول شيء عندنا فحص إكلينيكي في العيادة نتأكد أول شيء نوع التساقط، هل هو تساقط شعر نمطي وراثي ولا تساقط شعر كربي. لما يجيني واحد يقولي والله دكتور أنا عندي، أو واحدة تقول أنا عندي تساقط الشعر من 5 سنوات 6 سنوات، أعرف إنه غالبا هذا الشعر ينقص على مرحلة نمطية وراثية، لأنه ينقص بالتدريج. وبالتالي هنا نشوف مقياس يسمونه مقياس نورود، اللي هو نقيس قديش مدى في أي مرحلة هي، يعني مثلا لو وصلت مرحلة 3 أو 4 هنا نقول ممكن نحتاج تدخل، مو بس تدخل علاجي، تدخل جراحي في بالنسبة لتساقط الشعر الوراثي. نجي بعد كذا لأمور الناس يجون يقول لا والله دكتور أنا عندي تساقط الشعر من شهر شهرين أو من ثلاثة شهور، تين نعمل بعض التحاليل عشان نتأكد ما يكون في عندهم نقص في بعض العناصر، وإذا في نقص في بعض العناصر زي مخزن الحديد أو فيتامين دال وكذا نعوض النقص، وبالتالي يرجع الشعر للأمور الطبيعية، لأنه أحيانا يكون بس في نقص معين بسبب الأسباب اللي ذكرناها من ضمنها انغاص الوزن بالصورة السريعة، فنعمل تحاليل معينة للشعر.
1: طيب دكتور، الآن بدخل في مرحلة زراعة الشعر. زراعة الشعر يمكن زمان كانت عن طريق الجراحة، الآن في تقنيات كثيرة، تقنية الاقتطاف، في تقنيات أخرى يعني أصبحت أسهل بكثير من موضوع الجراحة أو أخذ جزئية معينة من مؤخرة الرأس ومن ثم زراعتها في مقدمة الرأس أو في أي مكان يعني هو حابب يعمل فيه. أيضا زراعة الشعر يمكن زمان كنا نسمع عن زراعة الشعر كانت فقط في الرأس، الآن أصبحت في منطقة الذقن، في الشنب، في الحاجب، فبصراحة تطورت موضوع زراعة الشعر. خلينا نتكلم دكتور عن هذه التقنيات اللي هي تقنية الـ FUE والـ FUT.
0: يا سلام، عندنا احنا تقنيتين بالنسبه لزراعه الشعر، في تقنيه يسمونها FUE واللي هي فلوكيولار يونت اكستراكشن واللي هي تقنيه الاقتطاف، وفي التقنيه القديمه واللي هي تقنيه الشريحه فلوكيولار يونت ترانسبلانتيشن. التقنيه الشريحه لو ما بنتكلم عنها هي التقنيه الاقدم، وهي عباره عن اخذ شريحه من مؤخره الراس. طبعا عرض الشريحة عبارة عن طبعا الجراح أو الدكتور أو الطبيب يقوم بأخذ شريحة من مؤخرة الرأس، عرضها تقريبا 1 سنتيمتر، وطولها يختلف على حسب البصيلات اللي بأخذها. بعدين بعد كذا أقوم بخياطة المنطقة اللي أخذنا منها الشريحة، ونعطي الشريحة للمساعدين أو الناس اللي يكونوا مع الطبيب نفسه بحيث يفصلوا بصيلات الشعر تحت المجهر، وبالتالي هذه بصيلات الشعر بعد ما تفصل أثناء ما يفصلوها نقوم بعمل ثقوب في مقدمة الرأس أو في المنطقة المستقبلة للشعر، وبعدين تقرص هذه الشعيرات في هذه المنطقة. هذه بالنسبة لتقنية الشريحة. التقنية الثانية هي تقنية الاقتطاف، هو عبارة عن اقتطاف برضو من مؤخرة الرأس بمادة بأداة معينة، اقتطاف بصيلات الشعر من عدة أماكن في مؤخرة الرأس
1: بحيث يكون شكل نفس المنطقة زي الثقوب صغيرة.
0: يا سلام، ثقوب صغيرة ما يكون يعني ما يكون خط أو
1: جراحة
0: زي الشريحة، لا، هذه ثقوب صغيرة، وبعدين بعد كذا نعمل فتحات في مقدمة الرأس، وطبعاً وتزرع البصيلات في المنطقة المستقبلة أو المنطقة اللي يكون الشعر فيها خفيف سواء مقدمة الرأس أو في أعلى الرأس.
1: طيب دكتور، متى نتحدد مثلا إذا هذا الشخص يحتاج جراحة ولا يحتاج اقتطاف، ولا ممكن عادي أنا يعني كطبيب أعمل له أي تقنية يعني وحيكون نفس النتيجة مثلا؟
0: لا، هو الطبيب يحدد، طبعا هو الطبيب يقدر يسوي الاقتطاف أو يقدر يسوي الشريحة، يعني هذه من الطبيب.
1: نعم.
0: الفرق إنه الشريحة تكون أقل تكلفة، الاقتطاف يكون أغلى شوية. الشريحة تكون ممكن تأخذ عدد أكبر من البصيلات، من بصيلات الشعر، الاقتطاف يكون أقل، وبعدين بعد كذا طبعاً التكلفة على المريض بالنسبة للاقتطاف تكون أكبر.
1: نعم. طيب دكتور، يعني كيف أنت كطبيب تحدد عدد البصيلات مثلاً؟ يعني أنا من الناس اللي زرت يعني عيادات زراعة الشعر، فمثلا بيقول لك منطقة الرأس تأخذ مثلا بصيلات كبيرة.
0: تدريهام صوتي قطع، ماني سامعي.
1: أقول يعني كنت بسألك يا دكتور إنه مين يحدد عدد البصيلات أو كيف بتحدد عدد البصيلات؟ مثلا منطقة الحاجب بصيلات أقل، منطقة الذقن لا مساحة أكبر، على أي أساس أنتوا بتحددوا عدد البصيلات؟
0: البصيلات تحددها على حسب المنطقة اللي المستقبلة، يعني أنا لو شفت مثلاً واحد عنده يعني درجة المقياس نوروود عنده كبير، يعني عنده مثلاً المرحلة الرابعة والخامسة، ممكن أحدد البصيلات دائماً تكون ما بين 2000 بصيلة إلى 3000 بصيلة. طبعاً البصيلة فيها 4 شعرات، يعني عدد الشعرات اللي إحنا نأخذها من المنطقة المانحة تقريباً 2000 بصيلة، تقريباً 4000 شعرة، وهذه ممكن في الأمام، يعني ممكن 2000 بصيلة في الأمام وفي منتصف الشعر 2000 بصيلة أخرى.
1: نعم.
0: وهذه على حسب الشخص نفسه، بس أنا عندي مشكلة في التشويش في الصوت، ممكن ترجعوا تعاودوا الاتصال ثاني الصوت.
1: طيب حنرجع نتصل عليك دكتور ونستكمل حوارنا معك.

0: دكتور أيمن.
1: أسمعك الحين كويس، كان في تشويش في الصوت شوية.
0: نعم طيب، كنا بنتكلم عن عدد البصيلات، خلينا نتكلم يعني زراعة الشعر. الآن تمت عملية الزراعة، طبعا يعني موضوع عملية الزراعة يمكن بياخد ساعات طويلة من الطبيب لعمل الزراعة، وأيضا مرحلة التخدير، وبعدها ممكن يمارس حياته، كيف بيتم العملية، بعدها كيف بيتم يعني وضع المريض، خلينا نقول ممكن يتعرض للشمس، تغطية الرأس مثلا.
1: والله دائما احنا لما نسوي زراعه للمريض نعطي له بعض التعليمات المعينه، مثلا زراعه الشريحه دائما نحاول انه الجرح ما ينام على الجرح، هذا مهم. طبعا ما يسوي رياضات عنيفه اول اسبوعين الى اول شهر، مثل السباحه، الرياضات العنيفه عشان طبعا عشان الجذور نفس البصيلات تكون موجوده.
0: نعم.
1: ما يفرق شعره بقوه، ما يتعرض للشمس أول أسبوعين بعد الزراعة.
0: نعم.
1: خصوصا الشمس القوية في فترات النهار، فترات الظهيرة. أيضا يعني التدخين، ياليت يخفف من التدخين أو أنه يترك التدخين، لأن التدخين يؤثر على الشعر برضه. هذه بعض التعليمات اللي نقولها للمريض، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية يبعد عنها. ممكن يستخدم الشامبوهات الخفيفة اللي تكون أقل فيها المنتجات الكيميائية، مثل
0: حتى الصبغات كمان،
1: حتى الصبغات. نعم. وفرك الراس يبعد عنه، ما يفرك الراس بقوة.
0: والتمشيط يعني الشعر، طبعا في ناس ما يتعرف انه بعد الزراعة يسقط كل الشعر اللي تم زراعته وتبقى البصيلات، هذه يمكن العملية مقلقة للبعض صراحة.
1: لا، احنا نشرح لهم انه اول 3 أسابيع الى 4 أسابيع بعد الزراعة ممكن يسقط الشعر بالفعل، ما يبان اي شيء، وبالفعل المريض ممكن يخاف، لانه هنا نسميه تساقط الشعر نتيجة الصدمة بعد الزراعة. فهنا نقول له انتبه، ترى ممكن يتم سقوط الشعر بعد الزراعة، بعدين ممكن الشعر يرجع بالإنبات بعد 2 أو 3 شهور من مرحلة الزراعة. يعني بعد أول 3 شهور يبدأ الشعر يعني ينبت، وتكون البصيلات واضحة اللي تم زراعتها. وطبعا النتائج عشان نشوفها من 6 إلى 1 سنة، من 6 شهور إلى سنة.
0: طيب، منطقة الرأس تختلف مثلا في النتيجة النهائية عن باقي المناطق، مثلا زي الذقن أو الشنب أو الحاجب؟
1: منطقة الرأس طبعا أفضل لنا بالنسبة لزراعة الشعر، لأنه طبعا إحنا دائما الشعر المزروع يحتاج يطول ويحتاج قص وكذا، بينما مثلا الذقن أو الحاجب مثلا لما يزرع لازم نفهم الشخص إنه اللي بيزرع أو المريء أو المراجع اللي بيزرع الحاجب، لأنه شعره لازم كل فترة وفترة يقصه، لأنه
0: هو في النهاية وصيلة شعر.
1: نعم، مو أيوة، ما هو زي الحاجب الطبيعي، فيحتاج كل فترة وفترة يعني يحاول إنه يضبط بحيث إنه ما يبان إنه زارع. لكن هي غالبا زراعة الشعر ترى ما توضح للأشخاص العاديين إنه سوى زراعة، ما عدا في الحواجب والذقن أحيانا تكون أكثر وضوحا لأن الاختلاف اتجاه الشعر. ولذلك يعني الصراحة بالنسبة للحواجب والذقن تكون شوية يبغى لها تريث وطبيب متمكن، بحيث إنه يشرح للمريض، والزراعة تكون بتقنيات يعني
0: كمان اتجاه البصيلة يعني يفرق أيضا في الزراعة.
1: صحيح، اتجاه البصيلة يفرق في زراعة الشعر.
0: نعم. طيب دكتور، إيش الأخطاء اللي بيقعوا فيها خلينا نقول المقبلين على زراعة الشعر بعد العملية؟ يعني مثلا بعد العملية في أخطاء ممكن يسووها، هل ممكن تكون يعني سبب في فشل زراعة الشعر، ولا ممكن يعني أخطاء خلينا نقول طبيعية ما تأثر على عملية الزراعة؟
1: الأخطاء اللي يقعوا فيها دائما إنه يمارسوا رياضات عنيفة، مثلا السباحة، طبعا يفركوا الشعر بقوة، أحيانا يحصل التهاب في بصيلات الشعر بسبب إنه فرك الشعر وكذا، وهنا نقوله لازم تراجع الطبيب بسرعة لعلاج الالتهاب. هذا يسمونه طبعا التهاب بصيلات الشعر، وهذه دائما تحصل بعد زراعة الشعر، وننذر المراجع اللي عملنا له الزراعة انه لازم تراجعنا لو صار هذا الالتهاب، عشان نعطي مضادات معينة، لانه لو زاد الالتهاب هذا قد يؤثر على نتائج الزراعة. التهاب بصيلات الشعر قد يحصل، طبعا نقول له

0: يعني بيقولوا إنه بعد الزراعة بيحصل عندهم في نفس المنطقة حكة، يعني هل ممكن يعني هذه الحكة تخف مع الوقت ولا هذه طبيعية وعادية يعني بتحصل لكل مرضى زراعة الشعر؟
1: إذا كانت الحكة شديدة نعطي بعض العلاجات، يعني بعض القطرات اللي تخفف الحكة، وقد تحصل حكة بالفعل طبيعية لكن يعني بسيطة، نقول له هنا حاول إنك ما تفك المنطقة، ممكن بس إنه ممكن ترطب بعد غسيل الشعر بموية أو بمنتج معين نعطي لبعض المراجعين يساعد إنه يخفف من الحكة. لكن لو كانت الحكة شديدة في هناك بعض المنتجات اللي تخفف الحكة وتكون هي عبارة عن قطرات على نفس المكان.
0: نعم.
1: ما هي حاجة
0: يعني ما وكمان الكدمات يعني بعد العملية في ناس بالتورم والكدمات برضو بيخافوا منها بعد العملية.
1: أكثر الكدمات تحصل في الأسبوع الأول بعد العملية تكون في الجبهة واضحة، عشان كذا نقول أي شخص عنده مثلا زراعة شعر لازم يأخذ من عمله أقل شيء أسبوع إجازة تظهر عبارة عن بعض الكدمات اللي في جبهة الرأس وبعض الانتفاخات تكون
0: حتى حوالين منطقة العين.
1: فتخف هذه الخدمات لما نعلم على طريقة النوم معين، فرك الشعر، وبعض الأحيان نعطي بعض الأقراص اللي تساعد بتخفيف الخدمات.
0: نعم دكتور، ختاما يعني نصيحة أخيرة تقدمها لكل واحد مقبل على يعني زراعة الشعر حابب يعمل هذه العملية ولكن يعني خايف شوية إنه ممكن تفشل أو ممكن مثلا ما يستجيب جسمه لمثلا زراعة الشعر، فهل العملية سهلة مطمنة ممكن يعني فعلا نتائجها خلينا نقول إنه مرضية للجميع؟
1: أنا أنصح أي أحد في البداية عنده مثلا تساقط شعر نمطي أو وراثي إنه يزور الطبيب طبيب الجلدية.
0: نعم.
1: عشان يتأكد إنه أول شيء من التشخيص إنه أول شيء نوع التساقط، تساقط شعر نمطي وراثي. الشيء الثاني يحدد نسبة أو مقياس نسبة تساقط الشعر عنده، إذا كان هو يحتاج زراعة الشعر الآن أو مستقبلا. يعني أحيانا احنا نقول للشخص المراجع لا أنت ممكن نعمل لك الزراعة بعد شهرين أو ثلاثة شهور لأنه لسه نحتاج أول شيء نسوي بعض التحاليل المعينة. بعد كده بالنسبة لزراعة الشعر تعد طبعا نسبة نجاحها كبيرة 90%، ولكن يحتاج أول شيء تشخيص، يحتاج أنه يكون الشخص هو بالفعل يحتاج زراعة شعر، لأن أحيانا يكون عنده تساقط شعر نمطي بس الدرجة الأولى والثانية
0: ممكن يتعالج مثلا بالبلازما.
1: نعم
0: بإبر البلازما ممكن يعني اللي عندهم مثلا تساقط بسبب يعني خلينا نقول عرضي وليس يعني تساقط وراثي أو تساقط مثلا أدى إلى الصلع.
1: إبر البلازما بعض المنتجات تساعد انه بالحفاظ على بعض على الشعر لو كان في مراحله الاولى، حتى لو كان تساقط شعر نمطي وراثي في مراحله الاولى ما يحتاج زراعه. مو كل احد عنده تساقط شعر وراثي خصوصا في مراحله الاولى يحتاج زراعه. الحين نقول لما يوصل لمرحله رابعه، المرحله اربعه او خمسه في مقياس معين عندنا، هنا ممكن نعمل طبعا زراعه الشعر. ودائما نقول وننصح، هذه نصيحه لازم للجميع، انه اي احد يحاول ينقص وزنه ما ينقص وزنه بسرعة، ويكون متابع مع طبيب الغدد في إنقاص الوزن وفي نفس الوقت طبيب جلدية، بحيث إنه يعني يعمل له بعض التحاليل ويعوض النقص اللي يصير من إنقاص وزن. من إنقاص الوزن يصير نقص في بعض العناصر فلازم نعوضها عشان يحافظ على شعره ويقلل من عملية تساقط الشعر لديه.
0: نعم يعطيك العافية دكتور أيمن حامد الحربي، استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر ومدير البرنامج المشترك لزمالة الأمراض الجلدية بالمنطقة الغربية. شكرا لك يا دكتور.
1: الله يعافيكم، شكرا جزيلا العفو، ونشرف نكون معاكم وإن شاء الله نكون استفدنا الجميع.
0: أكيد يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يعافيك.
2: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني
3: من الأحد إلى الخميس.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. واكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله نحن نتكلم طبعا الآن مقبلين على موسم الأعراس، وأكيد جدا مهم لكثير من الناس إنه إيش الألوان الرائجة في هذه الفترة. إحنا فترة صيف، الألوان مناسبة سواء كانت المناسبات صباحية أو مسائية. كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة داليا مزديني، مصممة الأزياء. أستاذة داليا، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيكي معنا.
2: أهلا وسهلا أخت ريهام، كيف حالك؟ إن شاء الله طيبة.
1: الله يسلمك، الحمد لله.
2: وأحب أحيي كمان كل المستمعين واللي معانا على الطريق وفي سياراتهم، والموظفين بالذات أقول لهم الله يقويكم، أنتوا أبطال اللي كل يوم بتخرجوا في الشمس الشديدة هذه.
1: الله يعطيك،
2: نضيف لهم ابتسامة أو معلومة إضافية لهم ونكون خفاف عليهم يا رب.
1: الله يعطيك العافية. أستاذة داليا، طبعا إحنا الآن يعني فترة اختبارات وخلاص مقبلين على مواسم الأعراس والاحتفالات والكل مستعد، لكن حابين نعرف إيش الألوان المناسبة لهذا الموسم، خاصة إنه هو موسم صيف، يعني الواحد مو متحمل يلبس قطع كثيرة، اكسسوارات كثيرة، لا نبغى ألوان تكون صيفية حلوة مناسبة للمناسبات اللي خلينا نقول سواء يعني صباحية أو مسائية.
2: تمام. بالنسبة للأفراح، الحلو دحين أنه صارت في بعض الأفراح صاروا يعملوها بعد العصر، وأنا من الناس المؤيدين جدا للأفراح اللي تصير
1: والله حرام حر
2: لا تكون داخلية، يعني إذا كانت في السعودية تكون داخلية، بس أنه يكون الفيو حلو نهاري، حتى الصور اللي بتاخذها العروسة والعريس تكون حلوة. يعني فبالنسبة للأفراح اللي بتكون في هذه الفترة، أكيد أنا أفضل طبعا الألوان الفاتحة، الألوان الباستيل، ألوان المشمشي السماوي، الباودر يلو اللي هو الليموني الفاتح. يعني أكيد أكيد الألوان الفاتحة هي الرائجة في فترة الصيف، لكن إحنا لأنه أغلب أفراحنا في فترة المساء طبعا في الليل، فأكيد نحب الألوان العوديات، ألوان الـ الدافية شوية. لكن أهم نقطة نبعد عنها، أتمنى نبعد عنها، ألوان النيون هذه يعني اندثرت وأتمنى إنها ما نشوفها أبدا. بلس في حاجة أنا لاحظتها في بعض المناسبات وما أفضلها أبدا، فكرة إنه تلبسي وأنت رايحة فرح صاحبتك تلبسي أبيض، أو أنت فرح أختك وتلبسي أبيض، أو أنت فرح بنتك وتلبسي أبيض. هذه النقطة اللي ما فهمتها أبدا.
1: والله فعلا أنا بلاحظ إنه يعني خلينا نتكلم إنه مثلا
2: الأبيض، الأبيض للعروسة فقط، لا
1: فقط. أيوة فعلا، حتى بلاحظ إنه مثلا أم العروسة أو أم العريس لابسين أبيض.
2: فاهمة إيش الفكرة، إيش وجهة النظر؟ يعني مهما أبدعتي يا أم العروسة أو أم العريسة أو أخت العروسة، ما حتطغي على جمال العروسة.
1: صح.
2: إلا بالعكس حتكوني أنت مقارنة بينك وبينها، والمقارنة حتكون في ضدك.
1: وممكن تلبسي أبيض في أي مناسبة ثانية، يعني مو شرط هذه المناسبة.
2: فأنا دي النقطة أرجوكم أرجوكم المستمعات، أتمنى أنه ما حد يعملها، مو حلوة أبدا، ولا هي يعني ملفتة حتكوني أنك أنت في الفرح لابس أبيض، لا بالعكس. بالنسبة للعروسة أتمنى كمان أنه حلو التنويع، ما يكون أبيض أبيض، الحلو اللولي، حلو البيج. يعني أنا في فرحي شخصيا كان فستاني لونه بيج، بيج لولي، كان مختلف تماما وكان حلو كده، يعني له كده انسيابي اللون مع ورود مع اشياء.
1: مو نحن يعني خلينا متعودين مثلا نشوف العروسه خلاص لابسه ابيض بغض النظر عن الاكسسوارز، اما ذهبي او فضي، هذا اللي بنشوفه يعني المعتاد.
2: انا حتى الذهبي ما احبه للعروسه، ما احب الابيض يكون ابيض ابيض، وحتى اذا كان في تطريز، التطريز شوارفسكي ابيض، شوارفسكي اللي هو الفضي، احسه يدي كده لمعه احلى للعروسه وكلاسي اكثر.
1: نعم.
2: مع انه الان في الصيف كمان بداوا العرايس يخففوا حتى الشك والتطريز يكون اخف، حلو نلعب في الاقمشه، الستان، الحرير، الشيفون، النعومه، القصات، يلعبوا في القصات اكثر من انه زحمه تطريز وزحمه لمعه.
1: والله فعلا يعني انا احس يعني ان البساطه احلى.
2: بالضبط، يصير مثلا يكون التطريز او الشغل في الطرحه نفسها،

0: فيصير اللمسه كذا حلوه ناعمه، حلوه انه تصير فيها لمعه، لانه اللمعه حتكون في وجهها وفي الراس في الطرحه، فحتكون حلوه. الفستان خليه ناعم، خليه ستان، الستان نفسه فيه له لمعه اوريدي، فيعني حلو الدمج بين الاقمشه والخامات.
1: طيب بالنسبه للخامات انا حابه اتكلم فيها، ايش الخامات اللي ممكن سواء كانت عروسه او اهلها او اي احد مثلا أوكي. المناسبه للصيفيه
0: اهم شيء الخامة لازم تكون تناسب جسمك، يعني انت يا ريهام جسمك يناسبه الأقمشة اللي تفصل الجسم سويها، لكن اذا انت جسمك لا، انت مقاسك مثلا اكس لارج دبل اكس لارج، في أقمشة ما تناسبك فانت لازم تبعدي عنها حتى لو كانت موضة، فهمتيني؟
1: نعم.
0: فانا دائما اقول لزبايني وعميلاتي اقول لهم ابعدوا عن الهبة، لا تجري وراء الهبة، اجري على الشيء اللي يناسبك انت شخصيا يا ريهام، لكن لا تجري وراء الترند ايش هو. ففي خامات طبعا، خامات الهدلة، خامات الناعمة، في خامات تفصل الجسم، هذه اذا كان انت جسمك مانيكان حلو انك تعمليها، لكن اذا انت جسمك لا ما يناسبك هذا الشيء، احنا ممكن نعمل خامات تانية بالوان تانية ونعمل تريك نبينك اضعف لكن بشيء يناسبك انت شخصيا. فأنا ما أحب إنه نمشي ورا هبة معينة، قد ما أنا أحب أمشي باي يعني one by one، إنه كل واحدة إيش اللي يناسبها.
1: طيب كيف ممكن ننسق أكثر من لون؟
0: ننسق أكثر من، أنا من الناس اللي ما أحب أنسق ألوان كثير، يعني حتى مثلاً في الفرح، حتى لو تكلمنا في ديكور الفرح حلو إنه يكون يوم لونين ثلاثة ألوان، أكثر مو أكثر من كده، لأنه تدخيل الألوان الكثير يعني يعمل زغللة في العين، حيضيع الدنيا. فأنا يعني أحس أنه كلاسي أكثر أنه يكونوا لونين ثلاثة بالكثير في ديكور الفرح مع الفستان العروسة مع الإكسسوارات، هذا الماكسيموم. لكن كفساتين لونين أكثر من كده ما نقدر ندخل.
1: يعني عادة مثلا خلينا نقول لو كنت لابسة مثلا فستان بلون معين تقول لك مثلا حابة أكسر اللون في الإكسسوارات أو في الشوز الله يكرمك أو في الشنطة.
0: تكسريه بألوان تلبق على كل شيء، يعني مثلا لو قلنا فستانك بينك فاتح أو زهر فاتح، حلو أنك تكسريه بفضي الشوز والشنطة، فهمتيني؟
1: حلو.
0: إيه لكن ما ندخل في نفس الفستان الزهر ندخل كمان لون تاني، حيصير زحمة ولازم ندخل شوز وشنطة، فكده أنا أحس يصير زحمة. حلو أنه وفي يعني حتى ستايل في اللبس اسمه المونوكروم. مونوكروم يعني تلبسي كل تدرجات الزهر، الزهر واحد يعني هو لون واحد زهر بس بتدرجاته، يعني ممكن تلبسي الزهر مثلا منطقة الصدر زهر فاتح، تنزلي غامق للتنورة لهذا للشوز،
1: كل اللي هو فيه تدرجات يعني نفس الخامة
0: بس تدرجات لون واحد، ما ندرج في ألوان مختلفة في لون واحد. هذا ستايل المونوكروم دحين مرة ستريت ستايل، وفي شوارع الموضة دائما بيعتمدوا الستايل هذا، كمان هذا مكمل معانا كذا سنة.
1: نعم. طيب لو جينا مثلا، أنا من الناس يمكن خلينا أقول حيادية، يعني أوكي. ما أحب بصراحة يعني أدخل في موضوع الألوان كثير، فتلاقيني عندي معتمدة دائما الإكسسوارات مثلا الفضي أو الذهبي، وأدخلها مثلا على أي لون أنا حابة ألبسه، هل هذا الشيء صح؟
0: صح طبعا أكيد صح، هذا المفروض ينعمل. لكن كمان حلو أنه مثلا أنت جيتي مناسبة اثنين ثلاثة في نفس الألوان اللي أنت متعودة عليها، طب ممكن حتى لما تتصوري خلاص حتزهقي من نفسك لما تشوفي كل صورك بنفس الألوان اللي انت متعودة عليها، حلو انك تكسري روتينك وتطلعي من الألوان اللي انت متعودة عليها تجربي ألوان جديدة. في شيء اسمه باليت الألوان، الستايلست ممكن يساعدوكي فيها انه كل واحدة تشوف ايش الألوان اللي تناسبها. في
1: والله هذه النصيحة انا دائما اقولها لكل المستمعين، يعني اللي ما عنده مثلا خلفية في تركيب الألوان او ايش الألوان اللي مناسبتها، ليش ما تتوجه مثلا الى خبيرة مظهر او مصممة ازياء تساعدها، ترى هي استشارة واحدة.
0: الصوت مو واضح. الو
1: معاكي يا استاذة، تفضلي.
0: انا ماني سامعة.
1: طيب حنرجع نتصل عليكي مرة تانية.
0: أوكي.

0: يا هلا فيك يا استاذة داليا.
1: اهلا يا ريهام.
0: طيب كنا بنتكلم يمكن عن موضوع اللي هو الاستشارة.
1: الألوان.
0: نعم الاستشارة. صح. يعني هي مرة واحدة ممكن الواحد يستشير فيها وخلاص وبعد كده

0: تمشي على استشارة خبيرة المظهر أو مصممات الأزياء.
1: حتى تتفاجئي انت نفسك انه في الوان انت ما كنتي حطتها في بالك تناسبك وتطلع عليك حلوه. يعني انا نفسي شخصيا لما جربت الحكايه هذه اكتشفت ان اللون الاصفر علي انا مره حلو، انا ما كنت في دولابي كله ما في ولا قطعه صفراء، لكن لما جربت الحكايه دي ولقيت انه اللون الاصفر حلو علي بدات يعني اقتني كده واعمل ديزاينات خاصه فيا. ما تخيل قد ايه فرق، وفرق في نفسيتي لانه شيء جديد، حسيت اني كاني زي لما واحده تقص شعرها او تغير لون صبغه شعرها فتحس انه تغيرت نفسيتها.
0: طيب انا حابه يعني استاذه داليا تقدمي نصيحه لكل الناس اللي بتقول لك فرح حلبس اسود.
1: أرجوكي إحنا في الصيف، أرجوكم يا بنات لا
0: دايما يعني خلاص هذا أسهل لون أنا ممكن أختاره وأسهل أرجوكم. نصيحة أنا أمشي عليها
1: أرجوكم من منبري هذا أقول لكم يا بنات لا تسمعوا هذه النصيحة من أحد.
0: لا هو يقول لك خلاص الأسود مثلا ملك الألوان
1: يا.
0: أيوة الأسود داري
1: عن عرشه الأسود أرجوكم نبغى يتنازل عن عرشه
0: غير مناسب للصيف
1: بالضبط. يعني أنا في الصيف شوفي هو شوفي الأسود متواجد وحيكون موجود دائما لكن في حالات معينة في
0: بس مو كل فرح هلبس أسود،
1: وفي مثلا يعني حالات معينة واحدة حرمة كبيرة في العمر مقاسها 2X large تبغى ما تبغى تبان الديفوهات اللي في جسمها أنا معاها، لكن بنوتة حلوة ضعيفة صغيرة في العمر تلبس أسود ليه يا مامي ليه يا حبيبتي؟
0: صح والله الآن في يعني للأسف بنات والله العظيم يعني سنهم صغير جدا يعني 14-15 تلبس
1: ويصروا.
0: أسود وتصر فعلا إنها تلبس
1: وإنتي
0: أسود
1: سمرة وإنتي سمرة وشعرك أسود وتلبسي أسود إيش الكآبة اللي إحنا فيها دي يا حبيبتي؟
0: فعلا والله يعني فعلا في ناس كده ماشيين على هذا النمط يعني أنا أستغرب صراحة.
1: وأنا أحسن على الأمهات يعني إحنا الأمهات يعني بنتعب في إنه نقنع بناتنا في شيء هم مقتنعين فيه يعني.
0: والله أنا واحدة من الأمهات بتعب صراحة في إنه أقنع بنتي مثلا إنه لا يعني ليش تلبسي أسود إذا أنت حتلبسي أسود طب أنا إيش ألبس؟
1: صح 100% فيعني الأسود جدا جدا ابعدوا عنه في الصيف. في الشتاء أنا حبيب قلبي الأسود لكن في الصيف ولا ممكن ألبس أسود. حتى الجينز مع اني برضو الجينز من الماتيريال العمليه واللي نحب دائما نلبسها
0: نعم.
1: لكن في الصيف كمان ما حتكون عمليه وما حتكون مريحه لك انت كسيده
0: اكيد.
1: ففي خامات في الصيف مفيده او تستفيدي منها، وفي خامات يعني اللينن مثلا انا اعشقه في الصيف
0: لانه خامته اصلا خفيفه
1: بالضبط فهي تساعد انك تكوني قاعده مرتاحه في سفرتك في جلستك في مشوارك في كل شيء. فأنت طيب. لازم تكوني ذكية وتعرفي إيش اللي يناسبك وإنت رايحة فين وإيش تلبسي له.
0: طيب دائما إحنا بنقول ويمكن لسه قبل شوية كنا بنقول إنه الأسود ملك الألوان. بعيدا عن الأسود إيش الألوان اللي ممكن تعطيني إحساس بالفخامة بالأناقة إنه أنا يا سلام لبسي حلو موديلي حلو الكواليتي تبع الأقمشة حلوة؟
1: شوفي أنا بالنسبة للفخامة أنا العودي عندي هذا اللي أنا أعتبره ملك الألوان صراحة. لون فخم العودي البنفسجي اللي هو الليلكي البني دحينة والموكا براون مرة إن ونازل موضة بقوة السيزن هذا. في ألوان وعلى حسب كمان الموديل، يعني في موديل يفجر اللون وفي موديل يفخم اللون، فكمان الموديل بلس اللون هم اللي يعملوا الكومبينيشن الناجح
0: فعلا. يعني هو اللون مكمل خلينا نقول وخامته لتصميم للتصميم
1: يعني هو 50% أنا أقول لهم 50% اللون و 50% التصميم. لو كان التصميم خرافي واللون وحش عليكي أنت يا ريهام ما حد يطلع موديل للفستان عليكي حلو، لأنه مثلا لبستي لون رمادي وأنت سمرة مو حلو حتى لو كان الموديل زهير مراد مثلا أو أي مصمم عالمي، لكن اللون مو حلو عليكي أنت شخصيا ما حيلبق عليكي اللوك ما حيكون حلو.
0: والله يعني احنا لسه بنرجع يعني نعيد نفس الموضوع انه المشكلة في اني انا يعني خلاص هذا البراند بدون ذكر براندات او يعني خلاص او هذه الفنانة او هذه الفاشينيستا انه لبست هذا الموديل او لبست هذا اللون خلاص معناته انه حيمشي على الجميع.
1: صح 100% انا معاكي اكيد لازم تختاري في النهاية. ولا مثلا انا حتى اتفاجأ انه يجوني زباين او عميلات تعجبها قطعتين عندي مثلا، فتقوم لما تبغى تحتار وتبغى تسأل تقوم تسأل مثلا العاملة اللي معاها وهي واقفة، طب حبيبتي أنا المصمم أنا ساعدك والله أساعدك أقسم بالله حديكي يعني
0: استشارة مجانية
1: استشارة مجانية لأن أبغاكي تطلعي حلوة

0: لانه ابغى الناس يقولوا لي يسالوكي من فينك تقومي تجيبي لي زباين.
1: طيب والله شيء حلو يعني. طيب بالنسبه للالوان الحياديه هل ما زالت موضه هذه السنه زي البي؟
0: اكيد الالوان الحياديه ما يعني زي الاسود كيف نقول ملك الالوان. الالوان الحياديه ممكن تكون المنطقه اللي هي الامنه لك حلوه انها ما هي لون ما هو مزعج. في ناس مثلا ما يحبوا يكونوا هم السبوت لايت عليهم او الاضاءه عليهم, فيحبوا يكونوا يعني مع الجو مع الالوان الحياديه تعمل هذا الدور انك انت لونك لابسه فستان لونه حيادي كلاسي مرتب انت في السيف سايد.
1: نعم
0: فاكيد طبعا الالوان الحياديه, واصلا يعني الصيف هذا اغلب الالوان اللي بسموها الالوان الباهته اللي هي السماوي الفاتح الليموني الفاتح المشمشي الخوخي, هذه هي الالوان اللي دحين طاغيه في الموسم هذا.
1: اكيد استمتعت بصراحه بالحوار معك يا استاذه داليا مازديني مصممه الازياء, يعني انا بشكرك واتمنى بالفعل كل المستمعات استفادوا من هذا اللقاء, وخاصه اللي اعمارهم 14 15 سنه لا تلبسوا الاسود.
0: ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل عرايسنا هذا الموسم يا
1: رب ان شاء الله يكون موسم عراس يعني كده مليء بالحيويه والنشاط وبعيدا عن الاسود. حرجع اقول مره ثانيه
0: ايوه ارجوكم
1: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا حبيبتي, مع السلامه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال، وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم تكلمنا طبعا عن تقنية زراعة الشعر، يعني هذه التقنية اللي أصبحت رائجة الآن خاصة لمعالجة مثل ما ذكر دكتور أيمن الحربي استشاري الأمراض الجلدية وأمراض زراعة الشعر. يمكن هذه أكثر شيء مناسبة للأشخاص اللي عندهم زراعة شعر، حابين يعني يعملوا هذه التقنية، خاصة للأشخاص أيضا اللي مصابين بالصلع. طبعا هي تقنية غير مناسبة للأشخاص اللي عندهم الثعلبة أو حتى الأمراض مثل أيضا مو بس الثعلبة، يعني أمراض أخرى ممكن تكون جلدية وتأثر على زراعة الشعر. أيضا تكلمنا عن تقنية الشريحة، وتكلمنا كمان عن تقنية الاقتطاف واختيار عدد البصيلات ومن هم المرضى المرشحين لزراعة الشعر. أيضا تكلمنا اليوم مع الأستاذة داليا مازديني مصممة الأزياء عن اختيار الألوان الرائجة لموسم الأعراس هذا العام، إيش الألوان المناسبة وكيف ممكن لأي سيدة أنه تختار اللون المناسب سواء لجسمها أو حتى للون بشرتها، وكمان الأقمشة المناسبة للصيف، وكمان يجب أن نبتعد عن الألوان اللي هي تكون الألوان الغامقة زي الأسود والألوان اللي ممكن ما تكون ألوان صيفية أكثر بقدر ما تكون هي ألوان شتوية. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال،
1: اهلا بكم في جولة جديدة من المونديال، حيث نقتفي اثر الكرة في ملاعب العالم ونضعكم في قلب الحدث. نبدأ من أوستن، حيث حطت بعثة الأخضر السعودي رحالها استعدادا لمواجهة إسبانيا الحاسمة الأحد المقبل. معنويات عالية وتدريبات مكثفة تحت قيادة دونيس على ملعب كيو 2، يطمح من خلالها صقورنا لتجاوز تعادل ميامي الافتتاحي بهدف عبد الله العمري والوصول إلى النقطة الرابعة في مشوار المجموعة الثامنة. محليا تلاحمت الجماهير السعودية في مشهد وطني مهيب، حيث شهدت الساحات والحدائق تفاعلاً واسعاً مع مبادرة مدننا تشجع منتخبنا. آلاف العائلات والشباب رسموا لوحة حب لمنتخبهم في مواقع مجهزة، لتتحول مدن المملكة إلى مدرجات مفتوحة تعكس روح الفخر والالتفاف الوطني. وفي نظرة شاملة على حصاد العرب في الجولة الأولى، سجلت منتخباتنا الثمانية المشاركة مزيجا من التحدي، فبينما غاب الفوز خطفت أربع منتخبات تعادلات ثمينة أمام قوى كروية عظمى، كان من أبرزها تعادل المغرب أمام البرازيل والأداء الرجولي للأخضر أمام أوروغواي. نتائج تعكس حجم الندية رغم تفاوت النتائج الذي عقد حسابات بعض مجموعات مبكرا. عالميا، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه، فبعد تسجيله لهاتريك تاريخي في شباك الجزائر رفع رصيده إلى 16 هدفا في مشاركاته بكأس العالم، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، ليثبت أن موهبته الفذة تتحدى السنين. وفي ردهات فيفا، تبرز أرامكو السعودية كشريك تقني يحدث ثورة في متابعة البطولة بإطلاق نظام تقنيات متقدمة لتحليل الأداء تعتمد على البيانات ومنصة أرامكو أرينا التي تضفي حيوية على مهرجان المشجعين، في تأكيد جديد على الحضور السعودي العالمي استباقا لمونديال 2034. وبينما تواصل فعاليات المونديال الأكبر تاريخيا ب 48 منتخبا، تثير استراحات الترطيب جدلاً واسعاً. إجراء احترازي من فيفا لمواجهة الحرارة يراه البعض ضرورياً، بينما يراه آخرون كسراً لإيقاع المباريات. تفاصيل تقنية قد تبتسم للفريق الأكثر جاهزية بدنياً. مونديال 2026 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح أكبر منصة ثقافية واقتصادية في العالم، ونحن مستمرون في رصد أدق التفاصيل من قلب الحدث.
0: من المونديال.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
4: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
6: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
0: جد أف أم على هواك.
5: تجوال الآن على جدة اف ام.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
5: تجوال على جدة اف ام.
7: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. الأمير عبد العزيز بن سعود يثمن إشادة مجلس الوزراء بنجاح موسم حج 1447 للهجرة. محافظ جدة يشهد ملتقى المسؤولية الاجتماعية في الهياكل المؤسسية. وزارة البلديات والإسكان، 71 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت التطوير أو التداول. رئيس هيئة الترفيه يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدشن مشروع التمكين الاقتصادي في قطاع غزة. جامعة الأميرة نورة تختتم مسابقة كود لمشاريع التخرج الريادية. الشؤون الإسلامية تعزز خدماتها للمعتمرين في مسجد الحل بالجعرانة ضمن خطة موسم العمرة 1448 للهجرة. الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية، معاهدة الرياض لقانون التصاميم تعزز حضور المملكة الفاعل في صياغة الأطر الدولية وتمكين المبدعين. طبية جامعة الملك سعود تنظم معرض بصمة مخبرية لإنقاذ حياة. مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات 2026 يختتم أعماله في الدمام. جلسات وورش متخصصة بملتقى التوظيف بجامعة طيبة تعزز جاهزية الطلبة والخريجين لسوق العمل.
5: تجوال على جدة اف ام.
7: ثمن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ما عبر عنه مجلس الوزراء من تقدير وإشادة بما تحقق من نجاح لموسم حج عام 1447 للهجرة، وبالجهود التي بذلتها لجنة الحج العليا وجميع الجهات العاملة ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن. وأكد سموه أن ما تحقق من نتائج متميزة في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية جاء بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالدعم غير المحدود والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، وما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات وممكنات أسهمت في تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وقدر سموه جهود أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، منوها سموه بما أظهرته جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج من مستويات عالية من الجاهزية والتنسيق والتكامل، وما بذله منسوبوها من جهود مخلصة أسهمت في تنفيذ الخطط المعتمدة بكفاءة واقتدار، ومكنت حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بأمن ويسر وطمأنينة.
8: تجوال على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
9: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد اف ام.
8: تجوال على جد اف ام.
7: مستمعينا الكرام، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمتطلبات المستقبل، تبرز مبادرة صناعي المستقبل بوصفها نموذجاً للشراكة بين القطاعين التعليمي والصناعي، وتسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات وتعزيز ارتباطهم بالقطاع الصناعي بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وللحديث أكثر حول هذه المبادرة وأهدافها وبرامجها المصاحبة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمبادرة صناعي المستقبل الأستاذ عبد الله السليمان. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله، حياك الله في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
10: يا هلا وسهلا وحياكم الله وسعيدين فيكم، مشكور الدور اللي بتقدمونه، الله يعطيكم العافية.
7: الله يعافيك، شكرا لك. في البداية أستاذ عبد الله، نود أن تحدثنا بشيء من التفصيل عن مبادرة صناعي المستقبل، ما هي أبرز أهداف هذه المبادرة؟
10: طيب، أول شيء هي بداية هي مبادرة وطنية بدأت بالشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الغير ربحي. تهدف المبادرة إلى خلق حالة من الوعي داخل المجتمع بأهمية القطاع الصناعي. يعني اليوم خلنا نتكلم بلغة بيضاء سهلة، اليوم المطلع على رؤية المملكة 2030 وتوجهات سمو سيدي ولي العهد، أول اطلاع على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، نلقى بشكل واضح وكبير اهتمام المملكة بأنها تتحول إلى قوة صناعية خلال الفترة القادمة. ويمكن آخر تقرير صدر من تقارير رؤية المملكة حنلاقي فيه نمو كبير للقطاع الصناعي، وهذا يقابله احتياج جدا عالي أنه يكون عندنا كفاءات مهيئة ومجهزة للعمل داخل هذا القطاع. فجاءت المبادرة لتعزيز مفهوم القطاع الصناعي وفتح آفاق لدى طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بأهمية هذا القطاع.
7: نعم، طيب لماذا وقع الاختيار على القطاع الصناعي كمحور للمبادرة، وكيف يعني يسهم ذلك في ربط الطلاب والطالبات بهذا القطاع وتعزيز اهتمامهم بمستقبله؟
10: طيب، سؤال جيد. خليني أتكلم معك بلغة يمكن واضحة وسهلة.
7: نعم.
10: ولغة مجتمعية. اليوم المراقب اللي خلينا أخذها من البعد العالمي بداية، اليوم المراقب عالمياً للحروب اللي تحصل في العالم هي في الحقيقة حروب صناعية، الدول تتنافس فيما بينها على فرض قوتها الصناعية. بعدين إذا سلطنا الضوء أكثر على المملكة العربية السعودية، لما نطلع على رؤية المملكة اللي دشنها سمو سيدي ولي العهد، فيها تركيز كبير على تحويل المملكة إلى قوة صناعية مختلفة ورائدة عالمياً، يندرج تحتها موضوع القطاع اللوجستي. لما تشوفي هذا التكامل اللي حاصل وقد إيش القيادة في المملكة مهتمة بهذا الملف، يصير اليوم دورنا إحنا كقطاع غير ربحي تفعيل هذه الرؤية. وعشان كده وجدنا إنه اليوم أفضل استثمار نشتغل عليه كقطاع غير ربحي هو تعزيز مفهوم القطاع الصناعي. وزي ما ذكرت يمكن قبل شوية في اللقاء، النمو اللي حاصل في القطاع الصناعي في المملكة يساعد اليوم على تطوير الكفاءات. طبعا احنا لما بنينا التجربة تبع المبادرة اطلعنا على أهم التجارب العالمية، مثلا نتكلم عن الصين، نتكلم عن اليابان، نتكلم عن ألمانيا، لقينا أنه اليوم نجاحهم في القطاع الصناعي بدأ لأنهم استهدفوا الطلاب والطالبات من التعليم العام. فاليوم وجدنا أنه أفضل طريقة أنك أنت اليوم تقوي بلدك وتبنيها صناعيا أنك أنت تركز على هذه الفئة من المجتمع.
7: نعم. طيب، في أحد التقارير أستاذ عبد الله يعني التي نشرت سابقا عن المبادرة ذكر أنكم تعملون على ترسيخ مفهوم صنع في السعودية لدى الطلاب والطالبات المشاركين، وأن تكون هذه العبارة مصدر فخر وحافز للانضمام إلى القطاع الصناعي. برأيك كيف تنظرون إلى هذا المفهوم وما الذي يمثله بالنسبة لكم؟
10: يعني خليني أقول لك يا كده بصراحة، اليوم الواحد صار لما يمشي في الشارع بالسيارة وتمر من جنبه سيارة لوسيد ويلاقي عليها صنع في السعودية يشعر بالامتنان والفخر إنه هذا المنتج خرج من البلد. لك أن تتخيل اليوم إنه تتحول حياتنا، 90% من المنتجات اللي نستخدمها داخل بيوتنا مكتوب عليها صنع في السعودية. هذا يرجع إلى إنه تقوية مفهوم المحتوى المحلي وتقوية فكرة الصادرات السعودية. وهذه المبادرة اليوم هي مو بس هدفها إنه تأخذ الطلاب للقطاع الصناعي، أنا هدفها إني بعد 10 سنوات ألقى هذول الطلاب بعضهم صار ملاك لمصانع، بعضهم صار مشغلين لمصانع، فتصير النتيجة عندي إنه الصادرات السعودية يعني تغزو العالم بشكل كبير، ونبدأ نلاقي مفهوم أو نلاقي على قولهم براند صنع في السعودية موجود في كل مكان. فهو هم صراحة كبير موجود عندنا في المبادرة، تعزيز مفهوم الصناعة السعودية والمنتج السعودي. ويمكن قبل ما يعني سامحيني طولت عليك.
7: لا أبدا، الوقت لك أستاذ.
10: زمان الله يحفظك تكرم، الله يرفع قدرك. زمان لما كان الواحد يروح يشتري منتج مثلا من أي مكان، قبل رؤية المملكة، لما يقول له والله ترى مصنوع في السعودية تلاقي كده يقول لك لا طيب خلينا أشوف شيء ثاني. اليوم المنتج السعودي أصبح ينال ثقة أي مستخدم سواء كان من المجتمع أو حتى من الدول الخارجية، وهذا مصدر فخر. نبغى نكمل على نفس هذا الطرح بحيث أنه اليوم نفرض قوة المنتج السعودي داخل المجتمع.
7: نعم. طيب، المبادرة تتضمن عدد من البرامج والفعاليات المصاحبة، من بينها جائزة صناعيو المستقبل وأيضا هاكاثون صناعيو المستقبل والزيارات الميدانية للمصانع. حدثنا عن هذه البرامج وما هو أبرز ما حققته من تفاعل ومشاركات طلابية؟
10: صحيح، الله يسلمك. المبادرة هي عندها أربع منتجات. المنتج الأول اسمه اكتشف مصانعنا، وهو متعلق بأن الطلاب والطالبات يقوموا بزيارة المصانع ويطلعوا على التجارب الصناعية. طبعا في خلال 3 سنوات وصلنا بفضل الله إلى 100,000 طالب وطالبة في القصيم وجدة ومنطقة مكة، والآن بدأنا في الرياض. صحيح، نتكلم هذا المنتج الأول. المنتج الثاني هو هاكاثون صناعيو المستقبل، ويمكن أوضح هنا هو الهاكاثون والفائزة واحدة.
7: نعم، الهاكاثون ماذا أستاذ عبد الله؟
10: الهاكاثون الله يسلمك والجائزة هي منتج واحد.
7: نعم.
10: اسمه هاكاثون صناعيو المستقبل.
7: نعم.
10: فكرته أنه واحدة من التحديات اللي يعاني منها القطاع الصناعي الله يسلمك أنه عنده مجموعة من المشاكل. هذه المشاكل عشان يتم إيجاد لها حلول إبداعية نحتاج اليوم إلى أفكار. الموظفين بطبيعة حالهم اللي يشتغل في المنشأة نفسها عقله يكون مقولب، لكن الطالب هو جاي من خارج المكان أو من خارج الصندوق، فيستطيع أن يجيب أفكار إبداعية وممتازة. فأطلقنا هذه في 4 مسارات: المبدع والمكتشف والفنان والسفير. الطالب بعد الزيارة يختار
7: المبدع والمكتشف والفنان والسفير. أوكي.
10: ويختار الطالب واحدة من هذه المجالات ويقدم مشروع بناء على تحدي موجود داخل المصنع. ووضعنا جائزة قيمتها 200,000. طبعا نتكلم اليوم انه من 100,000 اللي زاروا خلال 3 سنوات شارك 10,000 طالب وطالبة في هذا المنتج. المنتجين الأخيرة هي منصة الصناعة، وهي زي التيدكس، يقام في منطقة مكة والرياض. نستضيف في أفضل القيادات الموجودة في القطاع الصناعي ويصير حوار ما بين الطلاب والطالبات.
7: والله نتمنى نحضر معاكم أستاذ عبد الله، يعني حمستنا الموضوع، جميل.
10: أنتوا على راسنا، وبالعكس يعني أنتوا زيلونا شرف، الله يعطيكم العافية.
7: الله يسلمك.
10: والمنتج الأخير هي الفعاليات الجماهيرية، وهي فكرتها أنه نقيم في المولات الرئيسية في المملكة فعاليات تستهدف الأهالي وتوعيتهم بالقطاع الصناعي. فهذه هي أربع منتجات تقدمها المبادرة.
7: جميل. طيب انطلقت المبادرة من جدة ثم توسعت إلى عدد من المناطق ومن أيضا الإدارات التعليمية، كيف تقرؤون يعني مدى انتشار هذا التوسع، وما هو دور الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في نجاح المبادرة وفي أيضا استدامتها؟
10: صحيح، الله يسلمك. جدة معروفة من زمان، هي ولادة للمبادرات النوعية والمتميزة. فعلا المبادرة بدأت في محافظة جدة بدعم كريم من صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة، وبعدها انطلقت للتوسع. التوسع كان بالشراكة مع وزارة الصناعة، وزارة الصناعة ممثلة في وكالة تنمية القدرات البشرية، ممثلة في وكيل الوزارة سعادة المهندس فارس الصقعبي، تبنت المبادرة وتم عقد شراكة أيضا مع وزارة التعليم، وأصبحت اليوم مبادرة موجودة على مستوى المملكة. عندنا طموح أنه خلال 2030 نوصل إلى 1,000,000 طالب وتقدم
7: الطلاب من أي مرحلة أستاذ عبد الله؟
10: من الصف الثالث ثانوي الفترة الحالية وطلاب الجامعات.
7: طيب ما هي رؤيتكم لمستقبل صناعيو المستقبل، وما هو الأثر الذي يعني تتوقعونه على الشباب والشابات وعلى القطاع الصناعي في المملكة خلال السنوات القادمة؟
10: الطموح كبير الله يسلمك. احنا متوقعين الوصول الى 1,000,000 طالب وطالبة خلال 2030 بإذن الله، وان تكون المبادرة موجودة في 16 منطقة تعليمية على مستوى المملكة. الامر الثاني، احنا ان شاء الله في العام القادم بنهاية عام 27 حنطلق اول تقرير قياس اثر. قياس اثر معناته حنبغى نشوف كم طالب من هذول الطلاب التحقوا بكليات الهندسة، كم طالب من هذول الطلاب بدأوا يدخلوا في هذا القطاع. يمكن واحدة من الأشياء المهمة اللي أنا ما أنساها في لقائنا، إنه اليوم عندنا جامعة الملك عبد العزيز في جدة وجامعة جدة وجامعة اليو بي تي تقدم القبول المباشر لأي طالب فاز في مبادرة صناعية المستقبل في كليات الهندسة.
7: ما شاء الله.
10: مساعدة لهم على أنهم يلتحقوا ويكملوا مسارهم. فهذا اليوم يساعدنا على أنه نقدر ناخذ قياس أثر جيد، كم من عدد هذول الطلاب اشتغلوا في القطاع، كم منهم بدأوا يعملوا داخله.
7: نتمنى بإذن الله يعني مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات. نشكر لكم جهودكم ونشكر لكم وجودكم اليوم معنا في برنامج تجوال أستاذ عبد الله السليمان الرئيس التنفيذي لمبادرة صناعيو المستقبل، يعطيكم ألف عافية.
10: شكرا لكم. شكرا لكم.
7: شكرا، مع السلامة.
8: تجوال على جدة FM.

0: مستمعنا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. نظمت جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسختها الثانية بمدينة الدمام برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويعد المؤتمر منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات. وكيل وزارة الصناعة للتطوير الصناعي المهندس عبد العزيز الأحمدي.
2: في مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات، المؤتمر اليوم ولله الحمد يعقد بدورته الثانية، يشهد نجاح كبير صراحة بحضور عدد كبير من الشركاء واللاعبين في قطاع الصناعة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. واللي لفت نظري حقيقة هو حرص الشركات الكبرى بالتواجد وخلق شراكات إضافية تدعم طبعا سلاسل الإمداد والمشتريات بشكل أشمل. اليوم الوزارة ولله الحمد تعمل بشكل كبير لخلق تكامل بين سلاسل الإمداد والقطاعات والقدرات الصناعية المختلفة. الاستراتيجية الوطنية للصناعة أحد أهم ركائزها هي مرونة سلاسل الإمداد، فاليوم عند تطوير الصناعة ننظر إلى الصناعات بدون انعزال عن الصناعات الأخرى، فالنظرة دائما على سلاسل القيمة، فتنظر إلى التكامل بين قطاع الكيماويات والكيماويات التحويلية والأغذية والسيارات والطيران وغيرها.
1: ومن المنطقة الشرقية إلى محافظة فيفا، أوضح رئيس مجلس إدارة

0: وتدبرا وتجويدا وتعلما وتعليما. بفضل من الله سبحانه وتعالى الآن عدد الحلقات يتجاوز 108 حلقات تقريبا، وعدد الطلاب والطالبات المنتسبين هذه الحلقة تقريبا يفوق عددهم إلى 1700 طالب وطالبة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. من البرامج الأساسية التي هي في هذه الجمعية، أول شيء أن عندنا دارين للنساء، دار التقوى في غرب فيفا ودار الإيمان في شرق فيفا، هذه متخصصة بتعليم القرآن الكريم في الجانب النسائي. وعندنا مقرأة النور المبين، وهذه مقرأة إلكترونية تهتم بالطلاب الذين لا يستطيعون حضور الحلقات فينتسبون إلى هذه الجمعية عبر الحلقات الإلكترونية.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مبادرة دار شهم. تعتبر مبادرة دار شهم والذي أعلن عنها صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مبادرة نوعية لمعالجة التحديات السكنية وتعزيز استقرار أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم. رئيس قطاع التنمية والتمكين في صندوق الشهداء والمصابين الدكتور أحمد أبو عبات.
2: تضحيات أبطالنا لحماية وطننا وممتلكاته ومقدراته هو حقيقة عنوان للشهامة، وبالتالي اختيرت كلمة شهم حتى تكون عنوان لعدد من أعمال الصندوق ومبادراته. من هذا المنطلق جاءت المبادرة اللي تحدثت عنها اليوم، وهي مبادرة دار شهم، وهي مبادرة نوعية تم إطلاقها بهدف معالجة التحديات السكنية لبعض المستفيدين الذين لديهم أراضي سكنية ولم يتمكنوا من بنائها، أو لديهم بعض المباني اللي بدأوها لكن لم تستكمل، وبالتالي استكمال البناء وبناء هذه الوحدات هو يعزز استقرارهم السكني والاجتماعي، وبلا شك أن السكن هو من أهم مرتكزات جودة حياة هؤلاء.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.
3: من أخبارنا لهذا اليوم، رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره ورفع مستوى جودته. وقال معاليه: يسرني أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين أيدهم الله خالص الشكر والتقدير بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها الذي يأتي امتدادا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع الترفيه بوصفه رافدا مهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأضاف آل الشيخ: يجسد هذا النظام نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع، حيث يهدف إلى تنظيم نشاط الترفيه في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، بما يسهم في دعم القطاع الترفيهي وتعزيز حوكمته، بما يؤكد أن هذا النظام كما يؤكد هذا النظام الرؤية الطموحة نحو استدامة التنمية للمساهمة الفاعلة في رفع جودة الحياة.
4: تجوال على جدة FM.
3: أنجزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة لعام 1448 للهجرة في 3 ساعات فقط، في إنجاز تشغيلي يجسد مستوى الجاهزية العالية والكفاءة الوطنية المتقدمة في إدارة واحدة من أدق العمليات الفنية والتنظيمية المرتبطة ببيت الله الحرام. وجاء تحقيق هذا الزمن القياسي نتيجة منظومة عمل متكاملة اعتمدت على التدريب والتأهيل المستمر وتكامل الفرق التشغيلية

0: والتخطيط الاستباق الدقيق وتطبيق الإجراءات التشغيلية المطورة والاستفادة من التقنيات والمعدات الحديثة، إلى جانب التنسيق المحكم بين مختلف الجهات والفرق المشاركة، مما أسهم في إنجاز المراسم بأعلى درجة الدقة والإتقان. وعكست مراسم تغيير الكسوة لهذا العام تراكم الخبرات الوطنية وتطور الكفاءة التشغيلية عاما بعد عام، حيث أسهمت جهود التطوير وعكست مراسم تغيير الكسوة لهذا العام تراكم الخبرات الوطنية وتطور الكفاءة التشغيلية كذلك أسهمت جهود التطوير والتحسين المستمر في اختصار زمن التنفيذ، مع المحافظة على جودة الأداء وسلامة الإجراءات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. ويؤكد هذا الإنجاز ما تتمتع به الكفاءات السعودية من احترافية وقدرة على إدارة الأعمال التخصصية الدقيقة، بما يتواكب مع مستهدفات التطوير المستمر في خدمة المسجد الحرام، ويعكس العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة أيدها الله للحرمين الشريفين وكل ما يرتبط بخدمتهما.
1: تجوال على جدة FM.
0: مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. هيئة الطيران المدني تنظم ورشة عمل حول الأمن السبراني لمنظومة التنقل الجوي المتقدم. الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026. في يومها العالمي سواحل المملكة تتصدر مرابط السلاحف الخضراء في البحر الأحمر. أخيراً، مع الأرصاد توقعات برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على كل من تبوك المدينة المنورة مكة المكرمة عسير وجازان، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها، كذلك على الشرقية الرياض وحائل، وهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
1: تجوال على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
2: كأس العالم،
3: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
2: كأس العالم،
4: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
5: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في 60 ثانية.
2: مجلس الوزراء يدشن حقبة جديدة لتنظيم وتطوير قطاع الترفيه، واضعا المملكة في صدارة الوجهات العالمية. جامعة نجران تبهر العالم بابتكار طبي ثوري، كبسولة ذكية تعيد صياغة مفهوم الطب الشخصي وتضمن دقة العلاج. سواحلنا الغربية تتحول إلى محمية عالمية، حيث تشهد مواقع التعشيش نمواً لافتاً في أعداد السلاحف النادرة. بذكاء اصطناعي فائق يرسم علماء العالم خارطة طريق تاريخية لحماية الشعاب المرجانية من مخالب التغير المناخي. وختاماً، وفوق قمم الباحة الشاهقة يتربع متنزه الأمير حسام بجسره الزجاجي ليمنح زواره تجربة ترفيهية تتجاوز حدود الخيال.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في الوقت الذي تتسارع فيه المتغيرات تزداد الحاجة إلى الربط والاستفادة ما بين خبرات وطموح الأجيال المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. من هذا المنطلق جاء مشروع اسمه مهنار ليشكل جسرا يربط بين خبرات المتقاعدين واحتياجات المجتمع وسوق العمل، مستثمرا ما يملكونه من معرفة وتجارب متراكمة بما يسهم في دعم الكفاءات الناشئة وتعزيز ثقافة نقل الخبرة وتحقيق قيمة مضافة للتنمية الوطنية. اليوم نسلط الضوء على هذه الفكرة وأيضا الفوائد اللي ممكن يجنيها المجتمع من خلال تفعيل هذه العلاقة التشاركية.

0: ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار أيضا مستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية. حياك الله دكتورة منى. في البداية، وش أهمية دعم الأفكار والمبادرات الجديدة اللي يقدمها الشباب، وما أثرها في تعزيز التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
2: أسعد الله مساءكم وحياكم الله، وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة. عندما نتحدث عن دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يقدمها الشباب ونحن نعيش في ظل رؤية 2030، لابد أن نعي أننا لسنا أمام خيار تنموي فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في رأس المال البشري.
0: نعم.
2: طبعا إحنا أجيال وراء أجيال، كما قلت للفتيات اللي التقيت بيهم، نشبه ما يحدث في عداء الماراثون، الشعلة التي يحملها العداء ويسلمها للعداء الذي يليه حتى يصل إلى نهاية المشوار.
0: نعم.
2: طالما هناك حياة على كوكب الأرض، إحنا بحاجة لبعض، محتاجين لكل الأجيال لنستفيد من خبرات من مارسوا المهن يعني عاشوا في الحياة سنوات طويلة، وبين جيل الشباب بطموحاته بأفكاره الخلاقة والإبداع والابتكار. لكن إذا ما عنده حصيلة معرفية وخبرات، يعني إحنا لابد أن نختصر الزمن، لأنه في زمن التسارع ما في وقت أنه يغلط ويرجع يعدل الغلط. هو أنا أعطيله في إيش كان في تحديات واجهتني، ونسلم بعض يعني ما بين طموحات وأفكار وإبداع الشباب وخبرة الكبار.
0: طيب دكتورة، تشوفين أنه في فجوة حقيقية بين الأجيال خصوصا في بيئات العمل؟
2: أعتقد أن الفجوة يا سيدي هي فجوة ليست كما نتخيل في جوهر العمل والفكر، هي في طريقة التفكير والأدوات اللي بيستخدمها الجيل الجديد تختلف عن الأدوات اللي إحنا كنا نستخدمها. لو إحنا تعملنا توأمة ما بين الخبرات القديمة وما بين جيل التقنية وجيل السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، نستطيع أنه إحنا نردم هذه الفجوة من خلال تعزيز ثقافة الحوار. ما نقدر نقول إنه الحوار بس كمفردة بدون ما يكون مضمونها وحاصل أو حاضر في ذهننا. إحنا الجيلين، جيل الشباب، إحنا ما فينا في مكان تحدي أو تنافس، إحنا في مجال تكاملي. إذا حققنا هذا التكامل، الوطن هو الذي سيكون هو الرابح.
0: طيب جميل. اليوم في كثير من المتقاعدين وأصحاب الخبرة عندهم خبرات وحصاد سنين من التجارب، لكن يمكن عندهم شوية تأخر في التعامل مع التقنية. كيف نقدر نجذب هذه الفئة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحيث أنه يبث من خلالها خبراتهم اللي أكيد بيستفيد منها تستفيد منها الأجيال الشابة؟
2: اليوم أنا رايح العمل أستاذ عزام وأسمع في إحدى القنوات السعودية عن الإذاعة تقرأ. أنا ما صار عندي وقت أقرأ، بس عندي وقت أسمع. يعني الآن أتوقع في كل سيارة وإحنا رايحين في طريقنا إلى عملنا أو راجعين، إلا ما نفتح على موجات الأثير، برنامج حلقة نقاش الآن اللي أنا أتحدث فيه مع أستاذ عزام، إحنا بنرفع الوعي المجتمعي عن أهمية إنه يكون في تواصل رقمي ما بين الأجيال. يعني أنا ولدي أو بنتك لازم أعرف هو إيش أكثر شيء يعني مثلاً المواقع التواصل الاجتماعي المشهورة في السعودية غير أو يستخدموها شبابنا غير اللي موجودة

0: الدول المجاورة وخليها أقربها في جمهورية مصر العربية يحبوا موقع معين أو منصة معينة. إحنا هذيك المنصة ما نستخدمها كثير في السعودية. هذه المنصات اللي إحنا نعرف إنه أولادنا وبناتنا يدخلوا عليها أنا لازم يكون في لي حضور. يعني أنا قريب اللي صرت دخلت المنصات التواصل الاجتماعي لقيت البنات في جيل الكليات والجامعات صاروا يتابعوني. يعني أنا عندي مقطع قديم جدا في لقاء مع سمو الأمير خالد الفيصل في الجامعة الإسلامية قديم، حسيت إنه صار ترند فجأة. طب يا جماعة هو قديم بس عشان حطيته في منصة من منصات التواصل الاجتماعي. إذن لابد أنعي أنا من الجيل اللي ما كان مهتم بهذه المواقع، لقيت نفسي لازم عشان يصير في لغة حوار وتواصل مع جيل الشباب وأقدر أني أكون معاهم لأني أبغى أعطيهم من خبرتي.
1: طيب نرجع للمنصة اللي أطلقت وتجمع بين ما تدعون إليه دكتورة منى وكثير من النخبة أنه يكون في تواصل ما بين الأجيال، منصة مهنار. وش قصتها معك منصة مهنار؟
0: قصة مهنار قصة عجيبة. أنا ما زلت أعمل في التعليم وأعمل في العمل الإداري، أنا وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية، خبرتي في التعليم 30 سنة. معلمة عندي بالمدرسة قالت لي بنتي وزميلاتها يبغوا يتواصلوا معك يا أستاذة منى. قلت لها حياهم الله، اجتمعت بالبنات، أنا أحب البنات، في لغة مشتركة بيني وبينهم، فحكولي القصة حقت المنصة وفكرتها، تحمست فيها. قلت لهم إيش تطلبوا مني؟ أنا معاكم. قالوا لي نبغى نسوي لقاء معك ونبغاك تكوني أشبه ما تكوني بالعرابة.
1: هذول البنات في المرحلة الثانوية ولا في الجامعة؟
0: في الجامعية. في المرحلة الجامعية. في ينبع صناعية في الكلية الجامعية. البنات جلستي معاهم الفكر اللي يحملوه استشعرت انه احنا ما اعطيناهم الفرصة الكافية انهم يتكلموا ويعبروا عن ما يدور في عقولهم. فلما هم مرة قلت لها امتي كيف عرفتوني؟ قالوا لي من مواقع التواصل الاجتماعي، سوينا سيرش عنك قبل ما حبيت طريقتهم، حبيت اسلوبهم، حبيت حماسهم، وجلسنا نتفكر. قالوا لي طب الوطن يحتاج،
1: يعني هم ما هم من طالباتك، هم سووا سيرش.
0: سووا سيرش عني.
1: تمام.
0: فلما سووا سيرش لقوا انه هذه الانسانة اللي اسمها منى، ويعني دائما ولله الحمد يرتبط اسم منى باسم الوطن، ان منى عشقها هو وطنها، وأنا أجد إنه الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان لبناء الأوطان. فهذا القبول اللي لقيته من بناتي، وأنا دائما أقول أنا ما عندي بنات ولكن كل بنت قابلها في حياتي هي بنتي، هم يستشعروا الصدق في كلماتي. لابد إنه كل واحدة في جيلي أو كل رجل في جيلي لابد أن يشعر هذا الشاب إنه هو ولده، إنه هي بنته. لما إحنا نعطي هذا الإحساس، لأنه أصدق المشاعر هي مشاعر الآباء والأمهات.
1: صحيح.
0: فإحنا كلنا هدول أولادنا بناتنا أبناء وبنات الوطن فيهم الخير الكثير، لكن يحتاج إلى من يقف بجوارهم يؤمن بهم، يؤمن بأفكارهم. لا نقلل من أي فكرة ممكن يقولها شاب أو شابة، بالعكس أديله الدعم الكافي وأديله الوقت اللي أسمعه، لأن هم محتاجين اللي يسمعهم. فأنا أعطيتهم ساعة زمن لي على فنجان قهوة على البحر، جلسنا مع بعض عشان نكسر حاجز إنه إحنا ما نعرف بعض. أنا ما أعرفهم، لا لا لا يقربوا لي ولا من عائلتي ولا درستهم، وأول مرة أشوفهم. بعدها اتفقنا بعد العيد، بعد عيد الحج، إنه لازم يصير في مقابلة. جهزوا الأسئلة وأنا أجبت على الأسئلة، وكانت الأسئلة الإجابات عفوية ومن واقع خبرتي اللي أنا عشتها. فهم محتاجين يسمعوا خبراتنا عشان يستفيدوا منها، عشان يبنوا عليها، عشان ما يبدأوا من الصفر، يبدأوا يكملوا على ما إحنا قدمناه للوطن، ونفضل لآخر نفس لحد ما الروح تطلع لباريها. أنا أعطي، لا أقول أتقاعد عشان أنام، لا أنا الوطن استثمر فيا، الوطن أعطاني، الوطن علمني، فأنا لابد من الواجب الوطني إني أنا أعطي للجيل الجديد كل خلاصة خبرتي وكل اللي صرفته علي الدولة.
1: نعم. طيب أنا استأذنك دكتورة منى، تبقين معنا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام،
2: حياكم الله مرة اخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن منصة مهنار، فكرة انطلقت من فتيات سعوديات. فكرتها أنه تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب من أجل خدمة المجتمع. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. دكتورة منى، على فكرة أنت تعتبرين في هذه المنصة شريكة ولا مستشارة ولا داعمة؟
3: أنا لست شريكة، أنا داعمة وأنا مستشارة، يعني أنا أحمل شهادة دولية معتمدة في برامج الإرشاد والتوجيه المهني.
2: جميل.
3: يعني أريد أن يعني أعمل على يعني هذه أول مرة أنا أقدم خدمة الإرشاد المهني والدعم للشباب بالطريقة هذه المباشرة. إنك تجلس معاهم، إنك تعطيهم مساحة من وقتك وتخليهم يدخلوا لأفكارك ويغوصوا ويبحثوا عما يريدوا أن يجدوه عندك. هذه أول تجربة أنا أخذ الشهادة في الإرشاد المهني والأكاديمي والوظيفي لي كم سنة، بس ما قعدت مع أحد بشكل مهني بالطريقة دي.
2: طيب.
3: فأنا حسيت أنها هذا العالم يستهويني، هذا العالم وجدت نفسي فيه، والسبب بناتي لما وأزهار.
2: طيب، لما معانا الآن على الهاتف لما هشبول، الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. حياك الله يا لما. في البداية أعطينا فكرة عن شركة مهنار، كيف انطلقت الفكرة وش الأهداف اللي تسعون لها؟
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا لما الغامدي، طالبة في كلية ينبع الصناعية تابعة للهيئة الملكية للجبال وينبع، وأيضا الرئيس التنفيذي لشركة مهنار. بداية تأسست شركة مهنار ضمن مشاركتنا في برنامج الشركة المقدم من إنجاز السعودية، اللي أتاح لنا فرصة تحويل فكرة طلابية إلى مشروع حقيقي يسعى لإحداث أثر مجتمعي مستدام. مهنار بشكل بسيط هي منصة تربط خبرات المتقاعدين بالكفاءات الناشئة، بهدف المحافظة على المعرفة والخبرات الوطنية وعدم فقدانها بمجرد خروج أصحابها من سوق العمل. انطلقت الفكرة هذه من إيماننا بأن الخبرة لا تتقاعد، بل يمكن أن تستمر صناعة الأثر ونقل المعرفة للأجيال القادمة وتحقيق أقصى فائدة ممكن.
2: جميل. طيب، وش التحدي أو المشكلة أو الأمر اللي تشوفون فيه كان فجوة في المجتمع وخصوصا في سوق العمل اللي خلاكم تؤسسون هذه المنصة اللي تجمع بين خبرات المتقاعدين وأيضا سوق العمل والشباب وطموحات الشباب؟
4: احنا بعد ما درسنا السوق شفنا فجوة واضحة بين الخبرات المتقاعدة وبين الفئات اللي تحتاج توجيه وتحتاج دعم مهني مبني على الخبرات. في ما يقارب في المملكة العربية السعودية 1,200,000 متقاعد ومتقاعدة يمتلكون خبرات وتجارب قيمة، وعندنا في الجهة الأخرى أيضا طلاب وفئات أخرى تحتاج إلى توجيه. فهنا جاءت مهنار لتكون حلقة وصل تمكن نقل المعرفة والخبرة بطريقة مستدامة ومنظمة.
2: طيب، كيف تتواصلون مع هذا العدد الكبير من المتقاعدين بما يملكون من خبرات متراكمة على مدى سنين في مختلف القطاعات والمجالات؟
4: احنا حاليا نعمل على تأسيس منصة تجمع المتقاعدين مع الفئات المستفيدة من الطلاب والكفاءات الناشئة. من خلال المنصة هذه نتيح الخدمات حقتنا، عندنا عدة خدمات من ضمنها الاستشارات المهنية، اللقاءات التوجيهية وورش تدريبية وأخرى. يعني تسهم هذه الخدمات استمرارية العطاء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف القطاعات. فإحنا من خلال المنصة هذه نتواصل مع المتقاعدين، وأيضا نتيح خانة لحجز الخدمات ولا آخر للمستفيدين.
2: طيب، وش الأثر اللي لمستموه خصوصا على الشباب من خلال هذه الفكرة أو هذه المنصة لتوظيف الخبرات للكفاءات الناشئة بحيث أنه تستفيد أو يستفيد منها سوق العمل؟
4: إحنا إلى الآن لم تطلق المنصة بشكل رسمي، لكن لمسنا اهتمام كبير من الطلاب من الكفاءات المستفيدة والكفاءات الناشئة. حتى أصبح مهنار بالنسبة للكثيرين مطلب، يعني يسد فجوة في السوق وفي سوق أو في المجتمع بشكل أكمل.
2: طيب وش رؤيتكم المستقبلية لهذه المنصة، وأيضا وش الرسالة اللي تبغون توجهونها للمجتمع؟
4: إحنا نطمح في مهنار إن مهنار يصبح منصة وطنية رائدة في نقل الخبرات بين الأجيال، وأن تسهم هذه الخبرات في بناء مجتمع يستثمر المعرفة المتراكمة ويحولها إلى قيمة مستدامة، فيما تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأيضا رسالتنا أن الخبرات المتقاعدة ثروة لا تقدر بثمن، والمحافظة عليها واستثمارها بالشكل الصحيح مسؤولية مشتركة للجميع، وأيضا هي تسهم في دعم التنمية وتحقيق مستهدفات الرؤية.
2: طيب شكرا لك لمى هشبول الرئيس التنفيذي لشركة مهنار، شكرا جزيلا لك. أعود لك دكتورة منى، عندك تعليق على ما ذكرته الأستاذة لمى؟
3: تعليقي إني أحب أبشر لمى إنه أنا بمجرد ما تكلمت عن هذا الموضوع وعن هذه المنصة في المجموعات على يعني في كل الجهات العمل اللي عملت فيها، يعني أنا عملت في التخطيط، عملت في التميز المؤسسي.

0: يستهان بها، خبرات عالية الجودة، وما أروعنا وإحنا نلتقي في منصة واحدة ونكسر الحاجز اللي بيننا وبين الجيل الشاب عبر هذه المنصات الرقمية التي أصبحت الواقع يفرض وجودها في حياتنا. فما ينفع إنه إحنا نقول نجلس في بيتنا أو أفتح لي شركة للاستشارات والناس حتجيني. لا، أنت تعال للناس في المنصات في أماكن تواجدهم الرقمية عشان يحصل التواصل من أجل الوطن.
1: طيب دكتورة منى، في أحياناً حاجز نفسي بين أصحاب الخبرة والمتقاعدين وبين مواقع التواصل الاجتماعي، ما عندهم رغبة أو حماس في أنه يكونون حاضرين لأنه يرون أنه هذه الأماكن يمكن لأجيال أصغر منهم. وش ردك على هذه الجزئية تحديدا، العامل النفسي لأنه يلعب دور كبير في هذا الجانب؟
0: تعرف أستاذ الكريم، متى نكسر هذا الحاجز؟ من داخل بيوتنا، لما نسوي تواصل مع أولادنا وبناتنا، أقرب الناس لنا في بيتنا. إحنا عندنا قلة التواصل، هي تشخيص واقع. أنا لابد أن أعترف أنه إذا ما رحت للطبيب وما قلت له أنا إيش الأعراض أو ماذا أشعر، بماذا أشعر، ما حيقدر يوصف لي العلاج الصح.
1: صحيح.
0: فأنا لما أعرف أنه في مشكلة في التواصل داخل البيوت، لما المعلم ما يعرف يتواصل مع طلابه الجيل الجديد ويبغى يكلمهم باللغة حقة العصر القديم، إذن أنت تغرد خارج السرب. كيف تعرف أنه هذا المعلم ناجح؟ عرف كيف يوصل لعقول وقلوب وأرواح طلابه، وبالتالي تلاقيه هو صاحب الكلمة والمشورة، ويجيني الطالب سواء كان طفل صغير ولا شاب كبير في الجامعة. نفس الشيء الأب اللي قريب من عياله، الأم اللي قريبة من أولادها، ولازم تعطي لكل إنسان احتياجاته النفسية والفكرية والروحية بما يتناسبه هو، لأنه هو كائن مستقل بذاته، ما في أحد زي الثاني. المنصات الرقمية خطفت أولادنا مننا. إذا ما قدرنا ندخل معاهم هذا العالم، حيصيروا كأنهم هم في عالم وإحنا في عالم. وأنا اللي اتخذت هذا القرار، لما تنحيت فأنت حكم عقلك، وعقلك يقول لك أنت تبغى تكون تعيش في قوقعة الزمن الماضي لوحدك، حتعيش لوحدك، حتى أولادك ما حيكونوا معك. لا، أبغى أعيش مع أولادي ومع أصحابهم ومع بناتي وزميلاتهم، مش إني ألبس رداء مو ردائي وأعيش زمن مو زمني. لا، بس لازم أعرف هو كيف يفكر، عشان ما أجي في لحظة أحس إني أنا غريبة، أنا ما أعرف حتى اللغة اللي يتكلموا بيها ولا الرموز اللي يتحدثوا بيها وأتفاجأ. لكن لما أكون معاهم أنا أعرف حتى هم كيف طوروا لغة التواصل بينهم بين بعض، عشان ما يجي في يوم من الأيام أصير أنا مني داري عن الدنيا. فهو قرار بيدك لما أنت تحكم عقلك. هذه يعني هذه منظوري للموضوع بأكمله.
1: نعم، وللأمانة من خلال متابعتي لمواقع التواصل الاجتماعي، فيه أصحاب خبرات، بعضهم حتى ما هو يعني نقول متقاعد حديث، بعضهم حتى في السبعينات، يقدم محتوى جميل وفي له جمهور من الشباب.
0: صح، حقيقي. فهو اتخذ القرار وبيحصد ثمار هذا القرار. على الجانب الآخر هناك من اتخذ قرار انه يتنحى ويقعد يتفرج من بعيد وينقم على الجيل. لا، الجيل فيه خير كثير، بس تعالي تبحث عن اللغة اللي تتكلم بها معه.
1: صحيح. طيب برأيك وش أبرز الخبرات اللي الشخص ممكن ينقلها للأجيال المقبلة؟ خبرات حياتية ولا خبرات عملية ولا يجمع بين الاثنين؟
0: أعتقد أنه الجمع بين الاثنين يعني يعتبر مطلب. يعني الآن الخبرات المعرفية والتحديات اللي واجهناها في حياتنا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني مهم جدا أن تطرح للنقاش. حلوة، عشان أنا ما أعرف كيف جات كلمة نقاش، بس هي مناسبة لي.
1: ماشية مع اسم البرنامج.
0: اسم البرنامج هي جات كده، فأنا أتبرمج.

0: لي على النقاش، النقاش المثمر اللي لما أنا أتكلم عن التحديات، عشان لا حد يتخيل إنه النجاح يجي بضغطة زر ولا كده فقاعة طارت في السماء وطير، لا لا لا لا، يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة، واللي ما يعتبر بتجارب الآخرين ويتعلم من الدروس اللي موجودة في هذه الحياة بيضيع وقت كثير. وأنا زي ما قلت في بداية حديثي، ما عندنا وقت نضيعه، احنا في زمن التحديات وزمن التسارع وزمن التغيير وزمن الطموحات العالية. طموحاتي لا تخليها أكبر من إمكاناتي. يعني أنت لما تجلس مع إنسان يطمح لشيء كبير جدا، لما تتكلم معاه بطريقة عقلانية يستكشف أولا مكامن القوة اللي عنده ويشتغل عليها، ومكامن الضعف ويعالجها. فلا تحلم بأكثر مما تستحق. في ناس حلمت كثير وطاحت لأنه ما لقيت أحد ينصحها. ترى هذا المكان ما لك، هو المكان لغيرك، فلا تطمح بمكان مولك. فهنا يجي دور الخبرة. ترى أنا في يوم من الأيام كنت أحلم بشيء مش الشيء اللي أنا موجودة فيه. في زماني ما كان أحد يحكي معايا، كنت أتكلم مع نفسي، وإنت إيش تبغي يا منى؟ وكان الناس تسأل فعلا هي منى فين تبغى توصل، بس أنا كنت أجلس مع نفسي. اليوم أنا بدي أجلس مع بناتي لأنه أنا مستعدة أني أسمعهم، مستعدة أني أقول لهم إيش التحديات اللي واجهتها في حياتي عشان أوصل للدكتورة منى اليوم.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتورة، أبقي معنا، بنطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: حياكم الله مرة أخرى. اليوم موضوعنا عن فكرة منصة تربط ما بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب واحتياجات أيضا سوق العمل. أجدد الترحيب بالدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز. انضمت إلينا الآن الأستاذة أزهار الغامدي، مديرة قسم التسويق في شركة مهنار، هي المنصة اللي نتكلم عنها. حياك الله أستاذ أزهار. في البداية، من منظور تسويقي، كيف تساهمون في إيصال رسالة المنصة للمجتمع وتعريف مختلف الفئات بأهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين؟
4: أهلا وسهلا. أولا في مهنار نركز فقط على التعريف بالمنصة، نركز على الفكرة وراءها. إحنا نؤمن والخبرات حد.
1: أستاذة أزهار صوتك يقطع، من وتكلمين أنت من السبيكر؟ إذا من السبيكر قفي، لكلمينا من الجوال مباشرة، أو حاولي تغيرين مكانك عشان يكون الصوت ما يقطع. تفضلي.
4: مثل ما كنت أقول، في مهنار إحنا ما نركز فقط على أننا نعرف بالمنصة، احنا نركز على اننا ننشر الفكره والقيمه التي تقف خلفها. خبرات المتقاعدين مثل ما ذكر الزميل سلمى،

0: الأستاذة منى تمثل ثروة معرفية كبيرة، من الغير منطقي أنها تتوقف عند التقاعد. عشان كذا إحنا نحرص من خلال المحتوى التوعوي، اللقاءات الإعلامية والشراكات المجتمعية وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، على أننا نبرز قصص النجاح والخبرات التي يمكن أن تحدث أثر حقيقي في حياة الشباب أو الجيل الحالي. فإحنا هدفنا أنه يدرك المجتمع أن التقاعد نهاية مرحلة وظيفية، ليس نهاية الخبرة، هو مجرد نهاية المرحلة الوظيفية لكنه ليس نهاية العطاء أو التأثير في المجتمع.
1: طيب وش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تسويق فكرة المشروع، خصوصا أنه فكرة استثمار خبرات المتقاعدين واحدة من المبادرات النوعية والجديدة أيضا على مستوى السوشيال ميديا، ما هو جديدة في كفكرة على مستوى السوشيال ميديا أن يكون في منصة للجمع بين خبرات المتقاعدين والشباب، هذه فكرة جديدة.
0: صحيح، فعلا أبرز تحدي واجهناه هو مثل ما ذكرت أنه الفكرة جديدة نسبيا على المجتمع، فما زال الكثير ينظر إلى التقاعد على أنه نهاية للمسيرة المهنية، بينما إحنا نحاول أننا نبرز جانب مختلف لهذا الموضوع، وهو أنه الخبرة تبقى ذات قيمة حتى بعد التقاعد. وشعارنا أصلا في مهنار هو أنه الخبرة لا تتقاعد بل تورث وتستمر. أيضا واجهنا تحدي في توضيح هذه الفائدة للطرفين، الجيل السابق والحالي، سواء للمتقاعد الذي يعني يمديه يستمر في مشاركة خبرته، أو للشباب من الجيل الحالي لأنهم يمديهم يستفيدون من تجارب عملية حقيقية من هؤلاء المتقاعدين. لكن مع الوقت الحمد لله وجدنا تفاعل إيجابي من مختلف الفئات، وهذا أعطانا ثقة أكبر بأهمية ما نقدمه.
1: طيب كيف تتفاعلون مع الشباب والكفاءات الناشئة؟ وش الوسائل اللي تستخدمونها لتعزيز ارتباطهم بأصحاب الخبرة؟
0: الشباب اليوم فعلا يبحثون عن محتوى سريع وواقعي ومرتبط بتحدياتهم الفعلية اللي يواجهونهم. عشان كذا احنا نحرص نقدم رسائل ومحتوى قريب منهم ومن احتياجاتهم المهنية. ايضا نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل اساسي للوصول اليهم. ايضا احنا نبرز قيمة التعلم من اصحاب التجارب والخبرات، بدل من الاعتماد على المعرفة النظرية اللي هي المتواجدة بسهولة اليوم. اللي نطمح له هو انه يرى الشاب في صاحب الخبرة مرشد يمكن ان يختصر عليه سنوات من التجربة او الخطأ.
1: طيب في الجانب الاخر، اليوم اللي يسمعنا مثلا من المتقاعدين ويشوف انه عنده خبرات يبغى ينقلها للاجيال المقبله، كيف ممكن يستفيد من خدماتكم؟ كيف يتواصل معكم؟
0: مثل ما ذكر الزميل سلمى، احنا ما اطلقنا الا المنصه بشكل رسمي، لكن يمكن التواصل معنا عبر جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر رقمنا. احنا كلنا متاحين ومرحبين وفاتحين باب التسجيل لكل المتقاعدين وايضا الفئه الاخرى اللي هي فئه المستفيدين. وراح يستفيد المتقاعد كثير من هذه الناحية، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا مع أستاذ منى وزميل سلمى، المتقاعد راح يقدر يقدم ويستمر في العطاء لوطنه، في وطنه وفي مجتمعه أيضا.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أزهار الغامدي، مدير قسم التسويق في شركة مهنار، اللي ستطلق منصة تربط بين خبرات المتقاعدين وطموحات الشباب. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يعطيكم العافية.
1: طيب أعود لك دكتورة منى، يمكن في جزئية مهمة ذكرتها الأستاذة أزهار، موضوع التعامل مع الشباب باللغة اللي يفهمونها. يعني فيها كثير من أصحاب الخبرة والمتقاعدين اللي يكون عنده بالفعل شيء يبغى يقدمه، لكن لغته وإيقاعها أبطأ من لغة الشباب، يمكن حديثه بطريقة كلاسيكية، المصطلحات اللي يستخدمها ما توصل للشباب. فكيف يمكن أنه نغير من هذه اللغة بحيث أنها تكون لغة شبابية وتحمل في طياتها خبرات السنين؟
2: هذا التحدي من التحديات اللي حتواجه بناتنا وحتواجه أيضا المتقاعدين والمتقاعدات. قلت لك قبل شوي أنه البداية من البيت، البداية من الأسرة، لذلك أنا حريصة جدا على وجود العلاقات الأسرية القوية جدا بين الآباء والأمهات، لأنه الأسرة هي نواة المجتمع. فإذا أنا مو قادر أتواصل بقوة مع أولادي وبناتي، لن أستطيع أني أتواصل مع أبناء وبنات المجتمع، مستحيل.

0: يعني إذا أنا فقدت لغة التواصل مع أقرب الناس لي، وبعدين اعتبر إنه البيت هو المكان اللي أنت بتتدرب فيه على إنك تواجه الجيل اللي برا، لأنه أولادي وبناتي أصدقائهم هم اللي برا في الجامعة، في النادي، في المقاهي، هم نفسهم. فأنا كل اللي بيحصل في المجتمع ده نموذج له اللي موجود في بيتي. أنا لازم أجلس، يعني أنا أمس أنا لست من الناس اللي تسهر عشان الكورة، وعشان ولدي جاء بعد انتهاء الاختبارات من الجامعة، لازم أجلس مع ولدي اللي أنا غايب عني يعيش في المدينة وأنا عايشة في ينبع، أبغى أكون صاحبته، أشوف هو فين واصل اهتماماته. فاهتمامات كل إنسان في عائلتي تخصني أنا كأم. يعني أنا دائما أقول الأم ما ممكن أحد يعوض غيابها إذا هي ما كانت قريبة من أولادها وبناتها. وبالتالي لما أروح للعمل، أنا أصلا خلاص درست هذا الجيل اليوم هو إيش الترند اللي عنده. حتى موضوع الترند ده مش شيء كده رفاهية ولا لا لا لا، يعني أنا بعد مباراة المنتخب والأوروغواي فرحت أشوف فين الترند، رحت يعني أنا شفت شوط واحد ما شفت الثاني، بس عشان أعرف أفتح حوار مع ولدي اللي هو مهتم بالرياضة، لأن لازم أصلا في المنتخب السعودي هذا لازم كلنا إحنا نكون معه. فأحسس ولدي وأنا بتكلم معه، ترى أنا صح ما حضرت المباراة كاملة، بس أنا كنت في الترند أشوف الحارس إيش سوى. هذا مثال بسيط أستاذ عزام على كل شيء في حياتنا. لا يعني حتى في الأنظمة الغذائية اللي صارت قبل فترة والترند، حتى المتعلمين المثقفين اللي هي انجرفوا وراها لحد ما صدر قرار من وزارة الصحة يحذر من إنك أنت مو كل شيء تسمعه تصدقه وتضيع نفسك وتجيب لنفسك مشكلة. فكمان أنا لازم حتى موضوع الصحة، موضوع الرياضة، موضوع كل شيء في حياتك، أنت لازم تعرف الجيل ده مهتم بإيه عشان تعرف تجيب لغة بيه. فهذه اللغة اللي يتكلم بيها الجيل الجديد والترندات لازم أنا أكون حاضر ليها وواعي عشان أعرف أدخل في نقاش معهم.
1: طيب أنا بقي معي أقل من دقيقة، وعشان برضو نغطي الجانب الثاني، أنه ليست الإشكالية فقط في جيل أصحاب الخبرات، بل حتى أنه في بعض فئات الشباب من فرط الحماس يحس أنه ما هو محتاج أنه يسمع مثلا من هذا المتقاعد اللي مثلا تكون لغته بعيدة عن لغته، وأنه يشوف أنه طموحه يكفي، يكفي أنه ينطلق. كيف ممكن نغير هذه النظرة؟
0: لابد من الحوار، أنه التنمية المستدامة للوطن لا يمكن أنها تبنى بالحماس وحده ولا الخبرة وحدها، ولا جيل يشوف نفسه أحسن من جيل تاني. لا الجيل القديم يقول والله أنا أحسن، ولا الجيل الجديد يقول والله هذا أنا أقدر أستغنى عن الجيل القديم. لازم نؤمن بأهمية التكامل بين الجيلين. الشباب عنده روح مبادرة، عنده ابتكار، عنده قدرة على مواكبة متغيرات، لكن الخبرات الوطنية عندها الرؤية العميقة، عندها الحكمة، عندها التحديات اللي واجهتها وكيف اجتازتها. هذا الإبداع حق الشباب لما يلتقي بالتجربة اللي حصلت في الحياة على المسار على السنين الممتدة، حيحول الموضوع إلى حلول لكل المشاكل اللي بنواجهها اليوم، لحلول ذات قيمة نقدر من خلالها نصل إلى ما يعرف اليوم الاقتصاد المعرفي. لما أؤمن برؤية وطن اللي أحد محاورها المجتمع الحيوي القادر على المنافسة، أقدر أوصل لمستهدفات وطن.
1: نعم.
0: يكفينا فخرا إحنا في المملكة العربية السعودية إننا الآن خلال عقد من الزمان حدث عندنا أكبر قصة نجاح.
1: نعم. طيب.
0: في التغيير.
1: نعم. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك للدكتورة منى حمدان، مستشار غير متفرغ في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز، ومستشار الشؤون الدينية بالمسجد النبوي للأقسام النسائية، ومستشار الكليات والمعاهد في الهيئة الملكية بينبع الصناعية. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لهذه الاستضافة، شكرا لدعم الشباب في الوطن، كلنا من أجل تحقيق مستهدفات هذا الوطن نعمل بكل حب.
1: شكرا لكم.

0: أنتم أيضاً مستمعي الكرام لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي معتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.
1: نقاش على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: من المونديال،
4: اهلا بكم في جولة جديدة من المونديال، حيث نقتفي اثر الكرة في ملاعب العالم ونضعكم في قلب الحدث. نبدأ من أوستن، حيث حطت بعثة الأخضر السعودي رحالها استعدادا لمواجهة إسبانيا الحاسمة الأحد المقبل. معنويات عالية وتدريبات مكثفة تحت قيادة دونيس على ملعب كيو 2، يطمح من خلالها صقورنا لتجاوز تعادل ميامي الافتتاحي بهدف عبد الله العمري والوصول إلى النقطة الرابعة في مشوار المجموعة الثامنة. محليا تلاحمت الجماهير السعودية في مشهد وطني مهيب، حيث شهدت الساحات والحدائق تفاعلا واسعا مع مبادرة مدننا تشجع منتخبنا. آلاف العائلات والشباب رسموا لوحة حب لمنتخبهم في مواقع مجهزة، لتتحول مدن المملكة إلى مدرجات مفتوحة تعكس روح الفخر والالتفاف الوطني. وفي نظرة شاملة على حصاد العرب في الجولة الأولى، سجلت منتخباتنا الثمانية المشاركة مزيجا من التحدي، فبينما غاب الفوز خطفت أربع منتخبات تعادلات ثمينة أمام قوى كروية عظمى، كان من أبرزها تعادل المغرب أمام البرازيل والأداء الرجولي للأخضر أمام أوروغواي. نتائج تعكس حجم الندية رغم تفاوت النتائج الذي عقد حسابات بعض مجموعات مبكرا. عالميا، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه، فبعد تسجيله لهاتريك تاريخي في شباك الجزائر رفع رصيده إلى 16 هدفا في مشاركاته بكأس العالم، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، ليثبت أن موهبته الفذة تتحدى السماء.

0: وفي ردهات فيفا تبرز أرامكو السعودية كشريك تقني يحدث ثورة في متابعة البطولة بإطلاق نظام تقنيات متقدمة لتحليل الأداء تعتمد على البيانات ومنصة أرامكو أرينا التي تضفي حيوية على مهرجان المشجعين في تأكيد جديد على الحضور السعودي العالمي استباقا لمونديال 2034. وبينما تواصل فعاليات المونديال الأكبر تاريخيا ب 48 منتخبا تثير استراحات الترطيب جدلا واسعا إجراء احترازي من فيفا لمواجهة الحرارة يراه البعض ضروريا بينما يراه آخرون كسرا لإيقاع المباريات تفاصيل تقنية قد تبتسم للفريق الأكثر جاهزية بدنيا. مونديال 2026 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح أكبر منصة ثقافية واقتصادية في العالم ونحن مستمرون في رصد أدق التفاصيل من قلب الحدث
1: من المونديال.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0. أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا. حي الله كل اللي ناطرينا، ناطرين هالحزة، ناطرين هالتوقيت من 4 إلى 6، لأن في هذا التوقيت أكيد بيكون معاكم البرنامج الأمثل والأميز والأكمل. هذه الكبسولة اليومية اللي بتنتظرونها، بتاخذون منها جرعة الإيجابية وجرعة التفاؤل وجرعة الحماس. بنغير الأجواء، مو بس أجواء الزحمة ومتضايقين وتنظرون بعض في المراية، وهذا متحرك وهذا في قدامه بيق قدام سيارته في مسافه سبيس، ليش انت واقف كذا معطل السير؟ ولا تنظرون بعض من الدرايش شباك دريش السياره. الحمد لله انا صراحه ما اعاني من هذه الملاحظات. ايضا صراحه عندنا الاجواء، بما ان اجواء صيفيه بدت تشتد وبدت درجات الحراره بتعدي 40، يعني 45 انا حسب ما قاعده اسمع. ف لا لا لا لا لا لا يا جماعه لا

جماعة لا تطوفون عليكم، لا تطوفون عليكم مشوار برنامج في الزحمة مع أمين العبد الله كل يوم من الأحد إلى الخميس. وشلون؟ مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم، انتظرونا. صح ولا صح؟ عدل ولا مو عدل؟ يعني أكيد عدل مليار بالمية. فعلشان كذا اليوم صراحة عندنا شغلات مرة رهيبة، مرة حلوة، مرة في السمبتيك. شوفوا يعني أنا 100% أنا متأكدة أن تنتظرون هذا البرنامج بفارغ الصبر. يا مساء الجمال، أمون القلب والروح، وربي وحشتي من دون ما تحلفين يا معودة، من دون ما تحلفين أنا عاد. يا السلام، هلا هلا، سمعني يا صح صح عدل، ايوه بسمه. عموما يعني باي ذا واي ترى الواتساب شغال عندنا اليوم، تبون تسمعون الطيران؟ تبون تسمعون هذه في عز الزحمه وفي عز الحر؟ راح نغير المود. ايوه ما ادري، احس اني انا محتاجتها. اعتز اليوم. اكزاكتلي بالضبط. يلا اعطونا هات السناكة وابشروا باحلى طيران ما تسمعونه في اي محطه ولا في اي برنامج، فقط عندنا هنا الطيران الدوسريه، الطق الدوسري الحلو. خلاص بعدين معتز، يلا اسمعوني واستمتعوا معي ثلاث ردداتنا، وايضا من خلال اكيد تطبيقاتنا على السوشيال ميديا، بالتحديد على منصة إكس. لا تنسون متصدر لا تكلمني برنامج في الزحمة على أجد أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية وسعودي راديو بلاس. ساعتنا الأولى راح تكون عبارة عن سناك، ومثل ما تعودنا طبعا الأخبار الجميلة اللي بطرحها لكم وبنقعد نتناقش فيها، وبنقعد ناخذ آراءكم من خلال الواتساب. اليوم راح نرد حق الواتساب باي ذا واي، وراح نسولف اليوم. تتذكرون لما أخذنا المثل الإيطالي اللي قال إن سلاح المرأة لسانها، يعني ونادرا ما يصدأ. اليوم راح المثل فيتنامي. حلو حلو المثل، مرة مرة حلو المثل. المثل بيتكلم عن الأزواج، راح نتكلم عن الأزواج بمثل فيتنامي تم طرحه، وكان يعني المثل هذا حوله أصداء مرة حيل كثيرة. أنا مجهزت لكم أربع أسئلة، أبشوف أيضا أصداءكم أنتوا وردودكم من خلال الواتساب على 800-244-2828. ساعتنا الثانية راح تكون أصدقائي عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم تخص المال، تخص الفلوس. الفلوس يعني على فكرة حتى السناكة، بس المقولة اليوم اللي هي الفيلسوف وعالم الاقتصاد آدم سميث اليوم تكلم عن الفلوس وعن العالم اللي تجمع الفلوس والعالم اللي بتصرف الفلوس. يا الله المثل مرة قوي قوي قوي قوي يا جماعة، فعشان كذا كثفوا اتصالاتكم وكثفوا مشاركاتكم. يعني أنا متأكدة أني مجرد ما أطرحها على طاولة النقاش الكل رح يشارك، فيعني رح تقولون الخط، الخطوط ما تمسك، الخطوط مشغولة، الخطوط من الآن ابدوا اتركوا طبعا أسماءكم اللي حابين يشاركون في الساعة الثانية على 6477154، بما أن يعني عن المال وبنتكلم عن العالم اللي بتصرف المال والعالم اللي بتحوش اللي تكنز المال بتلم المال، والعالم اللي يعني أنا ما راح أوضح أكثر من كذا، والعالم اللي بتصرف المال أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. مستعدين ننطلق؟ يلا نقول 1 2 3 انطلق يا معتز. مخرجنا معتز سمير بخش. يس Thank you. لا ماني قايلة خلاص. بعد ما كتمتني 30 ثانية. طيب يلا here we are.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

ويلكم ايفري ون، اولا اميغوس، يا هلا مرحبا فيكم. حي الله صراحه كل المبدعين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الواتساب منور فيكم صراحه، يعني عجبتوني حيل، هجوم كبير. وانا قلت قاعده اقول حق معتز، يعني اذا احنا حناخذ كل صراحه، هاتوا السناكه ونعطي الطيران. ما اليوم ماكو سناكه، ماكو سناكه، لكن ماني قادر صراحة أني ما أعطيكم السناكة، بالذات في ناس معانا الأول مرة بيشاركون. هاتوا السناكة، أمل وعبد العزيز أول مرة، والله علشان خاطرك يا أمولة، أنت وعبد العزيز، ولأنكم أول مرة، أول مرة تقول أمون، أول مرة يبشري، عاطهم هلا. سمعني سمعني الإبداع، سمعني في عز الصيف، سمعني الطيران، عاشت أمول، عاش عبد العزيز سمي ولدي. أحياك الله يا أمول، أنا سعيدة أنك معانا، وحتى لو أول مرة يا أهلا ومرحبا فيكي. وأيضا نروح للمنطقة الشرقية، نروح للساحل الشرقي، نروح للنواخذة اللي هناك، الدمام، يوسف الخليفة، وعط النواخذة الشرقية، نعم يستاهلون، نعم نعم، يا سلام على الساحل الشرقي. أيضا بس نوقف اللي اكتبوا، هم اللي راح أخذهم. حطينا ها، لحظة لحظة لحظة لحظة يا معود، هذا سلطان ما قال هذا الواتساب ما نعطيه. أيضا أسمى الحربي شاعرة الحكمة، حياك الله، يلا ننطلق، ماكو طيران. الحمد لله على سلامة الواتس، أهلا وسهلا يا القرحي، ربنا يسلمك. وعندنا هذا نعطيه مازن، ما يبيلها حكي، ما يبيلها، الله عليك. عارف يا أمينة، لو فزنا على الإرقوية ماكو نوم، رح نواصل. تقصد اسبانيا؟ بس خذ هذه، بس خذ. لسه يبغى لك تسوي ابديت، يبي لك تسوي ابديت. عموما ايضا نروح صراحه للي بيفوز معنا، ستوب للي يفوز معنا دائما بهاتو السناكه. الويكند اللي فات امطار رعديه شديده بجيزان، ذكرتني بصوت طيرانكم، ومشيت بالشارع مهوس اقول هاتو السناكه هاتو السناكه، سامحكم الله يا عينا. بما انك صراحه كان عندكم ما شاء الله بجيزان مطر، يعني من قوته مثل ومن جماله ومن روعته، نعطيك الطيران، ليش لا، نساعدك هشام من جيزان، خذ يا هشام، تستاهل أحلى طيران من جدة لجزان. يا سلام عليك، يا سلام عليك، إيش هالجمال هذا صراحة، وإيش هالإبداع، وإيش الخطط مو طبيعية مالتك، الخطط مو طبيعية. ونعطي أكيد الصوت الجميل اللي دائما بيكفل عندنا لساعات الحلقة بشكل جمالي، ولو أن البوست اللي حاطة اثنين يشدون الشعر، هاتي طيران، له له له له له، تعطيني طيران ولا شلون، خذ الطيران، نرفع الصوت. معتز مو كذا، ماكو حماس، ابي صوت صوت صوت صوت، ايوه ايوه، شوف قاعد يرقص، قاعد ما ايش اسمه، عمار، الله يا عمار، الله عليك، الله الله، ابا، وهاتوا السناكه لجبران، اسبس يا الله يا جبران، تستاهل. صراحة ما راح نخلص، خلصنا كذا، أكو حد يبي طيران، أها خلصنا، لا أنت مالك طيران معتز، أنا ما أجي أطلع فاصل وأجي عندك ألاقيك مشغل الطيران وقاعد مبسوط. اكزاكتلي، يلا خلينا نروح

الأحياء مثل شعبي قديم يقول المثل هذا. ركزوا ركزوا يا جماعة معايا، المثل جدا خطير. المثل الشعبي القديم بيقول إن إذا تعاون الزوجان حتى بحر الشرق يمكن إغراقه. بالاتحاد قوة، شفتوا؟ شفت القوة بين الشركاء بين الأزواج؟ يقول لكم إذا تعاون الشركاء مع بعض، إذا تعاون الزوجان حتى بحر الشرق يمكن إغراقه. لكن أصدقائي يقول لكم أن هذه المرة في سياق حديث بيسلط الضوء على قوة الشراكة الزوجية في مواجهة تحديات العصر. المثل الفيتنامي هذا أصدقائي بيعود إلى قرون طويلة من التقاليد الزراعية، عاد ليتصدر النقاشات بعد أن استخدمتها مؤسسات اجتماعية في حملات نوعية حديثة بتؤكد أن التعاون بين الزوجين ليس مجرد قيمة عائلية بل قوة قادرة على تحريك البحار. يعني المثل صراحة قوة الشراكة أو قوة الاتحاد بين الزوجين صوروها بأنها قوة قادرة على تحريك البحر، يعني تمثيل أو تشبيه بلاغي جدا قوي. يعني شوفوا الزوجين لما يكون في ما بينهم شراكة قوية واتحاد جدا قوي بيكون عندهم بيمتلكون هذه القوة للتصدي وأيضا لسحق المصاعب وأيضا حتى الجدران المتصدعة عندهم القدرة على ترميمها بشكل قوي، وفقادرين هم فعلا على تحريك البحار، قادرين إن مركبهم فعلا يشق البحار. طبعا المثل الفيتنامي أصدقائي بيشير إلى بحر الشرق وهو جزء واسع من غرب المحيط الهادي، بيجسد فكرة إن التحديات مهما بدت شاسعة يمكن التغلب عليها عندما يعمل الشريكان كفريق واحد. ايضا بتوضح او بيوضح المجتمع الفيتنامي اللي اعتاد على العمل الجماعي في الحقول واداره شؤون الحياه اليوميه، بيشوفون ان في هذا المثل رمز لوحده الاسره وقدرتها على تجاوز المستحيل. الفيتنام احنا بنعرف ان الفيتناميين هم يعني شعب قليل جدا، فيتنام اصلا بلد جدا دوله جدا صغيره وبيعتمدون كثير، بيشتغلون سكانها اغلبهم في الزراعه وايضا بلس اداره حياتهم الاجتماعيه، فعلشان كذا بيشوفون ان هذا المثل هو رمز فعلا لوحدة الأسرة. طبعا أيضا اللافت أصدقائي في الموضوع أن المثل عاد للواجهة في زمن بتتزايد فيه الضغوط المالية 100%، مش بس فيتنام، أعتقد في درب التبانة كلها من شرقها لغربها ومن شمال الكرة الأرضية لجنوبها أو لغربها. الضغوط المالية هي بتحدي كبير لأي أسرة موجودة، طبعا بتتصاعد وأيضا في ظل أنها بتتصاعد متطلبات العمل وبتتسارع أيضا وتيرة الحياة، وهذا بيجعل الخبراء بيشيرون إلى أن إفراغ البحر لم يعد مجرد مبالغة بل استعارة دقيقة لحجم التحديات اللي بتواجه الأزواج اليوم.

طبعا الموضوع هذا او المثل هذا لما نشر في احدى المواقع اصدقائي جت كثير جهات واعادت النشر، اعادت نشره ونشر هذا المثل، اللي لان رسالته ما تقتصر فقط على الازواج، لا ايضا بيمتد اصدقائي الى الصداقات، حتى صداقاتنا، حتى صداقاتنا اذا ما كان فيها شراكه وما فيها تعاون ما راح يقدرون ان الصداقه هذه تحرك البحار، الصداقه هذه ما راح فيما معناه ان تقدر ان راح تتحدى زي ما يقولون او افراغ البحر. ايضا اصدقائي العمل، في العمل اذا ما كان فريق العمل أزتيم واحد إن كلهم يشتغلون بروح الفريق ما رح يقدرون إنهم يحركون البحر أو يشقون البحار. أيضا المجتمعات، المجتمع لما يكون مجتمع واعي ومثقف ومتعاون ومتكاتف أعتقد بيكون قادر على مواجهة جميع الصعوبات، حيث يقولكم يصبح التعاون هو السلاح الأقوى في مواجهة الأزمات. وبينما يستحيل عمليا إفراغ البحر، كثير أكيد يعني جاء في بالهم أنه يستحيل

تسجيل عمليا إفراغ البحر، إفراغ بحر، لكن الرسالة اللي بيحملها المثل بتبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى. ختام سناكا بيقولون فيها اتحدة تنجح حتى لو كان الطريق بحجم محيط. الله الله، اتحدة، شوفوا حطوا للشركاء، يعني كانت بصديق بالمثنى، اتحدة تنجح حتى لو كان الطريق بحجم محيط. طيب this is our snack for today. دن دن، حلو حلو يا حلو، كومنتم بعد اللي بتتحدون مع برنامج في الزحمة، كمية الواتساب الجميلة والرائعة، الله عليكم. بحاول على قدر المستطاع أني أخذها إن شاء الله الفاصل الجاي. ولكن عقب سناكتنا لليوم، هل أنتم مع الشراكة في الحياة الزوجية؟ مع الشراكة بشكل عامل؟ هل أنتم مع الاتحاد؟ معتز قاعد يمينه مع فريق يقصد الاتحاد السعودي، معنا إحنا نقصد الاتحاد، الاتحاد بمعنى الزواج في الشراكة. أنتم مع الاتحاد أو مع الشراكة، الشراكة الزوجية؟ ولما أقول الشراكة في العلاقة الزوجية يعني جميع أنواع الشراكة أنها بتكون مقبولة، أو عطوني أنتوا شنو الشراكات أو الاتحاد المقبول في الحياة الزوجية، شنو الشراكات المقبولة؟ الشراكة المالية مقبولة ولا مش مقبولة؟ ايش رايكم بالشراكة المالية اللي بتصير؟ ولا كل واحد فيهم عنده شخصية مالية وذمة مالية؟ بتفرق، يلا طلع لنا عمار يقول أنا مع الاتحاد أي شيء في أي شيء كاتب أي شيء في اتحاد أنا معه. كمان كمان معتز انت وعمار بعدين شلون احنا بنتكلم عن اتحاد الزواج، اتحاد الزواج يا جماعه ما عليكم. يلا قولوا لي انتم مع الاتحاد في الزواج، مع الشراكه الزوجيه، واي نوع من الشراكه بتفضلون، وشنو النوع من الشراكه اللي ما تفضلونها؟ هل انتم مع الشراكه الماليه؟ بصراحه جاوبوني انتم مع الشراكه الماليه، ان الذمه الماليه تكون واحده. هل الشراكه بتؤدي ساعات لما تشوفون الاتحاد القوي والشراكه ما بين الازواج، هل ممكن انها تؤدي الى مشاكل؟ هل ممكن تؤدي الى نزاعات؟ هل ممكن بمعنى اصح تؤدي الى الطلاق؟ بتشوفون ممكن تؤدي الى الانفصال؟ شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على 800-244-28-28. ويلا بينا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. ويلكم ايفريون، حياكم الله اصدقائي. يا سلام يا سلام، الواتساب يبيلة بحد ذاته صراحة تحية كبيرة، يعني كمية كبيرة. فعلشان كذا أنا رح أروح على السريع أخذ الواتساب اللي ما رح أقدر أخذ، يعني في ناس كثير دازين سلام، دازين ويلكم باك وذا، فأعتذر هذا ما رح أقدر أني أخذهم. عموما السناكة اليوم أصغير تتكلم عن رسالة قوية بيكشفها مثل فيتنامي عن قوة الزواج، عن قوة الزواج. وهذا المثل الفيتنامي بيقول إن إذا تعاون الزوجان حتى بحر الشرق يمكن إفراغه. شوفوا قوة الاتحاد، قوة الشراكة، إن لما يتعاونون الزوجين حتى بحر الشرق قالوا يمكن إفراغه. طيب هل أنتم مع الشراكة بصراحة؟ هل أنتم مع الشراكة بين الزوجين؟ وأي نوع من الشراكة أصلاً مطلوبة وأي نوع غير مطلوبة؟ شنو أنواع الشراكة اللي مطلوبة في الحياة الزوجية كبناء حياة زوجية سليمة؟ وشنو نوع الشراكة اللي بتشوفونها لا بهذه الشراكة بين الأزواج بتكون شراكة مرفوضة وممكن تؤدي إلى مشاكل؟ خلينا نروح على الشراكة المالية. مع أنتوا الشراكة المالية أن ذمتهم المالية تكون واحدة ولا لا؟ الشراكة هل ممكن، أصدقائي أيضا سؤال، هل ممكن الشراكة تؤدي إلى خلافات، إلى مشاكل، إلى نزاعات؟ بمعنى أصح ممكن تؤدي إلى الطلاق أو الانفصال؟ شاركوني أصدقائي بالسؤال اللي يعجبكم، حابين تسلطون عليه الضوء من خلال الواتساب على 8002442828. ويلا بينا. سليمان التميمي، ويلكم سليمان، يقول أمينة وين التعاون أختي أمينة؟ يوم متعاونين وأسبوع نار مولع، عش دعوا عليك؟ هذول أجي خير شر هذول. اليوم إذا يوم متعاونين وأسبوع أكو مشاكل، أسبوع نار مولعة بركاني يعني فيما بينهم، هذول ما أصلا ماكو شراكة، والمفترض أصلا يا سليمان ما يكون في بينهم شراكة، لطالما الاختلاف عندهم بيوصل إلى حد البركان، إلى أسبوع كامل شار ونار. فهذول معناته شخصين غير متفاهمين، والشخصين اللي بيكونون غير متفاهمين معناته هذول أبدا أبدا مستحيل أن يكون في بينهم شراكة. محمد يحيى من جزان، ويلكم. أي شيء في اتحاد أنا معاه. عمار، عرفنا يا عمار. نروح لأنا جبران، ويلكم يا جبران، يقول مساء الورد. شكرا لك جبران على الكلام الطيب وعلى الكومنت الجميل. يقول المعنى صحيح للمثل، إذا كان بين الزوجين تفاهم وتعاون يقدرون يتجاوزون أصعب الظروف، يحققون أشياء كبيرة مع بعض. أشوف أن تعاون الزوجين هو أساس نجاح الحياة الزوجية. جبران بيقول أنا بشوف التعاون هو أساس نجاح الحياة الزوجية، إذا وقف كل واحد مع الثاني وسنده في الشدة قبل الرخاء تهون الصعوبات وتكبر السعادة. الحياة ما تمشي بالمنافسة بقدر ما تمشي بالشراكة. أنا مع الشراكة والاتحاد ومع هذا المثل الفيتنامي. الله عليك ابداع. يس فعلا الشراكة بتهون أساسا، بتقرب الشركاء من بعض بالذات إذا كانت في وقت الشدة قبل الرخاء. أبو إلاف ويلكم. مازن حياك الله، يقول أمينة الشراكة أو الاتحاد تكون على الثقة دائما، وفي حاجة أتوقع فيها الشراكة يكون فيها حياة زوجية موفقة. أوكي. أيضا عندنا نوال من سهات، حيا الله نوال، يا هلا ويا مرحبا نوال. لو سمحتي أمين حسابك الشخصي في منصة إكس، إذا داشة البث اللايف شوفين أنا عاملة رتويت، حتلاقيني أنا عاملة رتويت للبث A3M4E. يلا إن شاء الله إنك تقطي. موسى ويلكم يا موسى. موسى انتو كذا شخص انا شايفه دازين فويس نوت، ان شاء الله الاسبوع الجاي راح نفعله، الاسبوع الجاي راح نفعل الفويس نوت بما ان انا شايفه في مجموعه قاعده تدز الفويس نوت. ابشر. خرجاوي، يا هلا ومرحبا باهل الخرج، حياك الله يا خالد. خالد يقول انا افضل الشراكه بين الزوجين في الضروريات والكماليات اللي تهم الاسره. الله، شوفوا يقول امينه في الضروريات والكماليات اللي تهم الاسره. معناته عشان لا تقع المشاكل والخلافات والنزاعات فيما بين الزوجين، وما يمنع ان الزوجه تشارك زوجها وكذلك العكس، لانهم شريكان في الحياه الزوجيه. انا مريت باحدى التجارب مع زوجتي وطلعنا بفائده، لكن في الاخير ما ناسبنا، يقول ما نسبنا فتركنا عن قناعة، وأهم شيء يكون في مصداقية في الشراكة أمينة بين الاثنين. جميل هذا التفاهم، إن لما لقينا الشراكة ما بتناسبنا اختلفنا في نقاط معينة، فإحنا نفك هذه الشراكة وتظل علاقتنا الزوجية مثل ما هي ماشية على سيرها الأصلي، علشان لا نروح للخانة اللي فيها كثير من النزاعات والخلافات. طيب حسن الهلالي، ويلكم يا حسن، امون فاتتني السناك. لا كاهو ما شاء الله، انت كاتب ومعبر، ادليت بدلك بشكل جميل. حسن الهلالي بيقول الشراكه ركن من اركان الزواج الناجح، بتعتبر ركن من اركان الزواج الناجح في كل النواحي، حتى الناحيه يقول الماليه وغيرها، واهم شيء في الشراكه الماليه حتى لو كانت بين الزوجين تكون شراكة واضحة ولها شروط، وتحب نفسك مثل ما تحب للطرف الثاني. شراكة مالية ترى ممكن راتبها يكون أكثر، دير بالك. الجارحي مساء النور، بونسوار يا الجارحي. يقول أنا نفسي، سمع الجارحي شو يقول، يقول أنا نفسي والله هي تشتغل وأنا لا. طب فايدتك إيه يا راجل؟ فايدتك إيه يا باشا إذا هي اللي تشتغل

اللي حتقعد في البيت. يقول الشراكة موجودة طبعا، الكل يقوم بدوره، أنا شغل وهي تربية الأولاد والبيت، إنما شراكة مالية لا، لو ليها راتب لنفسها. يعني الجارحي بيرفض الشراكة المالية بين الأزواج حتى لو هي لها راتب وهو راتب، واعتبر إن الشراكة هو برا البيت يشتغل وهي جوة البيت مع الأولاد وتربية الأولاد والبيت. ترى والله مرة الموضوع مو بسهل، تربية الأولاد وإنك تشيل مسؤولية البيت. شكرا لك، هذه شراكة أنا أعتبرها عادلة. أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن، التعاون بين الزوجين على رد المشاكل من العوامل المهمة في استمرارية العلاقة الزوجية. شاعرة الحكمة حياك الله يا أسماء، حياكي. تقول التعاون بين الزوجين على رد المشاكل، شلون يعني على رد المشاكل؟ ما فهمت، بس شكرا لك. مساء السعادة على السكر، تحياتي حسين. أهلا يا حسين، أهلا وسهلا، منور يا حسين من القاهرة، أهلا وسهلا، منور، سعيدة إني بشوفك مرة ثانية تشارك معنا. طيب نروح مساء الخير راوضيعتنا المتميزة أمينة، شكرا لك. عبد الله معيدي من جيزان، حي الله أهل جيزان الكرام. بصراحة أنا مع يقول أنا ما التعاون الزوجين وفي الشراكة، أهم شيء الرجل لا يفكر يتزوج عليها أمينة ولا بيخرب كل اللي بينهم. طبعا هي مو تنتظر، لا هي مو تنتظر يا عبد الله، مو تنتظر انها هي مجرد ما تحس ان فيها تشم الحاسه الساسه تشتغل عندها، تسمع تحس الترمومتر السنسر عندها يشتغل، السنسر يشتغل على طول الشراكه عندها دن تنتهي. ايضا فضل السنيدي يقول الشراكه الماليه هي مصلحه لا تبنى على الحب الحقيقي، أحلى شراكة هو الحب الحقيقي ولا غير الحب. يقول الشراكة في الحب يا أمينة، غير كذا يقول ماكو شراكة. الله حلو. طيب فؤاد القطان حياك الله يا فؤاد، منور. أنا وش شراكة؟ الشراكة الزوجية، لكن لا يتزوج عشان إيه. طبعا طبعا طبعا. سليمان التميمي، أمينة

بشكل عام التعاون موجود، لكن أحيانا ملح الحياة بعض المناوشات. والدليل أن أعطي زوجتي كل شهر 3000، هذه شعرة الحكمة، هذه نوع من أنواع الشراكة الحلوة، عجبتني، حلوة. تعتبرون هذه شراكة جيدة؟ ما حد تطرق للموضوع اللي قالته أسماء، يعني مثلا شراكة يوم هو يطبخ يوم هي تطبخ، إذا هو عليه الطبخ هي عليها غسيل المواعين، يوم إذا هي تطبخ مثلا هو مثلا يرتب البيت يكنسه، إذا هي ترتب البيت وتكنسه هو يطبخ، يوم عليه هو يذاكر الأولاد، يوم عليها يذاكر الأولاد، يوم هي تجيب أطفالها أو تجيب الأولاد من المدرسة، ويوم هو يروح يجيبهم. حلو. يوم هي توصله الدوام ويوم هو يوصلها الدوام، هذه نوع من أنواع الشراكات المطلوبة. شكرا لك، ايش رايكم انتم بهالشراكة؟ يلا ابدوا شاركوني، قولوا لي ايش رايكم بالشراكة هذه اللي ذكرتها أسماء، انتم معاها ولا لا؟ على الواتساب على 800-242-8828. انا راح اطلع الفاصل، بعد الفاصل راح يكون معانا مقولة اصدقائي، مقولة رائعة وجميلة. اللي حابين يشاركوني في مقولة اليوم لطفونا عليكم، الناس اللي تجمع الفلوس والناس اللي تصرفها، على 6477154، ايضا على 6495154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الساعة 5:00 في استوديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم.

0: اسمعوني أصدقائي خلال الساعة المقبلة من مشوار برنامج في الزحمة ترى الترددات والتطبيقات، وأيضا لا تنسون منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. كديرة لباس أمينة، كديرة لباس، حي الله أهل المغرب، منور منور يا عمر. أخت العزيزة كديرة لباس، الصحة مزيان، توحشناك وإحنا توحشناك بكثير، وأتمنى حقيقي يا عمر أنك تشاركنا ونسمع صوتك. في ساعتنا اليوم للأربعاء راح نروح لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم أصدقائي للفيلسوف وعالم الاقتصاد آدم سميث. شنو يا ترى قال آدم سميث؟ شنو مقولته المخلدة اللي الكل قاعد يتداولها؟ آدم سميث أصدقائي بيقول الثروة ليس لمن يجمعها، الثروة مش للي يجمعها بل لمن يستمتع بها. ايش رايكم؟ الثروة، المال، الرخاء، مش للي بيجمعها، الثروة للي بيستمتعون فيها. مقولة جدا عميقة ومقولة جدا رائعة، ثروة ليس لمن يجمعها بل لمن يستمتع بها. تعني يعني قيمة المال هنا يمكن ما يكمن قيمته في مجرد انك تملكه او تكنزه او تكدسه، بل في القدرة على انك تستفيد من هذا المال بطريقة بتضيف للحياة، بتضيف لحياتك معنى وسعادة. تتفقون مع آدم سميث ولا تختلفون معه؟ اصرف ما في الجيب يتيق عن ما في الغيب، هالأمثال الكبيرة المتداولة أيضا القديمة كثير تكلموا عن المال كثير، وفي ناس بالعكس، في ناس بتقولك اصرف المال، كل ما صرفت المال بيجيك مال أكثر منه، وفي ناس بتقولك لا احفظ، زي اصرف ما في المال يتيق عن ما في إيه؟ نسيت المال. اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. وفي مثل مغاير تماما لهذه السياسة أو لهذا التفكير، بيقول لك الأشر الأشر أي أشر، لا ما نبي قشر، نبي فلوس حقيقي. القرش الأسود ينفعك، القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. أوه مراضي تضبط معاي، شفتوا هذول اللي بيقولون قرشك الأبيض بينفعك في يومك الأسود، هذول مع أنك تكدس المال أو أنك تجمعه، لأن ما تدري بكرة الزمن شو اللي يصير فيه، ما تدري أنت بجميع الأحوال شو اللي يصير فيك، ممكن يعني تحتاج مال، فلازم يكون في مال تسنده، مال يسندك ورا ظهرك. فش رايكم أنتم؟ يلا تتفقوا مع آدم سميث ولا تختلفون معه؟ أن المال ليس لمن جمعه بل لمن استمتع فيه، على 6477154. شاركوني سمعوني أصواتكم أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012، ولكم من خلال الواتساب على طبعا الواتساب كلمة مشاركة على 800-24-2-4-4-2-8-2-8. أبا نبدأ مع فلاسفة برنامج في الزحمة، نبدأ مع فيلسوفتنا نوال. بونسوار سنيورتا نوال، بونسوار تيام أمي نوال، شلونك؟
1: هلا هلا حبيبتي، شلونك؟
0: أنا تمام التمام، بس محتارة في المثل صراحة.
1: في المقولة. أول شيء قبل المثل صراحة وايد وايد أنا سعيدة بالبث.
0: والله طالما قلتي وايد وايد وانا اقول حيل حيل، فانا هم بعد سعيده لانك سعيده، والله ما تتخيل انا كم سعيده.
1: ما الظهر افتح اشوف برنامج مباشر، شو رجع الحمد لله.
0: زغروته يا بنات،
1: احيانا ما يمديني اتابع البرنامج فارجع اتابع من مره ثانيه.
0: اوكي حلو تمام. حلو انك تردين تتابعينه مره ثانيه، بس عاد احنا حزتنا حزه العصريه، حزه استكانه الشاي، بياله الشاي، القهوه، ما ادري تجيبين بلاليط ولا مو البلاليط، تجيبين حلوه ومتاي ولا ما تجيبينها يا نوال.
1: نوال إيه؟ أنا مو راية السوالف.
0: ما أباد بوي أنا خليهم يدزونها لي منك يا معودة.
1: لا أحبها من البحر أنت. لا إيه؟ أنا راية السوالف.
0: إنزين
1: أخاف على الرشاقة.
0: أوكي إنزين والله صراحة أنا إذا وصلتني إذا دزتها لي الوالدة بوي لا لا جيم ولا رشاقة ما عاد أشوف أنعمي. أنعمي نوال حبيبة قلبي مع آدم سميث إن الثروة ليست لمن يجمعها بل لمن يستمتع فيها تتفقين وتختلفين معها
1: هذه هذه الحقيقة اللي ما يستفيد منها يقول مال البخيل يأكل العيار
0: أي أيوة والله ونشهد
1: أي أيوة والله يعني
0: يعني مو الشخص اللي بيقعد يكنز وذا الشخص اللي اللي بيستمتع بفلو هو شوف هو ما قال هو ما قال حتى إنه تخليه يعني زي ما قالوا أخواننا المصريين قرشك الأبيض بينفعك في يومك الأسود لا هو نعم. قال يستمتع يستمتع يعني تستمتعين فيه تلبسين تروحين تردين تسافرين
1: إيه تدخر شيء يعني للظروف الطارئة بس مو عاد مرة كل الواحد يصير يعني على قولتهم مفكر إيده يعني باخل على نفسه وباخل على عياله وعلى الحولة استمتع ما عليه شيل شيء مثلا للظروف الطارئة تحتاج لها بس مو أبخل على روحي
0: ما هذا هو ما يبخل على روحه بس إنه لازم يستمتع بالمال يعني أنا صراحة مع هذا المبدأ إنه بس متى بستمتع بفلوسي إذا ما استمتعت فيه
1: إيه لما نكبر لما نعيز نعيز ما إحنا مستفيدين شيء
0: هذا توي
1: يعني شوفي إحنا شوفي يا أمينة أنا أشتغل حق من حق أهلنا وحق عيالنا
0: عدل إيه
1: ونعيش حقهم
0: بالضبط صحيح
1: والله عن جد فلازم بعد احنا نفسنا لها حق علينا
0: عدل انا دائما دائما نوال يعني انا عندي مبدا صراحه من بعد وفاه الوالد يعني هو كان عندي ايقونه لانه رياضي شخص رياضي وشخص بيمشي الين يعني مربي كتب له بانه يطيح ويمرض بيروح ويمشي عايش تعرفين في ارامكو يروح الجيم هناك فدائما كانت عندنا بقول ان العمر رقم بعد ما صرت انا اقول ان العمر لا مو برقم العمر مجرد رقم انا صرت اقول لا العمر رقم وامس شفت الدكتور خالد الزعاق قال لا العمر رقم يا جماعه وفعلا العمر رقم العمر مراحل
1: لا تقول الحين انا قدمت على تقاعد خلاص بتقاعد
0: ايه
1: مو على القانون ولكن تقاعد مبكر
0: ايه
1: ابغى استريح خلاص الحين لازم استمتع بباقي السنوات اللي من شبابي
0: استمتع.
1: يعني انتظر الين مثلا اوصل للسن القانوني واطلع وانا تعبانه ورجلي متكسره وعافيتي متكسره
0: يجون يقولوا لك يلا نسافر تقولي ما فيني شده ما اقدر تعبانه حيل لا من الحين لحقي نوال الحق ما تلحق
1: لا, لا, لا لا خلاص لازم إيه؟ تستمتعين بحياتك
0: لازم
1: انا الاوان للاستمتاع والراحه معلش من احد الواحد لازم يحب روحه انا الحين صارت عندي مقوله بصير انانيه انا ما كنت انانيه ولا انا الآن
0: لحظه بتصيرين شنو نرجسيه انضميتي لي دائما كنت اقول انا نرجسيه
1: ايه
0: مع نفسي
1: بصير اي الحين خلاص والله امينه عن جد تعبت سويت اللي علي كله الان جد دور على نفسي لازم اذبحها ونسها وتروح وتجي اسوي اللي ابغى اسوي ما حد له شغل فيني
0: عفية عليكي الان الانسان لما يوصل يعني لازم يفكر في نفسه لازم انا معاكي نوال وكثير كنت اقول لهم انا احبني ويعني هم المستمعين يقعدون يشكسون يقولون يا نرجسيه وانا اقول ايه معليش نرجسيه اذا احبني خليني نرجسيه
1: ما علي اذا صرنا نرجسيين في اوقات معينه مو طول الوقت احنا بنصير
0: لا طبعا ايوه
1: بس نفسنا الحق علينا دلحها ونفسي اجمل روحي
0: صحيح نوال انا كثير بستمتع معاك وانا ممكن اكمل الحلقه والله معاك بالسوالف مشكوره لك حبيبتي مشكوره يحييك ويبقيك يا بعد قلبي مشكوره يا اهلا ومرحبا فيك خلينا نروح الباسم بونسوار سنير باسم شلونك شخبارك
2: الحمد لله والله بخير وسلامة
0: يا هلا مرحبا باسم ها يلا قلنا التحية ها
2: أيوة جهزت لك إياها
0: يلا نسمع
2: أول شيء نعطيك اللي تحبينه دن ددن هذه إحدى
0: الله الله الله الله
2: وبعدينك روائع الكلمات وجمال النغمات
0: والله
2: وجمال النغمات في الزحمة أي روائع الكلمات وجمال النغمات في الزحمة مع مينا ومعتز وجدة اف ام ومستمعينها يتألقون بقلوبهم وجمال كلماتهم
0: ودن ددن ودن ددن ودن ددن ودن ددن دن دن دن دن دن.
2: باسل
0: انا الان احتاج ملحن، انا الان احتاج ملحن، مع اني شاكه فيك انك قاعد تقولها الحين، ما انت من اول قايله
2: والله لا تو لا. وبعدين جبت واحده ثانيه
0: بعد
2: بس فيها لفه شوي.
0: لا بكره بكره بكره عشان باسم
2: زعلان من مناهل انا.
0: ليش؟ طب يلا قولها قولها ما ردك قولها قولها قولها.
2: بس ممكن تزعلي انت.
0: ليش؟ يعني بتمدح معتز؟
2: لا لا لا لا
0: اي اشوه
2: مو امدح. اسمع اسمع
0: قول.
2: اه يا عين اه
0: ايه
2: اه يا عين اه
0: اه
2: من امينه ودوشتها
0: ابا ودوشتها
2: وفي الزحمه وفي الزحمة ننتظرها وننتظر دوشتها
0: وننتظر دوشتها وسمعنا الدوسري يا موت. عاشت مين ودوشتها عاشت ودندن ودندن
2: يعني حتى دوشتك نحبها شو راح تعمل كده. أنا فاضي
0: والله يا امدحت يا باسم. باسم اجل انت معنا نصر نستمتع بالفلوس خلاصنا يا باسم نروح على المقوله عدم اسمته بيزعل مننا. ها يقول
2: لا لا اسمعي اسمي الجديد مبدع الجمال.
0: اسمك اوه خطير مبدع الجمال يعني عقب كذا ما نديك باسم نديك مبدع الجمال.
2: ايوه يا سلام.
0: انزين شوف
2: طبعا الجمال مو بالشكل طبعا.
0: شوف عمار يقول كم قعدت تتالفها كم يوم؟
2: والله واللي رفع سبع سماوات يا عمار انها دقائق
0: دقائق. سمعت عندنا شاعر مخضرم. أيوة. وين يا عمار وين؟ أيوة. تشكك
2: وبعدين
0: تشكك.
2: لسه عم اتذكر يا حلزونه يا حلزون.
0: الحلزونه الحلزونه خلينا نروح. أيوة. خلينا
2: من
0: يا مبدع. أوه. يا مبدع الجمال. أيوة. خلينا من الحلزونه خلينا نروح لادم سميث. اوكي طيب
2: بس حقت الساعه الماضيه احلى كلام عشرة المشاعر أقوى اتحاد وللأسرة
0: مصر
2: كامل مصر مو بس الزوج
0: مصر ماكو فايدة
2: عشرة المشاعر
0: ماكو فايدة ماكو
2: أيوة العشرة عرفت شلون تيجي مع الزمن
0: خلصنا
2: ما تيجي في يوم وليلة
0: صحيح. أيوة. خلصنا أنا الحين ساعات المقولة آدم سميث يقول لك الثروة ليس لمن يجمعها بل لمن يستمتع فيها. تتفق ولا تختلف؟
2: أتفق 100%.
0: تتفق أوكي يا مبدع
2: لأنه يحب نفسه لأنه صنعها
0: مهم.
2: وكمان يستمتع فيها لأنه تعب في عليها
0: لأنه تعب
2: آخر شيء أيوة آخر شيء يتألق مع الغير فيها
0: يتألق من فلوس شلون يتألق يتألق ها
2: يتألق مع الغير
0: قا قا
2: يتألق
0: إيه شلون يتألق يعني شلون لحظة شلون يحط يعني يحط مثلاً 500 حلقات وشلون يتألق
2: مع الغير أمينة مع الغير
0: ما ماني فاهمة شلون يعني يتألق بالفلوس
2: يعني
0: مع الغير ها
2: يرتفع فيها مو
0: يعني استانس
2: يحط الفلوس لا هي الاستثناء التونس التألق أكثر فيها لأنها أساساً الثروة ما هي
0: فايدة.
2: فلوس بس
0: أوكي.
2: ما هي فلوس
0: ها عيد شنو
2: الثروة ممكن بالموهبة هو تألق
0: ردينا.
2: فيها وصنع شيء
0: انزين
2: أنا أحب الموهبة كثير لأنه أفضل شيء بداخل
0: أوكي ها. شكرا لك يا باسم يومك جميلة لازم أطلع الفاصل يعني موتش غراسياس
2: أحلى دندنة لك
0: تسلو دندنة يا دندنة. برنامج الزحمة عندنا هذا نستحق عليها صراحة. الودي دندنا يا دندنا برنامج في الزحمة عندنا خلاصنا كده. الفيلسوف عالم الاقتصاد آدم سميث بيقول الثروة ليس لمن يجمعها بل لمن يستمتع فيها. تتفقوا مع آدم سميث أو تختلفون مع أصدقائي سمعوني أصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونا بمفتاح خطة في جدة على 012 ولكم وحياكم الله من خلال طبعا الواتساب كلمة مشاركة وشاركوني بآرائكم على على 800-442-4-4-2-8-2-8. لا تنسون عندنا متصدر لتكلمني وين على منصة إكس، اسمعوني واستمتعوا معي على @جدة_راديو وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الزحمة على جدة FM.
4: جبران، أنا جبران بيقول له أتفق أمينة، أتفق مع آدم سميث، هذا الفيلسوف، وأنه لأن قيمة المال في الاستفادة منه مو في جمع فقط. الله يهب لنا جميعا رزقا واسعا ومالا مباركا ونستمتع فيه بما يرضيه، اللهم آمين. قول يا جماعة كلكم اللهم آمين يا رب يا رب. مع السنة الجديدة. الجارحي، حياك الله على الله وبالله. عجبتني كثير يا الجارحي. أتفق طبعا، إن شاء الله لما أعمل ثروة حستمتع بيها، كلنا حنستمتع، كلنا يا الجارحي لما نعمل الثروة المطلوبة حنستمتع. كمان من عندنا، أوكي أبو فيصل، سمع أبو فيصل شلون علق على مقولة آدم سميث. بيقول نعم أنا أتفق، المال مو للشخص اللي يجمع، أحيانا الواحد يكون بخيل، زي ما قالت نوال، مال البخيل يأكل العيار حتى على نفسه ويبخل على عياله، ولكن بالنهاية رح يجي اليوم اللي يتوفى فيه صاحب المال، بعدها يأخذون المال العيال ويستمتعون في أمواله اللي جمعها. الحياة نعيشها مرة واحدة، وما مش لجمع الأموال، الحياة لجمع الحسنات. الأموال رح تذهب وبيجي غيرها، أما إذا ما استمتعنا في المال رح نكون من المحرومين من لذة الحياة أو نعمة الحياة. ولكن لما نريد أن نصرف، يعني مثل ما يقول هو، بترجم أنا، نصرف باتزان. عموما يقول هذه مشاركتي لكم، أنا اختصرتها. وأبو فيصل، شكرا لك يا أبو فيصل، ممنونة لك. آدم سميث أصدقائي في مقولة متداولة على السوشيال ميديا، هذا الفيلسوف والعالم الاقتصادي بيقول أنه الثروة ليس لمن يجمعها بل لمن يستمتع بها. الثروة مش للشخص اللي

0: بيجمعها ولكن للشخص اللي بيستمتع فيها. تتفقون مع آدم سميث؟ شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 64771 54، أيضا على 64951 54 بالإضافة إلى 64785 44. لا تنسون أنكم ترفقونها هذه الأرقام بمفتاح خطات الجدة على 012، والكم أيضا أصدقائي بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-244-2828. وأتمنى أنكم على السوشيال ميديا بالتحديد على تطبيق منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية تعملون فولو تصوتون، ولا تكتفون بالتصويت فقط ولكن أيضا أعطوني أراءكم. آخر اتصال. ألو بونسوار محمود، شلونك يا محمود؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، ازيك يا محمود؟
1: الخير،
0: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا مرحبا فيك. سمعت مقولة آدم سميث؟
1: نعم.
0: أوكي، تتفق ولا تختلف معايا يا محمود؟
1: اتفق.
0: تتفق، المال مش للي يجمعه ولكن للي يستمتع فيه.
1: أيوة، لأنه هو اللي يتحاسب عليه.
0: هو اللي حيتحاسب عليه أو إيه؟ ما فهمت.
1: يعني الإنسان اللي يجمع المال، يعني الإنسان بيتحاسب على من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
0: أوكي، هو اكتسبه ولكن لم ينفقه.
1: لا، يعني الإنسان بيتحاسب من ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
0: أوكي.
1: فبالتالي أنت لو جمعت المال سواء بقى طرق، طبعا المال بيتجمع بطرق مشروعة
0: طبعا،
1: حلال
0: طبعا،
1: فبالتالي أنت هتتحاسب برضو عليه. يعني فكرة دي نقطة يعني حبيت أبدأ بيها.
0: أوكي،
1: ولكن لو نتكلم في سياق الموضوع، فكرة إن الحياة والتجارب بتثبت إن المال مش بيدوم. بمعنى الإنسان اللي بيجمع المال مش بيستمتع بيه لمجرد تكديس المال. أول حاجة بيورث الإنسان البخل.
0: صحيح. يعني
1: الإنسان بيجمع المال فعايز زيادة، الإنسان ما بيشبعش.
0: صحيح صحيح.
1: لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى يكون له آخر، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب.
0: الله عليك.
1: فمن وقت للتاني الإنسان بيدخل فيه داء البخل لحد ما خلاص بيكون صعب إن هو يتخلص منه.
0: يعني ممكن هو يسبب، يعني خلينا نقول سلوك البخل أو هذه الأزمة، ممكن هو يدخل نفسه فيها وهو ما يشعر من كثر ما يكنز ويكدس المال.
1: كمان ان في المراحل العمريه، المراحل السنيه المختلفه والفترات العمريه، في حاجات اذا ما عشناهاش في الوقت ده واستمتعنا بيها، وجود المال في فتره غيرها مش هيبقى ليها المتعه بتاعتها، زي مثلا مرحله الطفوله، مرحله المراهقه، مرحله الشباب، مرحله
0: بالذات مرحله الكبر. صحيح.
1: ايوه، يعني في حاجات احنا كان نفسنا نعملها، مثلا ظروف ما سمحتش ان احنا نعملها، او ظروف الماديه، بالتالي لو جينا نعملها دلوقتي خلاص ما عادش في قابليه، او ما عادش في نفس الشغف ونفس الحماس.
0: الله، حلوه كلمه الشغف، كثير عجبتني كلمه الشغف هذه فعلا. يمكن انا ونوال تكلمنا على موضوع، يعني تطرقت هي لموضوع العمر، ان لما قلت لها ان العمر رقم، العمر مش مجرد رقم، لا العمر رقم فعلا. احنا بنمر في مراحل عمريه مثل ما قلت يا محمود، فكلمه الشغف هذه انت صراحه لبستها بطريقه صحيحه. لما الانسان يتقدم اصلا تفكيره بيختلف، رغباته بتختلف.
1: تعرفي كمان الانسان بيوصل لمرحلة في وقت معين بيبقى متعته ان هو بس يقعد ما يعملش حاجة، او ان هو يسترخي او في هدوء. صح. في حين ان هو في وقت معين كان ممكن ان هو يقدر يسافر وعنده. صح. شغف وحماس ان هو يسافر هنا ويستمتع ويروح ويجي ويتعلم ويشوف ويجرب.
0: صحيح صحيح. احنا بنشوف اللي حوالينا كثير يا محمود لما يوصلون لمرحلة عمرية خلاص يبدون يقعدون في البيت، حتى الطلعات ما تكون ذاك الشغف زي ما قلت انت، او ذاك المتعة اللي هم بيدورون عليها. يمكن لو جربوها في مرحلة عمرية ممكن يكونوا حتى عندهم اكسبيرينس اكثر في الحياة. يعني
1: اكيد. تعرفي كمان في فكرة المقولة بتاع السعيد من واظب غيره، دي يعني مقولة فعلا الانسان المفروض يبروزها ويحطها قدام عينيه طول الوقت، لان احنا دايما الانسان ما بيتعلمش بالنصح، بيتعلم بالتجربة.
0: صح.
1: ففكرة الانسان انه يوصل من وعيه ويوسع مداركه وان يكون عنده من المهارة ان هو يتعلم من قصص الاخرين ومن غيره، بحيث ان هو يقدر يتفادى امور ويعيش امور. فدي بصراحه يعني صعبه جدا تنفيذها. الانسان اللي يقدر ينفذها ده بيبقى راح في حته تانية.
0: انا اشكرك على هذه المداخله الجميله.
1: كمان اختم بس بحته ان يعني كل يوم الصبح الملائكه بتنادي الانسان او بتدعي ربنا، اللهم اعطي منفقا خلفه واعطي ممسكا تلفا.
0: الله عليك، انا ممنونه لك على الاتصال الحلو يا محمود، ويعني انت يعني صراحه الموضوع تكلمت عنه بطريقه جدا راقيه وجميله.

0: وقبل الأخير اللي قلت، لما قلت إنه التجارب الآخرين لما نأخذ منها تجربتك أنت بتكون وقعة مختلفة، بتشوفها بمنظور مختلف تماما، وبتوصلها لأبنائك حسب ما أنت شفت. لأن كل، أنا ليش حطيت مقولات الفلاسفة والحكماء؟ لأن دائما هم لهم منظورهم في زمن معين، في تجارب مختلفة تماما. تجربتي غير تجربة أختي، غير تجربة أخويا. والإذن يا محمود اللي بتنقرص غير الإذن اللي ما تنقرص.
1: اللي إيده في الماء مثل إيده في النار.
0: بالضبط، اللي إيده في الماء بتجربتك الخاصة.
1: اللي تلسع من الشوربة ينفق في الزمان.
0: أيوة هو ده. مش حقدر أغلبكم أنتم بقى في الأمثال يعني. أنا ممنونة لك على هذا. تسلم، شكرا على الاتصال الراقي محمود، ممنونة لك كثير، شكرا لك.
1: طيب شكرا،
0: يا هلا مرحبا. إذا ما كانت عندك الإكسبيرينس الخاصة فيك، صدقني أنت ما أخذت خبرة، ما أخذت الخبرة الصح. طيب أخذ اتصال. ألو.
2: هلا.
0: يا هلا مرحبا، حياك، منو معاي؟
2: أحمد.
0: يا هلا يا أحمد، شلونك يا أحمد؟
2: يا هلا أمير، تبي زعيم.
0: تسلم، الله يعلي من قدرك إن شاء الله يا رب، الله يعلي من قدرك مشارك. تسلم أحمد. سمعت أدم سميث شنو قال؟
2: أيوة سمعتها.
0: يلا قول لي، تتفق ولا تختلفها؟
2: أتفق معاه. في بعض الناس عاد يجمع في المال طول عمره ولا يمتع نفسه ولا يمتع عياله. أنا شفت التجربة قدامي عملية يعني.
0: أوكي، وش اللي صار بعدين في الشخص اللي ماسك؟
2: صار الرجال يتوكل على الله والأولاد خذوا المال وبقي يصرفون في الحرام والحلال، ما خلوا في شيء.
0: طيب هي قالت نوال، مال البخيل يأكل العيار. هو ما متع نفسه في ماله، أكيد حيجي اللي بعده، لأنه ما تعب، ما شقى أبدا على المال اللي يجمعه، فأكيد أنه حيأخذه ويستمتع بالأشياء اللي هو يبيها، اللي بيجي بعده بيورثه عموما. أيوة أحمد، قول.
2: أكيد بيتمتع باللي وراه ده، هو بعد الشاكلوا مع بعض، واحد فيهم قاعد يقولهم الله يبدوكم يعني يقولوا عفوهم برده هو بالقبل.
0: اوكي صحيح احمد، مرسي خالص على اتصالك، شكرا لك. ونطلع فاصل. ها
2: فاصل قبل ما اخلص كلام.
0: لسه عايز تقول حاجه؟ قول. انا اسفه. انا اسفه. اسفه يا احمد، تفضل قول.
2: لا لا يهمك. وبعدين اصلا تجمع المال يعني حاجه ما لازم تمتع نفسك ومتع عيالك بالدنيا اصلا.
0: طبعا
2: من اساس.
0: طبعا طبعا. هو اساسا احمد اذا ما متع نفسه يعني متى؟ خلاص اذا راح يعني زي ما قال محمود وزي ما قالت نوال، بيوصل لمرحله عمريه المال بيصبح يعني مثل قلته موجود عنده بالبنك، وحتى يمكن ما يعطي اولاده مثل ما انت تفضلت وقلت.
2: المال والبنون زينه الدنيا يعني، اصرف وكل واشرب ولا عاد الناس دوقيتي بيجيب يعني ألهاكم التكاثر حتى ضدكم المقابر، يعني التكاثر في المال والتكاثر في الملابس والتكاثر في كل الأشياء.
0: صحيح.
2: وفن التكنيز الآخر بتاعت السرع.
0: صحيح. أحمد شكرا لك على اتصالك، شكرا أنك أعطيتنا هالدقائق من وقتك ومنونة لك، شكرا لك، واعتذر أني لو قطعتك. طيب عالم الاقتصاد الفيلسوف آدم سميث بيقول الثروة ليس لمن يجمعها بل لمن يستمتع فيها. شو رأيكم أنتم، تتفقون مع آدم سميث ولا تختلفون معه؟ على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. سمعوني أصواتكم وشاركوني كلمة مشاركة أو أراءكم من خلال الواتساب على 800-24-24-28-28.

0: شكرا شكرا. عشتوا عشتوا.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. طبعا على منصة إكس أصدقائي من خلال المنصة اللي شاركونا بالتصويت على مقولة الفيلسوف وعالم الاقتصاد آدم سميث اللي بيقول إن الثروة ليست لمن يجمعها بل لمن يستمتع بها. الكل صراحة يعني عطى لايك، الكل عطى لايك، الكل كان معه. فعلا الثروة للشخص اللي بيستمتع فيها مو للشخص اللي طبعا بيكنزها أو بيجمعها. أسماء الحربي، حياك الله يا أسماء، صح مين؟ أنا دائما الفلوس مع آدم، الفلوس دائما تروح وترد، تروح وتجي. أبو إلاف أيضا يقول أنا أتفق مع آدم سميث. اوكي استاذ امين، السلام عليكم، معك محمد رسلان، احنا بخير واحنا بالسمباتيك. القصيده حيل طويله صراحه، حيل طويله يا محمد. يقول مش كل فلوس علشانها حتى الضمير تدوس، خاف خالقك مش كل فلوس، هذا انت كاتبها يعني ولا وشو؟ عموما شكرا، شكرا على القصيده. الإسحاقي من جدة يقول أنا أتفق مع آدم سميث ومعنى الثروة استمتع ونفسك لا تحرمها، ولكن لا إفراط ولا تفريط، وجهة نظر. ونختم مع فاضل السنيدي، المال والبنون أمينة زينة الحياة الدنيا، عشان كذا لابد من الإنسان إذا امتلك الثروة أو المال أنه ينفق على الأولاد وعلى الأهل وكل محبينه، وأيضا ينفق على المحتاجين والفقراء علشان أولا يطرح الله البركة في ماله، وعمره والبخيل بيمحق البركة في الدنيا والآخرة. قالت نوال مال البخيل يأكل العيار. عموما أصدقائي كلكم كنتوا مع آدم اليوم، الكل مصوت لآدم سميث. يعني تخيل تجمع، تقعد تجمع تجمع تجمع ثروة ولا يعني ولا بيزة ولا ريال ما يعني تستانس بفلوسك، أبدا أبدا ما تستانس بفلوسك، شو الفايدة؟ شكرا لكم أصدقائي، كان هذا وقتي معكم بمشوار برنامج في الزحمة لليوم. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات، اللي شاركوني من خلال الواتساب، وأيضا من خلال منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت، ومشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة من 4 إلى 6. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج الدافئة. فمان الله وباي باي.

0: من المونديال.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من المونديال، حيث نقتفي أثر الكرة في ملاعب العالم ونضعكم في قلب الحدث. نبدأ من أوستن، حيث حطت بعثة الأخضر السعودي رحالها استعدادا لمواجهة إسبانيا الحاسمة الأحد المقبل. معنويات عالية وتدريبات مكثفة تحت قيادة دونيس على ملعب كيو 2، يطمح من خلالها صقورنا لتجاوز تعادل ميامي الافتتاحي بهدف عبد الله العمري والوصول إلى النقطة الرابعة في مشوار المجموعة الثامنة. محليا تلاحمت الجماهير السعودية في مشهد وطني مهيب، حيث شهدت الساحات والحدائق تفاعلا واسعا مع مبادرة مدننا تشجع منتخبنا. آلاف العائلات والشباب رسموا لوحة حب لمنتخبهم في مواقع مجهزة، لتتحول مدن المملكة إلى مدرجات مفتوحة تعكس روح الفخر والالتفاف الوطني. وفي نظرة شاملة على حصاد العرب في الجولة الأولى، سجلت منتخباتنا الثمانية المشاركة مزيجا من التحدي، فبينما غاب الفوز خطفت أربع منتخبات تعادلات ثمينة أمام قوى كروية عظمى، كان من أبرزها تعادل المغرب أمام البرازيل والأداء الرجولي للأخضر أمام أوروغواي. نتائج تعكس حجم الندية رغم تفاوت النتائج الذي عقد حسابات بعض مجموعات مبكرا. عالميا عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه، فبعد تسجيله لهاتريك تاريخي في شباك الجزائر رفع رصيده إلى 16 هدفا في مشاركاته بكأس العالم، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، ليثبت أن موهبته الفذة تتحدى السنين. وفي ردهات فيفا، تبرز أرامكو السعودية كشريك تقني يحدث ثورة في متابعة البطولة بإطلاق نظام تقنيات متقدمة لتحليل الأداء تعتمد على البيانات ومنصة أرامكو أرينا التي تضفي حيوية على مهرجان المشجعين، في تأكيد جديد على الحضور السعودي العالمي استباقا لمونديال 2034. وبينما تواصل فعاليات المونديال الأكبر تاريخيا ب 48 منتخبا، تثير استراحات الترطيب جدلا واسعا. إجراء احترازي من فيفا لمواجهة الحرارة يراه البعض ضروريا، بينما يراه آخرون كسرا لإيقاع المباريات. تفاصيل تقنية قد تبتسم للفريق الأكثر جاهزية بدنيا. مونديال 2026 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح أكبر منصة ثقافية واقتصادية في العالم، ونحن مستمرون في رصد أدق التفاصيل من قلب الحدث.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد. والاخراج لمعتز بخش. خلينا نرحب بضيف العزيز هنا في الاستوديو احمد النفيع. احمد مساء الخير.
2: مساء النور اخوي عبد العزيز، امس عليك والمستمعين.
1: أحمد، ليلة أرقام قياسية، نتكلم على البداية مواجهة منتخب فرنسا والسنغال بذكريات المواجهة السابقة اللي جمعت بينهم في 2002 واللي انتصر فيها المنتخب السنغالي 1-0 سابقا، وكان فهي مدرب السنغال حاليا موجود في دكة البدلاء وحضر هذه المواجهة، وتحدث عن الفوارق الكبيرة جدا بين السنغال 2002 بين السنغال 2026، وان اللاعب السنغالي اليوم عنده جوده اكبر، وحرفيا وصلنا لمرحله ان لو انتصرت السنغال على فرنسا الامر مش مفاجئ. بالنسبه لك كيف شاهدت المنتخب السنغالي؟
2: شوف، احنا يمكن نرجع دائما نقول في مباريات الافتتاحيه تكون الثقه تختلف من منتخب لمنتخب. لما يكون المنتخب الفرنسي ومتمرس في كاس العالم عكس المنتخبات اللي تاتي من افريقيا او تاتي من اسيا، لكن المنتخب السنغالي بحكم انه هو البطل من ارض الملعب لبطوله افريقيا الاخيره، فلابد انه يكون هو صاحب افضل مشاركه افريقيه، وتحديدا بعد الاداء الجميل اللي قدمه المنتخب المغربي في مباراتهم الأخيرة. لكن منتخب السنغالي ممكن ما قدر يتصرف أو يعمل حساب لترسانة الهجوم للأمانة اللي متواجدة في المنتخب الفرنسي، اللي عد وغلط من الصناعة ومن التسجيل ومن من الفن اللي وصلوا فيه، حتى في طريقة صناعة اللعب، في طريقة إنهاء اللمسة الأخيرة. يعني حتى أمبابي صار يسدد من برا منطقة الجزاء، يعني الحلول كلها جت عكس كل التوقعات من ناحية المنتخب السنغالي. لكن هل كان مودي؟ نعم كان مودي للمنتخب الفرنسي
1: في فترات، يعني زي فرصة نيكولاس ياكسن اللي كانت في بداية المباراة اللي صدها مينيانو وارتطمت في القائم. لو تقدمت السنغال نتكلم على مباراة مختلفة؟
2: طبعا. ليش؟ لأنه أنت لو شاهدت ديشامب كعادته، رغم أنه دائما في السنوات الأخيرة وفي جميع مشاركات كأس العالم الأخيرة يمتلك أفضل أسماء موجودة من المنتخبات اللي تشارك في كأس العالم، إلا أنه دائما يبدأ بطريقة حذرة بشكل كبير جدا. يعني لو أي مدرب آخر بكمية الأسماء اللي موجودة حيبدأ بالهجوم لا غير ويخلص من بدري، لكن كان حذر بشكل كبير جدا. ولو أتى الهدف للسنغال وتقدمت في المباراة أو رجعت المباراة بشكل مباشر، كان ممكن تأثر نفسيا ومعنويا على المنتخب الفرنسي بشكل كبير.
1: أرحب بضيف العزيز خلف هذا. خلف، مساء الخير.
3: مساء الخير عزيز، مساء الخير، مساء الخير.
1: خلاف الحديث عن المنتخب السنغالي، قبل المباراة كان تيري هنري يتحدث عن أكثر اسم مزعج بالنسبة له في المنتخب السنغالي، ذكر إلمان إنداي، وقال أنه إنداي يعتبر واحد من اللعيبة الممتعين، وأنه يعني يستغرب أنه إنداي لا يشارك بشكل أساسي. لما تيجي تنظر لتركيبة المنتخب السنغالي، يعني البدلاء حرفيا على مستوى الأداء الفني ربما أعلى، خليني أقول لك، من من من الأسماء الأساسية. يعني إسماعيل أسار بصراحة شوط أول سيء جدا بالنسبة لإسماعيل أسار، بتكلم على بقية الأسماء ساديو ماني وغيرهم، الأمور مش ضابطة. يعني فكيف ممكن مدرب منتخب السنغالي كان ممكن يتعامل مع المنتخب الفرنسي بشكل أفضل في هذه المباراة؟
3: أعتقد أن السنغال كلمة شوط أول مثالي تماما، إقلاق العمق، قطع ربط أو لينكاب بين الأجنحة والمحاور، خاصة أن ريتم فرنسا المعتاد من ديشامب الريتم البطيء والاعتماد على المهارات الفردية في السلسلة الأخيرة. حرفيا أنا ما أستقبل مرتدات. السنغال كان مميز أولا في افتكاك كرة، ثانيا التدرج في الصعود حتى في مراحل ضغط فرنسا، ثم عملية تطوير اللعب بشكل أسرع في الثلث الأخير. الشوط الأول اسماعيل يسار رغم انه اهدر فرصه محققه لكن كان متعب تماما في اللعب بين الخطوط. جاكسون ايضا في اكثر من لعبه. كمارا لما كان يزيد في الهجمات بابيجي يتالق بشكل مثالي. استثناء غياب ساديو ماني اللي باعتقادي كلاعب جناح انتهى من فتره طويله، كان يفترض انه يلعب العمق. رجل فقد سرعه، فقد مرونه، فقد اشياء كثيره يلعب لاسمه. فاعتقد انه ساديو ماني اما انك تبقي على الدكه او انك تلعبه في العمق.
1: تتعامل معه زي ما الارجنتين تتعامل مع ميسي، يعني دائما هي تفرغه لحالات معينه داخل المباراه.
3: حتى في أمم أفريقيا، لكن أمم أفريقيا بمستوى مختلف عن كأس العالم وعن خصوم مختلفين. شوط أول بأعتقد السنغال استحق تقدم قولا واحدة رنسا، خاصة مع ثنائية ديمبلي ومبابي اللي في العمق كانت جدا. الشوط الثاني ديشام نقل أوليسي كرقم 10 حرر ديمبلي. السنغال فجأة كده تخلت عن تكتلها ولعبتها والمصاعب الموجودة في فرنسا، قالت أخذها عن مباراة مفتوحة. تلعب مباراة مفتوحة أمام سرعات هائلة وفريق متمرس على هذه الطريقة، فحرفيا قدمت له كل شيء. شفنا حتى قبل لا يسجل فرنسا هذا فرصة أوليسي، فرصة إمبابي بنفس الطريقة، زي كان في وسط الملعب ثم تحول سريع. كان الهدف واضح جدا من الإطلاق. قبلها أيضا حولي فرنسا باعتقادي من ضربة جزاء كانت واضحة بانفعال على ساديو ماني. تبديلات تياو كانت جيدة جدا لكن أتت متأخرة، هدفين حرفين لمنتخب فرنسا خلاص أنهى المهمة. تغرب في 10 دقائق سجل هدفين انتهت المهمة. أعتقد تياو طمع في المباراة، خلينا نقول قدر نفسه قدر لعيبته بشكل أكبر مما يستحقون، وبالتالي تمت معاقبته في النهاية. نتكلم عن منتخب فرنسي مليان خبرة، مليان تجانس، وأيضا مليان جودة عالية. شفنا باركولا لما نزل يعني في لقطة يعني كرة ميتة رماها رابح للاعب آخر، ممكن تكون هجمة خطيرة لكن لاعب يعني مثل سرعة الفرد خلاص تحولت الى هدف محاضر. ذلك اعتقد ان المنتخب السنغالي استسهل فرنسا وكان بيطلع المباراه اكثر من اللازم الشوط الثاني، وهذا الامر تم معاقبته عليه. لو استمر بنفس الفكره اللاعب في الشوط الاول ان فرنسا ما كانت تقدر ما بيقول تهزمها، لكن ما راح تلقى مصاعب كثيره جدا في تجاوز السنغال.
1: طيب خليني اسالك احمد، تركيبه خط الوسط في فرنسا وتحديدا فكرة أن أنت تلعب بمبابي وديمبلي وأوليسي وديزري دوي في الملعب مع بعض، شفتها أعطت توازن المنتخب الفرنسي، ولا هي الفكرة أنه يعني أنا شفتها أنه أقرب أنها تكون يلا خلينا ندفع بلعيبة جودتهم عالية قادرين في لحظة ما أنه يصنعوا لي شيء من العدم زي تمريرة أوليسي وإنهاء مبابي مثلا، هدف مبابي الثالث، كلها لمسات ما تقدر تقول انه والله عمل مدرب بقدر ما تقول انه هي ايش حلول جوده حلول بالنسبه لي لاسماء كبيره جدا. هذه الفكره احمد تقدر تبني عليها ان هي تاخذك بعيد، ولا انت لا شفت انه في عمل منظم؟ وكيف قرات التركيبه هذه؟
2: انا ممكن ككاس عالم انا اقول لك انها سلاح ذو حدين. يعني انت مع التشكيله مع الاسماء اللي احنا تكلمنا عنها ممكن تفرق معك بشكل كبير من ناحيه التسجيل والصناعه وما الى اخره، لكن هل انت تمتلك اقوى خط دفاع؟ هل انت بخط الدفاع اللي موجود انه انت تقدر تمنع اي منتخب من التسجيل؟ يمكن احنا تكلمنا واخوي خلاف ذكر انه السنغال في الشوط الاول كانت افضل، لو سجلت السنغال اول انت حتلعب بنفس السيناريو. طيب السنغال ممكن تلعب معك بعد كذا بخط دفاع متاخر وهجمات مرتده وتضربك بثاني اذا انت ما سجلت، فحتصعب المباراه عليك بشكل كبير. ما راح تكون نفس طريقه 2018، يعني احنا شاهدنا المنتخب الفرنسي يفوز بالأربعة والخمسة ويستقبل هدف هدفين، نفس الكلام شاهدناه برضو في نهائي 2022 عادي يستقبل ثلاثة ويسجل ثلاثة. لكن انا بتكلم انه انت الان ممكن تروح على ادوار اقصائيه، فهذا الموضوع حيضرك بشكل كبير جدا. ديمبيلي لما انت وظفته تحت مبابي كلاعب صانع، طيب ايش الحلول اللي سواها؟ لما طلع ديمبلي على الطرف كان أفضل بشكل كبير جدا. في نفس الوقت أنت عندك أفضل موسم برضو لأوليسي، ومن الصعب أنه أنت برضو تروح تجلس أوليسي، فلابد أنه في بعض المباريات يكون في تضحية. يعني أنت ممكن توصل لمرحلة أنه أنت تلعب بديمبلي وأوليسي يكون كلاعب بديل أو العكس.
1: طيب أسألتك أبو غالي على فكرة أنه دائما المقارنات بين مثلا في مقارنات من قبل حتى يبدأ المونديال حول المنتخبات المرشحة، وكان دائما لما يوصل حديث عن المنتخب الفرنسي كان في حالة من الشكوك حول تركيبة خط الوسط. فرنسا في فترات سابقة يعني كان عندها سلاح مش موجود عند أي أحد، نقوله كانتي لما كان كانتي هو كانتي يعني. لكن اليوم بدون يعني بدون خلينا نقول لك جودة نقوله كانتي، وبتواجد رابيو وتشواميني، اللي تشواميني حتى يمكن الأخبار اللي تيجي من مدريد إنه مورينيو يرى بأنه لاعب زايد يعني، وإنه بالعكس إنه لو دخل في مقارنة بينه وبين فالفيردي فإنه يفضل فالفيردي. فكل هذه الأمور كيف ممكن تأثر على اللاعب، تركيبة خط فرنسا، نفس السؤال اللي سألته أحمد، توازن موجود قادر على أنه يحميك في مباريات لما تواجه منتخبات بخط وسط بجودة عالية؟
3: لو أنا منتخب فرنسا مشكلة خط وسط ترى موجودة من فترة زينخرت وفول نجم كانتي، مشاكل بوبا وقلة الانضباط، رحيل ماتيودي بعد تقريبا بعد يورو 2021 بدأت المشاكل، قدموا مع ذلك نسخة جيدة جدا في 2022 المونديال. لكن تشعر أنه المنتخب أيضا يفتقد غريزمان، غريزمان اللعب خلينا نقول مونديال 2020 كلاعب وسط ثالث وقدم بشكل مختلف. أمس ما شفنا الحلول الجيدة، رابيو وشواميني أشوفهم لاعبين جيدين لكن حرفيا ما عندهم القدرة أنه يواجهون خطوط وسط أكثر تكامل أكثر تمرس، يمرون فورما أفضل من المنتخب الفرنسي. لكن أعتقد أنه ديشام مرة أخرى يراهن على الروح، يراهن على الانسجام بشكل أكبر. أنا بعطيك أدوار محددة، دور خلينا نقول محدد وضيق أنضبط وألتزم فيه، ثم الحلول الهجومية راح تأتي ما دام عندنا نجوم ولاعيبة بمهارات عالية، راح نبحث خلينا نقول راح نحصل على الفرص وراح يترجمون هذا الأفضل. أعتقد المبدأ الموجود عند ديشام. لكن أمس شفنا بابكي ريتاجي لامين كامارا قدموا مباراة ما بيقول نموذجية لكن فعلياً أظهروا مشاكل واضحة جداً في خط خلف خط وسط فرنسا. أمس كانوا يتجاوزون ضغطوا يمرروا كرة وصلوا مع سار وجاكسون اللي كانوا يسقطون خلف خط الوسط بشكل مستمر، بالتالي كان في إشكالية يعني لو تألق أول ما كانوا بدرجة أقل صليبة كان ممكن أمور تتحول إلى مشاكل أكبر منتخب فرنسا. ما أدري شو الحلول ممكن يضيفها. أيضا ديشام طوال فترة تدريبه مع منتخب فرنسا ما كان يلعب دور واحد هجومي دائما، هناك ثلاث لاعبين خط وسط كثافة لاعبين مدنيين في كورة يغطون المساحات في الخلف، وهجوميا ذكر الفريق ما دام عندي جودة عالية سواء في أدوار الأظهرة سواء في الأجنحة أو المهاجم راح أسجل. وهذه الفكرة تبدو مختلة نوعا ما ذكرت بوجود رباعي هجومي، يعني حتى على مستوى الالتزام الدفاعي دوي مش أفضل شيء في تذبذب في التزامه، ديمبلي تشعر أنه يلعب دور خلينا نقول مختلف تماما عن باريس لأنه أصبح هو خلينا نقول المهاجم المفسدة لإمبابي وليس هو المهاجم الرئيسي، باستثناء ربما أوليسي الذي يغلس في الشق الدفاعي. الثلاثي في الآن طبعا إمبابي تقريبا خارج النص دفاعيا أو غير منضبط بشكل كبير جدا،
1: غير مقتنع أساسا بفكرة أنه يدافع
3: بالضبط. حتى هو يعني لمح قبل المباراة أنه أنا لا راح أساعد دفاعيا انطلاقا من هذا المونديال، لكن أمس ما شفنا فعليا تلك المساهمة الدفاعية. لكن في المجمل العام خاصة ما أعلم من السنغال يتطلب توازن أكبر من فرنسا وإلا ستتعاقب بشكل سيء رغم الجودة الموجودة. أنا أنسى أنه باب بالنهاية خبرة كبيرة جدا، ديمبلي في آخر موسمين يمر فورمة هائلة، دوي نجم صاعد وليس منتظر في المرحلة هو أفضل لاعب في العالم. عندك لعيبة خارقين لكن يجب أنه توجد خلينا نقول الحد الأدنى من التوازن عشان فعليا ما تهدر كل هذه الجودة يعني خالية الوفاض في آخر مونديال وآخر مشاركة بالنسبة لي ديدي شام.
1: طيب بابي بهدفه أمس اللي جاء في آخر المباراة، اولا اصبح الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في جميع المسابقات، وصل لهدفه 58 وتجاوز اوليفيه جيرو صاحب 57 هدف. ثانيا يعني الرجل خلاص قريب جدا 15 هدف و14 هدف وتجاوز جاست فونتين اللي هو الهداف التاريخي لفرنسا في كاس العالم، ولسجل 13 هدف في نسخه 58، وبالتالي يصبح الهدف هذا خلاه اكثر هداف سجل عموما لفرنسا في كل المسابقات، وأكثر لاعب سجل لفرنسا في كأس العالم ب 14 هدف. أحمد موسم سيء تنتقده هو في الدكتاتور هدف،
2: أضف إلى ذلك أنه
1: بعدين يسحب كأس العالم، هم ما أدري إيش الموضوع يسحب كأس العالم.
2: أضف على ذلك أنه على بعد هدفين
1: من كلوزا
2: من كلوزا اللي عادلوا ميسي بالرقم التاريخي، مع العلم أنه يعني الرجل لسه عمره صغير، يعني في كأس العالم هذه أنا أتوقع أنه ممكن يكسر رقم كلوزا ويروح أبعد، وحنشوف ممكن كأسين عالم أخرى حيروح فيها بشكل كبير. إمبابي تحبه تكرهه وتختلف تتفق، واحد من اللاعبين اللي يمتلك الحلول الفردية كبيرة. ولما اجي اتكلم حلول فردية ما هو انه يعرف يراوغ او انه يعرف يفتح مساحات او الى اخره، لا، حلول فردية انه يعرف يسجل.
1: ايوه
2: بيسجل لك من كرة ثابتة، يمكن تكلمنا عنها هذا الموسم كثير انه تطور في الجانب في الكرات الثابتة في الفاول في كل حاجة، ثقة كبيرة في ركلات الجزاء، الان التسديد من خارج منطقة الجزاء صرنا نشاهده بشكل كبير جدا مع ريال مدريد، واكبر دليل على ذلك كان الهدف الثالث. سرعة القراءة لبعض الباصات او الهجمات في الهدف الاول من اوليسي، يعني
1: التحرك صح،
2: التحرك كيف انه انت خلقت لنفسك مساحه وكيف انه لمسه واحده
1: تسجل، بعدين مقدار الثقه بزميلك انه قادر يوصلها في ظل الزحمه هذه.
2: لا شوف، ما نختلف انه ليسي، يعني ترى انا لو تجيني تقول لي ديمبلي وليسي كجناح ايمن راح اقول لك وليسي صراحه، يعني لانه افضل لاعب في العالم في الاونه الاخيره، يعني في الصناعه في التسجيل في كل شيء.
1: بقول لك على حاجه قبل ان اطلع فاصل، انا افضل على يامال.
2: انا معك، أكثر ثقة وأكثر اتزان وأكثر ثبوت وأكثر كل شيء للأمانة. لكن كموهبة وجودة صراحة لمال في عمر صغير، لكن مبابي ظل مبابي، فلذلك المنتخب الفرنسي مثل ما ذكر أخوي خليفي يمتلك ترسانة من اللاعبين اللي تأخذك بعيد.
1: طيب خلينا نطلع فاصل قصير، بعد الفاصل نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث في مونديال 26، خليكم معنا.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد، كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما، سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: عندنا لكم مره اخرى مستمعينا الكرام في مونديال 26. خلاف خلينا نروح للمواجهه التاليه، مواجهه النرويج والعراق، وعوده مره ثانيه للمنتخب العراقي منذ 86. تتكلم على مواجهه الى حد الواحد واحد، الامور رايحه في اتجاهات مختلفه، يعني تشعر بانه لا، العراق قادر انه يخرج بنتيجه ايجابيه، لكن النرويج بتواجد بعض الاسماء وبعض الجوده الكبيره جدا، ايرلينغ هالاند، وفكره انه هالاند الهدف الاول اخذ 3-4 خطوات اسرع من المدافع وخطف فيها الكوره، الضغط في الهدف الثاني على حارس، يعني حارس المرمى، انا اتصور المشهد اللي هو يشوفه لما استلم الكوره ويشوف حاجة كذا 6-4، طيب عبارة عن ثلاجة فيليبس 11 قدم جاية تجري بأقصى سرعة، طيب أنا حرفيا ممكن أترك المرمى ويعني
1: أترك الملعب
0: وأهج، ما تلقاني واقف إلا بغداد، عارف خلاص. لكن أمانة يعني في بعض الأمور غير مفهومة أبو غالية، فكرة إعادة الكرة أكثر من مرة الحارس في ظل تواجد لاعب دائما مكان، يعني هذا نقطة قوة بالنسبة للضغط الحراس، انت كل مره كانت ترجع الكره الحارس كنت تشعر انه في ترى في وحده ترى بيصير فيها مشكله، بالاضافه الى اللي انا ما فهمته، طيب ضربه البدايه بعد الهدف الاول، يعني فكره ان انت تطلع الكره رميه التماس للفريق الخصم انا ماني متقبله، فما بالك انت تطلع ركله مرمى للفريق، ما فهمتها انا. بعض الافكار لويس إنريكي تستحق ان تدفن، يعني ما لا لا لا, لا ليست للتداول. لكن المنتخب العراقي التفاصيل هذه، يمكن الهدف الثاني أنا متأكد هو اللي انهار بعد المنتخب العراقي، أحبط بشكل كبير جدا.
2: أعتقد أنه بعد الهدف الثاني تقريبا العراق في يمكن 4 دقائق حصل على 3 فرص بالتالي في نهاية الشوط الأول، منها الحمادي انفراد من نص الملعب. أعتقد أنه أمس العراق كان بالنسبة لي تفاجأت تماما من مستوى الفريق صراحة، مستوى رائع جدا إلى نهاية تقريبا دقيقة 70 خلاص واضح جدا الفوارق البدنية واللياقية تفرق هنا. فرقت بشكل واضح، العراق ما قدرت تكمل بنفس النسق، العراق أمس كانت تبني كرة من الخلف بشكل جيد، كانت تطور اللعب في الأطراف، وعجبني سلمان كان في مثلثات جيدة جدا على الأطراف، والحمادي وأيمن حسين يعني كانوا ممتازين جدا في الربط ما بينهم وما بين زملائه في خط الوسط. أنا العراق قدمت 65 دقيقة ممتازة جدا ومقنعة على حد كبير جدا، لكن مرة أخرى فوارق واللعب في المستوى العالي بشكل متتالي، خاصة أن زي قلت رحمة ذكر جزئية مهمة جدا أنه لحظة تسجيل هدف تفرق معك في وقت زخم العراق دخل أنت هديتهم هدف، يعني كان معنويا قاتل. لما حصلت على فرصك مباشرة بعد هدفهم يعني ما قدرت ترجم هذا الامر الى هدف، هذا الامر دائما ينعكس بشكل سلبي على المنتخب، على ذهنيته وعلى الروح المعنويه، خاصه اذا كان الخصم ذكرت اعلى منك كمستوى، وبالتالي اعتقد انه العراق ما استحق تخسر بهذه النتيجه الكبيره، وقدم مباراه عند النشري مفاجئه على الاقل ضد خصم اعلى منهم بكثير، زي ما ذكرنا اللعب في المستوى العالي والاعتياد عليه والرسم اللي تلعب فيه هؤلاء اللعيبة مختلف تماما يلعب معه فيه العراق وفي الأردن، بالتالي الهامش اللياقي والبدني وحتى الذهني تظهر خاصة بمرور الوقت، يعني بالتالي في 60-70 تبدأ تلاحظ هذا الأمر بشكل جلي. أمس علي جاسم لما أنا كان مميز، إبراهيم بايش قدم مباراة ممتازة،
0: أنا حزين على قراره أنه ترك كومو، يعني أنا قاعد أتخيل علي جاسم لأنه كمل في كومو مع النتائج اللي حاصل الآن، كان رجل الآن يلعب في دوري أبطال أوروبا.
2: لا أنا أمس ما أدري وش خلفيته، لكن عرفت إنه يلعب في الدوري السعودي
0: مع النجم. إيه
2: الولد للأمانة موهوب، واضح جدا إنه الفريق كل ما نقول توهق في الكرة في الأرض رمانه عمل له دربلين ثلاثة وأعطى زملائه مساحة للتنفس وأيضا وقت للتحرك في المساحات. ثاني اعتقد انه منتخب العراق قدم نموذج جيد جدا، لكن النتيجه قاسيه، الهدفين الاخيرين كانوا قاسيين، خاصه في
0: الدقيقه الرابعه، يعني كان
2: تحدي حرفيا احبطهم، واعتقد انه هذا الامر راح ياثر عليهم في المواجهتين القادمتين. ما ادري كيف بروجتها بالنسبه للعراق، لكن العراق الامانه في مجموعه صعبه جدا ومعقده مع فرق اعلى منه بكثير.
0: أحمد، النرويج في حديث كبير عن النرويج، طيب بس أنا تابعت النرويج في مواجهة المغرب الودية، قلبي الدفاع حارس المرمى من الأسباب اللي ما تخلي النرويج تروح بعيد. حرفيا أي هجمة عليهم ترى ممكن تكون خطيرة لو واجهوا خط هجوم بجودة أعلى وبأفكار أكثر وضوح. ترى حتعاني النرويج ترى بشكل كبير جدا جدا. هي هجوميا هالاند وألكسندر سورلوث وأوديغارد, وتتكلم على نوسا, وتتكلم على ريرسون وأورسنس والأسماء هذه اللي تمر أيضا حتى بموسم جيد جدا, وولفي والأسماء هذه كلها. لكن دفاعيا الفريق

0: مظبوط. هو
1: هو إيرلينغ هالاند
0: مظبوط صح،
1: متر 57. انا بطولي هذا مرتقي متر 57.
0: شوف بس خلينا نتفق للأمانة،
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لا يسر شيء يعني.
0: لا لا لا خلينا نتفق أول إنه مدرب النرويجي للأمانة ذكي جدا لما تعامل مع نوسا، إنه هو بأدوار خط وسط لكنه بلمسات أو فينيشينج حق رأس حربة.
1: ترى مع كلوب بروج ترى أنت تعرف بدأ ظهير، بدأ ظهير وبعدين طبعا الكشافين في تشيلسي أسمراني ومظفر تبعنا، بعدين قال لك لا في مشكلة، في عنده إصابات عضلية والولد عنده إصابة وما راح لايبزيغ، وتعالى وروح خذهم من لايبزيغ.
0: اللي شاهد مباراة أمس ترى العراق نجحت إداريا ولكنها فنيا نوعا ما تأثرت بشكل كبير. ليش بقول لك فنيا؟ بسبب المعدل اللياقي اللي ذكره
1: خلص. لا فهمني إداريا.
0: إداريا أنه أنت لما تخسر قدام المنتخب السعودي وتأثير نفسه، كيف أنك تطلع اللاعبين من الأجواء هذه وترجع تلعب ملحق ثم ملحق ثم مباراة، كيف أنك تهيئ لهم الأجواء أنه لا إحنا رايحين كأس العالم، وبعد ما تلافيت هذا كله جيت على كأس عالم أمام مجموعة صعبة. يمكن كلنا نتفق أنه العراق طاحت في مجموعة صعبة، كيف أنت إداريا وصلت اللاعبين انه لا احنا نقدر نجي كاس العالم وترى احنا نقدر نقدم اداء؟ لانه للامانه حرفيا العراق امس لو ما الخطا الفادح في الهدف الثاني
1: ترى والله مباراه مختلفه،
0: ترى والله العراق كان سوت شيء غريب عجيب. وترى على فكره قبل هدف النرويج الاذيه كانت كلها عن طريق نوسا، هو اللي صنع، هو اللي تحرك، هو المساحات، هو الكوره اللي في القائم، هو اللي سوى كل شيء حتى وجود الهدف. فلو ما كان في ذي الفورمة يمكن ركزوا بشكل كبير جدا على هالاند على سورث وتغاضوا شوي. العراق لعبته بخط دفاع متقدم، أحرجت المنتخب النرويجي بشكل كبير جدا، ولما أتى التعادل
1: بس عليك على أيمن حسين،
0: هذا اللي بقول لما جاء التعادل على أيمن حسين.
1: إيش قصة العراق مع روس الحربة؟
0: لما جاء التعادل عن طريق اللاعب علي حسين،
1: أيمن حسين
0: شوف الارتقاء فوق ثلاثة، يعني مو فوق انه مثلا واحد واحد واحد اثنين،
1: احمد
0: حرفيا فوق ثلاثة يعني
1: وطلع واخذ له نظرة وسوى سكان وشاف انا احب الارتقاءات هذه، عارف اللي يكشف ما يدور حول الملعب، عارف
0: يعني
1: ترى انت لو سألته، يعني انا متأكد من حسابات، انت لو سألته حيحكيك ايش قاعد يصير برا الملعب، يقول لك ترى في التقاطع اللي هناك، ترى في زحمة، في واحد مسوي حادث هناك. تبارك الرحمن الرجل طلع عمل سكان، تشعر انه وقف بالزمن، اختار الزاوية. حط انا احترم المهاجم اللي يحط الكورة في الارض.
0: اما هذا المنتخب النرويجي اللي قالوا عليه العمالقة واشياء مرة كثيرة وتصوير ما قبل كأس العالم، جارك فوق ثلاثة مدافعين. اضف الى ذلك عشان تعرف بس قديش انه هو في الكرات الهوائية شيء مو طبيعي، ضربة الرأس ترى ضربها ورأسه نازل يعني مو من فوق، فهذا دليل انه هو طلع قبلهم اخذ وضعية انه هو يقدر يسجل بريحية او يوصل الكرة بريحية. فهذا الهدف لما جاء ترى المنتخب النرويجي للحظة شك انه المباراة حتفلت، الين ما اتى الغلط الدفاعي، الغلط الحارس اللي رجع النرويج للمباراة.
1: ابو غالي عشان اختم بس الحديث مباراة العراق، نتائج الفرق الاسيوية وصلت الشعور اللي قاله احمد للنرويج انه بعد الهدف ترى لا لحظة ترى انا كمان ممكن تصير علي مفاجأة.
2: صحيح الفرق الأمانة العربية
1: أسيوية يعني
2: الجزائر الأمانة، لكن الأمانة العراق من الأردن قبلهم المنتخب السعودي الأمانة لمصر كلهم لا لعبوا مباراة الأمانة جريئة فيها تنافسية فيها تطور، حتى يمكن أمس تصريح كيميتشن قال ما في مباراة سهلة، أشوفوا إسبانيا كيف عن كافيتي أمس السنغال، اللي شافوا الشوط الاول والشوط الثاني يشرح المباراتين مختلفتين، يعني لو كملت معتقد ايام ما طلع من المباراه اعتقد السنغال ممكن كانت تحرج فرنسا وتاخذ منها حتى نقاط ثلاثه. بالتالي الهامش الفني والتكتيكي مش كبير، الفوارق معتقدي هي بدنيه وتمرس اكثر من انها خلينا نقول فوارق فنيه وتكتيكيه. الكره تطورت بشكل كبير جدا، المنتخبات تصبح اسهل الان تحضير للفرق، تفهم من خلال الفيديو خصومك كيف يلعبون وكيف تلعب، كيف تهاجم نقاط ضعفهم، كيف تحاول تحل من نقاط قوتهم. بالتالي الامور اصبح العالم مكشوف لبعض البعض، تتبقى عملك انت وقدرتك على الانجاز في هذا الامر.
1: طيب طبعا الاحتراف هو اللي يقلص الفوارق، هذا اعتقد انه يعني الخبرات والأمور البدنية تكتسب من خلال الاحتراف في دوريات فيها احتكاك كبير وفيها مستويات فنية عالية برتم متتالي يعني.

0: مباراة ورا مباراة ورا مباراة، فبالتالي اللاعب يقدر. لكن الكأس العالم هذا ورانا تحديدا ان المادة الخام الأساس موجودة عند اللعيبة العرب واللعيبة الآسيوية، موجودة، بس هي انت وين تاخذ موهبتك تصقلها، يعني انت فين تشتغل عليها. فأعتقد هذا حديث للمسؤولين، هم اللي يعرفون يسيرون اتحاداتهم كيفما اتفق يعني. طيب خلينا بس أروح بعد المواجهة الجزائر والأرجنتين أبو غالية. الجزائر محبطة، محبطة جدا على مستوى الأسماء، منتخب عالي جدا تقدم بالمباراة نفس الطريقة فنيا، أنت في وقت الزخم تقدمت وبعدين ألغي الهدف، وفجأة يعني هذا ميسي، هو ميسي لذلك هو ميسي، لقطة من العدم، أرجنتين مش موجودة في المباراة، أخذ كرة في أنصاف المساحات وانطلق وأخذ قرار التسديد يعني، وزي ما زعل الأبو زمان زعل الولد الحين. زيدان، لوكا زيدان،
1: شوف الأمانة الجزائر محبطة جدا جدا. بيتكوفيتش أمس مع الروم أنه قدم تصفيات ممتازة، تاريخه أيضا في تجربة مع سويسرا أنه مدرب لا عنده خطة ودائما مش مبني فريقه على الشغل الدفاعي. أمس شفنا الفريق حرفيا مقيد، عندك إبراهيم مازا، أنيس الحاج، أمين كويري، مجموعة من اللعيبة اللي ممكن تخليك تلعب كرة قدم هجومية ضد نسخة من الأرجنتين باعتقادي أقل بكثير من اللي فازت في 2022. فريق الأرجنتين حرفيا ما قدمت شيء، لكن مرة أخرى لقطة ميسي استلمها من دائرة المنتصف، سحب لاعب ووجد مساحات ضخمة جدا، تترك هذا الأمر كله ضد ميسي، ثم سددها ميسي بطريقة جيدة. لوكا زيدان كان يعني استلم قنبلة ولا مستلم كرة قدم تدخل، كان في إحباط كبير جدا، تشعر إنه فريق ما تجهز ذهنيا للعب ضد الأرجنتين، تم تضخيم الأرجنتين بهذا اللعب الجزائريين أكثر من اللازم، لذلك ما شفنا أي ردة فعل لا قبل الهدف ولا بعد، باستثناء اللقطة اللي ألقي فيها هدف فارس الشايبي. أعتقد البقية بقية المباراة ماشي من الجزائر، وهذا الأمر محبط. أنا من الناس اللي كنت ممكن أحط رقم اثنين بعد المغرب، قياس بالجودة، قياس بالتجربة، قياس أن اللعيبة أغلبهم يلعبون مستويات عالية جدا، متعودين على رتم عالي جدا، بالتالي يقدرون يقرعون المنتخبات اللي معهم. أنا أمس الجزائر خيبة أمل كبيرة جدا، نتمنى تصحى في المرتين القادمتين. الأرجنتين مرة أخرى أعتقد أنه قائم على نفحات ميسي، إسكالوني مدرب جيد من ناحية التنظيمية، لكن فورمة اللعيبة اللي شارك الفريق كالماكاليستر، إنزو فرنانديز، خلينا الفريق لما كانوا في بدايته في 2022، أيضا تألق وقتها روبيرو وكاميني، كل ذلك غائب. تشعر أن الأرجنتين مترحلة، الأرجنتين
0: ما عنده ظهير يسار، بغالي ما عنده يعني حتى ميدينة ترى ما ظهير يسار ترى يعني
1: حرفيا حرفيا حرفيا الأرجنتين بلا هوية، تشعر ما أدري هل هذه البدايات
0: المعتادة
1: ممكن يصحون لاحقا، لكن حرفيا الأرجنتين اللي شفناه من المباراة الودية وشفناه اليوم لا فريق ما يخوف أبدا، وما هو ذاك الفريق اللي فعليا تحطه من التوب.
0: أنا بس على الأرجنتين أبس على أبو غالي في هذه النقطة تحديدا في سؤالين. اولا قبل البطوله كان في احاديث انه على 3-5-2 بسبب عدم وجود اظهره يعني بشكل كبير، وانه والله احتمال يعتمد على نهو المولينا على الجهه اليمنى، وفكره استخدام غونزاليس على غونزاليس على الجناح الايسر انه يكون لاعب وينج باك. وخلينا نتكلم صراحه، نيكولاس غونزاليس ما قبل سيميوني ليس ما بعد سيميوني، التزام كبير، معدلات جري كبيره، اللاعب تشعر انه اكثر نضج من ناحيه تكتيكيه. الامر الثاني امس 4-4-2 تذكرنا ببرايم اتلتيكو مع سيميوني لما كان اساسا الجناحين محاور ارتكاز، يعني هو يلعب برودريجو دي باول لعب فيه كجناح، وبتواجد انزو فرنانديز وبتواجد ماكاليستر
2: ماده
0: ايوه، وكمان موجود على الجهه اليسرى، فبالتالي الماده تيوغو الماده اللي اساسا لاعب عمق، ففكرة ان انت تلعب بلعيبة لعيبة عمق على الاطراف ويبدون يدخلون للداخل ويسوون لك يعني عملية خلينا نقول لك اوفرلود في مناطق معينة في الملعب من اجل تفريغ المساحة لميسي، هذه انت كيف شفتها ابو غالي؟
1: تقريبا نفس الفكرة، تشعر مستنسخ فكرة برشلونة في الفاتي، اربع لعيبة وسط هم عبارة عن محاور، نستحوذ على الكرة، ندافع في العمق بشكل جيد، ثم هناك مهاجم وجناح أو لاعبين مهاجمين يصنعوا الفارق. ميسي لما أنا أمس صنع الفارق بكل تأكيد، لكن أي واحد يشوف ميسي لازال في البرايم أعتقد أنه لازال حالم وشايف، خلنا نقول بعيون عاطفية أكثر. ميسي فقد كثير من رشاقته وسرعته وتسارعه، بالتالي الارتكاز عليه خاصة لما تلعب الفرق عليه بدنيا بيرهق، ولازم بعتقد إسكالوني يوجد فكرة أنه تخلي ميسي ألقر ريفريش أكثر في الشغل الهجومي. ما ترهق أمس ميسي في الهدف الأول يلخص لك مصاعب المنتخب الأرجنتيني في إيصال الكرة بين الخطوط، اضطر أنه يرجع للكرة يطلع أكثر مرة حاول يكررها، بالتالي أنت حرفياً أعتقد أن فيه سوء استخدام لميسي من إسكالوني أكثر من أنه يحاول يحمي بشكل أكبر من الأدوار الدفاعية. نعم بناء خلينا نقول حماية العمق أمر ضروري. أمس الأرجنتين حاول تستحوذ أيضا بشكل سلبي مع إنزو وماكاليستر، لعيبة ممتازين جدا، مع ديباول تدوير الكرة بشكل جيد، الدفاع من خلال الاستحواذ، لكن تطوير اللعب كان باعتقادي مفقود، كان فيه قلة خلينا نقول مجازفة في بعض التمريرات بين الخطوط. أعتقد أن إسكالوني إذا فعليا بينافس على المونديال بشكل جدي يجب انه يغير شوي من افكاره، التركيبه تحتاج تحسينات، زي ذكرت اقتراح الثلاثه مدافعين ولعب ثلاثه ارتكاز وتحرير ميسي والمهاجم خلا فريد او ايا كان
0: الشريك. اعتقد انه كوباز يعني
1: اعتقد انه اللاعب اللي بيلعب مع ميسي لازم يريح ميسي، لازم يخدم فكره ميسي، يضغط بشكل جيد، يلزم دفاعيا بنفس الوقت يفرق مساحات ويستقبل او ينتظر الكره راح تجي في المساحة. ميسي بالنهاية لبس لا تزال موجود، لكن الجانب البدني الجانب اللياقي الخصوم راح تركز على استنزافه في الالتحامات، تبعد مناطق معينة، كل هالأشياء أعتقد الخصوم راح تعمل على إقلاق على ميسي. أنت وش دورك كأسكالوني لإيجاد بعض الحلول اللي فعليا تجعل ميسي في مساحة أفضل وتستخدم اللعيبة الآخرين؟ بالنهاية في 2022 أعتقد أنه ديماري أيضا في اللحظات اللي ميسي تم تقييده في نهاية المونديال أعتقد أنه أفضل في النهاية، فبالتالي إسكالوني أعتقد أنه ما أظهر ذلك وجه المرء، لكن مرة أخرى ممكن يعمل كومباك زي ما عمل في 2022 مرة أخرى، نموذج ممكن يتخذ عليه الأرجنتين للرهان على العودة مرة أخرى للواجهة بكونه منافس حقيقي على اللقب.
0: أحمد، ليونيل ميسي أصغر من سجل الأرجنتين في المونديال، أكبر من سجل الأرجنتين في المونديال، أكثر من لعب المنتخب الأرجنتين 200 مباراة، أكثر من لعب في كأس العالم 26 مباراة، أكثر من سجل الأرجنتين في كأس العالم والهدف التاريخي ومناصفته مع كلوزا ب 16 هدف، سجل هاتريك في في في في في هذا المونديال. ليلة الأرقام القياسية، الناس كانت تقول قبل الدور الأول قد يعادل مثلاً 65 دقيقة وانتهى الموضوع، وحتى إسكالوني يمكن تأكيدا لكلام خليف خاف على ميسي لأنه استنزف بشكل كثير، قالك بعد الهاتريك هو حصل اللي يبغى وأنا حصلت اللي أبغى، خلينا نقلب الصفحة ونفكر في اللي جاي، وأعطى فرصة لنيكو باز لأنه أنت ما تعرف متى تحتاجه، لأنه مقارنة بينه وبين ألفاريز هو يعيش حالة من الزخم والتوهج أكثر من جولين ألفاريز. نيكو باز
3: شوف، هي نفس فكرة أنشيلوتي مع منتخب برازيل، يعني قلت أنه أول مباراة أمام أقوى منتخب كيف أنه أنت إذا ما فزت لا تخسر، وفي نفس الوقت كان في تدوير وتحول في طريقة اللعب، جربت طريقتين فكانت في أمور كثيرة، فواضح أنه إسكالوني عمل نفس الطريقة، أنه مثل ما تفضلت أنه خلاص بعد ثلاثة أهداف أنه تعالوا خلينا نشوف إيش الطريقة، لأنه حرفيا أخوي خليف ذكر حاجة مهمة لمتابعين المنتخب الأرجنتيني، أنه ماذا لو راحت الأرجنتين لأدوار إقصائية وضغط من المباريات أمام منتخبات بليفل أعلى، هل حرفيا أنت حتعتمد على ميسي بهذه الطريقة؟ لا طبعا، لا العمر يسمح ولا المعدل اللياقي ولا حتى الحالة الصحية، يعني ميسي الآن ممكن من يمكن شاهدنا آخر سنتين في الدوري الأمريكي بيتعرض لإصابات ما كنا نشاهدها في سنوات، فأي لحظة ممكن يصاب، في أي لحظة ممكن ما يعطيك المعدل اللياقي المرتفع، فصعب جدا انك تعتمد على ميسي، لكن الفاريز نيكو باز من الحلول الكبيره اللي موجوده، لكن اللي صدمني انه حتى دكه البدلاء يعني ستيل لسه فيها اثنين لعيبه محاور، يعني واضح ان المنتخب الارجنتيني جاي بخطه 4-4-2 اللي تضيق المساحات على كل المنتخبات، وانه احنا نلعب على فرصة فرصتين.

0: معانا احسن واحد يخلق لنا شيء من لا شيء. فواضح انه التركيبه كلها ما قبل كاس العالم بنفس السيناريو ذا.
1: طب خلينا احمد نروح لاخر مواجهه من مواجهات امس الاردن والنمسا. الاردن شوط اول مثالي ونفس المشكله كل المنتخبات العربيه شوط اول مثالي بعدين لما تبدا الفوارق البدنيه تبان هذه المنتخبات اخر 20 دقيقه تبدا تسقط. يمكن حتى الهدف اللي سجله يزن العرب في مرمى يوريك انه ذهنيا اللاعب بسبب الحاله التعب البدني اللاعب خلاص فقد التركيز. انه ترى ثلاثه لعيبه من الاردن مع لاعب واحد اللي هو ارناتوفيتش بالاضافه الى ركله الجزاء اللي كان يعني كان بالامكان تفاديها. الهدف هذا راح يفرق كثير في حسبه الثوالث. لكن مبدئيا ظهور اول في المونديال بغياب واحد من اهم الاسماء يزن نعيمات اللي كان مصاب. الاردن قدمت مباراه ممتازه نوعا ما.
0: انا من وجهه نظري شخصيه اشوف انه بالعكس قدمت مباراه حرفيا كبيره. الاردن من نهائيين في البطوله العربيه وكاس اسيا بطموح كبير جدا بشكل مختلف.
1: تريك الموضوع مو صدفه.
0: ايوه بشكل مختلف لانه للامانه لو جيت تشاهد هل سجلت النمسا من كره متحركه؟ لا، هدف من كرة زاوية. هدف
1: هدف الأول كان كرة متحركة.
0: لا معلش، الهدفين الأخيرة هدف إيه؟ من غلط دفاعي وهدف
1: ركلة جزاء.
0: فهنا تعرف أن المنتخب الأردني كان يعني الأمانة مقدم مباراة جميلة جدا. لكن الشرود الذهني اللي احنا شاهدناه في المنتخب الأردني أكبر دليل على أنه ما كانوا متهيئين نفسيا لهذه المباراة. لما تشاهد الحارس رغم أنها ما جت من أهداف لكن أغلاط الحارس،
1: الكرة اللي رجعت من المدافع والحارس جلها وطلعت ركنية،
0: هذا اللي بتكلم عنه. فأنت لما تشاهد أنه الحارس اللي دائما في كل المنتخبات الحارس هو مصدر الأمان، لما تشاهد أنه هو ذهنيا مش موجود بعد كده تأتي على لاعب يسجل هدف في مرمى بشكل عكسي، فهنا تعرف أنه منتخب الأردن ذهنيا لو كان موجود كان ممكن يظهر بنقطة في هذه المباراة.
1: تعليق سريع أبو غالي على مواجهة النمسا والأردن.
2: اعتقد انه مره اخرى احنا نخسر نفس المنتخب صراحه. امس الاردن خسرت نفسها. النمسا نعم لعبت بشكل جيد لكن الاردن لعبت بشكل مدهش. الرشدان والروابده علموا انه فعليا ما في فريق ناجح بدون محاور ناجح. امس المحاور قدم مباراه عظيمه جدا، افتكاك تحول استقبال ضغط، مباراه رائعه جدا. لكن مره اخرى التعامل الأمانة كان رهان عليه كبير جدا، كان مستعجل اللي بيسجل هدف وكان سلبي بشكل كبير. على علوان قدم مباراة جيدة وسجل هدف جميل، لكن مرة أخرى زي ما ذكرت بعد دقيقة 70-60 تشعر أنه هناك تسلل نوع من الانخفاض الذهني، يصادف انخفاض لياقي، تبدأ الأخطاء السهلة البسيطة. ونفس عقبتك متمركزة في الخلف بشكل جيد أو في مناطق جيدة، الصعود 3-4 لعيبة فقط إلى إلى إلى الأمام ثم العودة للخلف تحاول تسجل فيه. لما ضغطت شوي بدت الأردن ترتكب أخطاء. مرة أخرى الهدف الثالث كان هدف زايد 2-1 مقبولة جدا قياسا باللي حصل آخر ربع ساعة. لذلك هدف الثالث كان فيه نوع من الإحباط، كان زي ما ذكرت بإمكان تجنبه بسهولة، كان فيه رعونة اللاعب. أعتقد لاعب خبير عمره فوق تقريبا 30 سنة، استغربت منه هذا التصرف. لكن مجملا الأردن كأداء أداء فعليا يبنى عليه جمال السلامي، قدم فريق لمانة رائع جدا. وأعتقد أنه الأردن ما راح تكون خصم سهل لأي خصم، لا سواء الأرجنتين ولا حتى الجزائر في الجولتين القادمتين.
1: أولى مواجهات اليوم البرتغال بمواجهة الكونغو. أسوأ شيء البرتغال انه كريستيانو رونالدو اليوم بعد الاداء الكبير لميسي وبعد الهاتريك وبعد الارقام القياسيه، كل الحديث اليوم او البارح يمكن بعد المباراه انه كان الدور على رونالدو. لما امبابي سجل هدفين هالاند جاوب بهدفين، عارف يعني نجم الجيل ونجم الجيل. لما ميسي سجل هاتريك رونالدو ايش الاجابه ولا ما في حراره؟
0: انا عندي شخصيا
1: خط مشغول.
0: لا انا عندي شخصيا بعد لما سجل ميسي امس تلقائيا رجعت للمنافسة اللي بين رونالدو وميسي في ذاك الزمان.
1: لأنه لو اليوم سجل كريستيانو هاتريك كمان احنا امام بداية كأس عالم هوليوودي. يعني هذا مش كأس، اقنعني ان الكرة مو تمثيل. اقنعني ان الكرة احمد، اقنعني ان الكرة قدم مو تمثيل وتنتهي بان البرتغال تاخذ كأس عالم. ما تمثيل.
0: شوف انا افتكر انه يعني مشجعين مدريد ومشجعين برشلونة لما كانوا يجلسون مع بعض كان إذا ميسي سجل
1: انتظر
0: مباراة
1: الرد.
0: اليوم.
1: ايه
0: طب شوف رونالدو حيلعب الساعة 11،
1: ورونالدو لما
0: فرونالدو بيسجل، والعكس لما
1: صح
0: بيبدأ
1: صح
0: رونالدو. فهذا الشعور جاني أمس للأمانة، ويمكن كانت في حالة من هذا
1: ديجافو
0: القبيل في في تويتر. بتكلم انه في منصة اكس انه كيف انه خلاص ميسي سجل لازم رونالدو يسجل. فوصل الشكل للمتابعين رونالدو انه اذا ما سجل رونالدو. انا بقول انه المقارنه فيما بينه بهذه الطريقه حتكون ظالمه نوعا ما، لانه منتخب البرتغالي يمتلك حلول كثيره
1: صح
0: انه يسجل بدون رونالدو، وانه يقدر يفوز مو تقليل في رونالدو، انه يقدر يفوز بدون رونالدو. عكس المنتخب الارجنتيني، الطريق اللي احنا شاهدناه في الاونه الاخيره، لا حرفيا 50% على ميسي و50% على بقيه اللعيبه، لكن رونالدو بدور الخبره، بدور القياده اللي موجود، انه هو قادر انه يسجل. نعم قادر يسجل، لكن الأهم أنا أشوف أن البرتغال تبدأ بشخصيتها وتنتصر كيف ما كانت، سواء سجل رونالدو أو ما سجل، المهم هو الانتصار.
1: كيف تظهر البرتغال أبو غالي؟ على جهة الأخرى أيضا الكونغو الديمقراطية اللي تشارك أول مرة باسم الكونغو، شاركت سابقا باسم زائير، كلها لقطة شهيرة في كأس العالم 90. لكن أبو غالي لما نجي نتكلم على الكونغو، الكونغو عبارة عن تركيبة من لعيبة مزدوجي الجنسية، أصولهم كونغولية، خبرات تراكمية، منتخب أبدا مش سهل، يلعبون في دوريات بالدوريات الخمسة الكبرى، حلول حتى على مستوى كأس أمم أفريقيا كانوا منتخب جدا جيد مع مدرب يعتبر خبير في كرة القدم الأفريقية كلود لروا. وبالتالي أنت تتكلم على تركيبة مميزة جدا في مواجهة منتخب برتغالي يعني يراها الفرصة الأخيرة لنجم الجيل بالنسبة له.
2: كلود لوروا رجع من الإعزال، أنا حب الجو الجماعي في الكونغو، وأنه فعلا شعر أنه يقدر يساعد هذا الجيل. الكونغو طول تاريخها صح المنتخب الأفريقي تفتقد في السورية، لكن في السنوات العشرين اللي شفنا فيها الكرة الأفريقية، الكونغو دائما نسخة جماعية، فريق صعب صلب تقدر تسبب مشاكل لأي منتخب موجود. الكافيردي، وجود كافيردي وإسبانيا أيضا، ونتيجة التعادل مخيمة، ضغط ميسي والهاتريك كلها تزيد من الضغوط على البرتغال. هل بنلعب من أجل رونالدو أو بنلعب من أجل الفوز؟ هذه أعتقد واحدة من أكبر الإشكالات اللي التحدي الذهني بالنسبة لروبرت مارتينيز. روبرت مارتينيز اللي ما أعتقد بين منعطفين أقل من أنه يجلس رونالدو زكا، خاصة في مثل هذه الظروف. يعني باعتقاده منتخب برتغالي مع كامل احترام لرونالدو، لكن جاهزيته بدنية، مشاكل بدنية، استنزاف، وأيضا في موسم النصر المعقد والمكثف، كلها يعني تحيل لإفتراض أنه يجب أن تدير دقائق كريستيانو رونالدو، ستحصل على شيء جيد من كريستيانو رونالدو سواء من الدكة أو كلاعب أساسي. ذكر تعادل إسبانيا مع كافيتي وثاني سالة، هاتريك ميسي يزيد من الضغوط أول مباراة. أعتقد أنه كلها تحديات ذهنية بالنسبة للمنتخب البرتغالي وروبرتو مارتينيز لمواجهة باعتقادي لن تكون سهلة تماما. مرة أخرى الهدف المبكر أو هدف ممكن يفتح المباراة، لكن كل ما زاد الوقت الأمور راح تتعقد بشكل كبير جدا بالنسبة للبرتغال. أعتقد المونديال هذا مش فقط يعني مهم لكريستيانو رونالدو نجم الجيل، لكن أعتقد أنه لبرناردو سيلفا، لبرونو فرنانديز، لروبن دياز، لحتى جوال كونسيلو، مجموعة من اللعيبة اللي فعليا لعبت في التوب ليفل لسنوات مع انديتها، لكن على مستوى المنتخب رونالدو ما انجزت الشيء الكثير. انا ما اتكلم عن تحقيق، على الاقل الوصول لمراحل متقدمة، اظهار وجه تنافسي، يقول لك والله لما تنتهي بطولتك الاول البرتغال كانت قريبة، كانت تفصيلة معينة. الامر غائب للاسف مع هذا الجيل البرتغالي. الفرصة الأخيرة انه فعليا تقول لها البرتغال فعليا امتلكت نجوم وجيل تاريخي كان قريب او حتى ممكن حق المعجزة، والبرتغال حق كاس العالم ما هي مفاجأة ابدا، خاصة الجودة والتنوعية والعمق الموجود بالنسبة لمنتخب البرتغال.
1: لقاء القمة كرواتيا انجلترا، أكثر لقاء الصحافة الإنجليزية قاعدة تسن السكاكين تنتظر بس تعثر توماس توخيل، لأنه مش أساسا في انتقادات كثيرة من انتقاء التشكيلة، وانتقادات أكبر أنه لما أصيب ليفرامينتو وكان ترينت ألكسندر أرنولد متاح قرر يأخذ شلوبه.
0: توخيل دائما مصدر إثارة الأمانة، وتحديدا مع الصحافة الإنجليزية.
1: بس كلامه منطقي يا أحمد، يقول لك يعني هو قاعد يقول لك أنا اخترت الأسماء بناء على الطريقة، وشرح قال لك أنا أبغى جناح يضم إلى الداخل، وأبغى ثم يعني يعني بصعب الإنجليزية هي بس تبغى جنازة تشبه فيها.
0: أول شيء هل تغيرت شخصية اللاعب الإنجليزي مع توخيل؟

0: نشوف.
1: انا اقول لك تغيرت 180 درجة لاول مرة انت
0: احنا
1: تشاهد اللاعب.
0: خلينا نشوف كاس العالم، ولما يشوف هاري كين يسجل وبلينغهام ما يسجل، اشوف جود بلينغهام كيف يتعامل مع الموضوع. خلينا نشوف لما لما لما لما يسحب، لما يسحبه في نص المباراة عشانه سيء، ولا ما يبدا فيه عشان والله هو لا في اسماء اكثر اعلى جوده منه، ذيك الساعه نشوف ايش.
1: لا انا اتوقع ان وجود بلينغهام مع حضور خوزيه مورينيو حيتغير الوضع، وحيكون يعني كاس العالم اكبر دليل على انه يبغى يثبت نفسه بشكل كبير، انه لا لاعب قادر انه يستمر، لانه كل الكلام اللي ظهر على جود بلينغهام انت تعرف مع مورينيو يمكن ما يرحم في الامور هذه. فلا من حسن حظ انجلترا وتوخل انه اتى مورينيو في هذا التوقيت. لكن انا بتكلم عن تخل والتاثير الشخصي اللي صار على جميع لعيبه انجلترا، وصلوا لمرحله ان هم عندهم ثقه في الفوز، لدرجه انه حتى في المباريات الوديه ما يكتفون بالهدف هدفين والثلاثة. التنوع الكبير اللي صاير، تصاريح تخل كيف انه لا احنا قادرين نذهب بعيد، الشخصيه اللي وصلوا لها لعيبه انجلترا. انا اقول لك لاول مره يمكن من سنوات منتخب انجلترا يدخل البطوله وهو قادر يذهب بعيد حرفيا.
0: الاعصار هاري كين، الامير هاري كين، لاعب أمانة من بداية المونديال لا أحد يتحدث عنه بشكل كافي ولا أحد يعطيه الثناء اللي يستحقه. لاعب أرقام قياسية كبيرة، موسم تاريخي ثاني مع البايرن، أداء واستمرارية كبيرة جدا بالنسبة لهاري كين في مواجهة منتخب كرواتي مترابط، عنده ذاكرة جماعية ممتازة في البطولات المجمعة. بس المنتخب الكرواتي أعطانا انطباع في البطولات السابقة أنه ينمو بالتدريج، لا يبدأ بشكل عالي.
2: المنتخب الكرواتي اعتقد انه في شويه يعني توفيق اوفر، اعتقد انه انجز اكثر مما قدم للامانه. ترجع للتفاصيل مثلا في 2018 فريق ما كان مستحق الوصول لنصف النهائي فضلا عن النهائي. البطوله الماضيه نفس الامر، يعني اليابان يعني في دور 16 قدم كل شيء ضد البرازيل، يعني تسديده واحده البرازيل سجلت تقريبا 24 تسديده، الاكس جي كان هائل جدا. فجاه المهاجم بضبط ستة تسديده جانبيه دخلت في مرمى أليسون، في تفاصيل ساعدت الكرات على تحقيق منجز. المجموعه واضح جدا انه هذه المنجزات خلينا نقول اثرت عليها من ناحيه الثقه، مهما كنا سيئين بنفوز صار في حاله من الايمان، هذا الامر ينعكس على أدام. لكن مع غياب اعتقد وتزال بروزوفيتش، راكيتيتش، مجموعه كبيره جدا من لعيبه الخبره، مانزوفيتش، ريبيتش وما ذلك، اعتقد انه منتخب كرواتي فقد نوعا ما من عامل الخبره وعامل الجوده الموجوده، ولو انه يعني اللعيبه اغلبهم اعتزل او كان على مشارف الاعتزال، لكن في المجمل العام الكرواتي فقدت نوعا ما من هذه الجوده. وجود لوكا مودريتش أكيد عامل خبرة وعامل ثقة لمجموعة اللعيبة في مجموعة جيدة، لكن أعتقد أن كرواتيا مش كرواتيا السابقة. مشاركتها في اليورو في 2020 أعتقد كانت مخيبة تماما، فبالتالي هذا الأمر يجعل خلينا نقول في أدفانتج واضح بالنسبة لإنجلترا. بالنسبة لإنجلترا وتوخل هم رافضين ليش مدرب ألماني يدرب إنجلترا، وهذه يعني لها خلفية ثقافية وخلفية سياسية أكثر من أي شيء آخر. يعني الكل حرفيا كانت الى اليوم يعني ما احد يتكلم عن الجانب
0: يعني جاري لينكر له حديث شهير يوريك نظره الانجليز للالمان، له حديث مقوله تاريخيه يقول لك كره قدم 11 ضد 11 وفي النهايه دائما يفوز الالمان. يعني الرجل عنده مشكله شخصيه، الانجليز عندهم مشاكل شخصيه مع الالمان
2: بالضبط، هي ثقافيه وبالتالي يمكن اي جنسي اخر مثلا هم نفسهم يروجون انه بيب جوارديولا هو مدرب حلم
0: وسط اسبانيا. انا بسالك على هذا وسالتك عنها في تويتر وانت تهربت مني في الاجابه ما جاوبت، دبلوماسي انت. لكن اسالك على موضوع انه لما اصبح غوارديولا متاح زادت حده الضغط على على على على توخيل.
2: بالتاكيد اعتقد انه انا هذا قناعه بالنسبه لي، اعتقد انه ما اذا ما جاب اللقب اعتقد انه الاتحاد الانجليزي راح يكون تحت ضغط هائل جدا في قناعه توخيل. لقد أنه مزل عقد 2022 هم ينظرون تذكر في خلفيات تراكمات ضخمة جدا. أنت بقلتوا ساوث جيت اللي وصلنا نصف نهائي، وصلنا ربع نهائي
0: ونهائي يورو،
2: يعني ولدنا تجيبون، يعني هم ينظرون لأمانة كندة كرويا ثقافيا يعني من جميع نواحي. فجأة تجيب ألماني بحقيقة أنك هتعانوا هذا حتى ما راح تكون مستساقة بالنسبة لهم. فبالتالي الأمور كثير، التحدي كبير جدا بالنسبة لإنجلترا. أعتقد زي ما ذكر أحمد في شغل من أول معسكر لتوخل على التغيير العقلية، ولكن جود بلينغهام تم إقصاؤه أكثر من مرة، انتقدش مستخل أكثر من مرة، خاصة أنه فعليا هو كامل العقين هو مدلل الصحافة.

0: الانجليزي تربطه بشكل كبير جدا من اجله تشعر انه في نوع من بناء فريق من غير خبره وايضا بعض اللعيبه الشباب اللي يثق فيهم استبعاد بعض الاسماء تكلم توستخل والله انا لما اعلن القائمه قال انا بستقبل العاصفه الان نضغط عشان لما نجي كاس العالم ما اسمع ضجيج لانه تكلم على خاف انه بعض الاسماء تجي بودين بالمر يكون خماد اسمه لاشعال الجدال بالنسبه للصحافه الانجليزيه وهذا دلال
1: وبالذات حتى استدعي ايفنتوني ايفنتوني ترى الناس زعلانه ليش مستدعي واحد يلعب الدوري السعودي ترى زعلانين
0: بالضبط لكن هو حب يستقبل الصدمة مبكرا ينهي الضجيج عشان لما يبدأ كاس العالم يكون يركز فقط على كرة القدم لأنه حسب كلامه إنه أعرف أجيب لعيبة تلعب في مراكز معينة بدون مرحلة بين ترقيع فقط أنت بهالمر لما نزلك مكاساكا دورك ومكانياتك مش نفسك فبالتالي أنا بضطر يعني خلينا نقول اعمل تحويرات معينه وخير النظام عشان يستقبلك واستوعبك او انزلك في مركز فعلا ما تظهر فيه بشكل جيد فهذه الفكره شرحها متقدم في المؤتمر الصحفي اللي انا في التشكيل وبالتالي التحدي هو اخذ رهان بالتاكيد على استبعاد بعض الاسماء على استدعاءات معينه عمل كل شيء الاتحاد الانجليزي كان خلفه بشكل جيد جدا بالتالي اعتقد انجلترا الان في ظروف طبيعيه يجب انه تنافس بشكل حقيقي تحقيق اللقب امر صعب جدا انه تجزم فيه بنهايه مباراه واحده ممكن تطلعك من البطوله لكن المطالب من توستخل ولاعبي اظهار فعليا شخصيه هائله بالنسبه لمنتخب الانجليزي كان حق النتائج لكن دائما تشعر انه ما تراهن عليه بشكل حقيقي من حق بطوله كبير جدا المره هذه مع بناء الثقافه الموجوده داخل معسكرات انجلترا الرهان على موسم تاريخ الهاري كين والبناء عليه ايضا ديكلان رايس إليوتان ليرسون مارك جيهي مجموعه من اللعيبه حاول استعاده شيء من جوده بلينغهام في الشق الهجومي تحديدا كلها رهانات على توستخل يجب ان يعمل عليها واظهارها في شكل المنتخب الانجليزي ابتداء مباراه الليله في دالاس
1: أهمية العلاقات الشخصية في غرف الملابس يمكن أكد عليها ستيفن جيرارد لما تحدث مع ريو فريدناند قال من أسباب نجينا ما راح بعيد فكرة العداء التاريخي إنه لعيبة مانشستر يجلسون على طاولة لعيبة تشيلسي يجلسون على طاولة في المعسكر لعيبة ليفربول يجلسون على طاولة فكان في تحزبات داخل المنتخب أخيرا أحمد على السريع عندي مواجهتين بنما وغانا
2: متقاربة نوعا ما ولوني شوف غانا الطرف الأفضل فيها
1: كولومبيا وأوزبكستان ويمكن الغريب إنه أوزبكستان عندها أغلى لاعب آسيوي ألكسندر خوزانوف فكيف شايف الظهور الأول للكرة الأوزبكية أمام مش أفضل نسخة من كولومبيا
0: أعتقد أن المنتخبات اللي شفناها العراق والأردن ممكن تعطي نموذج فعلاً قللنا من شأن تجربتها قدمت مستوى جيد لكن مرة أخرى كولومبيا مع الفورم اللي يعيشها لويس دياز والمجموعة والنتائج أعتقد أن كولومبيا ممكن تكون حصان أسود في هذه البطولة المجمل لكن دائما البداية غالبا تكون معقدة ومهمة جدا من حال الذهنية سواء سلبا أو إيجابا.
1: طيب شكرا لك حمد إن فيها توجدك مع هذا المساء.
2: العفو لك ولك أمير برنامج أخي خلاف.
1: خلاف عيادة شكرا جزيلا لتوجدك مع هذا المساء.
0: العفو شكرا أحمد.
1: أيضا الشكر موصول لكم الأحبة في كل مكان نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في مونديال 26 من 6 حتى 7 حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله السلام عليكم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
3: كأس العالم.
4: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934 والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
3: كأس العالم.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
6: من المونديال.
7: أهلا بكم في جولة جديدة من المونديال، حيث نقتفي أثر الكرة في ملاعب العالم ونضعكم في قلب الحدث. نبدأ من أوستن، حيث حطت بعثة الأخضر السعودي رحالها استعدادا لمواجهة إسبانيا الحاسمة الأحد المقبل. معنويات عالية وتدريبات مكثفة تحت قيادة دونيس على ملعب كيو 2، يطمح من خلالها صقورنا لتجاوز تعادل ميامي الافتتاحي بهدف عبد الله العمري والوصول إلى النقطة الرابعة في مشوار المجموعة الثامنة. محليا تلاحمت الجماهير السعودية في مشهد وطني مهيب، حيث شهدت الساحات والحدائق تفاعلا واسعا مع مبادرة مدننا تشجع منتخبنا. آلاف العائلات والشباب رسموا لوحة حب لمنتخبهم في مواقع مجهزة، لتتحول مدن المملكة إلى مدرجات مفتوحة تعكس روح الفخر والالتفاف الوطني. وفي نظرة شاملة على حصاد العرب في الجولة الأولى، سجلت منتخباتنا الثمانية المشاركة مزيجا من التحدي، فبينما غاب الفوز خطفت أربع منتخبات تعادلات ثمينة أمام قوى كروية عظمى، كان من أبرزها تعادل المغرب أمام البرازيل والأداء الرجولي للأخضر أمام أوروغواي. نتائج تعكس حجم الندية رغم تفاوت النتائج الذي عقد حسابات بعض مجموعات مبكرا. عالميا، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليؤكد أنه لا يزال في قمة عطائه، فبعد تسجيله لهاتريك تاريخي في شباك الجزائر رفع رصيده إلى 16 هدفا في مشاركاته بكأس العالم، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، ليثبت أن موهبته الفذة تتحدى السنين. وفي ردهات فيفا تبرز أرامكو السعودية كشريك تقني يحدث ثورة في متابعة البطولة بإطلاق نظام تقنيات متقدمة لتحليل الأداء تعتمد على البيانات ومنصة أرامكو أرينا التي تضفي حيوية على مهرجان المشجعين في تأكيد جديد على الحضور السعودي العالمي استباقا لمونديال 2034. وبينما تواصل فعاليات المونديال الأكبر تاريخيا ب 48 منتخبا تثير استراحات الترطيب جدلا واسعا، إجراء احترازي من فيفا لمواجهة الحرارة يراه البعض ضروريا بينما يراه آخرون كسرا لإيقاع المباريات، تفاصيل تقنية قد تبتسم للفريق الأكثر جاهزية بدنيا. مونديال 2026 يتجاوز حدود المستطيل الأخضر ليصبح أكبر منصة ثقافية واقتصادية في العالم، ونحن مستمرون في رصد أدق التفاصيل من قلب الحدث.
6: من المونديال.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: كأس العالم
3: في السويد عام 1958 شهدت نسخة كأس العالم تلك ولادة أسطورة الأساطير بعمر 17 عام فقط، حين شارك الفتى البرازيلي بيليه في التشكيلة الأساسية لنهائي المونديال وقاد السامبا لانتزاع لقبهم العالمي الأول ليدشن حقبة كروية جديدة غيرت مفهوم كرة القدم للأبد.
2: كأس العالم
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي مساءكم أحلى.
5: يا مساء السعادة، يا مساء الهنا والمحبة، مساء بداية جديدة لبرنامج مساكم أحلى. نمسي عليكم وين ما كنتوا تسمعونا وتشاهدونا من خلال البث المباشر في منصة إكس. تحية حب لكل اللي معانا في البث المرئي، وكمان في منصة وفي كمان تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وكل اللي بيسمعونا من خلال الراديو وين ما كانت وجهتكم. رحلة مسائية راح نكون فيها معاكم على مدى ساعتين، إن شاء الله تكونوا مبسوطين معانا في هذه الساعتين.
4: حياكم الله أصدقائنا، نتمنى

0: بنهايته ويجي الويكند وننبسط ونستانس. اليوم احنا عندنا في برنامج مساكم احلى اكتنا الثانية قدها، ولكن قبل هذا كله ما ندخل في تفاصيل برنامج مساكم احلى، الاخت الكريمة مين معنا؟ لولو عبد الله ونعم، حياك الله.
1: ما عليك زود، لا انت نسيت الظاهر،
0: يعني الذاكرة شوية.
1: ايه معك الدكتورة لولو العبد
0: ونعم حياك الله، اهلا وسهلا فيك. واكيد خلود لبني، مساء الخير يا خلود، حياك
1: الله. مين اللي يبدا يدق الباب؟
0: لا انا يعني ينسى.
1: مين اللي يدق الباب؟ انا ينسى.
0: لا انا والله طيب، يعني الواحد ما ينسى.
1: عارف ان اليوم جبت هاتريك انا
0: مع كاس العالم؟ والله والله امس كان فيها هاتريك،
1: امس كان فيها هاتريك بصراحه. هي الأهداف كانت جميلة ولكن مؤلمة حقيقة. هارد لك أكيد للشعب الجزائر الشقيق،
0: أتمنى لهم التوفيق
1: إن شاء الله، بإذن الله التوفيق لهم في المباراة القادمة. كذلك هارد لك لمنتخب العراق وكمان منتخب الأردن، يعني بس في ملامح جيدة حقيقة.
0: لا المشاركات حلوة بصراحة، بصراحة بس يعني المنتخبات اللي يواجهوها صعبة شوي
1: أكيد.
0: يعني حتى على الفارق الصعيد البدني صراحة والله في فرق، يعني مش طبيعي.
1: في شيء مشترك بين أول مباراة للأرجنتين الآن وأول مباراة للأرجنتين في 22.
0: إيش هو؟
1: لون التيشيرت اللي لعبوا معه. الجزائر أمس كان لونها أخضر.
0: أي.
1: و2022 المنتخب السعودي التيشيرت لونه أخضر، فالظاهر إنه الأرجنتين قالت لا لا نكرر نفس الخطأ،
0: نلحق عليهم
1: ونلحق على الموضوع. يعني كانت طبعا هزيمتهم مؤلمة من المنتخب السعودي وكانت صدمة لهم. فإحنا شفنا أمس حقيقة احترام كبير من منتخب الأرجنتين لمنتخب الجزائر في التنظيم الدفاعي، في التواجد كل لاعب. صراحة كان منتخب قوي بصراحة الأرجنتين،
0: يعني
1: أتوقع ممكن حتى يعني بنسبة كبيرة ممكن يعني يأخذ على سنتين على التوالي، يعني منتخب الأرجنتين بصراحة
0: ممكن. شوفي
1: لعبتهم زي الشطرنج ما شاء الله اللعيبة.
0: اليوم في منتخبات لسه ما شاركت، بس مثلا المنتخب الفرنسي كان عالي الجودة.
1: صحيح
0: جدا يعني
1: جدا.
0: لسه في مشاركات المنتخب الإنجليزي، منتخب البرتغالي، وكل هذول مرشحين
1: الآن. مباراة البرتغال راح تبدأ
0: الساعة 8 هي صح؟ الساعة 8. واليوم مشاركة كمان أتوقع إنجلترا وكرواتيا.
1: يس.
0: أي الساعة ممكن 11 على ما أظن. إحنا مو بلاقين وقت ننام فيه مع الحدث هذا.
1: والله أمس ما نمت إلا بعد مباراة الأردن.
0: أي بدت الساعة 4 وانتهت الساعة 6 تقريبا.
1: هذه الأرجنتين. نعم. بعدين الساعة 7 تقريبا انتهت على 9:30 تقريبا، حاجة زي كذا.
0: ما شاء الله مكملة
1: 9:15 كذا. يعني أنا اللي أعرف أن أنا آخر شيء اللي أفتكره 9:30 بعدها أنا اللي رحت فيها.
0: إيه هو خلاف التوقيت شوي متعب، وأيضا مشاركة عدد كبير منتخبات زاد أعداد المشاركة والمباريات، بعد الواحد ينتقي المباراة اللي ممكن يعني تناسب توقيته وما إلى ذلك. كمان خلينا ننوه لأصدقائنا الكرام، إحنا أصبحنا معكم الآن في بث مباشر ومرئي، تقدروا تشوفونا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. بإمكانكم تحميل هذا التطبيق والمتابعة والتفاعل حتى من خلاله. اليوم صار في إمكانية كذلك نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا على الواتساب. رابط البث المباشر موجود في حسابنا على إكس إذاعة جدة FM، تقدروا تواصلوا معنا. سعيدين إنه إحنا اليوم يعني تقدروا تشوفونا وتسمعونا كذلك صوت وصورة، وإن شاء الله عاد يعني نكون معكم في هالساعتين كجزء خفيف ولطيف من يومكم بحول الله تعالى. يعني يمكن اليوم إحنا عندنا سالفتنا صح وقدها، أتوقع أني قلت هالشيء.
1: لا تسألني هالأسبوع عن أي شيء،
0: كما أسألك عن التوقعات يعني والنتائج. طيب يلا الآن المباراة الجارية، توقعاتك كم بما أنك متابع كروي؟
1: لا
0: خليني بس تأكد من اسم الفريق. إيش
1: البرتغال و تقريبا؟ شوف انا عموما انا متوقع ان شاء الله يعني حتكون مباراة يمكن
0: الكونغو.
1: اي فوز البرتغال.
0: اي نعم
1: البرتغال.
0: البرتغال يفوزون.
1: البرتغال هذاك تروح تشوفه في سوق الخضار، اما البرتغال بقيادة الدون كريستيانو رونالدو اتوقع حيكون طبعا فوز البرتغال. يعني انا اتوقع ان البرتغال من المنتخبات المرشحة للبطولة هذا السنة.
0: صحيح.
1: اي
0: صحيح، بالتوفيق إن شاء الله.
1: يعني أنا يعني طبعا أمنيتي رقم واحد المنتخب السعودي يؤدي أداء جميل طبعا، ولكن توقعت أنه ممكن منتخب برتغالي يأخذ الكأس هسه.

0: ممكن ممكن ما ندري حتى
1: ما أعرف هي توقعات ولا أمنيات ولا إيش ما بعرف
0: في
1: ولكن كمان كثير. بصراحة يعني أنا سعيدة جدا إنه المنتخبات العربية قاعدة بتظهر بمستوى جيد، مبسوطة جدا بأداء المنتخب السعودي. هناك بعض التحسينات لو صارت أتوقع إن شاء الله يعني حيكون عندنا يعني إمكانية يعني نقول
0: إن شاء الله.
1: مجموعتنا تعتبر صعبة ولكن أنا يعني متفائلة كمان بمباراة، يمكن كثيرين صار عندهم قلق بعد اللي صار في الشوط الثاني في مباراة المنتخب، لأن متفائلة إن شاء الله الأداء راح يختلف راح يتحسن إن شاء الله في مباراة أسبانيا.
0: والله أشوف الأسبانيين يعني جايين بكل حيلهم وشادينها بزيادة ويتمنون يفوزون لأنهم يعني ما نقول تعثروا لكن حصدوا نقطة واحدة.
1: هو تعثر بالنسبة لأسبانيا لأنه نقطة واحدة يعني أمام الرأس الأخضر هي تعتبر بصراحة خسارة لأسبانيا.
0: والله يعني
1: كونها من المنتخبات المرشحة للبطولة.
0: ما في شيء يعني غريب على المنتخبات، مثل المنتخب المالي في فترة فترات كان هو حامل البطولة وطلع من الدور الأول.
1: صحيح.
0: المنتخب الإيطالي نفس الشيء، المنتخب الفرنسي. فيعني هو ممكن يكون في ترشيحات توقعات من البداية ولكن الميدان هو الحكم هو اللي يفرق. فليش لا؟ إذا هو يعني تعادل في البداية مع منتخب أول مرة أصلاً تقريباً يشارك صحيح. في بطولة كأس العالم وإحنا عندنا 7 مشاركات، فليش لا؟ إحنا خبرتنا أكبر
1: أكيد.
0: وحظوظنا كمان يعني
1: بإذن الله.
0: موجودة بإذن الله. عموماً خلاص أوقف كلام عن كأس العالم، نتكلم عن مساكم أحلى.
1: إيه إيش في؟ إحنا قلنا شيء طيب، نطلع فاصل ونرجع.
0: إيه فتمهيد نقول نطلع فاصل. حياكم الله على 012-64-77154، أيضا الواتساب 8-0-244-2828.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى ومساءاتكم سعيدة. ونروح لأولى فقراتنا وهي فقرة سالفتنا.
6: يلا على سالفتنا وموضوعنا اليوم. يعني احنا دائما ما نقصر مع الناس في كلمات الشكر والامتنان والتحفيز، ودائما نحرص على تشجيع الآخرين، وهذا الشيء يعني نقوله سواء كان في مواضيعنا ولا سواء كان في يعني حواراتنا مع الآخرين. تحاول أنك تكون إضافة جيدة في حياة الناس وتقدر ترسل له والله رسالة حلوة، والله أنا فخور فيك، أنت إنسان رائع، استمر، راح تقدر أنك تتجاوز التحدي الفلاني. خاصة حاليا يعني إحنا يمكن مقبلين فترة تحديات، اختبارات إلى آخره من هذا كله، ولكن يعني هذا ممكن يتم كتابته في رسالة نصية، أو أنه ممكن تقوله يعني وجه لوجه مع أحد الأشخاص. اليوم خلونا نقول أن هذا الشخص هو أنت، هو أنت يا دكتورة، هو أيا كان، وتبغى توجه رسالة يعني شكر لنفسك في أشياء يعني أنت بذلت فيها جهد ما حد يعرفها إلا أنت. فاليوم إيش ممكن تكون هذه الرسالة؟ لو بتكتب رسالة لنفسك إيش ممكن تكون رسالتك لها؟
5: ترى خلينا نتكلم في البداية على نقطة جدا مهمة، لا تتوقع أنه هذه الرسائل ما حيكون لها تأثير عليك، حيكون لها تأثير وجدا قوي، لأنه في اللحظة اللي أنت تكتب فيها حتكون هي وكأنه قلبك يخاطب عقلك أو عقلك يخاطب قلبك، فراح تجد أنك ممكن كتبت عبارة لما ترجع وتقراها مرة ثانية حتلاقي تأثيرها على نفسيتك، ممكن يكون صنع ابتسامتك، ممكن خلاك تكون أقوى، ممكن هذه الرسالة راح تحدد أنك أنت تتخذ قرار معين، تجد أنك أنت في مرحلة صعب تتخذ فيها قرارات.
6: نعم.
5: والمثل يقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، بس مو معناته هذا الكلام أنه دائما نكون قاسين في بعض الرسائل اللي نكتبها على أنفسنا. عشان كذا كل اللي تكتبه حاول أنه هو يكون إيجابي طالما راح يكون له تأثير على نفسك، ولكن في مرحلة تجد أنه حقيقة أنت لازم تفوق، لازم أنك أنت تقرأ رسالة عشان تصحيك.
6: نعم.
5: تصحيك إما من شيء أنت قاعد تستنكره، شيء أنت مو قادر تصدقه، شيء ممكن أنت تحاول أنك أنت تتجاهله رغم أنك أنت متأكد منه مثلا، ولكن نتيجة لخبطة العواطف مع الحقائق حتلاقي نفسك أنت أحيان مشوش أو تايه. هنا تكون الرسالة في وقتها أنك أنت تكتب رسالة لنفسك. فاليوم نبغى نعرف يا ترى أنت في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة إيش الرسالة اللي راح توجهها لنفسك؟ هل الرسالة هذه ممكن راح تكون تكشف لك حقيقة معينة، أو ممكن هذه الرسالة تحس أنك أنت بحاجتها ودك أحد يقولها لك وأنت قلتها لنفسك؟ يا ترى إيش؟
6: شوف اليوم أنا أتوقع أنه بنكتشف كثير من الرسائل، طيب الواحد يعني ممكن يكتبها لنفسه، يا أخي لا تستنى أحد، اشكر نفسك على شيء ما، ممكن تحفز نفسك على موضوع أنت يعني مقبل عليه أو أقبلت عليه يعني ومستمر فيه، ممكن تشكر نفسك على صبرك يا أخي في هالحياة، على إنجازك، على ثباتك في مواقف كثيرة. فنبغى نعرف اليوم لو كان في رسالة بتكتبها لنفسك، إيش ممكن يكون محتوى هذه الرسالة بالضبط؟ ما أدري، نبدأ هنا داخل الاستوديو نجرب نشوف إيش ممكن الرسائل اللي تكتبونها لأنفسكم. يعني تحبي أعطيك مجال للتفكير ولا نبدأ معك خلود واللولوة؟ اليوم تخيل تكتب رسالة لنفسك، طلعت جوالك، دخلت الملاحظات، المرسل أنا والمستقبل أنا. إيش؟
5: اهدي شوي.
6: ليه؟ أنا أهدى ولا
5: لا
6: أنت؟
5: رسالة.
6: رسالتك.
5: اهدي شوي.
6: أي.
5: بدنا نهدى شوي.
6: إيه.
5: الموضوع كذا. لأنه أحيانا أجد حالي أنه أنا مثلا استنزفت طاقة لموقف ما يستاهل، استنزفت طاقة لأشخاص ما تستاهل، فأجد أنه أنا في مرحلة لابد أن أنا أهدى شوي عشان يكون هناك تخزين للطاقة لشيء يفيدني.
6: أي.
5: اللي يعني قائمة الأشياء اللي ما تسوى بالحياة لا تعطيها أكثر من حجمها،
6: يا سلام،
5: ولا تعطيها أكثر من طاقتك،
6: يا سلام،
5: خصوصاً إنه مثلاً تكون في مرحلة تكون أنت يعني انفعالي شوي، وهذا شيء طبيعي ممكن يحصل لك في مرحلة أنت عندك ضغوط حياة، فتجد نفسك إنك أنت تنفعل بسرعة، تجد نفسك إن ما عندك صبر، فأنت تقول لنفسك اهدى شوي،
6: أي بدنا نروق،
5: كل شيء بدنا نروق.
6: أنا هديت والله،
5: بدنا رواق،
6: هديت أحسب الرسالة لي حتى سكت. نسيت موضوع الرسالة وطالع مكتوب اهدى شوي، قلت أنا تكلمت بسرعة ولا شو الموضوع؟
5: طبعا هو لأن سأل وأنا هنا كتبت،
6: أي يعني أوكي. وسط الكلام، تخيل
5: وسط الكلام، يعني هو يعني سبحان الله قبل ما أنت تسألني أنا قد كتبت اهدى شوي.
6: أي
5: أوكي، كتبت اهدى شوي.
6: أي
5: فأنت أنت لما سألت على طول رفعت لك الورقة.
6: لا أنا شور عليك، لا تكتبي الرسائل نفسك. طيب أنا خلود فكرتي إيش ممكن تكتبي رسالة لنفسك؟ ممكن يعني، لأن نديك ثواني ونرجع لك يعني،
5: وبعد الفاصل
6: ثواني.
5: أنت كمان حنشوف رسالة،
6: أي بعد الفاصل خلاص. وأنتم كذلك فكروا في رسالتكم لأنفسكم وشاركونا أصدقائنا، نعطيكم أرقامنا للتواصل، الواتساب على 8-0-244-2-8-2-8 والاتصال على 012-64-771-54.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة FM، وتحية حب كبيرة للي بيشاهدونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس والبث المباشر في منصة

0: على @jud_radio.
1: نعم حياكم الله أصدقائنا. اليوم يعني سؤالنا كان لو في رسالة بتكتبها لنفسك، إيش ممكن تكون هذه الرسالة؟ إيش ممكن يكون يعني محتواها بالضبط؟ ونشوف اليوم ممكن واحد يشكر نفسه على الصبر، يشكر نفسه على زمالة بعض الزملاء. مثلا
0: أنت من الأشياء تكتب رسالة أحمد الله وأشكره على نعمة لولو في الدوام
1: مثلا. ممكن واحد يكتب ممكن يكتب رسالة يعني واحد صبر جميل والله المستعان، ما تدرين.
0: أكيد
1: تختلف الرسائل، يعني
0: لازم العمل معي يحتاج صبر.
1: معك أنت؟
0: إيه
1: هو من زمان يحتاج صبر
0: طبعا. هذا مو معناته أنه شيء سلبي،
1: يعني كان فيه شروط، يعني تكون إنسان صبور، تتعامل مع الضغوط ودائما يعني عرفتي؟
0: بلا ما حسيت أنك أنت تقدر تعمل تحت الضغط.
1: هو أنا مع الضغط شخصيا. طبعا عموما احنا عندنا خمسة رسائل. شوفي كيف انضغط وضيعت اسم الفقرة. فقرة قدها، عندنا خمسة أسئلة كمان اليوم. خليني أبدأ معك طيب؟
0: طب اشرح الفقرة. طبعا هي فقرة قدها، خمسة أسئلة نطرحها عليكم وتجاوبون عليها.
1: نعم فورا بدون لا تلف يمين ولا يسار، خليك سيدة ولا تختار الإجابة يعني الأنسب لك اللي طلعك بصورة جميلة، لأن أنت أصلا جميل فما يحتاج. طيب أول سؤال، تسوي نفسك يا لولو، يا أختنا الكريمة، يا مذيع، تسوي نفسك ناسي الموعد عشان ما تروحين؟
0: لا لو أنا ما بروح
1: يعني ما تسوي نفسك ناسي.
0: أيوة بلغ إن أنا ماني جاية الموعد، عندي ارتباط.
1: طيب تقول إنك قريب وأنت أصلا يعني في الباقي في البيت؟
0: لا بس يعني أنا ممكن أكون قريب، أقول أنا قريب بس باقي نص ساعة
1: يعني في البيت.
0: لا مو في البيت، مستحيل أنا في البيت.
1: كيف أنا قريب باقي نص ساعة؟
0: يعني أنا ساكنة في شمال جدة، فأنا لما أكون عديت نص ساعة يعني ممكن المشوار عادي ياخد مني ساعة.
1: ترى إن أنت ساكنة شمال جدة مو زي لما تقولي ترى والله أنا تعبان، هي ما هي بعذر، ما هو عذر صحي.
0: لا أنا أقصد يعني أنا لما عندي. لا المصطلحات تفرق، يعني على سبيل المثال اللي ساكن في وسط جدة لو إنه دوبة يعني طالع من البيت يعني ممكن يكون مشواره للمكان نص ساعة.
1: لا اللي ساكن في وسط جدة بيطلع على طريق المدينة وبيتأخر أكثر منك. ايه شغله هي عذره. عموما يعني تقوليني نعم.
0: لا ما اقول إن لو انا لسه ما طلعت من البيت اقول انا لسه في البيت. طيب بس مثلا اكون مشيت نص ساعه بقول لي لسه نص ساعه، اقول لا ما انا قريب، لانه نص ساعه بالنسبه لي صارت قريب.
1: صح
0: ترى
1: لانك ساكنه في بحر. انا ما ادري ليش
0: ايش رايك نرسل، اقول لك ليش رايك ارسل اللوكيشن كمان.
1: لا لانه دائما تقول انا يعني في شمال جدة،
0: لانه بعيد
1: وتكلمون عن بحر كثير انت وخلود. عموما ترسل رسائل وترجع تحذفها.
0: لا
1: ما تسوي.
0: لا لا لا.
1: طيب لما تطول سالفة اللي قدامك تسرحين؟ صدق يعني
0: لا انا ما اسرح، يعني ما اسرح دائما انا يعني اكون مع الشخص، لانه انا ما احب اصلا فكرة، لانه دائما يضايقني فكرة انه الناس تسرح أو إنه ما تكون مركزة معك. أنا دائما أحترم اللي قدام إني أركز معه، حتى لو كان أنا ممكن أكون في وقت معين أتداخل معه بطريقة فنية بما إنه هذا شغلنا أصلا،
1: عشان ما تفقدين التركيز.
0: عارفة إنه مثلا أسأله طيب أوكي بعدها إيش صار، يعني معناته بطريقة أو بأخرى إنه نختصر الموضوع.
1: والله
0: مثلا أدخل أقوم أقول يعني بعدين صار كذا، تقول لا صار كذا كذا كذا، هي تقوم تختصر الموضوع. يعني طيب. إدارة حوار يعني في النهاية.
1: مذيع
0: شغلنا طيب. شو نسوي؟
1: تعطي نصائح للناس وانت ما تطبقينها؟
0: لا
1: تطبقين نصائحك. أيوه.
0: أنا ما أقدر أنصح أحد بشغلة معينة إلا وأكون أنا أصلا عملتها،
1: إلا وانت قدها.
0: أيوة أو إني أحيانا أكون أجتهد إن أنا أسويها أو أوصل لها، يعني حتى لما أقول له ترى أنا جالسة أحاول إن أنا أعمل الشيء الفلاني.
1: يلا أنا بحاول كمان أعرف إجابات أكثر صدقا. ولكن الحين عندنا فاصل أصدقائنا ونرجع إن شاء الله مع اتصالاتكم، وذكركم رقمنا 012-64-771-54.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: لا إله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: مساكم احلى على جدة اف ام.
4: مساكم احلى على جدة اف ام. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا على السمع ومن خلال البث المرئي. تحية حب لكم من فريق العمل، وأكيد فقرتنا اليوم فقرة سالفتنا وفقرة قدها. يعني اليوم نبغى نعرف منكم إيش الرسائل اللي بترسلها لنفسك، أو لو حتكتب رسالة اليوم وترسلها لنفسك إيش راح تكون هذه الرسالة؟ شاركونا على 012-649-5154 و 012-647-7154.
5: مازن أهلا وسهلا فيك وحياك الله.
6: حياك الله يا أبو فيصل، كيفك؟ إن شاء الله طيب.
5: خير الله يحفظك، شخبارك؟ طيب، عساك بخير.
6: كله تمام الحمد لله حبيبي، الله يحفظك. كيفك أكثر دولو؟
4: بخير الله يسلمك، كيف حالك يا مازن؟
6: الحمد لله وألف سلامة عليك والله يا دكتورة.
4: الله يسلمك،
6: ما سمعناك أحد والاثنين ما سمعناك.
4: الله يسعدك يا رب ويسلمك إن شاء الله من كل مكروه وكل السامعين يا رب.
5: أي والله سلامات يا رب. ما تشوف شر،
4: المفروض تحنوا علي. يعطيك العافية يا مازن.
6: الله يعافيك.
5: الله يحييك. طيب طال عمرك.
6: بالنسبة للكتابة، رسالة نفسي، أشكر نفسي لأني
5: لأنك إيه؟
6: صبور.
4: شغوف.
6: صبور.
4: صبور.
5: صبور.
4: أي. طبعا إيش راح تكتب لها؟ يعني إيش نص الرسالة اللي راح تقولها لمازن؟
6: يعني كيف؟ ما فهمت.
5: أيوة، شكرا إنك صبور. على إيش؟
6: على الحياة كلها.
5: أي.
4: أوكي.
5: يا رب.
6: على الضغوطات وعلى
4: أوكي، شكرا على صبرك.
5: الله يقويك إن شاء الله ويجعل حياتك
4: يقويك إن شاء الله يا رب.
5: خير وبركة. طيب يلا أسأل ولا تسألين؟ يطال عمرك. قدها ولا لا؟
6: إن شاء الله.
5: إن شاء الله تسوي نفسك ناس الموعد عشان ما تروح. أوه والله من نسيت. ها ما تسويها؟
6: لا ما تسويها.
5: طيب جميل، ثاني سؤال، تقول إنك قريب وإنت أصلا باقي في البيت.
6: هذه أبدا ما سويها نهائيا.
5: هذه يسويها صديق لي اسمه تركي. تحياتي. طيب ترسل رسائل وترجع تحذفها؟
6: أرسل رسائل وأحذفها؟
4: إيه؟ يعني ترسل رسائل لأحد مثلا تقوم تحذف الرسالة؟
5: تراجعت ولا كتبت املاء غلط؟ لا. يعني
6: إيه إذا كتبت يعني حسيت الكلمة ذي فيها غلط أحذفها وأرجع أكتب مرة ثانية.
5: طيب جميل،
4: أنا ما تعب نفسه، خليه يجتهد يعرف إيش الخطأ الإملاء ويقول صحح بنفسه.
5: أي
6: عشان يفهم غلط يا دكتورة.
4: لو فهم غلط يدق علي واشرح له.
5: أي السنة يدق عليه. طيب لما تطول السالفة، لما تطول سالفة اللي قدامك تسرح ولا تقعد مركز معه؟
6: أسوي نفسي سارح.
5: أنت تسوي نفسك سرحان وأنت مركز.
4: فكرة مرة عجبتني.
5: والله هذا لفل مختلف. طيب تعطي الناس نصايح وانت ما تسويها؟
6: تعطي الناس نصائح وليه لا؟
5: اي بس انت تسوي كل نصائحك؟
4: يعني كل النصائح اللي انت تقولها للناس انت تطبقها بنفسك؟
6: اي اكيد.
4: اوكي اكيد.
5: طيب جميل.
4: اوكي.
5: يا شكرا لك يا مازن.
4: يعطيك العافية.
6: العفو يا عيوني. العفو يا
5: حبيبي. شكرا شكرا. حياك الله. أرجوان أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا وسهلا عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأرجوان.
7: يا هلا والله سنة جديدة كلها سعادة للجميع يا رب.
4: آمين. وكل سنة وانت طيبة وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير بدخول العام الهجري الجديد.
7: يا رب
5: يا رب بإذن الله تعالى.
4: أرجوان الرسالة اللي ترسليها لأرجوان إيش حتكون؟
7: أنا دايم إذا جيت أقبل على حاجة وأنا خايفة أقول لنفسي إني أنا قوية أنا واثقة من نفسي.
4: الله.
7: إيه دائما أقولها لنفسي كذا قاعد أرددها وفوز.
4: يعني هذا أغلب الرسائل اللي أنت تقوليها لنفسك.
7: إيه.
4: ما شاء الله. إيه.
5: أقدم.
7: إيه.
5: أقدم ولا تبالي.
7: إيه والله.
5: إيه.
4: لقيتي تأثيرها عليك؟
7: إيه يعني أشوف تأثيرها إيجابي جدا علي يعني أستمر في الحاجة اللي أنا أحبها اللي أنا قلت عليها.
4: برافو هاي. عليك. طيب ايش رايك نروح لقدها؟ انا عارفه انك قدها ان شاء الله. اوكي. يعني السؤال الاول تسوي نفسك ناسي الموعد عشان ما تروحي؟
7: والله لا اذا الموعد باجل اكلمهم على طول ادق عليهم واقول اجل الموعد.
4: اوكي. طيب تقول انك انت قريبه وانت اصلا لسه ما طلعت من البيت؟
7: ايوه هذه اسويها.
5: لقينا واحده صريحه اخيرا.
7: ولا لقيني في البيت ودق علي أخوي قال يلا خلصت يقول يلا يلا ذلحين ذلحين
5: ذلحين ما يدرج
7: ذلحين ويلا الدقائق تمشي.
4: لا الكارثة لما يجيك أحد أنت تقول يقول أنا قريب هو واصل لسه حتى ما بدل ملابسه أصلا. هذه كارثة.
5: ما فكر أصلا بعضهم انتبه أصلا في عنده شيء يسويه.
4: أوكي ترسل رسالة وترجع تحذفيها
7: إذا فيها أخطاء أسويها بس.
4: أوكي. طيب لما تقولي لما تطول السالفة للشخص اللي قدامك هل تسرحي؟
7: أي والله هذه واسمعي أسرح. أوكي. إذا هي سالفة مرة طويلة أو يعيد ويزيد فيها.
5: والله مشكلة.
4: طيب تعطي نصايح للناس ولكن أنت ما تطبقيها؟
7: لا أنا النصايح اللي أعطي الناس أطبقها.
4: حلو
5: كويس والله
4: عالي العال مية مية.
5: شكرا لك يا أرجوان ويومك سعيد يا رب.
7: يا هلا شكرا.
5: حياك الله حياك الله.
4: شكرا لك يا أرجوان.
5: طيب
4: طيب استنى
5: بقول سالفة. إذا عندك سالفة قولي. لا لا تفضل.
4: لا والله تفضل.
5: لا أنت يعني
4: حلفت. أنا يلا
5: أنا أسرح لما أحد والله يقول سالفة طويلة أحسها مشكلة الصراحة.
4: ما أنا كنت حسألك الأسئلة.
5: يلا خلاص تفضل.
4: طيب أوكي حنبدأ بالسؤال الأول. أتوقع أنه إجابته تسوي نفسك ناس الموعد عشان ما تروح.
5: صح.
4: يا ساتر. طيب تقول انك قريب وانت دوبك تطلع من البيت؟
5: لا
4: لا لا, لا, لا ما اتوقع نهائيا
5: الا المواعيد.
4: ليه؟
5: الا المواعيد.
4: ايوه لا ما شاء الله عليك يعني.

0: بالملي.
1: الله يخليك، شكرا.
0: اوكي، طب ترسل رسائل تحذفها؟
1: لا
0: كثير. اه لا
1: لا لا،
0: يعني زي وضع حتى لو فيها اخطاء فيها كذا.
1: لا اخطاء عدلها، لانه احرص جدا موضوع الاملاء والترقيم وكذا، كاني كاتب بحثي ومرسل رساله وراجع.
0: هذه وانا اشهد، هذه وانا اشهد لما يرسل اعداد.
1: والله لازم
0: الترقيم.
1: عقد الموضوع بسيط، بس عاد شو اسوي يعني؟ طيب لازم تاكد المسافه صح، زايده ناقصه.
0: انتوا عارفين بقول قصه قبل ما اكمل الاسئله. انتوا عارفين انه طبعا احنا اشتغلنا في جائزه انت الفريق
1: نعم.
0: طبعا ارسل اعداد، بعدين حصل سوء فهم في ترقيم الاسئله
1: اول حلقه.
0: اول حلقه ايك ارسلت لها الاعداد بطريقه معينه، راح حط الاسئله فيكسل يا جماعه. حط الاسئله في اكسل
1: اي عشان عشان ترقيم يعني والوان.
0: ويطلع نتائج الايه الفائزين. لا هو امانه تنظيم يعني اداري بصراحه يعني.
1: اي بدل ما احسب خلاص في عمليه حسابيه في الاكسل يعني تحسب. طيب موضوع تنظيم ايش فيك الاول
0: وكذا. لا في الاخير جاي يقول لي لا السؤال هذا السؤال رقم 7 هو ذا. ليه قال لك طلعني كذا؟
1: اي هو يعني في كان في بعض المعادلات اللي تحسبه كذا، بس نظمت الشغل يعني ولا لا؟
0: حاسدنا.
1: انا ما ادري ايش ضايقك الاكسل فيه يعني، برنامج خفيف لطيف مسكين.
0: لا لا لا لا الموضوع فيه لخبطه يا لولو. السؤال هذا هو سؤال رقم كذا. طيب انا خلاص صرت مستسلم، اقول له طيب ليه الاكسل ما حيكذب.
1: تنظيم
0: يعني لهذه الدرجه هو ما شاء الله شخصيه منظمه. اوكي لما تطول السالفه تسرح دوبك جاوب.
1: اي والله اسرح. اي والله اسرح، احس الموضوع مسبب لي مشاكل
0: إن في نص الهرجة تحس إنه
1: يعني أنا عندي قدرة استماع 50 ثانية.
0: أنت عارف إن هذا ماخذه من برج الميزان ترى.
1: أوكي ما يسمعون. ولا إيش قصتهم بالضبط يعني؟
0: لا في الغالب دائما هم ناس بصرية بشكل كبير، دائما يلفتهم الأشياء. ممكن تتكلمهم في سالفة وفجأة تجيهم إشعار على الجوال، راحوا سرحوا مع الجوال رجعوا.
1: أي.
0: فجأة يلفتهم كلمة في السالفة يرجع يقولوا لك إيش صح يا خلود؟
1: صحيح.
0: أيوة إيش في؟ أي.
1: أيوة أي أيوة والله. فعلًا فعلًا أحس هذا إشكالية عند كثير من الناس إذا أنت ما تستوعب السالفة. برضو يعني الواحد يعني يعرف اللي قدامه. صح صح صح. أيه. فكرة مشغال تقول خلود فعلًا.
0: طيب أوكي.
1: أعرف من تخاط.
0: تعطي نصائح للناس بدون ما تطبقها.
1: أحيانًا يعني أي.
0: أوكي.
1: في إيه؟ نصايح لا يعني انا في لي تجربه مجا واقول له ترى النتيجه كذا وكذا.
0: اوكي
1: نصيحه عاد كيف
0: صح
1: تبغى تروح في المجال في هالخطوه سوا ما تبغى عاد كيف.
0: اوكي
1: اشكرك
0: صراحه. فاصل الاكسل.
1: ما دريت انه مضايقك من رمضان. خلاص السنه الجايه ما في اكسل.
0: لا طيب
1: خلاص السنة الجاية تزبط الأمور. عموما تواصلوا معنا على 012
0: أرسل أرقامكم عليه
1: 012-647-7754.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: ورجعنا لكم مستمعين، أهلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع بالأثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى، ويا رب مساءاتكم سعيدة، وتحية حب لكل اللي انضموا لنا من خلال البث المرئي في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو وتطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس. إذا ما حملت التطبيق حمله واستمتع بكل البرامج في الإذاعات السعودية وإذاعة جدة تحديدا.
4: نعم، حياكم الله أصدقائنا، ساعتنا الثانية هنا، أجمل التحية لكم جديد لولا عبدالله خالد مستور خلود لبني. نرجع ناخذ معنا اتصالات جديدة ونذكر فقراتنا مع الاتصال، نقول أهلا وسهلا بأفراح وحياك الله.
5: الله يحييك ويبقيك، هلا والله.
4: كيف حالك؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا ومرحبا يا أفراح.
5: أهلا وسهلا حبيبتي، كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ؟
4: خير الله يطول بعمرك، عساك زينة.
5: الحمد لله يا رب لك.
4: يا رب لك الحمد، حياك الله. طيب شو الرسالة اللي ممكن أنت توجهين لنفسك؟
5: أقولها أول حاجة شكرا، أنت سويتي الصح، يعني أنجزتي اللي تبغيه، الشيء الإنجازات اللي كنت تبغيها تحققت، ورغم هذا كله كنت صبورة على المصاعب والمخاوف اللي واجهتيها.
3: الله، حلو أن الإنسان يكون أول شخص يشجع نفسه ويعطيها الطاقة الإيجابية.
4: أي فعلا،
3: يعني أنك تقول لنفسك شكرا، يعني حقيقي هذا يعني وقع على النفس كبير جدا. أتوقع لما الإنسان يقول لنفسه شكرا وقته ما رح يأثر فيه الناس شكروه على اللي سواه أو مدحوه أو أنه دعموه، حيكون التأثير أقل بكثير من أنه لو ما شكر نفسه.
5: أيوة. وأنا حكون مستمر إن شاء الله، والجاي بإذن الله أحلى
4: يا رب. الله يوفقك، سهل أمورك إن شاء الله، وعسى القادم دائما في حياتنا وحياة الجميع بإذن الله أجمل وأروع بإذن الله تعالى. طيب بعد الشكر للنفس وتقديرها نروح على قدها؟
5: نروح.
4: طيب يلا، عندنا سؤالنا الأول، تسوي نفسك ناسية الموعد عشان ما تروحي؟
5: لا لا والله ماني جاية، ما أسوي نفسي أنسى.
3: الله.
4: أي أنا بسوي كل إجابة أسوي لها تقييم مع لولوة، زين؟
3: إيه.
4: يلا، مقتنعة لولوة بإجابة أفراح؟
3: إيه جدا
4: مقتنعة. طيب تقول إنك قريب وأنت أصلا باقي في البيت، ما تحركتي؟
5: لا.
4: أصلا
5: لا لا لا، أعوذ بالله لا.
3: أنا أحس إنه أفراح قبل الموعد بساعة تبدأ ترج البيت، يلا تأخرنا لا نتأخر.
4: مشينا
3: حسيت
5: يلا بسرعة خلصوا.
4: تسوي لهم فوضى. طيب ترسلي رسائل وترجع تحذفيها؟
5: لا.
4: ما قد زعلتي كذا وارسلتي رسالة وزعلتي؟
5: لا والله لا لا
4: أكيد
5: لا. والله لا.
4: كفو والله كفو. تم. لما تطول السالفة طول سالفة اللي قدامك تسرحين؟
5: أسرح وممكن أنام.
4: والله
3: هذه صدمتيني، كنت أتوقعك منصت كويس.
4: ما توقعنا أحد يوصل للنوم يعني. في ناس تنام صح.
5: إذا تعبت إذا طالت وتعبت أنام والله يجيني نوم.
4: إذا طالت شالت.
3: إيه.
4: إيه طالت طالت. طيب تعطي نصائح للناس وأنت أصلا ما تطبقينها؟
5: إلا والله طبقها أول واحدة.
3: الله عليك.
4: كفو والله كفو.
3: كفو عليك يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. هلا ومرحبا.
4: حياك الله.
3: أنا أفتكر طبعا أختي اللي أوجه لها تحية.
4: نعم.
3: تخيل مرة من المرات كان يعني في وحدة قريبتنا في البيت جاتنا وباتت عندنا.
4: نعم.
3: تخيل إيش سوت؟ قمت هي قاعدة تحكي قصة صارت لها، قامت قلت له دقيقة دقيقة لا تكملي، قامت قلت له بس أبغى أجيب بطانية.
4: هذه أختك تقول للضيفة؟ أيوه
3: تقول لها قريبتنا يعني،
4: لأن السالفة مطولة شكلها.
3: قلت له دقيقة دقيقة لا تكملي ترى استني. جابت بطانيتها قامت قلت لها نفضت البطانية انسدحت وتكت، قلت له إيوة كملي. البنت كملت القصة وهي كملت نومتها.
4: في ناس سواليفهم طويلة صراحة، بس سالفة فن يعني. تقول سالفة أخ خلها خفيفة ولطيفة واختصر على الناس.
3: طب ليش وقفتها
4: يعني
3: في الأساس؟ طيب ما حتنام.
4: لأنه واضح أن السالفة ما حتنتهي، فقالت إيش خلني أنا زبط أموري، وإذا نمت وسط السالفة ما حد بيلومني وخلاص يعني. هي استراتيجية حلوة صراحة. ناخذ كمان اتصال.
3: طيب اتصال آخر. نوال مساء الخير. حبيبة قلبي كيف حالك؟
6: الحمد لله وحشتوني.
3: حبيبتي ما يوحشك غالي يا رب.
6: ما في باب بعلم بدون الباب.
3: لا شغال. اليوم شغال الحمد لله.
6: إيه اليوم الحمد لله.
3: جناكم صوت وصورة.
6: ممكن بس البارح ما سمعتكم، حتى أنا أسمعكم عن طريق بس
3: بخصوص ضايع،
6: لازم
3: أشوفكم. حبيبة قلبي يسعدك ربي، وإن شاء الله دائما نكون طاقة إيجابية لكم.
6: يا رب يا رب يا رب.
3: حبيبتي
6: ما شاء الله عليها أفراح، الكلام اللي قالت ترى صحيح انطبق عليها، من التقيت فيها في مكة قبل شهر.
3: ما شاء الله تبارك الله جميل.
6: هي يعني إنسانة جدا رائعة وراقية محترمة جدا جدا جدا.
4: ونعم ونعم فيك وفيها وفي كل جميع إن شاء الله.
6: الله يسلمك إن شاء الله أخوي.
3: إيش الرسالة اللي ترسلها نوال لنفسها؟
6: نفسي بشتهر رسائل وايد.
3: أتوقع الدفتر حيخلص. ها
6: أقول لها نفسي أنا الأوان أن ترتاح يا نفسي.
3: الله
6: أنا الأوان صحيح تعبت وايد، فمن حق نفسي أن هي ترتاح.
3: إن شاء الله الأيام الجاية كلها تكون راحة وراحة. آمين. بال وراحة بدن كمان إن شاء الله.
6: آمين آمين يا كريم
4: يا رب بإذن الله.
3: خالد حيسألك وأنا حقيم.
4: يلا لتيو تسوي نفسك ناسي الموعد.
6: كم من العشرة
4: تقييما دكتورة؟ تسوي نفسك ناسي الموعد عشان ما تروحين يا نوال؟
6: لا لا أعتذر.
4: أنا تعتذرين؟
3: ايه؟
4: ما قلت ناسيتي.
3: عشرة من
4: لا
3: عشرة.
4: عشرة.
6: لا مو تناسيت، ممكن صحيح يصير نسيان، بس إنما
3: ما
6: حتى مع النسيان أي حتى لو نسيت لا سمح الله أتصل واعتذر إن فات الموعد.
4: كفو
3: الله عليك.
4: تقول إنك قريب وأنت أصلا باقي في البيت.
6: لا بعدين ما سويتها.
4: كفو هالو.
6: أنا دقيقة نزيح راح دقيقة.
3: إيه من صوتها باين أصلا 100%.
4: الله يقويك. ترسلين رسائل وترجع تحذفينها؟
6: لا ما سويتها، بس إذا مثلا حسيت الرسالة فيها أخطاء إملائية أو حسيت أن أنا كتبتها يعني كنت في وقت غضب مثلا وكتبتها ومو مناسبة أن أقول له والله خالد أمسحها
4: يعني. نعم
3: الله.
4: أيه.
3: الله.
4: طيب لما تطول السالفة سالفة اللي قدامك تسرحين؟
6: لا والله احترمه، ما أدري حس صغير يعني مو حلو
4: والله. يعني أنا عندي الحالة ذي نوال، وأنا أحترم الناس والله، بس سالفة طويلة
6: والله أحترمهم يعني. صح يكون ممكن السالفة طولت وكذا، بس أحترم خلي خلص سالفته.
4: كفو كفو.
6: يمكن يعني محصل أحد يبغى يتكلم وياه.
3: والله أنا كنت حاسة الإجابة هذه 100% فيها يعني، باين عليها ما شاء الله عليك يعني، أحسك شخصية منصتة جدا
4: ما شاء الله.
3: ما شاء الله عليك
6: والله.
4: إيه الإنصات مهارة صراحة. تعطي نصائح للناس وأنت ما تطبقين أحيانا؟ يعني عندك تجربة بس ساعات ما تطبقين بعض النصائح.
6: ساعات صحيح.
4: نعم يعني.
6: نعم. أي
4: والله الواحد أحيانًا يكون.
6: ما احنا مثاليين يعني الحمد لله.
4: الله يقويك إن شاء الله.
3: الله يسعدك يا نوال، دائما تسعدينا بمشاركاتك الجميلة.
6: الله يحفظكم ونحبكم وايد
3: حبيبتي، يعطيك العافية، شكرا لك.
4: شكرا. اليوم في رسائل كثيرة موجهة إلى النفس وتمت مشاركتها معنا. طبعا الأصدقاء اللي شاركونا على الواتساب وأرسلونا رسائل، احنا يعني شوي كذا إن شاء الله نقرأ مجموعة من الرسائل في ساعتنا هذه، فكونوا معنا وحياكم الله. الواتساب 8024-244-8-8. فاصل ونواصل مشوارنا.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم

0: يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
1: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع بالأثير وجدة اف ام وبرنامج مساكم أحلى. زي ما تعودتوا آخر نصف ساعة في الغالب تكون لقراءة رسائلكم. يعني نتمنى الناس شوية تصبر علينا اللي يرسل من بداية الحلقة، ترى احنا مخصصين آخر نصف ساعة من البرنامج لقراءة رسائلكم. كل الرسائل اللي توصلنا على حساباتنا في السوشيال ميديا وكمان الواتساب على الرقم 800-244-28-28. واللي وده يقول رسالة لنفسه ولسه للآن ما كتب تقدر تكتب، لسه عندنا نص ساعة نقرأ فيها رسائلكم إن شاء الله.
5: أكيد بإذن الله. خليني أبدأ هنا بالرسائل الجميلة في لا. وش لا
4: أنا أبدأ؟
5: طيب يلا
4: تفضل أبدأ. لا لا فهناس
5: تفضل. لا تفضل
4: تفضل.
5: طيب أم عبد الله حياك الله، أهلا وسهلا فيك. تقول إلى نفسي العزيزة، شكرا لأنك صمدت في أيام لم يكن الصمود فيها سهلة، ولأنك واصلت السير رغم التعب والخذلان والانتظار الطويل. شكرا لأنك لم تستسلمي ولأن قلبك ما زال يحمل الأمل رغم ما مر به من جرح. أعرف أن هناك أحلام تأخرت وأمور تمنيت لو أنها حدثت بطريقة مختلفة، ولكنك بذلت ما تستطيعين واجتهدت واحتسبت، وما عند الله لا يضيع. كوني لطيفة بنفسك فأنت تستحقين الرحمة كما ترحمين الآخرين، وتستحقين الكلمات الجميلة كما تمنحينها لمن حولك. لا تحملي نفسك فوق طاقتها، ولا تجعلي أخطاء الآخرين سببا في جلد ذاتك. تذكري دائما أنك ابنة اليوم ولست أسيرة الأمس، وأن القادم بيد الله الكريم الذي إذا أعطى أدهش، وإذا عوض أبهر، وإذا جبر كسر أنسى صاحبه مرارة ما مضى. الله، رسالة والله جميلة وتطول، أخذ الجزء الجميل منها هذا. وشكرا لك يا أم عبد الله على هالكلام الجميل، ورسالة فعلا هي يعني حوار مع النفس، ورسالة جميلة فعلا، شكرا لك. أيضا هذه الرسالة من تحيات سلطان خليج حياك الله، يقول أنا لا أشبه إلا نفسي
4: الله.
5: وكل يوم من أزداد قوة ونضوجا بذاتي، ثقتي بنفسي هي سر قوتي وإيماني بقدراتي لا حدود له، أنا صانع مستقبلي بإذن الله. وكل يوم يقول أخطو خطوة جديدة نحو أحلامي بعزيمة وإصرار. أنا مغرم بحب الذات وأحب شخصيتي كثيرة، لذلك أسير بخطى ثابتة منتظمة. تحياتي سلطان الخليج. اليوم عندك منافسين غلبوك صراحة.
4: مع تحيات نرجسية.
5: مساء الخير لأخ خالد والرائع لولو والفراشة خلود وجميع المستمعين.
4: يعني أنت بس خالد
5: بس
4: كده؟
5: أخ أنا. وهذا القطان يقول أنا لا أنتظر أحدا

0: أو لا أنتظر أحد يشكرني على أفعالي الجيدة، أنا أشكر نفسي على اجتهادي وعلى مثابرتي على أفعالي الصالحة على خدمة الآخرين. لا أحد سيخدمني مثل ما أنا أخدم نفسي، ولن يفهم أحد حقيقة ما أعانيه من ضغوط ولا حاجة أن أشرح لأحد سبب كل قرار اتخذه في بعض القرارات لن يفهمها سواي. أسعد الله مساكم كل خير فؤاد القطان، وشكرا لك على مشاركة وسوالي، والله تصميم جميل حشوف إن شاء الله تحت الهواء. شكرا أيها الصديق العزيز فؤاد القطان.
1: شكرا لك يا فؤاد.
0: حواس الحبيب يقول رسالتي لنفسي: لا تندمي على قراراتك أو قرارات اتخذتها، وهي كانت الخيارات الجيدة في وقتها. تغير الوقت وتغيرت القرارات وذلك خارج إرادتك، كنت جيدة طوال 49 سنة الماضية. الله
1: الله
0: الله، شكرا أيها الصديق العزيز. طيب سلام عليكم، مساء النور محمد الحربي، ونعم والله يا محمد حياك الله. مساء الخير خالد الدكتور لولو، الرسالة اللي وجهها لنفسي: أصبر والقادم أجمل بإذن الله. عبد الله بركات، والله خطت الأقلام اليوم كلمات جميلة صراحة تستحق ذواتنا أن نكتب لها الكلام الجميل. طيب إلى نفسي، ردت علي نفسي تقول: أهديك هذا البيت من الشعر القوي اللي نبيه رحمة النفس تاويه، واللي نبيه طيب الفعايل تجيبه.
1: الله
0: الله، مواجم طيري. بسم الله، يا ليت نفوس الأوادم مثل الفلوس واللي له رصيد. أطيب أمنياتي لكم في مساكم أحلى. بعدين جتنا منها مكالمة فائتة، شكرا لك يعطيك العافية. يا أهل وسهلا، هلا أبو فيصل والدكتور لولو وجوهرة الإخراج المميزة دائما مبدعة خلود لبني. يقول: أقول لنفسي مثلا رسالة شكر لأنك أنت قدمت لنفسك الكثير. الله يعطيك العافية يا محمد العويس سوبرمان، الحراسة السعودية ما قصر. مباراة السعودية والأوروغواي هو بعلم عن المونديال،
1: أكيد
0: ما في مجال يكتب رسالة لنفسه. شكرا يا صديقنا. مساء الخير إذا جدة، يقول: يا ليت تواصل معي. طيب أبشر، كان بقي وقت، أبشر يا فيصل. شكرا لك يا صديقنا العزيز. طيب أسعد الله مساكم خالد ولولو وكل طاقم العمل بالبرنامج. رسالتي لنفسي: نفسي الحبيبة،
1: الله
0: أهنئك على كل إنجاز حققتيه وكل مرتبة وصلت إليها، وأشكرك على الطريق الذي قطعتيه ومحاولتك أن تكوني الأفضل. ليس الأفضل بالتعالي والغرور، لكن الأفضل بالتواضع.
1: الله.
0: عبد الهادي عمران، الله
1: الله على كلماتك الجميلة.
0: أي والله، يقول: أفا يعني انسحب علي؟ لا، مين
1: مين يسحب عليك؟
0: وكيف حدث ذلك؟ ما انت هذه صاحب الرسالة ما كتبت لنا شيء، الله يسعدك، او صاحبة الرسالة. الحب ما هو كلمة تنقال بفنون الحب، احساس ومشاعر بالكون.
1: مشاعر،
0: كلمات خالد محمد. انت هو خالد، شكرا يا خالد حبيبنا. حبيبنا هذا خالد السمي اللي شاركنا دائما.
1: اكيد
0: هذا بعض ما كان لدي، ننتقل الى ما لديك.
1: طيب خلينا نروح لرسالة أمل. تقول الرسالة اللي أقولها لنفسي: لا زال من اسمك نصيب، فهناك أمل أن يكون القادم أجمل.
0: الله
1: الله الله على الفن، الله على الإبداع. هذه رسالة من مي، تقول: تحية لكم جميعا. الرسالة اللي ودي أقولها لنفسي: يكفي عطاء، لأن ما من هم أمامك لا يقدرون ذلك.
0: يا سلام.
1: خليني أقول لك مي يعني شغلة مرة مهمة، يعني الآن لابد أنك أنت تقيمي عطائك أن يكون لمين. إياك أن تكوني معطاءة للناس الجاحدة بحياتك عشان لا تتعب نفسيا.
0: يا سلام.
1: طيب هذه رسالة من وردة، تقول: رسالة لنفسي: أنت مو مجرد وردة بالاسم، أنت وردة حقيقية. حينما يقترب منك الآخرين يشمون رائحة عبق هذا الورد الجميل. الله
0: الله، والله رهيبين.
1: لولو والعبد الله، أنت لؤلؤ معلش محاكاة،
0: لأن الموضوع صار منافسة.
1: لا هي موضوع أنه ورد عشان اسمها وردة
0: وأنت اللؤلؤ.
1: أيوة
0: يلا أعطيها واحدة. كملي كملي، لا كملي، انا عارف انه وديك تشاركين. خلينا نسوي ستوب دقيقه.
1: ايه
0: يلا قول، ابغاك تعطي رساله لنفسك. يلا شجعيها مريم.
1: لولو انت جوهره ثمينه، نعم. لا يصل إليك أحد حتى يغوص أعماق البحار. الله. فأنت دائما فوق. الله. هذا اللي تبيه؟
0: إيش دخلني أنا بي؟
1: يعني هذا اللي الرسالة اللي تبيها؟
0: لا يعني أنا حسيت إنك تبغى تقولين شيء.
1: لا الرسالة الحقيقية اللي قلتها اللي كتبت لك إياها وينها إيه؟
0: حق اهدى شوي. يعني يا جماعة في واحد قاعد يتكلم بوسط الكلام وقاعد أنا مسترسل وكذا اللي في زميلك كاتبه في ورقة اهدى شوي.
1: إيه ورفعت اللوري.
0: فأنا انصدمت وقفت قلت أنا يعني إيش إيش إيش في بالضبط؟ طلعت هي رسالة كاتبتها لنفسها. يعني شكرا صراحة على الطريقة يعني في طيب في عرض رسالتك.
1: بدنا وسط ما نتكلم شوي.
0: طيب بدنا نروح.
1: بدنا روى. طيب خليني أروح لرسالة محمد اللي يقول مساء الخير، يقول أقول لنفسي أصبري أكيد القادم أجمل إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: الله.
1: طيب هذه كمان رسالة من أحلام اللي تقول أنا أقول لابد تاخذي إجازة وتخيلي حالك في مكان أنت تستحقين أن تكون فيه واذهبي إليه. الله،
0: هذه أحلام.
1: أحلام،
0: أحلام تشاطرك الأحلام.
1: الله.
0: أي نفس الموضوع. نفس الأهداف.
1: حسيت أن أنا حسيت فيها صح؟
0: أي.
1: طيب هذه رسالة من زينب تقول خالد مستور تحية كبيرة لك، وتقول والله يا لولو أنك موتين ضحك على موضوع الإكسل. أنا أقول الرسالة اللي توجهها لنفسك خفي على خالد شوي، تراه نعمة في بيئة العمل.
0: الله.
1: أوكي يعني أنا أقول لنفسي هالكلام يا زينب.
0: الله والله كلام جميل. إيه والله شكرا لك يا زينب. أنا ما
1: لولو خفي على خالد شوي، ترى ما يستاهل، ترى هذه نعمة من نعم الله عليك.
0: الله يجزاك خير. الله يطول عمرك إن شاء الله. شكرا والله لولو على رسائلك. طيب يلا.
1: الله يعدل الحلقة هذه على خير. طيب سماه، أوكي سماهر تقول، أوكي تقول والله ما في رسالة أقولها لنفسي، كل اللي أبى أقوله دائما أقوله وبصوت عالي، أنا ما أخبي حاجة على أحد.
0: سماه أول بأول.
1: أول بأول. طيب أهم حاجة أنك أنت يعني تأخذي بهالرسائل. طيب هذه رسالة من نورة تقول تحية لكم، والله الرسائل كثيرة اللي لازم إحنا نقولها لأنفسنا. أولها أنه نعطي الحياة على قد ما تعطينا، ما نعطيها أكبر من حجمها، لأنه في نهاية المطاف هي مدة رح نعيشها ونغادرها. الله عليك يا نورة.
0: السلام.
1: طيب هذه رسالة من وفاء اللي تقول خالد مستور إيش فيك اليوم ما قاعد تدافع عن نفسك، لأن لولوة مرة زودتها وهي قاعدة تضحك على الإكسل، إيش فيها هذا؟ إن دل إنك إنسان منظم، وكلنا ودنا نشتغل مع ناس منظمين. إذا كانت هي فوضوية فهي مشكلتها، سيب لها البرنامج وخليها هي تعده. تقول أما أنت يا لولو عليك ضحكة جنن. يعني من عارف لو أني ضحكت وفاء زعلت على خالد، ويعني الضحكة عجبتكم بس زعلانين على قولهم، أهم من ظهري وأهم من بطني.
0: والله أنا نشكرك وفاء على الرسالة اللي تم فيها استهداف الجميع. يعطيك العافية.
1: يعني حقيقة ما أعرف إيش فيه. طيب خلينا نكمل رسائل، إيش رأيك؟
0: إيه تفضل.
1: وأنت مرة مبسوط. طيب رسالة من دعاء اللي تقول أنا أرسل رسالة لنفسي وأقول لها لا تفكر كثير، كل شيء مكتوب راح يجي.
0: يا سلام. أي والله. أي والله.
1: طيب هذه رسالة من سارة اللي تقول والله إن أحبكم لأنكم أنتوا اثنين رائعين، تصدقوا إن بديت أدمن شوفتكم، عشان كذا بليز اهتموا إنه ما ينقطع البث أبدا.
0: لا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى يا سارة. طيب أوكي رسالة من علي يقول لول ولا عبد الله، والله برنامج رمضان كان من أجمل البرامج، بس انعكس صورة جميلة عن خالد إنه منظم، إذا هذا أزعجك فأنت المشكلة فيك. أوكي ما سارة تكلمت عليك، لا هو مو أزعجني.
0: شكرا لك يا علي. لا هو ما أدري والله الصراحة، هو إيش شعرتي بالإزعاج؟
1: لا هو فاجأني الموضوع، عرفت؟
0: فاجأك صح.
1: أي يعني ما أنزعج من أي شغلة يعملها خالد، لأنه خالد مبدع.
0: أي.
1: وهذا أحد لمساته الإبداعية.
0: نشكرك صراحة لولو، لا كان برنامج جميل. والحمد لله عدى.
1: طيب رسالة من منى تقول رسالة لنفسي: ارتاحي وخذي إجازة من عيالك.
0: شوف يعني الله يعينكم الحين جاية صيفية أختنا منى وكل الأمهات والأباء، يعني إجازة يفرحون فيها الأبناء أكثر، ولكن اللي عندهم عد عيال في المدارس كانت المدارس تنظم أكثر.
1: صحيح.
0: فالله يعينكم إذا ما تشغلونهم عاد تحملوا أنتم اللي يجيكم.
1: فعلا.
0: فخذي إجازة من عيالك.
1: فعلا.
0: جاية أكبر.
1: الآن يعني ما ينفع وقت اختبارات وقت إذا ما تنفع إجازة، يعني لازم تكون مع عيالك. أما الإجازة أجليها لبعدين، خليهم مع أبوهم يومين.
0: شو سوى أبوهم الحين؟
1: رسالة من هبة تقول مساء الخير، تقول الرسالة اللي أهديها لنفسي وتحديدا لبطني: لا تحرم نفسك من شيء قد ما سويت ما بتنحف.
0: هذه أغرب وأرهب رسالة وصلتنا اليوم. لا والله يمديك يمديك، بس إذا عاد خاطرك يعني في مضبي ولا شيء يعني شو نسوي.
1: هبة شكلك ما قاعدة تتبع نظام يناسبك، عشان كذا الوزن ممكن ثبت، ممكن الوزن ما بينزل، فأنت قاعد بتحرمي حالك.
0: لا المشكلة مو
1: ما تلاقي نتائج،
0: مشكلة مو في الدايت. هبة طابة بمجموعة مطاعم ما تمزح. فقالت خلاص خلني أستسلم وتوكل على الله وتعشى اليوم.
1: طيب حنين رسالة تقول: رسالة اجعلي من اسمك نصيب، كوني حنينة على نفسك مثل ما أنت حنين على الناس. أوكي صح، ابدأ بنفسك.
0: كفو والله، الله يقويك.
1: طيب هذه رسالة من خالد يقول: حب كبير للسمي، والرسالة اللي أهديها لنفسي أقول إنه استمر، الحياة أبسط مما نتوقع، استمر في بساطتك حتى لو الناس قالوا لك أنت شخص غير مبالي. وأنا أقول لخالد: استمر بكل ما فيك من قوة، فإنك تحطم نرجسية الدكتورة.
0: الله
1: الله فين ايش فيه بتحطم؟
0: لا لا ما بحطم ولا شيء يعني انت الله يعني الله يعين. بس لكن يعني اشكره صراحه الرساله مشاعره طيبه، عشان كذا قلت الله.
1: اوكي سمي
0: سمي عاد لازم
1: ايش نسوي عاد؟
0: تودك ترجعي المايك ولا
1: لا لسه تعادل؟ اه اوكي
0: خلاص
1: لا تعادل.
0: تعادل وش هو
1: الفاصل؟
0: طيب تقول هذه الرساله من هادي حياك الله، يقول: اذا أغلقت الحياة في وجهك بابا فإن الأمل يفتح لك ألف باب، فقط ثق بالله ولا تيأس. صديق الإذاعة هادي سيف من اليمن. ونعم والله حياك الله يا صديقنا العزيز. أيضا هذه الرسالة يقول: الله يجعل ضحكة هالضحكة دائما لولوة
1: يا رب.
0: يقول خالد وسيع صدر يقول: أنا أضحك معاك على طول، إذا ضحكتي واصلي معكم محماس. ونعم يقول رسالتك لعقلي الباطن: أنت قوي، أنت كفو، ما في شيء مستحيل.
1: أنت كفو.
0: أنت كفو الله ينعم فيك. شكرا لك يا صديقنا العزيز. شوف اليوم صراحة شفنا كثير من الرسائل الحلوة الجميلة لأنفسنا ولأدواتنا، والواحد لا يبخل على نفسه ويقول الكلام اللي يستحقه فعلا. أنت بالنهاية إنسان، لا يوجد كمال في حياتنا، ولا يوجد مثالية، ولا في شخص يخلو من الأخطاء. أيضا في بعض الرسائل يعني اللي كانت والله كلها حقيقة جميلة، ولكن في بعض الكلمات اللي يعني ممكن أنها تحول بينك وبين أنك توفي نفسك قدرة وحقها، أنه أنت دائما تبالغ في موضوع أنك تبحث عن أفضل عمل ممكن، أفضل حياة ممكنة، أفضل يعني شيء ممكن تسويه. موضوع كذلك جلد الذات أحيانا يدخل في حياتنا ويحبطنا ويحطمنا. في ناس مبدع جدا في حياتها مع ذلك تشوف أنها أقل من المطلوب.
1: صحيح.
0: وهذه واحدة من الأشياء اللي بصراحة إذا أنت استمريت في أنك تظلم نفسك وما توفيها حقها وتكون مجحف معها، فمن الصعب أنك تستمتع بهالحياة وتشعر بأي إنجاز. لا تبالغ أنه أنت والله تسوي مثل ما قالوا يعني من الحب وقبة، يعني مثل ما يقولون. في ناس ما شاء الله تبارك الله عندها موضوع هذا الدعم الذات مبالغ فيه.
1: ليه؟
0: يعني انت لا تكون في هالخانة ولا في هالخانة، خليك وسطي، استمتع بحياتك وفي نفسك حقها وقدرها، والله يقوينا وياكم ان شاء الله.
1: الله عليك،
0: الله يحييك،
1: كلام جميل.
0: كلامك جميل، الله يخليك.
1: صدر من شخصية رائعة وجميلة
0: الحين بعد سالفة الإكسل، صدر من شخصية رائعة. ما عاد فيها يا دكتورة، خلاص طال عمرك، احنا وصلنا الختام.
1: ايه
0: وي وش فيك الله يسلمك.
1: طيب يعني زعلت من الإكسل؟
0: لا لا بالعكس، جايبه إن شاء الله.
1: متى؟
0: ما أدري يمكن عندنا فقرة تحتاج إكسل في مساك محلى عاد نشوف
1: فقرة الإكسل. لا كثير صراحة كفاية عليه رمضان.
0: تلو تدرين يعني هالإكسل كيف جنن الناس في أشغالهم في أعمالهم. الله يقويهم إن شاء الله. ونلتقيكم دائما نفس الموعد من 8-10 مساء إن شاء الله تكونوا وفقنا في تقديم حلقة اليوم. حتى المايك يقول لكم فتستمر أكيد باقي برامج إذاعة جدة اف ام الحرف 29. تسمعون عاد كلام رايق وهادي في مشاكل مع مريم العمري
1: بعد الإكسل هذا يحتاج من جد الحرف 29. أكيد مستمعينا إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا.
0: هم استمتعوا ما في كلام.
1: سيب المايك في حالة. أكيد إن شاء الله غدا حيكون لنا لقاء جميل مع بداية الويكند. حب كبير لكم فريق العمل من داخل الاستوديو خالد مستور وأنا لول والعبد الله والإخراج خلود لبني. نشوفكم على خير وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الآن على جدة اف ام.
3: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد بتسمعونا من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. 29 راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجتنا خلود لبني. خليني أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. وعشرين على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. يا هلا وسهلا بالجميع. قبل ما نروح لافتتاحياتكم، ايضا اذكركم تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. طيب، بكير دهمش يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 مريم العمري وجميع المستمعين والمتميزة خلود لبني. يا هلا وسهلا بك يا بكير. يقول الحياة رحلة قصيرة مليئة بالدروس والتجارب، تبدأ بالتعلم وتنتهي بالحصاد، وهي لوحة فنية تمتزج فيها لحظات الفرح بالحزن والنجاح بالتحديات، وتقاس قيمتها بما نتركه من أثر طيب وما نكتسبه من حكمة وسلام داخلي. بكير دهمش. طيب، كمان أمواج المطيرية، هلا وسهلا. شكرا على دعواتك الحلوة، وشكرا على الكلمات اللطيفة أيضا. كمان فؤاد قطان يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين. هلا وسهلا بك يا فؤاد. يقول قد لا تحصل في هذه الحياة على ما تريد، لكن هذا لا يعني أن تستسلم بسهولة، قد تنجح في المحاولة العاشرة وعليه استمر بالنهوض. أسعد الله مساكم مريومة. شكرا لك يا فؤاد، ومساءاتك وأوقاتك كلها سعادة. سلطان الخليج، يا هلا وسهلا. سلطان الخليج يقول أنا لا أشبه إلا نفسي، وكل يوم أزداد قوة ونضوج بذاتي. ثقتي بنفسي هي سر قوتي، وإيماني بقدراتي لا حدود له. أنا صانع مستقبلي، وكل يوم أخطو خطوة جديدة نحو أحلامي بعزيمة وإصرار. أنا مغرم بحب الذات وأحب شخصيتي كثير، لذلك أسير بخطى ثابتة ومنتظمة. تحياتي سلطان الخليج. طيب، أسعد الله مساكم بكل خير جميلة. أتمنى لكم ليلة خميس جميلة. أوكي، فاطمة البلوي وزميلتها رهف العوفي، هلا وسهلا بكم صديقاتي الجميلات، يا هلا ومرحبا. كمان معاذ العيسائي معانا، ويا هلا وسهلا. معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجتنا خلود لبني، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول لا تشغل بالك بمن أراد الخروج من حياتك، افتح له الباب. من أراد استفزازك اقتله بصمتك. من أراد الشر لك انتصر عليه بابتسامتك. لا تقلق وتشغل تفكيرك ببشر لا ينظرون إلا لمصالحهم. لا تحزن على من لا يحسب لحزنك. لا تعاتب من رأى الدمعة في عينك ومضى وتجاهل الجميع، فالأهم هو أنت وليس هم. فراحتك النفسية هي أغلى ما تملك، وألف مبروك. أوكي، تمام، ألف مبروك لوجودكم معانا على طول إن شاء الله. معاذ العيسائي. أوكي معاذ، هلا وسهلا. طيب، هذه أغلب مشاركاتكم، وقاعدة بتوصلنا مشاركات بس بدون أسماء. بليز شيكوا على أسماءكم قبل ما أرجع لها مرة تانية وأقراها. طيب، اليوم موضوعنا نتكلم فيه كيف ممكن إحنا نتجاوز الرغبة في استعجال الوصول إلى حلول. أحيانا نكون إحنا عندنا سرعة الوصول إلى الحل، أو نبغى نصل إلى سرعة الوصول للحل. إحنا نعيش في زمن السرعة، الرسالة تصل خلال ثواني،
الطلب يصل خلال يعني دقائق معدودة، المعلومة ممكن أنك تحصل عليها بضغطة زر. لكن المشكلة أنه عقولنا الآن بدأت تتوقع أنه كل شيء في الحياة لابد أنه هو يعمل بنفس السرعة. لكن المشكلة أنه الموضوع اليوم مو كذا، إحنا أصبحنا نبغى نلاقي حل للمشكلة بأسرع وقت ممكن، نبغى نتجاوز الحزن أو التعب أو الألم بأسرع وقت ممكن، نبغى نتخذ القرار بأسرع وقت ممكن، نبغى نعرف النتائج بأسرع وقت ممكن. الحياة أكيد لا تعمل بهذه الطريقة. بعض الأمور أكيد تحتاج إلى وقت، وبعض الإجابات تنضج ببطء، وبعض الحلول لا تظهر إلا بعد أن نعرف ونعيش التجربة بشكل كامل. طيب، هذا هو موضوعنا اليوم، وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. اليوم موضوعنا: ليش إحنا بنستعجل الحلول؟ كيف ممكن إحنا كمان نتجاوز الرغبة في استعجال الوصول للحل، بالذات إننا إحنا اليوم في عصر سريع يعني، وكل شيء بسرعة بيصير، فحتى أصبحنا مبرمجين نبغى كمان الحلول ونصل للحل بأسرع طريقة. من ناحية نفسية خليني أقول إنه إنسان لما يواجه مشكلة أو أزمة أو قرار صعب أكيد راح يشعر بالتوتر، وذهنه بيكون مشغول، يبدأ بالبحث عن أي إجابة ممكن تخفف هذا التوتر، حتى لو كانت هذه الإجابة ناقصة أو حتى لو كان قرار متسرع، هو بيقفل الملف بأسرع طريقة. لهذا أحياناً إحنا ما ندور عن الحل الصحيح، إحنا ندور على أسرع حل، شو مكان هذا الحل، حل يريحنا وخلاص، حل إنه يلا خلصونا زي كده، أوكي، نبغى نخلص. فعشان كده مشكلة الحلول السريعة أحيانا يكون الاستعجال في الحل هو المشكلة نفسها، أي حيكون أكبر من المشكلة. يعني في أنت عندك مشكلة وفي عدة حلول، بس عشان ما عندك صبر راح تاخذ الحل السريع. الحل السريع ده ممكن يكون يعني هو يكون أكبر من المشكلة نفسها. الشخص اللي بيدخل بتجارب سريعة أو صعبة يبغى يطلع من هذه التجارب بأي طريقة. فعشان كذا لما الواحد يبغى ياخد قرار مصيري، ما ياخد قرار مصيري وهو غاضب ولا هو طفشان ولا هو يبغى الحل وخلاص وكذا، لأنه في النهاية ممكن يعني أكثر الأحيان يندم لما يبدأ يهدأ، لما يبدأ يروق وتهدأ مشاعره وتهدأ نوبات الغضب أو الاستعجال اللي عنده، وهنا يعني يبدأ الندم ويعرف إنه هو أخطأ. طيب طبعا في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. في دراسة من جامعة هارفارد حول اتخاذ القرار أو الاستعجال في الوصول للحل، أوكي، قالوا أنه تحت الضغط أظهرت أنه القلق قد يجعل الإنسان يذهب إلى أول اختيار أو اختيار الحل الأسرع وليس الحل الأفضل. إحنا اليوم بنتكلم عن الحل الأفضل، المفترض الشيء الطبيعي إنه الإنسان يختار الحل الأفضل. اليوم في ظل هذا الضغط، أوكي، شافوا إنه إنسان ممكن على طول يروح يختار الحل الأسرع. كمان في نفس الدراسة وجدت هذه الدراسة إنه الأشخاص اللي يتحملوا فترة الغموض، عدم اليقين، بيتخذوا قرارات أكثر دقة على المدى البعيد. ففعلا تختلف كل ما كان هناك وقت وأيضا تروي، كان هناك نسبة كبيرة في الوصول للحل.

حل. أبحاث علم النفس قالت كمان إنه العقل السريع يبحث عن الراحة الفورية، بينما العقل المتأني ينتج قرارات أكثر حكمة واستقرار. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. 800-244-28-28. خلينا نروح لمعاذ، يقول لا تتسرع في الحل فقد فسوف تفقد شغف المحاولة والاستمرارية ببطء، وتبدأ بتوديع كل الأشياء التي ركضت نحوها بكل حب لتعانقها. ستدرك في فترة أن كل ما أعطيته ولم تأخذ منه شيئا أخذ جزء من روحك. لن يهمك بعد هذه الفترة إلا أن تصبح مرتاح، دون تفكير، دون عتاب، دون أي شيء، فقط حياة خالية يتخللها الهدوء، فقط الهدوء لا شيء غيره. معاذ العيسائي. طيب كمان عبد الله بركات رأيه يقول الاستعجال إلى الحلول قد يمنح شعور مؤقت بالسيطرة، لكنه لا يضمن الوصول إلى الطريق، فبعض المشكلات لا تحتاج سرعة في الرد بل هدوء في الفهم، لأن القرار الذي يتخذ تحت ضغط القلق قد يصلح أمرا ويفسد آخر. هذا الكلام اللي احنا بنقوله. احيانا الحل السريع ان اخذ اول حل واسرع حل مش افضل حل، راح يزيد المشكله. فزي ما فعلا زي ما بتقول مشاركه عبد الله انه بعض المشكلات لا تحتاج سرعه في الرد بل هدوء في الفهم، لان القرار الذي يتخذ تحت ضغط القلق قد يصلح امر ويفسد اخر. النصيحه ان تمنح نفسك وقتا كافيا للتامل وجمع الصوره كامله، فليس كل تاخير خساره، واحيانا تكون الحكمه في التريث اكثر من الاسراع. نعم نعم اتفق، اكيد اكيد. مساء الخير مريم خلود، مستمعي الحرف 29. عبد الله بركات. طيب مازن الغنمي بيقول الاستعجال في اتخاذ القرارات السريعة بدون تفكير قرار فاشل. صح، اتفق معك يا مازن. طيب خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مضمن الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا لنا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتم معانا في الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. ارسلوا كل ما تفكرون به، و أيضا مشاركاتكم على موضوع الحلقة اليوم عن الحل الأفضل ولا الحل الأسرع. إيش المشكلة اللي اكتشفت إنه الوقت كان جزء من حلها؟ أكيد كلنا إحنا مرينا بمشاكل وتجارب وكنا نبغى الحل السريع، شو ما كان هذا الحل، لكن أحيانا نكتشف إنه الوقت كان جزء من حلها، تركناها للوقت والوقت كان هو أفضل حل لها. وكمان هل أنت من الأشخاص اللي يريدون الحل فورا بغض النظر عن هذا الحل؟ المهم إننا نقفل الملف وخلاص. هذا هو موضوعنا اليوم. طيب نتكلم اليوم ليش بعض الأشياء تحتاج وقت. أوكي، بكل بساطة لأن المشاعر لابد أن تهدأ. أوكي، المشاعر لا تنضج بسرعة، الغضب يحتاج أن يهدأ، الحزن يحتاج أن يفهم، أيضا القرار يحتاج أن يرى من أكثر من زاوية، والإنسان يحتاج أحيانا أنه يخرج من اللحظة اللي

يكون فيها تحت تأثير التجربة أو الموقف أو إلى آخره عشان يشوف الحقيقة كاملة. ليس كل تأخير ممكن يكون ضعف، أحيانا التأني هو أرقى أشكال القوة. أحيانا إحنا ما نحتاج حل سريع، نحتاج عقل ناضج، نحتاج ناخد وقتنا، نحتاج مسافة صغيرة بين الشعور وبين القرار. مو كل حل سريع يكون الأفضل. طيب أذكركم برقم الواتساب مرة أخرى 800-244-28-28، أيضا سناب شات في أصدقائنا على سناب شات. نورة من جدة، يا هلا وسهلا. نورة بتقول بعد طلاقي كنت أريد أن أبدأ حياة جديدة بسرعة، اليوم أدركت أني أنا كنت أحتاج أن أتعافى أولا قبل أي خطوة جديدة. ومساءاتكم تمطر وردا. الله يجعل أيامك وحياتك كلها ورد ومحبة يا نورة من جدة. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا. سلمان من الرياض يقول أكبر خطأ أنا ارتكبته أني كنت أعتقد أن القرار السريع قرار قوي، كان يعتقد أنه القرار السريع هو القرار القوي. لا، عمر القرار السريع ما كان قرار قوي، بالعكس القرار الناضج المتأني اللي يجي بعد دراسة هو القرار القوي. طيب ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. ريم بتقول أنا كنت أريد إجابة لكل شيء وبأسرع وقت، اليوم تعلمت أنه بعض الأسئلة ما لاقي لها إجابات إلا بعد التفكير، ولازم بعض الأمور يجيب عنها الوقت. وهذا اللي قلنا أنه أحيانا المشكلة اللي أنت تكتشف أنه الوقت كان جزء من حلها، تلاقي هو هذا الدواء، هو هذا الدواء، هو الوقت راح يبين كل شيء. فعشان كده ما نستعجل في أي أمور ممكن نريد لها حل. طيب نروح كمان لمشاركاتكم على الواتساب. معاذ العيساء يقول أكثر حاجة بحبها في نفسي إني أنا ما أستعجل في الحل، مش مهم معايا أسابق حد ولا أثبت لحد حاجة، رأي الناس لا رأي الناس ولا بيشغلني كلامهم، ولا مهتم أقارن نفسي بأحد أصلا. فظروفي مختلفة، تربيتي مختلفة، أفكاري مختلفة، تجاربي مختلفة ودافعت عليها ثمن مختلف. الله يا معاذ، أتفق جدا. لو كل إنسان فكر بهذا التفكير بهذا المنطق، والله كان كل واحد ارتاح وريح غيره حقيقي. يعني فعلا، يعني اهتم بنفسك، اهتم بحياتك، اهتم بنفسك، فكر كيف تنجح، كيف تتطور، كيف تزدهر، كيف تنمو، مخك ينمو، عقلك يكبر. أما أنا أكرس حياتي إني أسابق الناس ولا أثبت لهذا شيء وأسبق هذا وأفكر في آراء الناس وشغلني كلامهم وأقارن نفسي، تأكد أنك أنت ما راح تخطي خطوة واحدة إلى الأمام، بالعكس حترجع على وراء. لأنه في النهاية زي ما قال معاذ، يعني هو فصل ليش هو كذا، ليش؟ لأن ظروفنا مختلفة، تربيتنا مختلفة، أفكارنا مختلفة، وتجاربنا مختلفة، وكل واحد دفع ثمن الفاتورة بشكل مختلف، كلنا دفعنا الثمن مختلف. فعشان كذا بليز بدون نقاش ما تفكروا أبدا في المقارنات. المقارنات لو فتحتوا باب المقارنات فأنت فتحت على نفسك باب الجحيم من الآخر. طيب بكير دهمش يقول مساء الخير سيدة الحرف 29 وجميع المستمعين، هلا وسهلا بك يا بكير، أوقاتك وحروفنا 29 كلها

ترحب بكم كل مستمعينا. يقول: ليست كل قرارات حياتنا سهلة. العقلنا والموازنة في الواقع غالبا ما تواجه معضلات ذات حمولة عاطفية كبيرة، مما يجعل اتخاذ القرار معقد، وقد يسبب لنا توتر أو تأجيل اتخاذ القرار. نعم، أكيد حياتنا مش سهلة بالسهولة هذه، وكلنا بنواجه معضلات بحياتنا، وممكن نلاقي تحديات وإلى آخره. هذا كله بيخلي اتخاذ القرار صعب شوية. عشان كده لابد أننا إحنا ناخد وقتنا بشكل كامل، يعني وما نستعجل أبدا. طيب، كمان قلنا سلمان من الرياض، دريم، أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا يا أبو خالد. يقول: أحيانا إحنا ندور على الحل السريع عشان ما نبغى نتعلم. والله هذه جملة قوية يا أبو خالد. فعلا أحيانا إحنا نتجه إلى الحل السريع وندور على الحل السريع عشان ما نبغى نتعلم. أتفق معك، لأنه التحديات أو اللي إحنا بنمر فيه جزء من حياتنا، جزء من التعلم. أكيد أتفق معك. طيب، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكل اصدقاء واعزاء فقرات احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قالوا سينسيك الزمان هواهم ويجف من طول الفراق وداد، مر الزمان وبات قلبي كلما تذكر يقول هل الزمان يعاد. قالوا سينسيك الزمان هواهم ويجف من طول الفراق وداد، مر الزمان وبات قلبي كلما تذكر يقول هل الزمان يعاد. مر الزمان وذكرياتي غضة والقلب في أشواقه وقاد، مر الزمان وما تغير عهدنا، العمر ينقص والهوى يزداد. مر الزمان وذكرياتي غضة والقلب في أشواقه وقاد، مر الزمان وما تغير عهدنا، العمر ينقص والهوى يزداد. يعتاد قلبي كل شيء بعدهم إلا على النسيان لا يعتاد.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأخضر يحول البوصلة نحو موقعة أسبانيا في سباق التأهل المونديالي. حصيلة عربية متناقضة، 4 عودلات تبقي الأمل وأربع هزائم تفرض الاستفاقة. العراق يدشر رحلته المونديالية برباعية قاسية مع منتخب النرويج في افتتاح مشواره العالمي. النمسا تستغلها فوات نشام الأردن وتحسم المواجهة بثلاثية مقابل هدف.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. وبدأت كأس العالم وبدأ الكبار، كل تأكيد الكبار من المنتخبات العربية، والكبار كلاعبين ميسي ورونالدو ومبابي وهالاند. بدأت المنتخبات العربية، للأسف لم ينجح أحد، كانتصارات ممكن كاداء، لكن كانتصارات للأسف بلا أي انتصار عربي في الجولة الأولى للمنتخبات العربية. أيضا نجاح خارق لميسي

0: بابي هالاند رونالدو نايم في العسل. انا خالد الشريف وضيوف الكرام كابتن يوسف المناعم. مساء الخير.
1: مساء النور كابتن خالد.
0: حلوه كاس العالم.
1: حلوه جدا، فيها اثاره، ثم نتائج ما كانتش متوقعه. حاجه ايجابيه، قاعدين كل ما نمشي في مباراه تحسن الريتم قاعد تصاعدي، ثم في فرجه كويسه في كل مباراه، ثم اهداف.
0: مساء الخير.
2: مساء النور.
0: كملت المباراة ولا لا؟
2: أنا فرحان عشان ميسي، بس زعلان عشان جمال.
0: جمال لا، حتى جمال أحس أنه فرحان.
3: فرحان لأنه بواجه الأردن بعد ثلاث أيام.
0: فرحان عشان بتواجه الأردن، ترى عندهم التعمري.
3: أمزح أمزح. السلام عليكم أحمد. السلام عليكم كابتن خالد الكرام. مساء الخير.
0: خالد مساء الخير. يقول لك فرحان بقابل الاردن بعد ثلاث ايام.
4: الكابتن جمال خليه يحكي اللي بده اياه. الله يعينه الله يعينه. يعني بصراحه ضرب كان صعب جدا في المباراه الاولى، ما كان متوقع. صح صح. لكن ميسي موجود. مساء الخير عليك كابتن خالد، مساء الخير على ضيوفك الكرام كابتن احمد والكابتن يوسف، وان شاء الله حلقه طيبه وفيها المزيد من الاخبار وفيها المزيد من التفاصيل ان شاء الله. ونمسي ايضا على المشاهدين الاخوه المشاهدين العزيزين.
0: من بيفوز، الاردن ولا الجزائر المباراه الجايه؟
4: والله مباراة صعبة على الطرفين، بس إن شاء الله بفوز الأردن.
0: فنيا أنت بتشوف الأردن؟
4: لا، فنيا الجزائر قدم مباراة بكل أمانة، مباراة محترمة جدا أمام المنتخب الأرجنتيني، لكن فيها أخطاء فردية ساهمت إنه ميسي يكون بأفضل صورة.
0: طيب.
4: لكن على الجانب الفني الجزائر قدم مباراة طيبة جدا.
0: ولا تسديدة على المرمى للجزائر.
4: لكن في موضوع الاستحواذ، في موضوع الشخصية.
0: ما يوكل عيش. الزمن الحالي ما يوكل عيش.
4: نعم، حاليا انت مطالب بالفوز، مطالب بالانهاء، بترجمه الفرص.
0: طيب من حيفوز؟ من حيفوز؟ انت جالس تمدح وتنتقد، من حيفوز؟
4: ما انتقدت احد، انا دائما بمدح.
0: من حقر يا عمي، ترى الانتقاد الانتقاد مؤيد يا جماعه. ترى لما ننتقد الاداء ننتقد ال 90 دقيقه، ما انتقد انا من التاريخ. من حيفوز؟
4: جمال هو الاردن.
0: ضامن انت؟
4: الاردن ابو الوليد. الاردن ابو الوليد.
0: جمال
3: والله هو يتكلم عن الفريق اللي يشجعه، يقول الأردن طبيعي، بيقول الأردن. لكن والله على الورق أنا أقول لك، هو يتكلم فنيا، لو نلعب زي لعبنا زي مباراة أمس، لو كانوا اللاعبين بالروح اللي كانوا فيها ممكن الأردن يفوز. يعني لازم نكون واقعيين أنه لاعبتنا كانوا أشباح فوق الملعب أمس.
0: طيب.
3: نشوف أنه مباراة راح تكون صعبة. مباراة أنا قلت له يا كابتن خالد في الحلقة اللي راحت، قلت له انه انتم طامعين فينا واحنا طامعين فيكم، بس ما صدقني، وهذا اللي راح يصير.
0: كل واحد ماخذ ثلاثة. كل واحد ماخذ ثلاثة يواسي اللي بجنبه، يقول ارد لك ارد لك. طيب، نتائج اليوم اللي تلعبت في في في كأس العالم. آخر مباراة انتهت قبل قليل، البرتغال والكونغو 1-1، النمسا والأردن 3-1 النمسا، الأرجنتين والجزائر 3-0 الأرجنتين، العراق والنرويج 4-1 النرويج، وطبعا مباراة إنجلترا كرواتيا 0-0 ومستمرة حتى الآن. أبدأ معك في مباراة البرتغال والكونغو. وين رونالدو
1: اليوم؟ رونالدو شبح مختفي. رونالدو مباراة كاملة في تقديري كان عبء على الفريق البرتغالي اليوم. رونالدو ما قدمش مباراة اللي تليق باسم رونالدو اللي هو يعتبر أسطورة في كرة القدم. الكونغو
0: يتحمل هو رونالدو؟
1: يتحمل أكيد، يتحمل، ومع أنه المنتخب البرتغالي ما ظهرش بالشكل الاعتيادي نتاعو، ما ثماش زخم هجومي. يمكن رونالدو اللوم عليه في شيء، لكن ما اللوموش عليه، ما وصلتوش كثير كور، ما ثماش زخم هجومي من الفريق البرتغالي. الفريق الكونغو نزل للمباراة كان متحفظ، خايف من النتيجة.
0: نتيجة عادلة
1: مرتبك على قياس بالمباراة. ممكن الكونغو كان أقرب، الكونغو صارت له فرصتين في الشوط الثاني.
0: الكونغو أقرب للثلاث نقاط
1: في الشوط الثاني، الكونغو كان يقدر يخلص المباراة.
0: طيب أحمد، إلى مباراة العراق والنرويج، مباراة الأطوال. العراقيين أطوال عندنا في الخليج، سرق سارة أمام النرويج.
2: أكيد القامة يعني كانت لها دور، خاصة يمكن في الكرات العرضية، يمكن شفنا اهداف من كرات عرضيه في وجود ايمن حسين وهالاند. العراق يمكن شوف، هنا لما نتكلم عن الجزئيات بسيطه وكواليتي، يعني الكواليتي والجوده هنا في المنتخب النرويجي، حتى لو كان اللاعبين ما عندهم ذاك الامكانيات الفرديه العاليه، الا الكواليتي موجود، هو اللي يفرق معك في هذه التفاصيل الصغيره اللي انا خسرت.

0: يعني مثلا التمريرات اللي يعني كان في اخطاء فرديه من لاعبين العراق، التمركز
1: كأداء للعراق كيف شايف؟
0: يعني انا اشوف انه ما كان ذاك السوء، لكن في اخطاء يعني ما كان ذاك السوء. طيب. شوف بعد الهدف، انا اعتقد بعد الهدف الثاني هو اللي خلى المنتخب النرويجي يتفوق بشكل كبير.
1: الى الارجنتين والجزائر جمال. طيب بدل الارجنتين اروح للنمسا والاردن. خالد، خالد سعد.
2: نعم
1: تفضل.
2: يعني مباراة بكل امانة توقعنا انه الخصم قوي، توقعنا انه المنافس فريق يمتاز بالقوة البدنية، يمتاز بالصلابة الدفاعية، يمتاز بالصلابة الذهنية، وهي كان تحدثنا فيها بكل امانة، تحدثنا بها بكل واقعية من قبل اللقاء، لكن احنا كانت ثقتنا باللاعبين كبيرة، كانت ثقتنا بالنجوم الاردن كبيرة. قدموا مباراة في الشوط الاول كانت يعني ند بند، كان فريق يعني افضل من الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني مش سوء في المنتخب الاردني كان بقدر ما هو قوة واظهار شخصية للمنتخب النمساوي. كان في هناك اخطاء، عدة اخطاء كلفت انه خسارة تكون ثقيلة نوعا ما، 3 اهداف. بكل امان المنتخب الاردني يعني عانى من اللياقة البدنية، عانى من موضوع الاخطاء، عانى من العامل الذهني، وهذا مهم جدا، نقطة مهمة جدا احنا بنحكي فيها في افضل بطولة. لكن احنا اليوم المنتخب الأردني بأول ظهور في كأس العالم. طيب. يشكر الشباب يعني قدموا مباراة جيدة. طيب. هاي ممكن تساعدهم وتدخلهم في المباريات القادمة.
1: ليش خسروا الأردن باختصار؟
2: العامل الذهني مهم جدا كان.
1: العامل الذهني.
2: نعم.
1: ولا التجربة الأولى.
2: التجربة الأولى أبو الوليد والعامل الذهني كان يعني نوعا ما كان في توتر عند بعض اللاعبين، كان في إرباك عند بعض اللاعبين، كانت نقطة واضحة للعيان.
1: حاجة وحفصلها إن شاء الله مباراة الأردن والنمسا. جمال، مباراة الأرجنتين والجزائر أو الجزائر والأرجنتين، أحس أن الجماعة خايفين من ميسي.
3: والله يا أبو الوليد صراحة أنا الشيء اللي فاجأني يعني أولا التشكيلة اللي ما كنا ننتظروها. أنا أتوقع أن المدرب ما وفق في اختيار التشكيلة وما وفق في التكتيك. يعني المدرب في الأول طمعنا أنه أمننا دفاعيا بيلعب 3-5-2 وكان دفاعنا كويس، وما زلنا نشوفه نفس الثنائية اللي تلعب في الدفاع بين سبعيني وماندي اللي ما مشاش في كأس إفريقيا ونشوفوها في كأس العالم. يعني شيء هذا اللي يعاب على المدرب. أما على اللاعبين صراحة كانوا أشباح، ماشي هذه الجزائر اللي كنا حابين نشوفوها. والمشكل أنه أخطر لاعب في العالم ولكل المنتخبات والنوادي يعملوا له حساب، احنا ما عملنا لهش حساب، وهذه هي ضريبة ترك ميسي بمساحات شاغرة وتركه في الظهر وتركه يلعب بالخطوط بكل حرية. أنا كنت فاجأت صراحة، يعني أي واحد يلعب ضد ميسي ما يلعبش بالطريقة هذه. يعني صراحة أنا ما كنتش نتوقع الشيء هذا. أوكي الخسارة واردة مع الأرجنتين، لكن مش بالطريقة هذه. الجمهور الجزائري تعود على على منتخب يقاتل على كل كرة، على منتخب حتى لو يخسر يخسر بشرف، لكن صراحة خيبوني. أنا واحد يعني زعلت أمس، يعني لا نمنا كويس ولا فزنا ولا شفنا المباراة ولا سوينا أي شيء أمس.
1: والله شايش أسمع في صوتك حرقة على على على الأداء، مع أن خالد سعد يقول أداءكم ممتاز، شكله يقول أداءكم ممتاز خالد سعد.
3: خالد سعد والله خالد سعد خالد سعد أنا خليه خالد سعد خليه لي يوم المباراة بس خالد سعد خليه يتونس. الحين صار أرجنتيني خالد سعد الحين يقول ميسي الأسطورة وميسي هاي خلاص. ليش
2: في كلام غير إنه ميسي أسطورة؟ أسطورة كرة القدم، هاي الأساطير، هاي تاريخ يذكر هذا الشيء.
1: هنرجع لمباراة الأرجنتين والجزائر وحفصلها تفصيل كامل، وبالتحديد بارت كامل لميسي اللي سواه ميسي. هقول لك هذا ميسي في كتب لكرة القدم وفي مجلدات وفي أكبر منها، ميسي ختمها كلها، خلص على كل شيء، خلص على كل شيء. 39 سنة وهاتريك في أول مباراة، هداف العالم، ختم كرة القدم. بجي لحالة الطرد بس بتكلم فيها مع جمال مباراة الجزائر والأرجنتين. روح المراسلنا عبد الهادي المستادي من أوستن. عبد الهادي مساء الخير.
4: أهلين أبو وليد، مساء الخير عليك وعلى زملاء الاستديو ومشاهدي دولنا غير في كل مكان.
1: اليوم التمرين بدأ الساعة 12 ظهرا في توقيت من أوستن.
4: صحيح اليوم غير الكابتن دونس توقيت التمرين حتى يكون بنفس توقيت المباراة. كانت تدريبات الساعة 12 بتوقيت أوستن. اليوم التدريب الكل تمرن الحمد لله بدون إصابات، الكل كان حاضر. الكابتن محمد عويس ما تمرن مع المجموعة، ما عنده إصابة لكن كان في عمليات الاستشفاء والاسترجاع، لكن حالته البدنية ممتازة وإن شاء الله حيكون جاهز للمباراة القادمة بإذن الله.
1: هلا عبد الهادي، تغيير وقت التمرير من 6 أو 5 العصر أعتقد كانت 6 5 إلى 12 الظهر.
4: صحيح كان هذا من التغيير، حر شديد والله، الحر درجة حرارة مرتفعة جدا وفي شيء من الرطوبة، لكن المدرب يبي أن يكون يلعب في نفس الأجواء تدرب في نفس الأجواء اللي حتكون فيها المباراة. المباراة راح تلعب في أتلانتا الساعة 12 ظهرا، فهو يبغى يكون اللاعبين يتعودون على نفس الأجواء اللي حتلعب فيها المباراة. لذلك تم تقديم الحصة التدريبية 6 ساعات، الجو كان حار جدا مو طبيعي، لكن كان لابد من هذه الخطوة.
1: ممتاز. عبد الهادي اذا عندك البرنامج اليومي، يعني احنا عارفين الان ما ادري هو فطور ولا غدا لما يصحون، وعارف قبل التمرين يمكن بتناقش فيها مع يوسف، ايش البرنامج اليوم الموجود من هنا؟ اتكلم على الصباح، متى الاستيقاظ، متى التمرين، في شيء بعد التمرين من 12 ظهرا الى 12 ظهرا غدا، ايش اللي قاعد يصير في المعسكر اذا عندك معلومه؟
4: المعسكر يتم جدولته حسب المباراة، يعني مثلا مباراة أورغواي كانت الساعة 6 بتوقيت ميامي، فكانت كل التدريبات الحصة التدريبية وأوقات الأكل كانت على هذا التوقيت. اليوم إسبانيا حنلعب الساعة 12 الظهر بتوقيت أتلانتا، فمواعيد النوم، مواعيد التدريبات، مواعيد الأكل تغيرت تماما، أصبح اللاعبين يستيقظون بوقت مبكر الساعة 7 تقريبا، 7 صباحا بتوقيت أوستن، يتناولوا وجبة الفطور، بعدها الاجتماع الدوري مع المدرب، من ثم إلى التدريبات، بعدها العودة، الغداء والنوم مبكرا.
1: الان تغيير الساعه البيولوجيه، تغيير نوعية الاكل، اشياء كثيره. في اخبار، في شيء جديد عندك في المنتخب السعودي؟
4: المنتخب الحمد لله اجواء كانت ما زالت ايجابيه في المعسكر. امس اللاعبين اللي لعبوا اساسيين كانوا داخل الصالات المغلقه بهدف الاستشفاء والاسترجاع، بقيه اللاعبين اللي كانوا لعبوا كاحتياطين او دخلوا كبدلاء قاضوا حصه تدريبيه كامله. اليوم الفريق كله كان حاضر بدون اصابات مثل ما ذكرت، اللهم العويس فقط من باب الاحتياط كان في فتره الاستشفاء والاسترجاع. الكل متحمس، الكل جاهز لمباراه اسبانيا اللي تعتبر المباراه الاصعب المجموعه.
1: البرنامج بالنسبه للمنتخب السعودي متى متى متى انتقاله الى اتلانتا؟ في اتلانتا المباراه القادمه. نعم
4: نعم، حيخوض حصة تدريبية، طبعا كل الحصة التدريبية اللي حتكون بكرة وبعده حتكون الساعة 12 ظهرا يوم 19، بعد الحصة التدريبية تقريبا الساعة 15 بتوقيت أوستن حتطلع الطائرة على أتلانتا، حيوصلوا بالليل إن شاء الله أو مساء. اليوم الثاني اللي هو يوم الماينس 1 التدريبات حتكون الساعة 12 في أتلانتا بالتحضير للمباراة بنفس الأجواء المقاربة للمباراة. يعني
1: ممتاز. الفندق تعرف مكانه؟ قريب من الملعب، بعيد عن الملعب؟
4: معلومات الفندق الآن لسه ما هي حاضرة حتى الآن يعني.
1: ممتاز. أي شيء جديد يخص بكأس العالم عبد الهادي بشكل عام؟
4: أبرز خبرين، الخبر طبعا الأول هو الصدى الكبير اللي صار بعد ما عاد ليونيل ميسي رقم مارسيلو كلوزا، الكل يتحدث عن هذا الرقم التاريخي. اليوم الناس اصبحت تتوقع هل ميسي حيكسر الرقم المباراه القادمه او مثلا كيليان امبابي يسبق، وقبلها اصبح في تحدي كبير ما بين الاثنين. الامر الاخر، الخبر اللي صدر اليوم خبر صادم من صحيفه ذا أتلتيك البريطانيه، انه الاتحاد الفرنسي فتح تحقيقات مع لاعب مهاجم منتخب ساحل العاج وايلي واهي بتهمه التلاعب بالنتائج في الدوري الفرنسي في مباراه ما بين نيس، الفريق اللي يلعب فيه واهي، وفريق ميتس. الفيفا رفض التعليق على هذا الموضوع، لكن داتريتك تتوقع انه لو ثبت هذا الامر على اللاعب حيكون في قرارات قويه حتى هو في كاس العالم.
1: يعني ما يقدر يمنع عن كاس العالم، قرارات محليه حتكون.
4: لا بس تلعب بنتائج خط احمر بالنسبه للفيفا، يعني لا يتلاعب فيها ابدا. يعني هو كانت النقطة لعب أمام ميتس الفرنسي في يوم 17 مايو. الاتحاد الفرنسي تلقى تعليمات أنه كثير من المراهنات أنه حيأخذ بطاقة صفراء، وفعلا أخذ بطاقة صفراء وغاب عن المباراة اللي بعدها، وكانت مباراة حاسمة على الهبوط. فلذلك وفتحوا معه تحقيق بالمناسبة قبل ما ينضم للمعسكر المنتخب العاجي، فالتحقيقات مستمرة اليوم، وذا اتلتيك تتوقع

0: عنه ايضا في لاعب اخر بس ما ذكرت الاسم.
1: في لاعب اخر، اي اضافه جديده؟ عبد الهادي المسادي مراسلنا في اوستن مع المنتخب السعودي. شكرا شكرا لك عبد الهادي المسادي. على طول بروح لك انت كمدرب، والنقاش للاعبين والنقاش لكم. تمرينه كان الساعة 6 مغربا، يتحول إلى الساعة 12 هي صباح هناك في أمريكا مباراة. إيش التعامل معك كمدرب؟ الاستيقاظ، الفطور، ما أدري غدا، إيش الآلية؟
2: الآلية دائما هو المبدأ اللي يلزم تمرين، معناها الوجبة تكون خفيفة قبل التمرين.
1: قبل كم؟
2: إذا كان مباراة 4 ساعات، تمرين ساعة على الأقل ساعتين. وما تكونش وجبة دسمة معناها قبل التمرين.
1: قبل التمرين يعني عندي انا عندي بصحى الساعه 12 الظهر، التمرين 12 الظهر، متى لازم اكل وجبتي؟
2: على الاقل 9:30. 9:30
1: 9:30 متى لازم استيقظ؟
2: 9:30 على الاقل تستيقظ الساعه 8:30 9 الى 4 باش تستيقظ تجهز وتمشي للمطعم. وما تكونش معناها دسمه كثير الوجبه.
1: وجبة خفيفة.
2: والإشكال الكابتن خالد هذه تقلق كثير، خاصة المنتخب السعودي اللي تقريبا اللاعبين متعودين ما ياخذوش بريكفاست الصباح.
1: اها
2: تقريبا معناها في النوادي
1: تمارين ما في صباح اساسا.
2: 80% من حتى يوم المباراة اللاعبين ما ياخذوش
1: بريكفاست. كيف التعامل معها الان؟ بتصحى بدري، بتصحى من 8 إلى 9 بالكثير.
2: نعم.
1: تفطر قبل ساعتين من التمرين.
2: أقل شيء.
1: بعدين نعم. تروح المباراة. طيب وقت
2: المباراة
1: وتروح التمرين. طيب وقت المباراة متى حتاكل؟
2: المباراة يلزم 4 ساعات اقل شيء، 4 ساعات قبل يلزم 8 ساعات.
1: 8 وجبة ثقيلة. عفوا
2: وجبة عادية، وجبة ثقيلة 8 وعندك 4 ساعات باش تهضم الاكل. لكن اذا كان 8 على الاقل يلزم تصحى 7:30.
1: في احد عاش منكم احمد جمال خالد؟
3: ابو الوليد. تفضل ابو الوليد. هي مشكلتها مش في الافطار ولا في الاستيقاظ، مشكلتها في النوم والساعه البيولوجيه للاعبين، انه متى بدنا نعودهم على ساعات النوم. انا ما عندي مشكله في الافطار، متى ما استيقظ اللاعب بيروح على التمرين طبيعي، لكن الساعه البيولوجيه هو اعتاد على هاي الساعه تحديدا انه يكون نايم الجسم في راحه.
4: بس هو الحين اللاعبين هم في امريكا يمكن من فتره، فاعتقد ان ساعات النوم ساعات النوم متعودين عليها، لكن الاستيقاظ والفتره القصيره بين الوجبه والمباراه صعب.
1: احمد احنا لاعبين وعشناها، انا يوميا اتمرن الساعه 6 فجاه من 6 يروح للساعه 12.
2: اذا مرقه
1: انا عارف اللي اقصده، انا اتكلم هنا حاله
4: ذهنيه
2: مرقه كثير. نعم
1: ها جمال عشتها قبل
5: كأس العرب الأخيرة 2021، لعبنا الساعة 1 في قطر.
1: أي
5: يعني المشكل الكبير صحيح، يعني المشكل الكبير في الاستيقاظ، لأنه غالبا اللاعب اللي يلعبون في الخليج ينامون يعني شوية، ينامون يعني الصبح ويتمرنون في المساء، وغالبا المباريات تكون بالليل يعني. وزي ما قال أحمد أنه اللاعبين من فترة الآن في أمريكا المفروض يتبرمجوا مع الوطن، واللاعب محترف لازم يتكيف مع المواضيع هذه. صحيح انها تكون صعبه في البدايه في التمرين.
1: عارف جمال اسبانيا المباراه الاولى لعبت الساعه 12 والمباراه الثانيه الساعه 12. احنا جدولتنا المباراه الاولى تتكلم على توقيت امريكا، الاولى الساعه 6 الثانيه 12 الثالثه 6 او 7. عرفت ال
4: اسبان متعودين متعودين في اسبانيا في الدوري.
1: تفضل جمال.
5: لا تفضل احمد تفضل. انا قلت فيها لخبطه بس
4: انا اقول لك الاسبان متعودين في الدوري اساسا دائما يتمرنون الصباح ودائما حتى في مباريات في هذا التوقيت وهذا، لكن المشكله على زي يمكن ذكر جمال ان الجسم للحاله الذهنيه يعني يعني يكون عنده استيعاب ان هذا الوقت اساسا نايم الجسم اساسا.
1: العقل
4: يعني الساعه 12 الساعه
1: طيب كيف اتعامل معها انا كيف اتعامل معها عشان
4: هو
1: افضل
4: هو اللي قاعد
1: سواها عشان اصل الى افضل حاله جاهزيه ذهنيه للاعبين.
2: انا اتوقع لدونيس والستاف نتاعو عندهم تجربه وممكن يتعاملوا مع الوضع من قبل، خاطر عنده البرنامج نتاع المباريات من قبل كاس العالم، فممكن حط بروتوكول اللي في النوم في وقت معين الصباح ثم بريكفاست معناها عكس
1: يعني يوسف حبيبي مباراتنا الاولى الساعه 6 في توقيت امريكا، الثانيه 12 الثالثه 6. انت عارف انت مضطر في 10 12 يوم
2: نفس ما قال الكابتن سعد، اهم شيء هو النوم. انا اتوقع لدونيس عرف الموضوع هذا من

0: من قبل فممكن عود اللاعبين على
1: الاستيقاظ اجباري حتى في إجباري في, في في في في الحالات العاديه يعني حتى لو مباراتك الساعه
2: أنا, انا انا اللي عارفه في في في كره القدم اعطينا الخمسه من فضلك يا مخرجنا ها في كره القدم اهم شيء في الاستشفاء هو النوم يليه الغذاء
0: اكيد
2: ولا لا
0: اكيد
2: النوم أكيد. رقم واحد التغذيه رقم اثنين ولا نعم. انا لا انت يمكن
0: أكيد افهم أكيد. النوم فيها. النوم اهم حاجه نعم
2: واذا ضاع النوم
0: صعوبات اما انا بتوقع للاعبين والستاف الفني نتاع المنتخب السعودي ما فاتتهمش الجزئيه ذي اتوقع اللي جهزوا لها
1: من قبل صحيح هو يمكن من قبل مراحل المعسكر انا زي انا اروح مع يوسف يمكن دونيس هو حط الاستيقاظ اجباري في جميع الحالات انك تصحى الساعه 8 عشان انت تقدر الساعه البيولوجيه وتصير تنام بدري
0: كابتن خالد شوف لما الفرق الخليجيه تروح معسكرات في اوروبا في الصيف تعرف اللي تمارين مثلا صباح وتمارين بعد المساء فالبروتوكول يتغير وتولي الاستيقاظ اجباري والبريكفاست اجباري
2: يوسف انا معاك ومعاك في الكلام اللي قلته كله جميل انا عندي مشكله اتكلم كمنتخب سعودي
0: نعم
2: يوم المباراه الاولى متى كانت يوم كم تذكروني يوم 16 يوم 16 كانت الساعة السادسة يوم 21 راح تكون الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 27 هترجع للساعة السادسة هذه المشكلة اللي مواجهتنا أنا
1: صحيح
0: هو كابتن خالد شوف الحاجة الإيجابية اللي في كأس العالم هذه اللي الوقت بين المباريات وقت طويل معناها ثم وقت اللي باش المدرب يجهز ويتأقلم واحد معناها تقريبا عندك خمسة أو ستة أيام كافيين باش نجم تجهز روتين للمباراة معناها توقيت المباراة في تقديري الشخصي ماهوش راح يأثر تأثير كبير ممكن الحاجة اللي مش تلعب في ضد معناها المنتخب اللي الملعب هذا ملعب أتلانتا اللي هو مرسيدس بانز هو ملعب مغطى نعرفه أنا الملعب مغطى ومكيف معناها كان جات اللاعب الساعة 12 الظهر في ملعب
2: درجة مفتوح درجة الحرارة ما راح تنفع
0: درجة الحرارة
1: ما راح تنفع ولو كان ملعب مفتوح يكسب
0: كان جا ملعب مفتوح يساعد السعودية فهمت؟ هم الملعب هذا مكيف الملعب هذا مغطى مكيف
2: السؤال اللي يفرض نفسه جمال اكلمك كمدافع كيف نتعامل مع هو اسمه جمال بس يدلعونه يا مال ها لمين ها يدلعونه يا مال ولا هو جمال ولا لا لا منتخب لا منتخب اسبانيا كيف نتعامل معه
3: والله شوف يا مال مو زي ميسي يعني مكانه يعني واضح في الملعب يعني حتحصله في مكان في منطقه واحده مو زي ميسي اللي يروح لك من اليمين ويسار يعني اوكي لامين يامال لاعب موهوب وصعب التعامل معه لكن راح مكانه راح تلقاه يعني في بعض المرات حتى لو تشوف اللاعب اذا كان ظهير يسار في يوم ويوم ضد اسبانيا يقدر يعني يسايره في اللعب شويه مثل ما شفنا محمد هاني مع المنتخب المصري كان عرف يسير دوكو وحد من الخطوره تاعه يعني اللعيبه اللي يلعبوا على الخط ما راحش يكونوا خطار كثير يعني تقدر بالتغطيه بمساعده وسط ميدان او احمد كان وسط ميدان يقدر ياكد الشيء هذا يعني يدافعوا مع اثنين ضد واحد ممكن يحدوا من الخطوره تاعه
1: خاصه اثنين ضد واحد لابد ان تكون هذه الحالات مكرره اثنين ضد واحد ان يا مال انت لاعب مميز اما في الدخول للداخل ويلعب على يا اما كروس يا اما يشوت
2: كيف اتعامل معه إيه
1: انا اثنين ضد واحد اثنين ضد واحد
2: هذا حل ثاني
1: الحل الثاني انك انت دائما تبعد عن مناطق الخطر زي ما قال جمال ان هو ما هو اللاعب اللي يدخل لك العمق لا هو دائما على الطرف بس
2: كيف
1: على الطرف ابعد
2: مناطق الخطر
1: ابعد ما تخليه يستلم في المنطقه هذه انت دائما وجه اللعب على برا
2: ثلاثه
1: انك انت تتعامل بقوه بشراسه معه يمال اذا تعاملت معه بقوه طيب من اللاعبين
0: كابتن خالد اهم شيء انت خطر في وضعيه دفاعيه ثم واحد يضغط على حامل كره ثم التغطيه وثم اللي امن الباس اللاعب الثالث فيمين يمال اهم اخطر شيء في تقديري الشخصي هو دائما الباسينج اللي معناها غير متوقع انت تتخيل هو مش يراوغ ويعطي باس في البوكس
2: طيب السؤال يزم كيف المحاصرة. تتعامل معه هذا السؤال
0: ها. تتعامل معه يزم تغلق له مسارات نتاع التمرير ويكون متعب الحربي اذا كان لعب متعب يكون جاهز في الوضعيات نتاع السرعه في وضعيات واحد ضد واحد
2: طيب يوسف عفوا خالد الى جانب اخر ورينا اكثر المنتخبات استحواذا في كاس العالم كاس العالم 2026 حتى الان اسبانيا كان وصل 75% البرتغال 75% اسبانيا 74% تركيا

0: مهاجمين، منافذ الخطوره، اللاعبين المؤثرين في الفريق،
1: ممتاز.
0: لاعبين مفاتيح الفريق، كان مغلق عليهم تماما. المنتخب السعودي قادر على اغلاق هذه المنافذ. اذا بنرجع لمباراه الاوروغواي، المنتخب الاوروغواياني ما كان سهل، منتخب خطير، لكن كان في السعوديه ايجابيه واحده ابو الوليد، كانت يعني الزياده العدديه في كل ارجاء الملعب. ما شفنا لاعب اوروغواياني الا عليه دبل بريس من اللاعبين السعوديه. كان العامل الذهني جاهز عند اللاعبين السعوديين، بدنيا الحمد لله كانوا واقفين، لكن وشفنا بحاله خروج الكره، شفنا كيف كان اخراج الكره بسهوله وبسلاسه، باللمسه وبالباص، بخروج الكره كانت سهله جدا. هاي مقابلها انه الفريق الاسباني اكيد راح يستحوذ، لكن احنا في عندنا ضغوطات راح تكون خلفهم.
1: هذا القيمة السوقية لإسبانيا 1,220,000,000، السعودية 40,000,000 يورو ترى باليورو. يا ستار،
2: ندلك على أن القيمة الفنية
1: القيمة الفنية ترى الرأس الأخضر عددهم 500,000 وحارسهم عمره 40 سنة،
2: صحيح.
1: ها ووقفوا امام اسبانيا.
2: إيه بس انا اقول لك ان توفق الراس الاخضر، مو كل مباراه بيتوفق اي فريق، يعني ان الحظ وقف امام الاسبان،
1: يعني ما نقدر نتعادل مع اسبانيا الا بالحظ.
2: لا ممكن لا لكن خلينا واقعيين، الاسبان افضل بكثير، عندهم حلول في وسط الملعب، عندهم حلول في الاطراف، عندهم حلول في الهجوم. احنا صحيح ان اوكي نحاول ان نقدر قد ما نقدر ان نوقف خطوره الاسبان، لكن الاسبان راح يسيطر على المباراه، الاسبان راح يصنع فرص خطيره، لكن هذه يدلك على القيمه الفنيه اللي موجوده.
3: احمد يمكن نختلف معاك، الراس الاخضر ما عملش تعادل مع اسبانيا لا بالحظ لا بالتوفيق، عملوا مباراه تكتيكيه على مستوى عالي جدا، اغلقوا كل المنافذ على الاسبان، خاصة أنصاف المساحات اللي إسبانيا تستغلها كثير، ضيقوا المساحات مثلا،
2: وهذا
3: ما خلوه حتى فرصة للإسبان.
2: وهذا كابتن يوسف
3: وشوف أهم حاجة في الرأس الأخضر، لما يفتك الكرة خلى المنتخب الإسباني عاجز على الضغط العكسي، كانوا يدرجوا بها ويخرجوا بها الكرة وتلقى ساعات.
2: طيب صحيح، وهذا المنتخب الاسباني، وهذا المنتخب الراس الاخضر لعب تكتيك وكان منضبط، الا المنتخب الاسباني وصل كم فرصه
1: للنتيجه
2: يصير. اي بس مو كل مباراه بتتكرر نفس الشيء،
1: ليش ما تتكرر؟ يعني اليوم البرتغال تعادلت معكم.
2: بس انا
1: محسسين انتم اسبانيا والبرتغال. انا قبل ما نبدا في البدايه، هذا لمنتخبات خرافيه، الكونغوين والراس الاخضر وانت وتعادلت
3: معهم. صحيح، بهذا النتيجه نتاع الراس الاخضر لو امن بامكانياته من الاول كان ممكن يعمل مشاكل اسبانيا. اليوم بدايه المباراه الكونغو كان خايف من المباراه، لما دخل فيه جول ولا ما عنده ما يخسر، أمل بإمكانياته كان قادر باش يفوز في المباراة. لو المنتخب السعودي أمن بإمكانياته ويعرف اللي إسبانيا، بصراحة أنا حسب ما شفت ما هيش إسبانيا متاع منتخب متاع قبل،
2: يعني
3: إسبانيا منتخب قوي، لكن
2: المنتخب الأورغواي، منتخب الأورغواي أقل من المنتخب الإسباني ب60%، والمنتخب الأورغواي الشوط الثاني كان أفضل منك بكثير وصنع فرص خطير وكان ممكن يفوز.
1: طيب من حيفوز، السعودية ولا إسبانيا؟
2: عاطفيا اتمنى السعوديه اكيد، لكن الاقرب 70% للمنتخب الاسباني، وهذا خلنا واقعيين. احنا
3: لا شوف،
1: لكن خلنا بس بسمع اراء الضيوف. عبد جمال، شوفكم مستمعين ومستمتعين.
0: أحمد
1: يعني مكبرين احنا عفوا أحمد. جمال سؤال، احنا مكبرين اسبانيا كثير على كلام احمد؟
0: لا.
1: او انت مع يوسف اللي يقول لك لا نقدر؟
0: والله شوف، هي تقدر بس على كلام احمد صحيح. انا نوافق احمد في شيء، لانه الراس الاخضر تعادلت مع اسبانيا اوكي، بس مباراه تجيك مره في السنه في كاس العالم، يعني اسبانيا ما راح يتعادل كل مباريات، يعني لو يلعب مثلا الراس الاخضر 10 مرات مع اسبانيا لازم 10 مرات بعد مباراه تعادل، لانه اسبانيا تبقى اسبانيا.
1: ما عندهم ميسي
0: حتى لو
1: دافع
0: كويس راس اخضر، لكن اسبانيا وصل.
1: جمال، ما عندهم ميسي. ما عندهم ميسي.
3: شوف كابتن خالد،
1: لا جمال، خليني اسمع جمال. جمال ما عندهم ميسي اسبانيا.
0: والله ما عندهم ميسي صح. شوف السعوديه تحسنت، السعوديه صارت تعرف تلعب ضد الانديه الكبيره وصارت توقف مليح، وحتى يعني زي ما قلت لك اخر مره، احتكاك اللاعبين بنجوم الدوري السعودي يعني صاروا يلعبون بدون عقده مع المنتخبات الكبيره، لكن المباراه راح تكون صعبه ضد اسبانيا اللي هو مجبر على الفوز في المباراه الجايه، لانه تعادل ابو الوليد، فهمت؟
1: اطلع فيها.
0: أنا أتمنى السعودية، أنا أتمنى
1: أكيد
0: أتمنى
1: أكيد
0: تفوز السعودية، أتمنى السعودية تأهل.
1: طيب هذه
0: الواقعين، مباراة
1: هذه 2006 لعبنا أمام إسبانيا في كأس العالم خسرنا 1-0، 2010 لعبنا ودية أعتقد كانت في إسبانيا وأعتقد أحمد لعبها خسرنا 3-2،

0: 2012 ولا 5-0 اللي خسرنا؟
1: كلها ثنتين.
0: ثنتين 2012 خسرنا امام اسبانيا 5-0، هذه قبل كاس العالم اعتقد 2010 وبعد كاس العالم.
1: لا قبل كاس العالم 2003-2 و5-0 بعد كاس العالم.
2: كابتن خالد روى، اسبانيا في المباراه الوديه تعادل مع العراق وتعادل مع مصر وتعادل مع في المباراه اول مباراه في المونديال مع الكاب فيردي، معناها اسبانيا حاليا مش اسبانيا المنتخب.
0: بلغ احمد،
1: معناها اتمنى هذه المعطيات، اتمنى هذه المعطيات تكون موجوده في المباراه الجايه. بالعكس انا قبل يعني احنا نتمنى ان المنتخب السعودي يحقق نتيجه ايجابيه وما ما نختلف.
0: سؤال وابغى اجوبه سريعا، إذا أردنا أن نظهر بنتيجة إيجابية أو أداء إيجابي، نتيجة إيجابية تعادل أو فوز أو أداء إيجابي، ماذا علينا أن نعمل باختصار خالد؟
3: أكيد إحنا راح نحترم المنتخب الإسباني، لكن راح نلعب بأسلوبنا ونفرض أسلوبنا. المنتخب السعودي فرض أسلوبه، عنده طريقة لعب واضحة، عنده استحواذ جيد، يعني هذا المدرب إحنا شايفين الفريق السعودي بيلعب بثقة، اللعب بثقة مع احترام المنافس. المنتخب الإسباني مش منتخب 2010، اليوم ما في بعبع كبير، حكيت أنت أبو الوليد ما في ميسي، إذا ما في خطورة. منتخب إسباني في نص الملعب صحيح عنده استحواذ، لكن عنده بطء، لكن ما عندك اللاعب ابو التمريرات الحراريه اللي ممكن يفرد لاعب طيب ويخليه مقابل مواجهه لحارس المرمى.
0: طيب يوسف سريع، يعني
2: انا ممكن ما نمشيش مع الاستحواذ، لان اسبانيا فريق قوي جدا، لما يفتك الكره في الوقت اللي انت تستحوذ وتفتك الكره هو خطير جدا. افضل شيء نفس الاستراتيجيه اللي يلعب بها الراس الاخضر، تقفل المساحات، تسكر عليهم انصاف المساحات، تفرض عليهم لاعب، اللي نفس ما شفنا احنا الشوط الثاني مع منتخب الكاب فيردي، اسبانيا التجأت للتسديد من برا المنطقه، سكروا عليهم العرضيات الارضيه، لان منتخب اسبانيا دائما يلعب بالارضيات الكات باس، تفرض عليه باش يعمل كروسات عاليه، في الكروسات العاليه منتخب اسبانيا ما عندوش مهاجمين قويين كثير في اللعب
1: سريع. اكبر شيء ممكن يسوون توجيه اللعب للطرف، لا توجه اللعب للعمق. المنتخب الاسباني بين الخطوط خطير، وجه اللعب على الطرف. الطرف صحيح انه في خطوط، لكن تقدر تحدد
0: انصاف المساحات،
1: اقفلها يعني. التمرير بين الخطوط هم مميزين فيه.
0: طيب جمال سريعا،
4: والله لازم منتخب سعودي يكون صلب دفاعيا وفعال في الهجوم، يعني لانه ما تجيك فرص كثيره لازم تغتنمها ان شاء الله، وان شاء الله نفوز المنتخب السعودي، لانه المنتخبات العربيه خلاص خرجت من القوقعه. انا منتخب ضعيف، كسروا الحاجز هذا، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق.
0: حول الله. انا بس لي كلمتين، هي بكل تاكيد حتكون المباراه 70% مع اسبانيا، او الكوره اتكلم. شغله اساسيه هي، ها شاهدتها امام في مباراه مصر، شاهدتها في مباراه العراق، وشاهدتها في مباراه الاخيره الراس الاخضر. الاسبان يعطونك مساحه للتحولات الهجوميه، اذا ركز في التحولات الهجوميه امام اسبانيا سنصل لمرماهم، وحتى بنصل لمرماهم في التحولات. ليس بالمنتخب اللي يقول لك لا، منتخب مقفل عليك جميع المنافذ، في تحولات، تنظيم دفاعي، والصبر مع هؤلاء الاسبان. نقدر ناخذ نقطه او لما لا نفوز ونتاهل، ليش لا؟ لا نكبر المنتخبات ونعطيها اكبر من حجمها ولا نقلل منها. والشاهد لن ترى اسبانيا ما عندها ميسي يا جماعه، والله ما عندها ميسي، ميسي هو اللي يفرق ويسوي كل شيء. طيب نقفل بس ملف المنتخب، برجع بس لتقرير العرب، لم ينجح احد.

في كأس العالم لا تكفي النتيجة وحدها للحكم على المنتخبات. الجولة الأولى منحت العرب مشاهد متباينة. السعودية خرجت بتعادل ثمين أمام الأوروغواي وأثبتت أنها قادرة على مقارعة الكبار، فيما فرض المغرب نفسه أمام البرازيل بتعادل عزز مكانته كأحد أكثر المنتخبات العربية نضجاً. مصر عادت بنقطة مستحقة أمام بلجيكا، بينما نجحت قطر في افتتاح مشوارها بتعادل إيجابي أمام سويسرا. في المقابل كانت البداية أصعب على منتخبات أخرى. تونس تلقت خسارة ثقيلة أمام السويد، والعراق

0: اصطدم بقوة النرويج وهولندا، فيما لم يتمكن الأردن من مجارة النمسا. وتعثرت الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية قاسية من ميسي رغم الأمال الكبيرة التي رافقت مشاركتها. وبنهاية الجولة الأولى تبدو السعودية والمغرب ومصر وقطر الأقرب لنيل العلامة الجيدة، لكن المونديال لا يحسم أحكامه من مباراة واحدة، فهل كانت هذه مجرد بداية عابرة أم أنها رسمت بالفعل ملامح الفريق العربي في البطولة؟
1: هذا الاستفتاء خالد، جمال، يوسف، أحمد، أفضل منتخب عربي قدم أداء في الجولة الأولى من كأس العالم. المغرب راح الجمهور 69%، السعودية 23%، مصر 7%، قطر 1%. يوسف،
2: المغرب
1: ترى رتبهم ليوسف،
2: المغرب، مصر والسعودية في نفس المستوى، الأردن زاد ما قصرش، قطر زاد كويس.
3: أنا أشوف المغرب والسعودية ومصر في نفس الخانة.
1: أحد له رأي ثاني؟ جمال، خالد، سريعا.
4: واضح المغرب قدم
5: أفضل أداء. المغرب والسعودية ومصر نفس، أتوقع نفس المستوى، كانوا في نفس المستوى.
1: من ممكن يروح بعيد خالد من هذه المنتخبات؟ بعيد دور الثمانية، دور الأربعة؟
4: بكل أمان المنتخب المغربي والمنتخب المصري ممكن.
1: ممكن، طيب. عشمان، ما ابغى اضيق صدر الجمهور السعودي، بس هذه الله ممكن ترى نقابل الارجنتين مره ثانيه في دور 32، واحنا نعرف نتعامل مع الارجنتين يا جمال، مو زيكم. نعرف نتعامل مع الارجنتين، نقول لك ويلكم ارجنتين، اهلا وسهلا بالارجنتين. هذه احتماليه مباريات المنتخب السعودي في الدور 32، وانا متفائل ودائما متفائل. هذه احتمالية المنتخب السعودي، إذا صار في المركز الأول سيقابل ثاني المجموعة، مجموعة الأرجنتين والنمسا والجزائر والأردن. يعني ممكن يجينا
3: الجزائر
1: ولا الأردن ولا النمسا. ها؟
3: صحيح.
5: مين تفضل أنت أبو؟
1: اللي بي أنا، ها؟ والله يا أخي ما أنا ما عندي مشكلة، بس لا نقابل الأرجنتين، لا نقابل ميسي. إذا صرنا في المركز الثاني، أتكلم من مجموعات المنتخب السعودي أصبح المركز الثاني، سيقابل الأول من مجموعة الأرجنتين، الأرجنتين أو النمسا، والأقرب هم الأرجنتين أو النمسا كأول مجموعة، الأرجنتين أو النمسا. إذا صرنا في المركز الثالث سنقابل للأسف متصدر مجموعة إنجلترا. الاحتمال الأول سنقابل متصدر مجموعة إنجلترا، صرنا في المركز الثالث. الاحتمال الثاني مجموعة فرنسا. الاحتمال الثالث مجموعة بلجيكا. الاحتمال الرابع المكسيك. يعني ودك في أي مركز؟
3: الثالث مع مجموعة إنجلترا أهون شيء يعني الأمان.
1: مو الأول مع مع
3: مع الثاني. الثاني من ممكن من مع الثاني مع مجموعة الأرجنتين.
1: يعني أنت الثالث أهون لك من الثاني؟ من
3: لا لا لا، أيه أهون من إنك تلعب الأول. لا لا، الأول تلعب مع الثاني من
1: الثاني مع الأرجنتين رسمي.
3: إيه إحنا نبغى ننحاش من الأرجنتين، إحنا نبغى نروح لل.
1: ليش لعبتنا الأرجنتين يا أحمد؟ ها؟
3: لا صحيح، بس
1: لا لعبتنا الأرجنتين،
3: خل نسرق بوت ميسي وي.
1: حاجة فعلا
5: والله. ميسي هذا ذبحنا، صرنا صار كابوس للجزائريين ميسي.
1: الله ما أعرف له للسعوديين، هاتوا إن شاء الله للعلم من الممكن أن تتقابل السعودية والأرجنتين في دور 32 إذا أصبحنا في المركز الثاني، أو صير الأرجنتين ثاني ونصير هو ونقابلهم. ممكن نشاهد مقابلة السعودية وميسي الأرجنتين في دور 32، وقول يا رب لما لا، حظوظنا دائما عالية على الأرجنتين، وأنا كشخص أتمناها بحول الله. بعد الفاصل هاتريك في شباك الجزائر يفتح طريق ميسي لكتابة تاريخ مونديالي جديد.

0: الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. ميسي ينتصر على الجزائر 3-0. أحمد عطيف،
2: هو باختصار الموضوع عنوان مباراة ميسي، وجود ميسي غير شكل المباراة، والدليل بعد تغيير ميسي كان الجزائر يمكن حاول طلع من ملعبه. أعتقد أن ميسي هو فرق، يعني هو يحل لك كل المشاكل. المنتخب الجزائري في البداية يمكن كان واقف جيد، بس أنت لما يجيك ميسي في أول 10 دقائق يسجل لك هدف، ميسي هو اللي يطلع من الضغط، ميسي هو اللي يصنع، ميسي هو اللي يحاول. أعتقد لاعب بقيمة ميسي، حنا تكلمنا أنه خارج عن قانون كرة القدم، ميسي لاعب خارق للعادة، فطبيعي أن المنتخب الجزائري بيعاني أمام ميسي.
1: الجمال، حالة الطرد اللي حدثت على ميسي اللي يقال أنها تستحق كرت أحمر، برأيك تستحق أحمر ولا لا، ولا جامل ميسي؟
3: والله كابتن خالد، مع الفار الحين ومع القوانين اللي صارت، أنا أشوف أنها تستحق أحمر، لكن يعني لأنه الدهس كان واضح، ولكن كان في تعاطف شوي مع ميسي هنا في اللقطة هذه. تخيل، أقلب أقلب أقلب اللقطة أبو الوليد، أحمر على طول عيسى ماندي 100%. لكن إيش تسوي، عادي، هذا ميسي.
1: ما أعطى حتى أصفر،
3: حصانة من كل جهات يعني، حتى الكرة
1: ما أعطى أصفر،
3: والله ما أعطى ولا شيء ما أعطى ولا شيء.
1: يقول لك يحق لميسي ما لا يحق لغيره، يحق لميسي ما لا يحق لغيره. والله صراحه تلوم الحكم، قول اطرد ميسي. ها
3: والله شوف، من جهه افهم تعاطف الحكم مع ميسي، يعني يبقى ميسي يا ابو الوليد يعني الصراحه، عشان نكون صريحين،
2: هو خاف الحكم ينطرد،
3: يستحق احمر يعني. لو
2: جمال، لو عطى ميسي احمر يمكن ينطرد الحكم، ما يكمل كاس العالم.
1: ميل
3: والله، يطردوه من الكوكب، مو من كاس العالم.
2: اذا طرد الحكم ميسي يمكن يطلع من كاس العالم.
3: والله يتعاطف معاه في اللقطه، حتى ما ممكن كابتن يوسف وحتى كابتن خالد يوافقون، حتى ولو خالد يحب ميسي اكثر بس يوافق.
4: هو بصراحة ميسي أكثر، بس أكيد أنا بحب الجزائر أكثر، أكيد الجزائر هي أقرب لي من ميسي وأقرب لي من كل كرة القدم. لكن إحنا اليوم نحكي عن تعاطف الحكم، أكيد تعاطف الحكم وجامل. إحنا تحدثنا عن براعة ميسي، لكن إحنا بنتحدث عن توفيق مع ميسي. الأهداف الثلاثة سجلت من بعيد، من تسديدات بعيدة بصراحة، لو توفق الحارس زيدان
1: ممتاز،
4: الأهداف لم تسجل.
1: ميسي ماذا قال بعد المباراة؟
5: que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa.

0: estar al lado de Klose, de lo que o lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes. Y no está primero, o sea que queda solo en una estadística. Bueno, gracias primero, después a mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy así, bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
1: هذا ميسي وهو هداف كأس العالم، كؤوس العالم 16 هدف. يلي كلوزا الألماني اعتزل لسه ميسي باقي له كأس العالم هذا ممكن كأس العالم الجاي بعد، رونالدو البرازيلي 15 هدف، رونالدو الظاهرة، كيليان مبابي 14 هدف، جيرد مولر 14 هدف. تحس انه فت امس؟
2: اكيد فت، ميسي ظهر لي فت اكثر من كأس العالم 2022. الام ال اس ما ننساوش اللي ميسي قاعد يلعب في الام ال اس، الام ال اس هي دوري قوي جدا من الناحية البدنية. في امريكا ثقافة معناها تال الشغل البدني هو ثقافة كبيرة في امريكا. فاتوقع اللي ميسي حاليا بدنيا في التوب نتاع الفورمه نتاعو، وهذا انعكس على الاداء نتاعو.
3: امس لو تلاحظ ما شاء الله بدنيا على المستوى، حتى على المستوى الدفاعي، حتى على مستوى الحفاظ على الكوره، الكوره البدنيه، الكوره المشتركه، اعتقد كان او يعني
2: من حتى في الميزان نازل شويه،
3: نازل في الوزن، السرعه كان يعني. انا بالنسبه لي انا وافق يوسف انه كان غير يعني بدايته في كاس 2022 2022 كان في المجموعات كان نوعا ما، لكن في امس اعطانا صوره
1: كاس العالم.
3: انا اتمنى، هي صعبه لكن اتمنى يعني ميسي، اتمنى يعني يكون ميسي، هي صعبه لان المنتخب الفرنسي بصراحه قوي جدا.
1: لحظه بكاء كانت بعد الهدف الاول خالد امس، تناقلت عالميا، وميسي تحدث قال امر بضغوط خارج الملعب.
4: نعم تناقلت وسائل الاعلام انه ميسي انتهى، عقد ميسي انتهى مجرد ذهاب للدوري الامريكي، ميسي اعلن انه غائب تماما، لكن دخوله في افضل بطوله في العالم انتظرها طويلا ميسي ويسجل هاتريك. اكيد اول هدف له كان يعني عوده ميسي، انه يظهر للناس انه انا دائما موجود، دائما ميسي حاضر. وعن موضوع فيت او فريش، ميسي ما كان فيت، ميسي لو فيت ما تبدل، ميسي كان في هاي المباراه فريش بعقليه وحاضر وداخل، يعني شفنا الانبساط، حاله الانبساط كانت عليه. ميسي لو كان فت ما بيتبدل اكيد.
1: هذول ما شاء الله، رونالدو 6 كؤوس عالم، ميسي 6 كؤوس عالم، اوتشوا ما شارك وموجود 6 كؤوس عالم، يعني 6 كؤوس عالم ما شاء الله متواجدين بين صراع بين رونالدو وميسي، وارقام تاريخيه وارقام عاليه جدا. ممكن يروح بعيد مع المنتخب يوسف؟
2: أكيد البارح شفنا وجه جد ممتاز. أنا ظهر لي الأرجنتين السنة هذه أقوى من الأرجنتين نسخة 2022، أعطى معناها مؤشر كبير اللي الأرجنتين هو من المنافسين على اللقب، بالرغم أنا في تقديري للمنتخب الفرنسي ممكن يفوق المنتخبات الكل.
1: جمال، يعني أبغى سبب فني أو سبب مقنع بعدم إشراك محرز ليلة أمس.
5: والله أكبر غلط أتوقع سواء المدرب هو عدم إشراك محرز. يعني كنا تكلمنا أمس على في الحصة اللي راحت أنا وأحمد على محرز وسالم الدوسري، المدرب غلط في التشكيلة أمس، غلط في التشكيلة، وحتى اللاعبين اللي لعبوا ناقصين خبرة كثير، خاصة اللي لعبوا في الوسط والهجوم. يعني أنا أتوقع أنه المباراة كانت أكبر منهم شوي، المباراة كانت أكبر منهم، وتوقع أنه اللاعبين اللي شاركوا في
1: طيب جمال يعني يعني لا. ليش أشرك بالحاج ولا لا؟
5: حاج موسى
1: ليش أشركه مكان محرز؟ إيش الفكرة، الغرض منها؟
5: والله ما أدري، حتى أنا متفاجئ أبو الوليد، يعني اللي شاركوا أمس كلهم في الهجوم غايبين، حتى المهاجم قويري، يعني أشباح فوق الملعب. أنا أتوقع أن المباراة الحدث كان أكبر منه.

0: قبل شوي، توقع المدرب غلط في الشيء هذا،
1: يمكن
0: وكان
1: انا اتوقع انه يحب يدافع اكثر، يمكن محرز ما هو ما بدنيا ما
0: لا
1: يدافع.
0: لا احمد، اللاعبين تكلمت انا مع اللاعبين، يقول طلب منهم الضغط العالي، تضغط على الارجنتين، صاحي انت تضغط على الارجنتين عشان تخلي ميسي زي ما تركته امس؟ لا والله ذبحنا امس صراحه.
2: طالب منهم الضغط العالي على الارجنتين، والدليل الهدف الاول للارجنتين.
0: نعم ايه نعم، طلب منهم يضغطون على الارجنتين عالي، يعني لهذا لعب لاعبين صغار في الهجوم عشان يكونوا يعني قويين بدنيا، وما يكون يعني اللياقه تكون مليحه يعني. نعم. وهو بوجهه نظره ممكن محرز ما يقدر يسوي الادوار اللي يسويها حاج موسى في العمر هذا، لكن انا اتوقع انه لخبط شويه تشكيل المدرب.
2: ابراهيم مازا لاعب منتخب الجزائر ورامي بن سبعيني ايضا لاعب منتخب الجزائر بعد المباراه الارجنتين ماذا قال؟
3: I wouldn't say they took over us, you know. It's just like in the beginning, if the goal we scored wouldn't be offside, I think it would be a different match. But yeah, it was offside and you know, unlucky Messi did the hat trick, you know. So it's Messi things. We had to be more close to him, don't let him get the ball so often. But yes, we let him sometimes too much space, and then you know he's like very efficient.
4: Manque d'expérience, oui, je pense, parce qu'on est quand même une équipe jeune avec des gens qui arrivent. Après voilà. Comme je viens de dire, on joue l'Argentine. C'était vraiment compliqué d'aller les chercher. Et voilà, il reste deux matchs et on va les jouer à fond.
2: هذه مباريات الجزائر المتبقية، الأردن الجزائر النمسا. خلي الحلوين، عطينا الحلوين، خلي طلع لي بالله خالد سعد وجمال بالعمري. جمال بالعمري لاعب منتخب الجزائر السابق، وخالد سعد. كل التفكير المنتخبين في هذه المباراة. مباراة فنية ولا نفسية خالد؟
5: أكيد بيكون فيها العامل الفني، بيكون موجود، لازم يكون حاضر، لازم يعني تستغل الأخطاء اللي بيعيش حاليا المنتخب الثاني. يعني منتخب الأردن في عنده أخطاء، أكيد المنتخب الجزائري بيشوف أي الأخطاء وبيشتغل عليها في المباراة القادمة. منتخب الجزائري أيضا أظهر أخطاء، عدة أخطاء، تحدث نفس اللاعبين عن المساحات، ترك مساحات كبيرة للاعبين. أيضا موسى التعمل من اللاعبين اللي بيملك السرعات، بيملك المنتخب الأردني الصبر في الحالة الدفاعية. أنا ممكن أصبر مع الجزائر لكن بشتغل وبضربه في الهجمات المرتدة. وجود رامي بن سبعيني دائما فاتح الملعب، دائما يعني هو لاعب أكثر بميل لجهة اليسار، بتعامل أنه كلاعب ظهير. هاي أكبر مشكلة بتكون، يعني بعتقد أنه تكون مشكلة عند المنتخب الجزائري، لكن خطير جدا. طيب. استحواذ خطير جدا في الهجمات، خطير جدا. طيب. في انهاء الفرص، يملك لاعبين من انصاف الفرص ممكن يسجلوا.
2: جمال، رهانك على الجزائر على ماذا امام الاردن؟
0: والله يعني فرصه للتصالح مع الانصار بعد الاداء الباهت لامس، ومباراه راح تكون صعبه، لاني شاهدت الاردن امس فريق قوي من الناحيه البدنيه، وفريق يعني صلب وعنده روح عاليه، والمشكل انه الروح هذه اللي كانت غايبه على المنتخب الجزائري، وهذا الشيء اللي رانا خايفينه كجماهير وكمحللين وكلاعبين سابقين وكجزائريين، انه الروح الجزائر بدات تفقد الروح المعتاده عليها. يعني المنتخبات الاخرى كسبت الروح هذه والجزائر فقدتها. لو نقارنوا السعوديه ومصر والاردن مثلا، حتى لو انهزم الاردن امس لكن قاتل، يعني قاتل على المباراه ولعب مباراه قويه، وكان منتخب يعني وقف ند للند في بعض المرات ضد المنتخب النمساوي القوي. لهذا راح تكون مباراة صعبة، راح تكون هي الفاصل، يعني إذا ما كان التعادل راح تكون الفاصل.
2: يعني في منتخب أحد المنتخبين حيودع المباراة الجاية؟
0: أكيد.
2: من اللي حيودع؟
0: لا، لو كان التعادل ممكن، إذا راح التعادل تبقى المباراة الثالثة أبو الوليد، بس أتوقع الأردن بيسافر بدري إن شاء الله
5: على كندا. الدور الثاني بيكون في كندا.
0: امزح بالتوفيق.
2: طيب، الجماهير الجزائرية في الجزائر بعد مباراة الأرجنتين والجزائر ماذا قالوا؟
6: مازال مقابلتين ان شاء الله، نزيدو ندعمو ليكيب تاعنا ان شاء الله. وكيما نقولوا حنا دوك الغاب للاسف هما داروا لي عليهم ولعبوا، وهذا هو الربح. كيما يقول هي فيها ربح وفيها خساره.
7: كان ماتش فري شيق، فري ماتش شباب وكونتر المنتخب الارجنتيني الذي فاز بكاس العالم 2022. ان شاء الله نخلفوها ضد النمسا والاردن.
8: النظام غير متوقع من منتخب التانغو معروف الارجنتيني عاده وتقاليد تاعو، مرشح الاول ايضا ثاني.
9: هذه بلادنا رانا معها في الربح ولا في الخساره،
8: ومع الجيري ربح ولا خسر اخويا.
2: هذا حديث الجماهير الجزائرية في الجزائر، هذه مباراة الأردن والجزائر والجزائر والنمسا بتوفيق المنتخبات العربية. بعد الفاصل واحد صعد الشباك هالاند يبدأ رحلة المجيء ثنائية في أول ظهور مونديالي.

0: خمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع.
5: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. النمسا ينتصر على الأردن 3-1. خالد، يعني المباراة وانت شاهدها متكافئة كذا على الشكل العام، لكن النتيجة 3-1. أسباب خسارة الأردن؟
6: حكيت لك أسباب خسارة الأردن كانت بعض الهفوات وبعض الأخطاء، ممكن شوي يعني أعطينا المنتخب النمساوي في بداية المباراة أنه يتسيد على المباراة، يكون فيه له تحولات، يكون فيه له استحواذ أعلى، لكن أنه إحنا كنا قادرين في خلق الفرص، في خلق المساحات، في عمل هجمات مرتدة سريعة منظمة تسجل منها هدف. يعني كان التعادل نوعا ما كان عادل، لكن بعض الأخطاء. مع أبو الوليد تحدثنا دائما عن خبرة المباريات، تحدثنا عن البطولة، منتخب الأردن أول مرة موجود في كأس العالم.

0: عالم اللاعبين، يعني ضغط عليهم من الجماهير الأردنية الموجودة والجاليات الأردنية الموجودة في أمريكا، هذا سبب للاعبين شوي يعني ما في تركيز، كان غائب التركيز نوعا ما. لكن إحنا مباراة كانت مباراة فنيا مباراة جيدة المستوى، ما كانت بهذا السوء.
1: راضي
0: جدا جدا راضي عن أداء المنتخب جدا، والشارع الأردني في رضا تام وعام عن المنتخب بكل أمانة.
1: الجماهير الأردنية في الأردن في عمان بالتحديد بعد مباراة الأردن والنمسا.
2: صراحة أنت شايف الجمهور هون كيف كان بالمدرج وخارج المدرج، كنا قاعدين نستنى الفرحة وكنا قاعدين نشجع بقلب تحت الشمس بس عشان نشوف الفرحة. المفروض أن المباراة الجاية يلعبوا أحسن من هيك في قلبهم للمنتخب وللجماهير.
3: ولا إحنا كان المنتخب إلنا هو اللي متقدم وهو اللي بهجم أكثر، كانت مباراة إلنا وإحنا بس اللي حزنين عليه على مجهود اللعيبة اللي راحت على الفاضي، وبنتمنى من يزيد أبو ليلى مجهود أكبر من هيك.
4: بالعكس هي مش خسارة، هاي وصولهم لحاله لكأس العالم هذا فوز. ما شاء الله اللعب اللي لعبوه اليوم ما شاء الله كان لعب ما شاء الله مخطط، وواضح انه في ما شاء الله خلينا نقول تمسك بينهم. بالعكس ان احنا بالنسبه لنا هذه مش خساره.
1: رضا تام عن الجماهير الاردنيه على على على اداء منتخبها.
5: بصراحه لهم الحق انهم يفخرون بمنتخبهم للامانه، قدم مباراه جيده حتى لو تشوف على مستوى الارقام مستوى ال
1: 11 تسديد ال 11 تسديد
5: صحيح. هذه يبين لك فرق الامكانيات، يمكن تكلمنا فيها انا يوسف قبل، فرق الامكانيات الكواليتي ال 11 تسديده ال 11 تسديده، لكن اربعه في الباب واربعه في الباب، لكن تسجل ثلاثه هنا ما تسجلت.
1: يا عمي ترى اني مسجل
5: المدافع اي بس انا اقصد يعني انا اقول لك الكواليتي مختلف صحيح اعلى شوي، لكن منتخب الاردني قدم مباراه كبيره. لولا رهبه البدايات في بدايه الشوط الاول كان ودخل بثقه اكبر، كان اعتقد انه يصعب المباراه على منتخب النمسا.
1: ايش يميز اللاعب الاردني او منتخب الاردن بالتحديد عن انا اشاهده مختلف عن البقيه؟
6: أنا اللي فاجئني المنتخب الأردني يلعب بدون عقد، ما ثماش رهبة بالرغم اللي هو معناها أول مرة يشارك في كأس العالم. الروح الانتصارية الكبيرة عند اللاعبين، معناها روح قتالية كبيرة في المنتخب نتاع الأردن.
1: الجمال أكثر ما تخشاه من المنتخب الأردني؟
7: والله عجبوني الصراحة.
1: ها تفضل.
7: والله خوفوني أمس من الأردنيين الصراحة، منتخبهم يخوف صراحة، والله العظيم، لأنهم يلعبون بدون عقدة وعندهم روح قتالية عالية ما شاء الله، والله من جد
1: يعني هذا المباراة يا خالد
7: مو صعبة. أنا
5: يخدركم جمال، أنا أعرفه زين.
0: يعني بكل أمانة كابتن جمال، كابتن أحمد، الكباتن اللي موجودين، أنا بحكي عن طبيعة اللاعب الأردني. طب اللاعب الأردني ما بيخشى شيء، يعني مجرد ما دخل البطولة هو بيحكي لك، يعني إحنا دائما كانت في بالنا وإحنا لاعبين بيحكي لك بطولة وانحسبت عليك، استمتع فيها، قدم أفضل ما عندك، بالنهاية إذا خسرت انت قدمت اللي عليك، واذا فزت هذا كرم من رب العالمين وانجازات يعني تذكر وتسجل. لكن احنا ما يميز اللاعب الاردني او الاجيال الاردنيه ككل الانضباط التكتيكي، يعني المدرب اللي بيجي بيشتغل مع المنتخب الاردني ما بيعاني، بشوف اللاعبين فليكسبيليتي، يعني لاعبين ذكيين بنفس الوقت، يعني تقدر تشكل فيهم وتنوع فيهم، مش لاعبين انخرطوا بمدرسه معينه وتزمتنا فيها وتمسكنا فيها، لا احنا بننخرط مع اي مدرب. اليوم المدرسه المغربيه موجوده معنا على راس القائمه الكابتن جمال السلامي، يعني مدرب ما بيشوف صعوبه بالتعامل مع اللاعب الاردني، هاي اكبر ميزه للاعب الاردني. ايضا الروح، يعني فعلا اللاعب الاردني بيلعب بقلب، بيلعب بحراره، بغار على بلده، عندنا الحمد لله قياده بتقود المنتخب، احنا عندنا امير هو رئيس الاتحاد. وجود الامير بحد ذاته هو داعم وحافز للاعبين، هاي دائما بتحفز اللاعبين، بتشوف اللاعب الاردني بروح، بقله الامكانيات والتفاصيل بتشوف اللاعب بيقدم روح حلوه.
1: جمال بكل تاكيد المباراه القادمه بين الاردن والجزائر الترشيح الاكبر كذا المنطق يقول للجزائر، هل هي ضغط على الجزائر ولا ميزه؟
7: والله شوف، هي على الورق الجزائر فنيا اوكي، على الجزائر
1: فنيا مين؟
7: لا على الورق الجزائر، على الورق الكل يقول لك الجزائر يفوز يعني، لكن كرة القدم الآن في كأس العالم كرة القدم تلعب أكثر واقعية في الملعب. يعني أنا لو أقول لك على الروح اللي لعبوا بها المنتخبين امس. انا خايف على الجزائر من المباراه يعني، لانه الجزائر كانوا اشباح في المباراه امس.

0: كم من المدرب
1: كم جمال كم ممكن يغير بيتكوفيتش لاعب المباراة الماضية مباراة الأرجنتين، كم لاعب سيستبدل في مباراة الأردن؟
0: أتوقع أقل شيء 3 لاعبين لازم يغيرهم.
1: مين؟ مين الثلاثة؟
0: والله يقول لك مين لازم يلعب أول.
1: أي مين يلعب؟ تفضل.
0: مين يلعب؟ مين لازم يدخل وبعدها هو اللي يقرر، زي ما قرر أمس يضغط على الأرجنتين يقرر مين يطلع، فهمتني يا أبو الوليد؟ المفروض محرز، ومحرز يكون أساسي، عمورة يكون أساسي، وبالعيد يكون أساسي. هذا هو يعني المباراة تكون صعبة ولازم يوفق في اختياراته المباراة هذه، لأنه غلطة الشاطر بألف.
1: ولوكا زيدان لا حافظ يقول لك
0: والله اليوم قال هدفين، يعني تغير حارس في بطولة مغلقة صعب تغيير الحارس، يعني لأنه بدأ المباراة راح تنهي الحارس، يعني أنا نشوف أنه بدأ لازم حارس صعب تغيره، لكنه في الهدف الأول كان قادر
1: والثاني
0: يتقدم شوية أتوقع، والثاني حدث ولا حرج، يعني الثاني
1: والله ما كذا. انا اسمع لوكا زي اسمع لوكا زيدان قلت بشوف شيء خارق. ها رجعته هي اول لا لاعب في كاس الامم افريقيا لم تخن الذاكره، لاعب لم تخن الذاكره بس كاس العالم لا والله لا يحمل من صفة زيدان اي شيء. ديفيد الابا لاعب منتخب النمسا ماذا قال بعد مباراه الاردن والنمسا؟
2: I am from ESPN Argentina. Now it comes, Argentina. Did you see the game and where and what do you think about Messi? If you see the hat trick today.
3: Ja, ein bisschen konnten wir uns das Spiel auf jeden Fall anschauen, bevor wir losgefahren sind. Ja, unglaublich, dass Messi, glaube ich, dann in so ein Turnier gleich mit einem Hattrick startet, ist natürlich Wahnsinn. Gott sei Dank hat er das heute gemacht und jetzt nicht, oder hoffen wir natürlich nicht nächste Woche. Ich habe schon vorhin gesagt, wir wissen natürlich, auf was für einen Gegner wir stoßen, was für eine Qualität sie in ihren Reihen haben, auch selbst neben Messi, was sie aber als Kollektiv auch, zu was sie fähig sind, das haben sie des Öfteren auch schon bewiesen. Aber wir werden sie natürlich analysieren und versuchen uns so gut wie möglich vorzubereiten.
1: ديفيد الابا انا انصدمت لما شاهدته، عارفه في ريال مدريد ما شاء الله محترف مع العياده ها مصاب، فجاه تشاهده في كاس العالم ويشارك وفت، سبحان الله. طيب برجع لك الاردن خالد، اكبر المكتسبات اللي كانت يوم امس امام النمسا؟
4: اكبر المكتسبات انه اللاعبين لعبوا بروح عاليه، يعني كان في جمل، كان في اداء للفريق، كان في روح للفريق، الرضا الشارع العربي عام عن المنتخب في ظهور اول كان رضا ايجابي، كان العامل النفسي موجود عند اللاعبين، حث اللاعبين ايضا بعد المباراه، تحدث اللاعبين مع بعض، يعني كانوا بشحن الطاقه الايجابيه دائما، يعني بغض النظر عن الخساره، في منتخبات ابو الوليد بتخسر بتشوف الفريق يعني بصير كل في واحد في بيلقي اللوم على الاخر، لكن احنا شفنا الروح اجتمعت، ايضا الاداره الفنيه، كل هاي العوامل اللي بتساعدنا انه نكون نقدم مباراه افضل امام المنتخب الجزائري، بكل امانه هي مطمع المباراه امام المنتخب الجزائري. منتخب الجزائر ليس من أفضل الحالات، التخوف من وجود اللاعبين الخبرة اللي ذكرهم الكابتن جمال، إنه فعلا اللاعبين الخبرة اليوم إذا بده يعتمد على اللاعبين الصغار، اللاعبين إنه بيضغط من الأمام بلاعبين شباب ممكن يجاروا المنتخب الأردني، لكن إحنا نخشى من اللاعبين الخبرة، لاعب بقيمة رياض محرز ممكن يأثر على المنتخب الأردني في هذه المباراة بالقرارات، بالكرات الثابتة، ممكن بروح اللاعب الكبير في الفريق ممكن يأثر على المنتخب الأردني.
1: وأنا أقول بعد الفاصل، البرتغال تدفع ثمن اهدار الفرص والكونغو تخطف نقطة ثمينة بذكاء تكتيكي.

0: والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب.
1: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. العراق والنرويج 4-1 للنرويج. بدخلك في زاوية ثانية، أطول منتخبات طولا يعني في كأس العالم الحالي، النرويج 187.7.2 عفوا، البوسنة وهرسك 187، السويد 186، بلجيكا 185، التشيك 185. النرويج ألعاب الهواء كسب أو بالقوة،
2: وهم ثم حاجة مهمة كابتن خالد تميز البلدان الاسكندنافية اللي هم كثير قويين في الكرة الثابتة، كثير ما دايما يشتغلوا كثير الكرة الثابتة مع طول القامة، واللي خطيرين جدا في وضعيات الكرة الثابتة لأن أطوال معدل الأطوال 1.92 معناها كثير كثير. أي فريق راح يعاني كثير في الكرة الثابتة الدفاعيه والهجوميه،
1: او كره هواء في الهواء، او كره
2: ولا كره هوائيه، كره هوائيه
3: تسجيل هدفين عن طريق الكرة سواء عرضيه او ذهابيه. اعتقد ان هذه ميزه عند الدول اللي ذكرها كابتن يوسف، خاصه انهم حتى قويين في مهاجمه الكره، يعني في الكره المتحركه والثابته، اعتقد هذه ميزه جيده.
1: هالاند جمال كمدافع كيف تتعامل مع رجل ما شاء الله 195، يعني حتى ما يخليك ما تشوف شيء في الملعب، ظهره كذا.
4: احمد وكابتن يوسف قالوا نقطه مهمه ابو الوليد، انهم يمتازوا بالقوه في نفس الشيء، ما يخافوش يعني، يروحوا للكور بكل قوه يعني، ما يخافوش يهاجموا الكره وين ما كانت يعني، لو تشوف يحطوا راسهم في اماكن ما يخافوش يعني، حتى هادو المهاجمين زي هذا ابو الوليد يخليك تغلط يعني، ممكن تسجل على مرماك من قوه الضغط تاعه اللي يسويه عليك يعني. نشوف انه المنتخب العراقي كمشاركه يفتخر بها، حاولوا يعني، انا نشوف انه الاسوء منتخبين
3: عربيين. وش بتسوي معه يا جمال هالاند؟
4: والجزائر صراحه
3: وش بتسوي معه؟
4: ها؟
3: هالاند وش بتسوي؟ اعرف حركاته، اعرف حركات جمال انا.
4: حركات تعرفها انت احمد.
1: يسلم عليه ويحضنه. ها حتسلم عليه وتحضنه.
4: ايوه
1: نعرف. هالاند لاعب منتخب الاوروغواي الان بالراس، لاعب منتخب النرويج بعد المباراه ماذا قال؟
5: Yeah, first of all, the relationship is good. I think you've been seeing that for the last ever since he started with the national team. We've been developing a good.

0: relationship, and we've been performing both on the pitch, and then that's what's the most important thing, and that's what we've been doing. And goal scorer, I will say I'm up there. I don't think I scored the most goals this season, so statistically, no, I'm not, because I think Harry Kane and Mbappe scored more goals than me, and that's reality, so no, I'm not.
1: هذا 51 مباراة مع النرويج مسجل 57 هدف بس ها 51 اعتقد ممكن يروح الى ارقام عالية جدا. هذا ابو عدي يوسف يا عساك دورينا غير منصة اكس يقول سؤال الكباتن عندك في الاستوديو بوجهة نظره من المنتخب العربي اللي دفاعه قوي حاليا مع افضل حارس عربي حاليا ابدع في المونديال وكان له دور في انقاذ منتخب بلاده في المباراة؟
2: اكيد ما يختلفوش عليه اثنين ياسين بونو افضل حارس وافضل دفاع والمنتخب المغربي.
1: اداء بونو ولا اداء العويس في المباراه الاولى؟
2: العويس.
3: اللي تعرض له العويس ما تعرض لاي حارس حارس لحد الان في البطوله.
1: العويس اداء
4: العويس العويس العويس انا نشوف انه العويس فارق كبير يعني صراحه.
1: العويس قدم مباراة خيالية بكل تأكيد. طيب نقفل ملف العراق ونشوف مباراة العراق المتبقية بس للمجموعاتهم للتذكير فرنسا والسنغال. والله يا ورطة يا خالد فرنسا العراق 23 والسنغال العراق 26.
5: صراحة الله يعين المنتخب العراق كانت هاي المباراة أسهل مباراة أول مباراة
1: أسهل مباراة
5: اللي كان اذا بالامكان اسهل مباراه اللي هي امام النرويج.
1: يوسف يضحك ما يدري عن مجموعه تونس شكله مساحه
3: هولندا واليابان
2: كل شيء اهون من فرنسا.
1: طيب نقفل ملف العراق بالتوفيق للعراق وجميع المنتخبات العربيه. تونس اعلنت عن التعاقد مع رينارد. انا اسال المدرب كيف المدرب لا يعرف المنتخب ولا يعرف اللاعبين وفي ظرف يومين او ثلاثة ايام عنده مباراه مع اليابان كيف؟
2: كابتن خالد صبري اللي مش يعرف المنتخب ويعرف البلد ويعرف اللاعبين وشوف النتيج. النتيجه كانت كارثيه فما نتصورش اللي ايرفي رونار راح يعمل نتيج أسوأ من اللي شفناها. رجه نفسيه كويسه ريفينو
1: شيء نفسي مو فني الان
2: اكيد صحيح. اكيد فني ما اربع خمس ايام شغل معناه باش يحضر مباراه صعب فيه؟ هو فني في كل امور ذهنيه وهو بيدو حتى في التصريحات نتاعو قال اللي راح يشتغل على العامل الذهني باش يحفز اللاعبين باش يحمس اللاعبين باش اللعيبه تسترجع الثقه.
1: يعني بدي في يومين يغير شيء؟
2: والله يشوف هو مدرب عنده تجربه واشتغل حياته كامله مع المنتخبات يمكن هذه تشفع له اللي يعرف يتعامل. عمل كاس العالم مرتين قبل مع المغرب مع السعوديه اشتغل في كاس اسيا كاس افريقيا فاز مرتين عنده تجربة طويلة في إدارة المنتخبات.
1: نسمع إيرفي رينارد في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
6: Lorsque la fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste deux matchs dans cette phase de groupe et le football tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également... C'est un challenge qui est pas facile mais c'est un challenge qui est motivant.
1: يلا نقول بالتوفيق لمنتخب تونس مع السيد رينارد وأعانكم الله عليه وعلى تصاريحه. بتكلم من الاخوان التونسيين عندنا تجارب سنوات طويله نعرف ايش اللي حيصير وايش اللي حيقال. بالتوفيق لتونس يلعب مع اليابان وبعدين مع هولندا. فيها نتائج كبيره
2: ما نتصورش. راهو ثم حاجة مهمة كابتن خالد، راهو من سنتين تونس في كأس كيرين في اليابان فاز على اليابان 3-0. صحيح. معناها منتخب تونس راهو مش منتخب ضعيف. كانت نتيجة غير متوقعة ونتيجة معناها ثم كثير أشياء وأنا شخصيا كتونسي نتحفظ على أشياء ونعرف أشياء في الكواليس اللي خلات النتيجة تكون بالطريقة هذيك. فأنا ما نتصورش للمنتخب التونسي باش يخرج بوجه سيء مع اليابان ومع مع

0: ومع هولندا. قطع النظر عن النتيجه وحتى لا قدر الله صارت هزيمه مش راح تكون هزيمه كبيره.
1: طيب الى مباراه البرتغال والكونغو والحديث عن رونالدو بكل تاكيد، هل رونالدو في هذه المرحله وهذه السن مع البرازيل حل ام مشكله؟
2: انا يعني تواجد رونالدو يعني في كاس عالم منافسه اليوم تتكلم عن منافسه قويه كاسم اوكي، لكن كفنيا انا اعتقد انه يحتاج البرتغال الى مهاجم افضل على مستوى بدني على مستوى تركيز. ما حد يختلف على قيمه رونالدو فنيا،
1: يعني لحظه يحتاج يعني ممكن شاهد رونالدو في دكه
2: لا بد. انا بالنسبه لي لابد انه ما يبدا في رونالدو في مباريات معينة على مستوى ممكن يشارك. مارتينيز المدرب الوحيد اللي عنده نعمة مو بعارف قيمتها.
1: عفوا أحمد،
2: المدرب الوحيد اللي عنده نعمة
1: من هو
2: مارتينيز مدرب البرتغال عنده جودة لاعبين على مستوى عالي وقاعد يودي منتخب البرتغال إلى الهاوية وفي استمرار في نفس الأفكار.
0: بكل صراحة أحمد نتفق معك كثير أشياء، لكن باش يجلس رونالدو على الدكة هذه من رابع المستحيلات. ما ثم حتى مدرب حاليا موجود مهما كانت شخصيته مهما كانت التجربة متاعه يجي ويقدر يجلس رونالدو على
1: الدكة. جلس في كأس العالم 22 في الدكة إذا تتذكر
2: مباراة المغرب،
1: أي جلس في الدكة
2: صحيح
0: نعم، لكن شوف اللي
1: يعني جلس في الدكه
2: قبل اربع
0: سنوات انهزم الفريق يوم انهزم الفريق وانسحب من كاس العالم
1: بركلات الترجيح
0: ومشى المدرب
1: بركلات الترجيح.
2: شوف انا انا انا عندي انا استغرب يعني صحيح رونالدو اللي اللي ما حد
0: انت اليوم لو تشوف
2: لكن ليش المدرب سؤال ليش المدرب اذا انت المسؤول مهما كان قيمه اللاعب ما تقدر تغير.
0: اليوم تشوف المباراه لما يستلم رونالدو الكره الجمهور تحس اهزيج من طاش الجمهور
2: تسويق وكذلك. اوكي تسويقيا واعلاميا ما حد يختلف على
0: انا ما نصورش اللي مارتينيز في وضع طيب. اللي يفتح على نفسه معناها سجالات
1: خالد جمال اي لحظه بتتداخلون تداخلوا ترى ما عندي وقت الان سريعا خالد
3: ابو الوليد اعتقد ان المشكله يعني رونالدو قيمه فنيه كبيرة. عفوا كابتن رونالدو قيمه فنيه كبيره واعتقد المشكله في اللاعبين، لو اللاعبين حبوا يساعدوا رونالدو ممكن بيعملوا منه لاعب اسطوري كما ميسي في الارجنتين.
1: جمال ميسي بالله عفوا جمال
4: والله انا مع احمد رونالدو لازم يجلس دكه ولازم المنتخب البرتغالي يلعب بشخصيه ثانيه، يعني مو نلعب عشان رونالدو، لان رونالدو مو موهوب زي ميسي عشان تبني عليه، فهمت؟ نشوف انا وجهه نظر احمد صحيحه اتوقع لازم يجلس دكه في المباريات الجايه.
1: رونالدو ثاني اكبر اللاعبين عمره في كاس العالم الحالي ب 41 سنه وهو اكبر اللاعبين عمره كلاعب كره قدم اعتقد
0: لكن كابتن خالد اليوم احنا اوكي اليوم كان رونالدو مش في فورمه وما كانش جيد، لكن كي تشوفوا في المباريات الاخيره كل رونالدو قاعد يسجل في منتخب البرتغال تقريبا كل مباراه يسجل
1: اخر مباراتين ما سجل
2: المباريات الوديه ما كان
1: ما سجل،
0: لكن الفتره الاخيره كان تشوف على الموسم الاخير قاعد هو افضل
1: اخر وبعطيك معلومه ثانيه اخر ثمان مباريات في كؤوس العالم لم يسجل
2: يعني حتى على هذه نقطه صحيحه وحتى على مستوى لو تقول انه ما عندي مشكله ما يسجل بس انه بدنيا كويس بدنيا يطلب في المساحه
1: اللي سجل فقط ركله جزاء كانت امام غانا في كاس العالم فقط في اخر ثمان مباريات. عندك تعليق؟
0: والله
1: غير رايك عادي ترى
0: لا ما انا نتفاهم انا قلت لك فنيا اللي هو ما عندوش مكان بصراحه معناها حاليا، لكن مين المدرب اللي مش ياخذ على نفسه معناها بصراحه انا
2: شوف طيب انا عندي استفسار الحين لو ما خليته يلعب وما استفاد من المنتخب البرتغال وطلع انت بتقال هنا النقطه هو انت خلني اوقيل وما يلعب ويكون عندي شخصيه.
0: شوف يقال بعد الدوري افضل من اللي يصير له نفس صبري لا مش يقال في الدور
1: بعد طيب سريعا الهداف التاريخي لفرنسا هدف التاريخ لفرنسا

0: C'est d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Et on sait que le chemin il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt.
1: هذا حديث مبابي أحد الأهداف التاريخي لفرنسا ب 58 هدف أيضا 14 هدف في كؤوس العالم وقادر أن يكون هداف العالم تاريخيا. هذه مباراة الغد بس فقط تذكير مباراة الغد بكل تأكيد ترى تلعب الآن إنجلترا وكرواتيا 3-2 لإنجلترا، غانا وبنما الساعة 2 فجرا وأوزباكستان وكولومبيا الساعة 5 فجرا، التشيك وجنوب أفريقيا الساعة 7 صباحا، سويسرا والبوسنة الساعة 10 مساء. في قصة أوروغواي يعني جدته أو جدته الثانية من أمه هي السعودية، وش قصة هذا الأوروغوايان؟
2: Did you watch the game yesterday?
3: I was at the game yesterday.
2: How did you see the game?
3: It was a very interesting match. I think we probably went in a little overconfident maybe. Got stunned. Heck of a goalie on the Saudi side. Very, very, very glad to see that there's actually competition in the group.
2: What do you know about the Saudi Arabia?
3: Well, believe it or not, I'm gonna tell you a fun fact. So my grandmother's great grandfather was Saudi Arabian. Football is becoming, it's getting more, how can I say it, more attention because all the European players coming over and all the, I would say like cross gaming, like everybody from different parts of the world bringing their different styles, like the European style into Saudi Arabia. I've only seen a few games, like Al Nassr, and that's pretty much it. When Neymar was over there, I watched a few games from the league.
2: Did you visit the country before, Saudi Arabia?
3: Never.
2: Are you thinking?
3: I mean, I wouldn't mind. Why not?
1: يقول حياك الله، هذا يقول لك أصولي من عن طريق أمي، كان ثالث ولا رابع جد سعودية. وطبعا الحياة قصيرة والدنيا أودر كل الحياة كلها قريبة من بعض. كابتن جمال، كابتن خالد، كابتن يوسف، كابتن أحمد، شكرا لكم، يعطيكم العافية، ونقول تصبحوا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم

0: مادة اف ام على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى. معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

قصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حين تفتح صنبور الماء، تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها. لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة، لا مجرد نصيحة عابرة.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام على هواك.
4: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
5: 29 الآن على جدة اف ام.
6: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، أوقاتكم تمطر وردا. أكيد أنتم معانا في الحرف 29، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وخلينا قبل ما نروح نغني مع خلود. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعين، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، يا هلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل المتابعات والتفاعل الأكثر من رائع. نعتذر منكم اليوم بالنسبة للمشاركات على الواتساب، ما راح تكون موجودة لوجود خلل تقني في الواتساب. أكيد تقدروا ترسلوا على الدايركت مسج على حسابات الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات، وأكيد أرحب فيكم. قبل ما نروح لموضوعنا اليوم، خلينا نروح لافتتاحية اليوم اللي حبيت أشارككم فيها. تقول الافتتاحية اليوم: الأيام تضعك بين خيارين، إما أن تكون قدوة أو تكون عبرة، فاختر ما يناسبك. فقيمتك لا تكتسبها برأي الآخرين بك، ولا بمقتنياتك، ولا بمظهرك. قيمتك تكمن في ذاتك. أعزم وتوكل واستعن بالله أولا وأخيرا، ثم احتضن في قلبك فقط من يستحقون أن يكونوا معك في كل مكان، من يمنحونك الود الأنيق واللطف الجميل والاحترام الدافئ، من يجعلونك ترى الحياة بضوء مختلف. طيب هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. نروح لموضوعنا اليوم بعنوان: لا تركض خلف الإجابات. نعم، لا تركض خلف الإجابات. كيف لا تركض خلف الإجابات؟ البحث عن إجابات من أشخاص اختاروا الهروب بدلا من المواجهة. كيف؟ عندما تكون الإجابة في الهروب فلا تركض خلف الإجابات. أحيانا إحنا يعني الرفض مثلا يكون موجود أوكي من الطرف الآخر أو الشخص الآخر، وعارفين النهاية، وأحيانا إحنا ما نخاف مثلا، ما نشيل هم من موضوع الرفض أو النهاية أو حتى الخسارة. أحيانا إحنا نتعب من الأسئلة التي لا تجد إجابة. كم شخص سمعنا في حياتنا اليوم يقول أوكي أنا مش زعلان إنه انتهى الموضوع، مش زعلان إنه صار في رحيل، إنه صار في فراق، إنه صار في خسارة، أبغى أعرف ليش. هذا السؤال بحد ذاته متعب جدا ومرهق جدا. ليش هذا الشخص تغير؟ ليش رحل؟ ليش اختفى؟ ليش ما شرح؟ ليش ما واجهني؟ فتظل تركض خلف الإجابات وتعتقد إنه راحتك معلقة بإجابة من هذا الشخص. تعتقد إنه راحتك معلقة بإجابة من هذا الشخص، بكلمة، برسالة، باعتذار، أو حتى بتبرير. لكن الحقيقة المؤلمة أن بعض الناس بيعطوك الإجابة بأفعالهم قبل كلامهم. نعم، بأفعالهم قبل كلامهم. السلوك يعني يعبر عن كل شيء. ما يحتاج تسأل، ما يحتاج تستنى إجابة، ما يحتاج تنتظر تبرير أو تفسير. خلاص، هو بحركة واحدة منه أنت المفروض أنك تفهم، المفروض أنك تفهم وتغلق حتى هذا الباب، باب السؤال، ولا تنتظر أي إجابة. الشخص الذي يهرب من الحوار أعطاك إجابة، والشخص الذي يرى ألمك ويختار الصمت أعطاك إجابة. قد لا تكون الإجابة اللي أنت تمنيتها بحياتك، لكنها في النهاية هي إجابة. طيب أذكركم بطريقة التواصل معنا نظراً لتعطل الواتساب في مشكلة تقنية. تقدروا ترسلوا على الدي أم دايركت مسج في حسابات الخاصة سواء سناب شات أو منصة إكس. ونروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم عنوان حلقتنا: لا تركض خلف الإجابات. ما الأصعب في رأيك، الحقيقة المؤلمة أم الغموض؟ هل تعتقد أن الصمت أحيانا يكون رسالة؟ هل يعني صار بحياتك أنك انتظرت اعتذار ولم يأتي هذا الاعتذار أبدا؟ متى أدركت أن بعض الإجابات لن تأتي ولن يفيدك البحث خلفها؟ طيب، المشكلة أنه بعض العلاقات ما تنتهي بتفسير ولا تنتهي بتبرير، وما في على قل من وجهة نظرك أنه في شيء مقنع أو أنه يستدعي البعد أو الفراق. أحيانا تنتهي بصمت، وصمت قاتل، وصمت بارد، وهذا أصعب أنواع النهايات. يعني لو كان في مشكلة أو في شيء معين كان الإنسان يسعى إلى حله، لكن أخطر أنواع النهايات وأصعبها هو الصمت البارد، الصمت القاتل. وهنا يدخل الإنسان في دائرة مرهقة، دائرة صعبة جدا. إيش كان يقصد؟ هل راح يرجع ولا ما راح يرجع؟ هل أنا غلطت ولا ما غلطت؟ هل هذا الإنسان ما زال يعني يهتم فيه؟ هل ما زال يعني ليه مكانة عنده أو ليه غلب في حياته؟ هل مكانتي مثل ما هي؟ إيش من المفترض أني أسوي؟ وتظل أنت في هذه الدائرة تبحث عن أسباب، تبحث عن شيء مقنع، تبدأ تراجع كل المواقف وكل الكلام وكل وتربط الأمور في بعضها وإلى آخره. تستمر هذه الأسئلة أحيانا شهور، وأحيانا كثيرة تستمر سنوات وسنوات. الحقيقة اللي ما نحب إننا إحنا نسمعها أحيانا يكون غياب الإجابة هو الإجابة نفسها. الشخص اللي راضي إنه يظل، راح يظل معك في أصعب الأوقات، راح يكون موجود بجانبك. الشخص اللي مستعد للكلام أو للتفاهم وللحوار راح يتكلم وراح يتحدث. الشخص اللي يريد إصلاح شيء ما راح يحاول إنه يصلحه، يعني يكون على الأقل في مبادرة، في مبادرة من الشخص الثاني أو استجابة على الأقل إيجابية. أما الشخص اللي بيهرب من المواجهة، فأنا أشوف أني أنا

أحب إني أقول لكم إنه هو أوصل رسالته بالفعل، أوصل الرسالة وما يحتاج إنه يتكلم، فما عليك إلا إنك تبحث عن طريق آخر، تبدأ تلملم شتات نفسك، تبدأ تحفظ كرامتك، تبدأ تشوف الحياة من زاوية أخرى. الحياة ليست هذا الشخص فقط، الحياة فيها أشياء كثير مهمة، وإنت شخصياً ممكن تكون مهم ومهم جداً وجميل جداً عند شخص ما. فلا تختصر كل الحياة في مزاج شخص قرر إنه يرحل بصمت. طيب، ليش إحنا نطارد الإجابات؟ لماذا نطارد الإجابات؟ ليش إحنا نبغى إجابة؟ ليش إحنا نركض خلف الإجابات؟ ليش؟ لأنه إحنا نعتقد إنه إحنا لو عرفنا الإجابة رح نرتاح، نعتقد إنه الشفاء موجود عند الطرف الثاني، لكن الراحة يعني الحقيقية تبدأ لما نعرف إنه بعض الأبواب إذا أغلقت لن تفتح مرة ثانية، وبعض الطرق حينما تنتهي لا ينفع ان احنا نمشي فيها. احيانا في اخر الطريق يكون في يعني في هاوية، فالحواجز او المطبات اللي بتيجي في الطريق وتوقفنا احنا لابد ان احنا ناخذها بعين الاعتبار، ومع هذا كله لابد ان احنا نواصل حياتنا. طيب، عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول: لا تركض خلف الإجابات لكل شيء. بعض الأسئلة لا يجيب عنها التفكير، بل يجيب عنها الوقت. هناك أمور تتضح مع الأيام أكثر مما تتضح مع القلق، وحقائق لا يكشفها الإلحاح بقدر ما يكشفها الصبر. والنصيحة أن تمنح نفسك سكينة الانتظار، فليس كل غموض يحتاج مطاردة، وبعض الإجابات تأتي حين نتوقف عن البحث عنها. الله، أكيد أنت لخصت الحلقة كلها اليوم يا عبد الله بركات وعطيتنا المفيد. فعلا أتفق جدا معك، وبمسي علينا بالخير. شكرا لك يا عبد الله بركات، وأكيد إحنا مكملين معاكم ونطلع نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. اليوم موضوعنا لا تركض خلف الإجابات. مضى من الوقت نصف ساعة عدا ثوان قليلة. نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن ونجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا خلود لبني. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا. أحيانا الشخص اللي يهرب من الحوار لا يحرمك بس من الإجابة، هو يحاول إنه يخليك تعيش في منطقة رمادية. يعني كلنا يمكن تعرضنا لهذه المواقف، إنه فجأة شخص كده يقرر من نفسه إنه هو يتغير ويمضي ويرحل وإلى آخره، وظل إحنا نبحث عن أسباب، نحاول نحط نلاقي عذر أو مبرر. أحياناً هو الشخص اللي بيهرب من الحوار فعلاً ما يحرمك من الإجابة، بس هو يخليك في منطقة رمادية. لا أنت قادر تمشي، لا أنت قادر تبقى، لا أنت تملك نهاية واضحة وتحط سبب وتقفل هذا الملف وخلصنا، ما تلاقي بداية جديدة. هذه المنطقة الرمادية من أكثر الأماكن استنزافا للإنسان، لطاقته، لمشاعره أيضا. أحيانا إحنا ما نحصل على اعتذار، وممكن ما نحصل على تفسير ولا تسمع منه أنه هو أخطأ أساسا، وممكن حتى ما يعترف أبدا بما فعله. لكن هذا كله لا يعني أنك أنت لقيت المبرر، أو أنه ألمك يكون غير حقيقي. لا يعني أنه قصتك ناقصة، لا يعني أنك تحتاج كلمة منه على ألمك عشان تصدقه. أوكي، أحيانا ما نحتاج أنه الآخر يعترف بما فعله، ما يحتاج الاعتراف اللفظي، ما نحتاجه. لأنه ليش؟ لأنه في سلوك، في طريقة تعامل. إحنا نحتاج أننا نعترف بما شعرنا به من تعب واستنزاف للطاقة. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب شات. طيب، شكرا لكل أصدقائنا. اليوم نعتذر عن الواتساب، في مشكلة، فأرسلوا على سناب شات، على الدايركت مسج في حسابي في سناب شات. أم خالد، يا هلا وسهلا. طيب، تقول مساء الخير مريومة ومنورة يا خلود. شكرا لك يا أم خالد. تقول أنا كنت أظن أني إذا فهمت السبب أني راح أرتاح، جلست سنوات أبحث عن تفسير، وبعدين اكتشفت أنه تعبي لم يكن من الرحيل بل من انتظاري لإجابة عمرها ما جات من سنوات. طيب، وهذا اللي احنا بنتكلم عنه يا أم خالد، أنه فعلا أحيانا احنا نقعد نبحث عن تفسير ممكن ما يجي حتى لو لسنوات. يعني أتفق معك، وبالعكس كل هذه المواضيع يعني هي لكم. أتوقع أننا إحنا بنتكلم من واقع، من حاسيس كلنا حسينا فيها. طيب، ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. تقول أنا وصلت لمرحلة كنت أراجع كل رسالة وكل موقف وأقول أكيد في شيء غلط وأكيد في شيء ما فهمته. اليوم عرفت أنه الشخص اللي يبغاك في حياته ما يخليك تقضي شهور تحلل تصرفاته. نعم، اتفق معك. طيب، خالد من الخبر، يا هلا وسهلا يا خالد. يقول هناك فرق بين شخص ما يلاقي الكلام وبين شخص ما يبغى يقول الحقيقة. صح، في فرق، فعلا في فرق بين شخص ما يبغى، انه مش عارف كيف

يعبر أو مش لاقي كلمات يعبر فيها، وفي شخص فعلا ما يبغى يقول الحقيقة، هو يعني إنسان كاذب يعني. طيب طيب هناء، يا هلا وسهلا يا هناء، هناء من جدة، هلا وسهلا. تقول: تصدق يا مريومة، أكتر جملة غيرتني وغيرت حياتي حكمة مرة قريتها، مكتوب فيها: ليس كل شخص مدين لك بشرح، لكنك لست مدينا لأحد أن تنتظره إلى الأبد. الله، هذه الحكمة، هذه حكمة الحلقة اليوم يا هناء، حقيقي نعتمدها شعار ل29 كمان، حبيت حقيقي. تقول هنا: الحكمة اللي غيرتها ودائما بحياتها إنه مو كل شخص مدين لك بشرح، وبالتالي أنت غير مجبر إنك تنتظره إلى الأبد. يس، أنت جبت المعادلة الصح يا هنا، برافو عليكي. طيب احنا كده مكملين مع خلود، نروح نغني ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات:

إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. أستنطق المعنى بآخر بعده، وأزيد كي أروي ظما أيامي. إني أطيل حديثنا إذ يبتدي، وأنا بطبعي لا أطيل كلامي. أستنطق المعنى بآخر بعده، وأزيد كي أروي ظما أيامي. خير الكلام أقله في مذهبي، إلا حديثك ملجئي وسلامي.

0: كأس العالم.
1: مونديال 1938 كان بطولة ذهبية بامتياز، حين نجح المنتخب الإيطالي في الحفاظ على لقبه العالمي والتتويج بالبطولة دون أن يتذوق طعم التعادل أو الهزيمة. ورغم أن محطتهم الأولى أمام النرويج امتدت للأشواط الإضافية، إلا أنهم تجاوزوا جميع الخصوم لاحقاً في الوقت الأصلي حتى رفعوا الكأس.
0: كأس العالم